0: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق.
1: إذاعة دمشق.
2: إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: إذاعة دمشق.
4: إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: ذكريات من الماضي مستمرة وجديد على مسامعكم في كل مرة.
5: إذاعة دمشق.
2: إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: إذاعة دمشق. نكون حيثما تكون.
2: إذاعة دمشق. شريكة الدرب رفيقة القلب.
3: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
6: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
3: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل،
3: رجعت وحدك يا عادل،
2: وهجروك لولا،
3: وهجروك لولا،
2: بس يا ترى،
3: بس يا ترى،
2: كيف ممكن ترجع وتلمهن حواليك؟
3: كيف ممكن ترجع وتلمهن حواليك؟
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج
0: فراس عباس.

0: مرحبا يا سلوى، انتظرتك 3 أيام وما جيتي. رجاء يا بنتي تركي كل شي من ايدك وتعي لعندي، ما بدي اسمع اي تبرير. يا بنتي انا ما عاد فيني اتحمل شوفك بخطر وضل ساكت. نعم فورا، لما بتجي بتعرفي. مع السلامة.
1: بابا شبك؟ صار لك فترة مو طبيعي من يوم ما حكى رأفت عن خديجة. شبك؟
0: الظاهر يا ابني يا وليد فشلت بتربية اختك سلوى.
1: بابا حبيبي لا تبالغ، اختي سلوى مرباية احسن ترباية وسمعتها بالكلية ممتازة.
0: بعرف هالشي، بس اختك صايرة مثل واحد راقد ورا طموحه واحلامه، راقد ليصل للقمة من غير ما يحس بالزهور يلي عم يدوسه برجليه.
1: ومع هيك بابا بشوية تفكير وتروي ممكن نحافظ على الورود ونحل أصعب الأمور.
0: آخ آخ يا ابني، حاسس حالي ضيعت سنين طويلة من عمري حتى بنيت فيها الأسرة هاي وفجأة انكسر هالبناء.
1: بابا حبيبي لا تحكي هيك، أنت ما فشلت، أنت مثلنا الأعلى بالعطاء والتفاني ببناء أسرتك، ويلي صاير مع سلوى مجرد سحابة صيف. بعدين لا تنسى المركز يلي وصلت له سلوى، وانت ومنير عم تطلبوا تترك شغله، يعني بتتصور ممكن بسهولة تتخلى عن يلي وصلت له؟ ها هي اكيد سلوى. اهلين سوسو، فوتي حبيبتي فوتي.
2: مرحبا بابا.
0: اهلين.
2: خير؟ شو صاير؟ فهمني ليش طلبت مني اترك شغلي واجي بهالسرعة؟
0: كلمتين اسمعيهن منيح.
2: تفضل.
0: انا اعطيتك الحرية باختيار طريقك.
2: صح.
0: حتى اختيار زوجك منير انا ما تدخلت فيه.
2: صح.
0: وكنتي واثقة انت فيه كتير.
2: صح.
0: بس للأسف هالحرية هي وصلت لطريق مسدود، وصار الوقت اني اتدخل وفتح عيونك على الطريق الماشي فيه.
2: بابا يعني جبتني بهي السرعة مشان تقلي هذا الحكي؟ ما بستبعد معناتها يكون منير هو اللي طلب منك تقنعني انه اترك شغلي واتفرغ لبنتي وبيتي، ما هيك؟ يعني بابا انت بتتصور انه انا ممكن اقبل؟
0: فهميني منيح يا بنتي، لا منير ولا حدا تاني، وانا ما قلت تتركي عملك. انت تعبتي وسهرتي ليالي لتصلي وتحققي حلمك.
2: طيب
0: بس بدي منك تحققي التوازن بين عملك وبيتك كمان.
2: كالعادة المرأة الشرقية محكومة من قبل الرجل، وهي صغيرة بيحكمها أبوها الرجل، ولما بتكبر بيحكمها أخوها الرجل، ولما بتتزوج بيحكمها الزوج اللي هو كمان رجل، ما هيك؟
1: روئي أختي روئي.
0: لا تدخلي معي بنظريات وأفكار، أنت بتعرفي تماماً أني ما عملتك بسلطة الأبوية، ولا حدا من أخوتك اتسلط عليك كرجل.
2: طيب
0: هذا كلام ونظريات بتحكيه مع طلابك عن أسرة فيها سلطة الأب دكتاتورية. هالحكي مو معي أنا يا سلوى.
2: آسف.
0: أنت عايشة بأوهام كتبك ونظرياتك الفلسفية، فكري بالواقع. لك يا بنتي فكري في بيتك.
2: يا بابا بس
1: اسمعيني سلوى، اسمعي كلمتين من أخوكي الصغير قبل ما تفكري بسلطة الرجل يلي حكيتي عنها. فكري بالتضحية بصفتك ربة أسرة، عندك زوج وطفلة وبيت لازم يتعمر مو يخرب.
2: يعني يا سيد وليد بدك

0: بيت ولا تاخذ منك زوجك؟
1: بابا
2: شو؟ بابا انت شو عم تقول؟ يعني معقول منير يستبدل دكتورة بالجامعة ببنت أمية؟ معقول؟
0: يا بنتي الزوج بده زوجة، امرأة، ما بده دكتورة بالجامعة.
2: لا لا لا، مستحيل مستحيل. يعني بابا منير بيحبني، منير ما بيستغني عني.
0: لك يا بنتي، الأكل بتطبخه خديجة، ولما بيجي على البيت ما بيشوف غير خديجة وفنجان القهوة الصبح من إيد خديجة. يا ترى رح يضل يحبك ولا رح يحب طبخ خديجة؟
1: والله أنا لو بداله كنت رح حب طبخ خديجة.
2: وليد الله يسامحك، انت كمان يعني ما بيكفي انه بابا متغير من ناحيتي وصاير قاسي علي؟
0: قسوتي يا بنتي بهالوقت هي محبتي إلك، وما بدي شوفك وشوف بيتي خربان. طلعي حواليك منيح وبتفهمي كلامي.
2: طيب بابا، طيب اعطيني فرصة مشان ارجع رتب حياتي بطريقة جديدة.
0: ماشي الحال.
3: مرحبا.
4: أهلا وسهلا سلوى، بعد زمان، من فترة ما عادت سمعت صوتك.
3: مرحبا. أهلا وسهلا دكتورة سلوى، اجيتي بوقتك، من شوي كنا بسيرتك.
2: شو الظاهر تجهيزات العرس على ما يرام؟
5: أهلين دكتورة.
2: أهلين.
5: طمنيني، شلونه أبوكي؟
2: منيح الحمد لله، من شوي كنت عنده. عمو عصام، تعرف أنا صرت أكره أنه حدا يقول لي دكتورة.
5: لا يا بنتي ليش؟ أنت بتستاهلي كل خير، تعبت كتير لتصل لهيك منصب.
2: اليوم بابا حكى معي كلام حسسني فيه إني عم أدفع بيتي تمن لهي الدكتورة ولشغلي كمان.
5: أوه.
4: لا تظلمي عمو عادل، بالعكس دائما بيحكي عنك وبيفتخر فيكي.
3: طيب وأنت ليش هيك وصلك هالإحساس؟ يعني شو قال؟
2: بصراحة سمية، بابا ما أنه مرتاح من وجود خديجة ببيتي.
4: أوه.
2: يعني قال ممكن تخطف زوجي وتخرب بيتي.
3: بس يعني أنا حسب ما حكيته إنه يعني خديجة إنسانة بسيطة ولا يمكن تفكر بهيك شيء. يعني حتى صالح حكى كثير عن أخلاقها.
5: صحيح الكلام، بس البساطة مع تفكك أسري مع حياة جديدة مليانة مغريات يعني بتنمي إنسانة تانية، وخاصة إذا كان في تربة خصبة لتنمو هيك شخصية. قصدي إغراءات منير.
4: إيه، ويمكن هذا الشيء هو يلي خلى عمو عادل يفكر ويشك بتصرفات خديجة.
5: ورأفت أخوك كمان بيشك بتصرفاتها.
2: رأفت أخي؟ معقول كل هذا صاير حوالي وأنا ماني حاسة على شيء؟
5: يا بنتي أنا مثل أبوكي، أبوكي حكالي شكوك رأفت وأنا شجعته يواجهك، وأنت أدرى بطبيعة الإنسان وتغير سلوكه. ما أنت دكتورة بالفلسفة وعلم الاجتماع.
2: معك حق، معك حق عمو عصام، الإحباط بيخلق شخصية مهزوزة وحتى أحياناً عدوانية.
3: معناها ممكن تفكر خديجة بخطف زوجك، أو ممكن يعني تكتفي بابتزاز الأموال عن طريق علاقة ما.
2: سمية أنا تعبت.
3: ممكن
2: تعبت كتير.
3: طولي
2: يا جماعة، تعبت.
3: هدي روقي، هدي دكتور،
5: هدي حالك وفكري بتروي، وأكيد في حل يا بنتي. روحي يا أمل اعملي لنا قهوة نروق شوي. الله يرضى عليك.
4: حاضر بابا.
6: ألو، أهلين مستر توماس، طمني عرفت شي؟ طيب طيب، ولا يهمك، فهمت عليك. الحقيقة أنا ما بعرف كيف بدي أخبر أبوه. المهم أنت متأكد من هاي المعلومة؟ أكيد متأكد؟ طيب شكرا، عزبتك معي. طبعا طبعا، وأنا بانتظار العقد. مع السلامة.
7: خير دكتور رأفت؟ شايفتك انزعجت من مكالمة توماس.
6: زهير ابن عصام رفيقه لبابا.
7: ايه؟
6: قال عم يشتغل مع المافيا بروما.
7: ايه؟
6: وسافر لبنغلاديش، ومعلومات توماس بتقول انه انقتل باشتباك مع الشرطة ببنغلاديش.
7: اعوذ بالله، هيك خبر اذا عرفه الاستاذ عصام اي والله يمكن يروح فيها.
6: مو يمكن، اكيد حالته المرضية ما بتتحمل هيك خبر بنوب.
7: برأيي يا دكتور رأفت انه نخفي هيك خبر.

0: خبر تماما. زهير مفقود من فترة، والأستاذ عصام تصالح مع الوضع وما في حاجة نرجع المواجع.
1: كلامك منطقي، ويمكن هذا أحسن حل لحتى نحافظ على حياة عصام، والزمن كفيل ينسي زهير. بهالحالة حتى أمل لازم ما تعرف بالخبر، وكمان أبي، وبيبقى سر بيني وبينك.
0: طبعا طبعا أكيد رح يبقى سر، ولا يمكن أني أحكي لحدا. خلص أنا نسيته وشلته من ذاكرتي. وبالنسبة للعقد حكى شي؟
1: قال لسه ما راح على الهند، بس عم يقول قريبا بيخبرني.
0: والله يا دكتور كل ما بسمع أنك رح تسافر بحس حالي أنه الدنيا زغرت قدامي.
1: الله يخليك يا نوال، لا تصعبي الأمور علي أكتر. من غير شي أنا خطوة لقدام وعشرة لورا.
0: آخ ما بقول غير إن كان خير بحقك الله يقدمه، وإن كان شر الله يبعده.
1: تسلمي يا نوال، تسلمي.
2: أمل أنا بعتذر إذا إجيت بوقت غير مناسب.
3: شو هالحكي؟ لا تقولي هالحكي حبيبتي، من زمان ونحن أهل، وبعد خطبتي لأحمد صرنا عيلة واحدة، وأنتي بتشرفيني بأي وقت، البيت بيتي.
2: مشان هيك ما لقيت غيرك احكي له اللي عم يصير معي.
3: احكي احكي وأنا سامعتك ولا تخبي شي. بصراحة بزيارتك الماضية حسيت في ألم، يعني هيك جواتك.
2: مزبوط أمل، حياتي مع منير ماشي بطريق مسدود، يعني ما بعرف كيف بدي كمل حياتي معه.
3: بس أنا يلي بعرفه أنه تزوجته عن حب، ولا أنا غلطانة؟
2: لا صح، تزوجنا عن حب، ويمكن الحب أحيانا هو اللي بيعمي على أبصارنا، وهذا اللي صار معي. منير يا أمل زين الحياة بكلمات الحب ورسم لي مستقبل مشرق، بس للأسف كل هذا الكلام ضاع بمتاهة الحياة.
3: بس أكيد لسه في فرصة تصلحه يلي انكسر. حاولي حاولي ولا تفقدي الأمل.
2: حاولت وصبرت، بس اللي حاسة فيه حاليا ما بيتصلح. منير بحب خديجة مربية بنتي، وبظن إنه في علاقة متجاوز الخطوط الحمراء معها.
3: بتظني؟ يعني ما أنك متأكدة؟
2: لا.
3: لكن لازم تتأكدي قبل ما تصدري أي حكم على منير.
2: كان عندي شك، وبابا وأخي رأفت زادوا لي هذا الشك، وبصراحة أنا خايفة من نتيجة بحثي عن حقيقة العلاقة، يعني بإمكاني اكشفها بكل سهولة. بس
3: خايفة من الحقيقة يلي ما بدك تصدقيها، صح؟
2: صح.
3: ورضيانة بالشك.
2: تمام هذا هو، يعني عيش بالشك أفضل من حقيقة تخرب بيتي. أمل
3: ايه بس الحياة مع الشك حياة صعبة وبتدمر الأعصاب يا سلوى.
2: حتى لو، يعني مثل ما بيقول المثل، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح.
4: كنتم مع المسلسل اليومي
5: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد
0: والمخرج فراس عباس.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: شهدت جمهورية سيراليون حربا أهلية لا تقل فظاعة عن تلك التي وقعت في رواندا، والتي يعني تناولنا تلك الإبادة في الحلقات السابقة من سلسلة عدل. حرب امتدت ما بين عامي 1991 حتى العام 2002، مخلفة ما يقدر بين 50 إلى 70 ألف قتيل، إضافة لتهجير الملايين وتشويه مئات الآلاف في مذابح ارتبطت بما يعرف بماس الدم للسيطرة على مناجم الماس. فلماذا اندلعت الحرب في سيراليون؟ وماذا حدث خلال تلك الحرب؟ وهل كان هناك اتفاقات سلام تنهي هذه الحرب؟ هذه التفاصيل وأكثر أناقشها مع مؤسس ومدير شبكة سوريا لحقوق الإنسان وضيف عدالة دائما الأستاذ فضل عبد الغني. أهلا وسهلا بك أستاذ فضل، وأهلا بالجمهور أيضا في حلقة جديدة من عدالة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا جزيلا للمستمعين الكرام، وأنا أتشرف أن أكون معكم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم من جديد. لو بدأنا معك، هذه التجربة أستاذ فضل، تجربة سيراليون، ما الظروف التي جعلت سيراليون عرضة للذهاب باتجاه حرب أهلية؟
2: يعني بالحقيقة هذا سؤال مركب وهذا سؤال مهم. يعني نحن بدنا نفهم النزاعات هي كيف تشكلت وكيف تطورت والظروف اللي أدت لها، حتى يعني نفهم بعدين ديناميات النزاع وشو صار. ولا ما فينا نحن نحكي عن تجربة إلا ما نحكي هي كيف نشأت. بالحقيقة الظروف بسيراليون هي مركبة، يعني كيف تعرضت سيراليون وصار فيها حرب أهلية بال91، شو النتيجة؟ وأهم مرجع بهذا الإطار هو يعني تقرير لجنة الحقيقة والمساءلة اللي كتبت تقرير. بالحقيقة هو موسع وهو يعني يعتبر مرجع يعني في بمئات الصفحات، وهو يعني الموقع اسمه يعني Truth and Reconciliation Commission، لجنة الحقيقة والمصالحة، ويعني أثبتت هيدا، يعني هو أحد المراجع الأساسية خلينا نقول. طبعا في كتابات أخرى عن تجربة سيراليونية، ولكن سيراليون يعني تعرضت لحرب أهلية في تراكم لمظالم سياسية واقتصادية، وكمان تراجعت مصداقية المؤسسات. هلأ البلاد كيف انزلقت لهذا النزاع؟ ليش في حرب أهلية بال91؟ الحقيقة في سبب مباشر، أنه في حركة مسلحة منظمة، وأيضا في ارتباط عابر للحدود مع ليبيريا، كان فيها كمان ليبيريا حرب. يعني بالحقيقة كيف نحن لجنة الحقيقة والمصالحة ربطت بين هاي العوامل، يعني ما اعتمدت بس على عامل واحد. يعني ما في تفسير أحادي لأسباب الحرب. هلأ لجنة الحقيقة قالت أنه يعني هذا الجذور بيرجع لعدم المساواة بالحقبة الاستعمارية. يعني هلأ نحن بدنا كمان كل تجربة نربط مع سوريا ومع التجربة السابقة اللي نحن كل ما تقدمنا بالسلسلة. فهلأ هون بنشوف هون في تقارب مع رواندا، أنه كمان نعم الاستعمار مايز اعتمد على زعماء محليين أعطاهم السلطة، وكمان هدول كانوا برا المساءلة. نفس الشيء بسيراليون، كانوا عم يديروا شؤون البلاد. القيادات السياسية تركزت فيها السلطة، أضعفت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والخدمة المدنية. فبتلاقي كمان قريب بسوريا حزب البعث عندما استلم، إجا هون كمان حزب اسمه حزب مؤتمر عموم الشعب، وهذا رأسه سياكا، ساوى حزب واحد مثل عنا بس هذا ب78. نحن سوريا صار الحزب الواحد ب 63 وب 70.
1: نعم.
2: وهون كمان نفس الشيء، ما عاد في بدور للبرلمان بسيراليون ولا للمحاكم، فهذا تراكمات. شوف طلعت بال 91، نحن كمان صار عندنا ارهاصات ب 79، بعدين ب 80، وكمان مذبحة حما ب 82. فنفس الشيء هون بال 78 كان في حزب واحد، بال 91 بلشت الحرب الأهلية،
1: بوادر الحرب. نعم.
2: نعم، فما في يعني دور لا للمحاكم ولا للبرلمان، وكان في تركز بالقرار السياسي والاقتصادي بالعاصمة، المناطق تعرضت للتهميش.
1: نعم.
2: هلأ في كمان أهمية هون، بيكون في هذا التركيز بيجي دور الفساد وهدر الأموال العامة بالمناصب، بالتراخيص، بالاستفادة من الثروة المعدنية. السكان ما في تحسن في الخدمات ولا بفرص العمل، صار في انتهاكات بحقهم، ما في يعني تلجأ مثل ما قلنا لا محاكم ولا طلبات انصاف ولا وعم يتعرضوا لانتهاكات. هلا في دور طبعا لعبوا الشباب، وفي دور لليبيريا وفي دور للألماس، ويعني بنحكي عنهم بالتدريج.
1: نعم. فيما يتعلق بليبيريا، هي دولة مجاورة أو مجاورة لسيراليون، ما الدور الذي لعبته ليبيريا في هذا النزاع؟
2: يعني هون ليبيريا هي مانا بس هيك يعني كان فيها حرب، هي جار إقليمي.
1: نعم.
2: ومانا مستقر، فهي فيها صار في عندها جبهة وطنية قومية ليبرية قادها هذا تايلور،
1: تشارلز تايلور.
2: صار فيها نعم تشارلز تايلور تماما بال 79 يعني قبل بسنتين.
1: نعم.
2: هلا لجنة الحقيقة والمصالحة قالت انه هذا تايلور، وكمان صار في بسيراليون هون على الحدود يعني في عوامل اذا داخلية بسيراليون، وهذا مهم يعني بالحدود القريبة تشكلت بداخل سيراليون جبهة متحدة ثورية، انضم لها الشباب واستفادت من التهميش واستفادت من وراح نحكي عنها يعني في يعني خلينا نقول قريب من مثلا لنبسط الأمور يعني هي تشبيهات كلها مبسطة، مثلا مثل القريب من المعارضة المسلحة بسوريا، صار في أسباب.
1: نعم.
2: تراكمت
1: دفعت باتجاهنا.
2: نعم. فهون نسقت مع ليبيريا، يعني الأوضاع مو مثل سوريا لأنه بأفريقيا في كتير تداخل والحدود سائلة. فهدول بليبيريا نسقوا مع المسلحين بسيراليون وحطوا خطط لعمليات عسكرية. هذا سرع بالحقيقة من النزاع لأنه صار في انتقادات أنه الجيش السيراليوني اللي بالحكومة أخفق، ما قدر يصد هاي الهجمات اللي إجت على الحدود. فإذا في عنا ضعف، في عنا عامل داخلي وفي عنا عامل إقليمي. فتطور النزاع، نشأ له ديناميات بقلب سيراليون داخلية. فإذا هو أبدا ما نو حرب ليبرية دخلت الحدود هيك بهاي البساطة، لا. لو ما في عوامل داخلية ما النزاع لم
1: نعم.
2: لم يكن ليقع في
1: نعم.
2: سيراليون. نعم.
1: نعم. بالتأكيد سنأتي على ذكر الجماعات يعني المسلحة الرئيسة في سيراليون وأهم قادتها وارتباطاتها أيضا ب أو تحالفاتها، لكن في مقدمتي يعني ربما تصلح لي إن كانت المسميات غير متوافقة، ماس الدم هي هذه المذابح التي عرفت بها في سيراليون. لماذا البعض يفسر أو يعد تفسير الحرب على أنها مرتبطة أو كانت بسبب الماس تفسيرا قاصرا أو ربما غير مكتمل؟
2: هذا مهم. الماس قبله بس في دور للشباب.
1: نعم.
2: بمعنى أنه شو صار في وهذا هدول اثنين مرتبطين ببعض، يعني في محدودية بفرص التعليم، العمل، التقدم الاجتماعي مقارنة مع بقية دول العالم كلها عم تمشي لقدام. بسيراليون كان في بطالة واسعة وفي نعم وكمان في مظالم ريفية، فهذا كمان أيضا نشوفهم في تشابه مع بلدان أخرى كثيرا. فهذا أدى لاستقطاب الشباب، شاركوا بالقتال. هلأ يعني في دراسات بالحقيقة طلعت، يعني فيني أذكر يعني بعضها، في دراسة شهيرة كتبها موكا وفوريس، حكوا عن النزاعات هون، بيحكوا عن ارتباط النزاعات المرتبطة بالعلاقات بين الشباب وكبار السن وبالعمل الزراعي القسري، وخاصة بمناطق قريبة من الحدود. فقالوا إنه هاي العلاقات المحلية هي هذا بتؤدي لبيئة مواتية، لأنه يصير فيه نزاع ولأنه يصير فيه تمرد ومظاهرات. هلأ في أبحاث أخرى حكيت عنه، وهذا رح تحكي عنه، يعني هذا من أهم الدروس بسيراليون، بس هذا نتائج لاحقة كيف صار في سيراليون عمليات الدمج المقاتلين وهيك. بس كمان هون إنه في أبحاث حكيت إنه كيف عن موضوع المقاتلين السابقين كيف شاركوا بالنزاع من مسارات متعددة، فهذا كله عم ما لي يمشي باتجاه يعني خطاب التمرد. فالألماس هو أحد العوامل، ولكن مانو العامل الأساسي، له دور طبعا بتفسير النزاع، وبالحقيقة دوره هو تغير مع الوقت، بمعنى انه قالت لجنة الحقيقة والمصالحة انه قبل الحرب ما كان يعني انه في سوء ادارة بالثروة المعدنية، صح؟
1: نعم.
2: ولكن وطبعا خلال الحرب الفصائل يعني حاولت تسيطر، يعني قاتلوا على مناطق الثروة التعدين، واستخدمت عائدات المعادن بتمويل العمليات القتالية. بس في نقطة مهمة، انه هاي الجبهة المتحدة الثورية هي ما أخذت إيرادات الماس بال91، هي حصلت عليه بال97، يعني الجبهة هي ما بلشت الحرب بهدف إنه تمول نفسها من الماس، لا. ولهيك في كثير دراسات نقدية بهذا الموضوع، لأنه في البعض عم يعزي الحرب نفسها إنه لا، في سوء إدارة بالثروة، في فساد، ولكن في عوامل كثيرة مثل ما حكينا عنها، الشباب، الاقتصاد، الحقبة الاستعمارية، تمركز القرار السياسي، ضعف كل هذا الأمور. الألماس إجا متأخر. يعني اللجنة هي عم تقول إنه استغلال الماس هو ما نو سبب للنزاع، يعني لأنه عملت فصل هي كامل بقلب هذا التقرير، مثل ما قلت هذا مئات الصفحات.
1: نعم.
2: حكت عن المعادن إنه هو سبب غير مباشر لوقود النزاع، يعني سوء إدارة هذا القطاع طبعا ساهم بعدم المساواة، عمق المظالم
1: والفجوة. نعم.
2: بعدين إجا استغلال الماس خلال الحرب كمورد، ساعد الفصائل إنه تستمر بالقتال. هلأ في بحوث أكاديمية بالحقيقة حكيت عن مناجم الألماس قبل الحرب، وكمان إنه هذا كان في هي استخدمت، ما قلنا إنه في صار في تنافس سياسي على مستوى الزعامات المحلية اللي عند الاستعمار بهدف السيطرة على الألماس. ولكن إنه الماس كمان وضعف الحوكمة ما فينا نقول إنه ما أدوا دور بالحرب، لما حكينا إنه بال97 بس لا، هن أحد العوامل اللي سامت، بس في ناس بتضخم من هذا العامل مثل ما وصفته حضرتك. تماما لا، فهذا اللي نحن يجب إنه نحن نحذر منه،
1: وهذا لا يزال يعني محل نقاش أيضا بين الباحثين بهذه التفسيرات يعني التي تفضلت بها. أيها يعد أقرب أو يعد من النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق أستاذ فضل؟
2: لجنة الحقيقة
1: أو الحقيقة عفوا،
2: نعم، خلصت إنه الفساد، في فساد كبير جدا، في إقصاء سياسي واجتماعي، في تدهور مؤسسي، عمل بيئة صار التمرد في له فيها موطئ قدم. بعدين قالت انه هدول في قادة عم ينشطوا من اراضي ليبيرية خططوا ليصير في توغل مسلح بلش بال91. بعدين انتقلت قالت الالماس هو جزء من تاريخ اوسع خلينا نقول لسوء ادارة الموارد وعدم المساواة. بعدين صار مصدر بتمويل القتال. فكل هذا ساهم. فهلأ لحد هلأ على فكرة يعني سيرا اليوم من التجارب اللي هي أخذت دراسات كبيرة جدا ويعني من أكثر التجارب اللي كتب حولها. لحد هلأ الباحثين بيختلفوا بشأن هذا الوزن أنه لضعف قديش نحن لأنه تلح عدة عوامل قديش منسند لهذا لضعف الحوكمة قديش منسند للمظالم الريفية والمحلية قديش منسند ل خلينا نقول أنماط التجنيد ولأنه صار في عمليات خطف وتجنيد إجباري وحفزوا الشباب على الانضمام. فهذا اللي ممكن نحكي عنه بالحلقة القادمة بمعنى أنه كيف بدنا نميز بين الظروف البنيوية وبين الشرارة. هذا مهم يعني هاي الظروف عم تتراكم بعدين طلعت الشرارة وعوامل أدت باستمرار النزاع. نفس الشيء شوف بسوريا ظروف متراكمة حكم حزب واحد كذا اجت شرارة وعفق. نفس الشيء مثلا بتونس بمختلف النزاعات ولكن الظروف تتقارب وطلعت الشرارة بدمشق ب15 وبآزار طلعت الشرارة. وكمان الظروف يعني شفت انت تعامل الأسد معها وطلع بهذا الخطاب وكيف برر فأوقد والقمع
1: وأجج أجج
2: نفس الشيء هون شايفة تطورت هاي الظروف في ظروف بنيوية في شرارة في عوامل ساهمت باستمرار النزاع. نفس الشيء بسوريا وسوريا بتفرق أنه كمان يعني كان في فترة طويلة من الحراك السلمي وكذا هون يعني فإذا عوامل متعددة بسيراليون هي اللي بتفسر نشوء النزاع. ويعني إن شاء الله بالحلقة القادمة رح نحكي أكثر عن هذا النزاع كيف تطور يعني كيف أثر بالمدنيين من 91 لل 2000 شو هي الجماعات المسلحة الانقلاب اللي صار بال 97 الهجوم على العاصمة
1: هذا
2: فري تاون
1: هذا ما
2: يعني
1: الآن يعني أنا هي الحلقة أو التجربة غنية كما ذكرت أستاذ فضل يعني ربما تأخذ معنا أكثر من حلقة ولكن نحن يعني خطوة بخطوة حتى الآن تكلمنا كيف اندلعت الحرب الأسباب المباشرة وغير المباشرة والنزاع الإقليمي في ليبيريا كيف لعب دور. الآن ندخل في سياق أو محور الحرب ذاتها. هذا النزاع هذا النزاع الذي تفضلت بظروفه قبل قليل كيف تطور كيف وقع النزاع والمدنيين أيضا ربما هم المتضرر الأكبر من هذا النزاع على مدى ما يقارب 9 سنوات أو 11 سنة من 1991 إلى 2002.
2: صحيح يعني مشان ما ندخل كثير بتفاصيل راح نكون مختصرين يعني مشان نمشي هاي الحرب يعني هي ما مشيت مسار خطي لا صار في انتقال يعني بلشت بهجمات بشرق البلاد على الحدود الليبيرية بال91 اتسعت بعدين صارت نزاع أكثر يعني حركة تسميت صارت حرب عصابات بعدين صارت نزاع وصار في انقلابات. هلا شوف قريب من سوريا يعني سوريا بلشت شوي انتشرت شوي توسعت صار في مناطق خارج النظام. هلا هون بالحقيقة صار في ضرر على المدنيين يعني بمعنى انه كمان هذا اللي الجماعات هاي هلا رح نحكي عنها انه كمان هي ارتكبت لانه انتهاكات بحق المدنيين واسعة. فتعرضوا هاي السكان لهجمات على القرى صار في نزوح قسري صار في اختطاف صار في كل جهة تجند الطرف معها بعدين صار في توسعت الهجمات باتجاه الشمال وباتجاه الغرب وكمان دائما المرجع الأساسي هو السرد التاريخي للجنة الحقيقة والمصالحة يعني كشفت حقيقة هاي التطورات. يعني في عندك أنت بشكل أساسي الجبهة المتحدة الثورية الـ RUV هاي قادة شخص اسمه فوداي تماماً.
1: هذا على ارتباط كان مدعوم من قبل تشارلز تايلور
2: نعم هذا طلع من ليبيريا وطلعوا معه مقاتلين مرتبطين بالجبهة الوطنية القومية الليبيرية وتماما مثل ما تفضلت حضرتك دعموا تشارلز تايلر. هذا خاضوا تقاتلوا صار في قتال مع الجيش السيراليوني. هو كان بالبداية بيشتغل تحت حكومة مدنية بعدين صار بيتبع لسلطة مجلس وطني مؤقت للحكم لأنه هذا استولى على السلطة ب92 هذا المجلس.
1: نعم.
2: هلا بعدين اتطورت هاي الميليشيات المحلية الموالية للحكومة شكلت قوات دفاع مدني CDV
1: أو الكامجور
2: ومن بينها شكلت ميليشيات المشهورة بالكامجور.
1: نعم.
2: هلا هون لجنة الحقيقة والمصالحة أسلمت النزاع لمرحلة مبكرة قالت فيها أنه في هجمات استثمت بأهداف محددة هاي المرحلة المبكرة. بعدين مرحلة أكثر صار حرب عصابات.
1: نعم.
2: بأواخر عام 93 في مرحلة ثالثة صار فيها صراع على السلطة وهون كمان بلشت مساعي السلام بال 97. فهدول الثلاث مراحل هي المراحل الأساسية لفهم هذا النزاع كيف تطور.
1: نعم نعم تفضل.
2: يعني أحد أهم التحولات بهي خريطة التحالفات هي بعد انقلاب 25 أيار 97. نعم يعني وقت أطاحوا بحكومة الرئيس المنتخب اسمه أحمد هو أحمد تيجان كبة.
1: نعم.
2: وأطلقوا سراح كوروما من السجن وحطوا رئيس للمجلس الثوري للقوات المسلحة. فهون دعا كوروما الجبهة المتحدة الثورية أنه تنضم للمجلس العسكري وبالتالي صار في عندك جنود ومتمردين كانوا عم يقاتلوا بعضهم البعض صاروا يقدروا يشتغلوا ضمن تحالف مشترك بين المجلس الثوري للقوات المسلحة والجبهة المتحدة الثورية. نعم. هلأ مين عارضهم؟ مين؟ قوات الدفاع المدني اللي حكينا عنها سابقا والقوة الإقليمية هي تابعة ل جماعة الاقتصادية بغرب أفريقيا.
1: نعم.
2: فهي تصنيفات يعني بالحقيقة ما أنا قاطعة. فما يعني هذا الجيش مثلاً كلهم تصرفوا نفس الطريقة ومو كل أفراد الميليشيات تصرفوا نفس الطريقة ويعني تغيرت العلاقات بين قيادات المجلس الثوري والجبهة المتحدة بمراحل لاحقة. يعني هذا النزاع وهذا اللي احنا مثلا كمان شفناه بالثورة السورية. شفت انت فصائل كانت عم تحارب بعضها بعدين شكلت تحالفات بعدين نفس الشيء. هلا بعدين قوات الإيجومور حكينا عنها
1: الدفاع المدني
2: المجلس العسكري نعم من فري تاون طلعت وردت رجعت حكومة كبة للسلطة ب 98.
1: نعم.
2: بس هذا انه استعادت الحكومة ما انتهت الحرب. قوات المجلس الثوري هاي مع الجبهة المتحدة بقيوا يشنوا هجمات على بومباي. بعدين القوات المسلحة بالمجلس العسكري والمتمردين شنوا هجوم واسع على فري تاون بال 99. بعدين وقع الاتفاق بلومي المشهور بدموز بال 99. بس الأعمال والقتال هذا عمليا هاي الأعمال القتالية هي ما امتدت لكانون الثاني 2002.
1: تعقيب صغير أستاذ فضل. لدينا انقلاب 97 ولدينا أيضا الهجوم على فري تاون العاصمة في يناير كانون الثاني من 99. هذان الحدثان ربما يعدان نقطة تحول في الحرب الأهلية.
2: صحيح. يعني أهم نقطة تحول هي انقلاب 97. هذا أطاح بالحكومة المنتخبة. نعم. علق الدستور حظر أحزاب سياسية. شفت يعني دائما بتلاقي هذا الشيء.
1: نعم.
2: صارت الجبهة المتحدة الثورية دخلها واللي عملت الانقلاب صارت داخلة بحكومة عسكرية. فصار الصراع هو عم يروح لوين؟ على السيطرة على مؤسسات الدولة مع السيطرة على الأراضي الاثنين سوا.
1: نعم.
2: فهذا يعني عرضت هي العمليات المجلس الثوري للقوات المسلحة والجبهة المتحدة الثورية صار في سيطرة على المناطق الخاضعة لمين للخصوم الثانيين. قتال بهدف السيطرة على المناطق وهي الحملة رجعوا كبة للسلطان الرئيس السابق. فهذا الانقلاب هو ما فينا نختزل يعني الحرب بصراع هوني ثنائي بسيط بين حكومة ومتمردين، لا بسيراليون يعني عم نحكي عن هاي الأطراف كلها، لحتى نقول الموضوع أعقد. يعني شايف أنت مثلا مثلا كمان في تشابه مع سوريا، لأنه مثلا سوريا شفت انقسمت الجغرافيا، صار في كم كبير من الفصائل والفصائل تقاتلت بين بعضها. كمان ما فينا نختزل النزاع بسوريا أنه كان بين صار في النزاع نفسه تشظى، وهون نفس الشيء. هلا بال 99 صار في هجوم على فري تاون، فصار في عنف الحرب موجود بالعاصمه. في ملحق احصائي مهم بتقرير اللجنه الحقيقه والمصالحه عن موجات الجغرافيه للعنف، فبتحكي فيه انه تركزت الانتهاكات بشرق البلاد وبجنوبها بالسنوات الاولى من الحرب، مهم هذا التمييز، بينما تضرر الشمال والغرب ب 98 و99، فعملت هذا التمايز. هلا نفس الشيء دائما انا بحاول دائما انه اربط بسوريا، بتلاقي مثلا انت على سبيل المثال بنعرف نحن بسوريا انه كان في مثلا على سبيل المثال حمص في السنوات الاولى من الثوره دفعت فاتوره باهظه اكثر شيء، يعني انا عم بحكي بناء على توثيقات الشبكه السوريه لحقوق الانسان من الضحايا من الدمار. بعدين انت بتلاحظ انه انتقل القتل والدمار اكثر الى الشمال، وبعدين مثلا بدات الهجمات الى باتجاه ادلب. صح. بعدين وين عندنا 2016 عندنا حلب الشرقيه التي مسحت من الخريطه وكمان الغوطه، فشايف فنفس الشيء. صحيح. هون فكمان هون ميزت هاي اللجنه هون. هلا فري تاون مقارنة بهي المناطق كانت هي أقل شيء تعرض للعنف حتى 99. ليش هاي نقطة مفصلية 99؟ الانقلاب 97 والهجوم على العاصمة، هذول نقاط مفصلية. فصار هذا الهجوم عليها هو عامل بضغط من أجل أن المفاوضات تستأنف. فكمان في هون أخطاء بيوقع فيها، يعني وقع فيها بعض الباحثين أنه صار في سرد عم يركز بس على العاصمة، دائما العاصمة يصير في تركيز عليها. صار في يعني بعض الكتابات عمالة أهملت سنوات العنف السابقة. والمناطق التي عانت دائما أنه هون هي مدينة عانت، فبتلاقي مدينة مركزية وعاصمة، فبالتالي أنه المناطق اللي عانت تانية فبيكون الحديث عنها أقل مقارنة مع الحديث مع العاصمة. ف يعني هدول ابرز النقطتين من ابرز المفاصل ب النزاع المسلح بسيراليون.
1: الحديث يعني التجربة شيقة، طبعا شيقة بطريقة سردها أستاذ فضل وبمقارنتها أيضا مع التجربة السورية. حلقتنا لهذا اليوم ربما يعني انتهت، لكن كيف ماذا قدمت اتفاقات السلام، ولماذا تغيرت استراتيجية المساءلة؟ ونتحدث أيضا في الحلقات القادمة عن المساءلة والحقيقة وجبر الضرر والإرث طويل الأمد. هذا ما استطعنا أن يعني أن نسرده في هذه الحلقة من سلسلة عدالة عن التجربة السيراليونية. شكرا جزيلا لك الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذه المعلومات وهذه الإيضاحات وهذه المشاركة أيضا.
2: شكرا جزيلا، أنا دائما سعيد بالمشاركة، وشكرا للسادة المستمعين. ويعني نعتذر إذا كنا يعني عم نحاول نحن نوازن بين أنه نمشي ما يكون عندنا حلقات كثيرة بالتجربة، وبين أنه نختزل كثير فتضيع بعض التفاصيل، فيعني ما عم نقدر نتحكم لأنه التجربة كبيرة جدا. إذا نحن بدنا نحكي فيها ممكن نحن بحاجة لوحدة لعشر حلقات بس نحكي عن سيراليون، فمنعتذر إذا كان في أي اختزال أو شيء، ولكن عم نحاول نوازن قدر الإمكان. وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا لكم أنتم جمهورنا مستمعين ومشاهدين ومتابعين أيضا عبر المنصات الرقمية. نلقاكم بحول الله وقوته في الأسبوع المقبل لنكمل ما تبقى أو نكمل أكثر في التجربة السيراليونية. محدثكم يوسف اليوسف، لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، إلى اللقاء.

الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: عبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
0: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صحابته فدعا الله تبارك وتعالى بقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى ما هي عنه.
1: وكان أصحاب رسول الله من الذين جهدهم المرض لا يستطيعون الصلاة إلا وهم قعود، فخرج عليهم رسول الله ذات يوم وهم يصلون كذلك فقال لهم: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل.
0: ولقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة جهادا مستمرا لا ينقطع، فلم يكد يصلها حتى انبرى المشركون من أهلها، والحاقدون والحاسدون والمنافقون الذين تظاهروا بدخولهم دين الإسلام يحكون المؤامرات وينشرون الدسائس ويكذبون ويجادلون بغير حق، والله جل جلاله من فوقهم محيط يدرأ بقدرته ومشيئته عن نبيه كيد الكائدين ومكر الماكرين، ويدفع عنه الشر ويخزي أعداءه الذين كانت النار تحرق صدورهم حقدا وحسدا كلما ازداد انتشار الإسلام ودخل كل بيت.
2: عمت مساء يا أبي.
3: أين كنت حتى هذه الساعة من الليل يا حباب؟
2: كنت أسمر في أندية يثرب.
3: في أندية يثرب؟ أم كنت عند الصابئة من أهلها؟
2: أوقد بلغك الخبر يا أبتي؟
3: فهو صحيح ما انتهى إلي من خبرك إذن.
2: أجل يا أبتي، وإني لأرجو الله أن يهديك إلى ما هداني إليه.
3: ثكلتك أمك أيها الصابئ.
2: هداك الله يا أبتي.
3: هداني إلى مويحك، إلى هدم أركان هذا البيت الذي أوشك بالأمس القريب أن يصبح قصرا يظل تحت سقفه ملك يثرب.
2: أبتاه، إنك تنظر إلى دعوة رسول الله على أنها نزاع على ملك.
3: وماذا تكون إن لم تكن كذلك؟
2: إنها دعوة إلى الحق والخير، إلى نبذ عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، والإقبال على عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له.
3: لسنا بحاجة إلى دين جديد يخرج علينا به محمد فيفرق جمعنا ويشتت شملنا ويهدم ما كان عليه آباؤنا كما صنع في مكة.
2: أولم يكن الآباء والأجداد على ضلال يا أبتي؟
3: كف عنه رأيك واغرب عن وجهي، فلا بورك البطن الذي حملك إلى هذه الدنيا. هيا هيا انصرف من وجهي.
2: أمرك يا أبتي.
4: تعيسا كان ذلك اليوم الذي تركت فيه رجالي يخرجون إلى موسم الحج، ولكن ما كان يدريني أنهم سيلقون محمدا وسيحملون معهم بذور دعوته كي يغرسوها تحت ركائز العرش الذي كنت سأتربع عليه. من كان يدري أن ذلك سيكون؟ من
5: أنا؟
4: من؟ وديعته بن ثابت؟ متى قدمت؟
5: منذ قليل، وقد سمعتك تسأل قائلا من؟ فقلت أنا.
4: أهلا بك يا وديعة، اجلس. فلا أسوأ من ليلة النديم فيها أنت، اجلس. ما أخبار يثرب؟
5: ها؟ منذ متى كنت تطلق مثل هذا السؤال يا ابن أبي؟
4: مذ حل بنا هذا البلاء الذي غير وجه الحياة في هذا البلد.
5: ف... فما العمل يا ابن أبي؟ أتترك محمدا ينتزع التاج من فوق رأسك وأنت بلا حراك؟
3: وماذا أصنع وقد قتلني معظم رجالي وساروا خلف الرجل يا وديعة؟
5: ردهم إليك؟
3: كيف أفعل وقد ملك محمد عليهم عقولهم وأفئدتهم؟ كيف؟
5: أو تسأل يا عبد الله وأنت أنت في يثرب حكمة ورجاحة عقل؟
4: أجل أنا يا وديع. متى ما يكن مولاك خصمك لا تزل تذل ويصرعك الذي تصارعه، وهل ينهض البازي بغير جناحه؟ وإن جذ يوما ريشه فهو واقع. سبق السيف العذد يا وديع، بل إني أصبحت بلا سيف ولا رجال.
5: ولكنك ما زلت عبد الله بن أبي القادر على أن يعيد إليه رجاله بكلمة واحدة.
3: قلها يا وديع، قلها، فلربما نطقت بحكمة تخرجني مما أنا فيه.
5: تعلن للملأ أنك دخلت في دين محمد.
3: أنا؟ وأصبح تابعا بعد أن كنت سيدا؟
5: فكر يا عبد الله، فكر فيما عرضته عليك، فإنك لعمري إن فعلت ظهرت أمام قومك على أنك السيد الحكيم.
3: وديعة، هل انصرفت عني؟ فقد أكثرت علي. هيا.
5: عذرا يا ابن أبي، طابت ليلتك.
4: أنا أدخل في دين محمد؟ أليس أجدى من قضاء ما تبقى من العمر وحيد؟

0: تمهل يا أبا الحكم تمهل، فقد أنهكتني تعبا ورب الكعبة.
1: أريد أن أملأ ناظري بمرأة الدور التي تركها أصحابها ولحقوا محمدا في يثرب.
0: ففيما العجلة إذن؟ هل ستلحق الدور بأصحابها؟
1: انظر يا عتبة انظر.
0: لمن هذه الدار يا ترى؟
1: إنها لعبد الله بن جحش بن رئاب. انظر إليها تخفق أبوابها يبابا ليس فيها أحد. أرأيت أناسا على هذا القدر من الجنون يا عتبة؟
0: أذكرتني بيتا من قصيدة لأبي دؤاد الإيادي، وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. وهذه دار بني جحش أصبحت خلاء من أهلها، وكأن النكباء أدركتها.
1: ما بك يا عتبة؟ ما بك؟ على ما تتحسر؟ لقد كان ساكنو الدار حلفاء لا في العير ولا في النفير،
0: ولكنهم من أهل مكة يا أبا الحكم، مكة التي ابتليت بمحمد ففرق جمعها وشتت شملها.
1: فليجني أصحابه اليوم ما صنعت بهم يداه. هيا بنا يا عتبة. هيا
0: إلى أين؟
1: نطوف بباقي الدور، فإن نفسي لم تشتفي بعد.

0: الجنون، تكاد تبتلعني لجة الجنون يا أبا ياسر، فمن كنا نظنه صقرا سينقض على محمد، بدا وكأنه ناقة ذلول أناخت ظهرها لمحمد كي يعتريه.
1: تعني دخول عبد الله بن أبي في دين محمد؟
0: أجل، فهل تصدق هذا؟
1: لقد خذله قومه وتخلوا عنه واتبعوا محمدا، وأغلب الظن أنه آثر التظاهر باتباع ما فعلوه حتى يستعيد مكانته في يثرب.
0: ربما يكون هذا، ولكن ألم يجد طريقة أخرى يستعيد فيها السيادة على قومه؟
1: حيي، ما رأيك لو أننا تابعنا محمدا على دينه؟
0: ماذا؟ أجننت يا أبا ياسر؟
1: إن شوكة الرجل تقوى يوما بعد يوم، وإنني أخشى أن يكاثرنا بمن يتابعه من العرب.
0: لن يكون لمحمد هذا ما بقيت. نحن أهل الكتاب الأول، نقر لهذا الدعي بالنبوة ونتخلى عنها.
1: فما ترى أن نصنع إذن حيال هذا البلاء الذي يتفاقم خطره كل يوم؟
0: اسمع، نحن قوم أهل تجارة ومال، ماذا لو أننا قطعنا محمدا وقومه؟ فلا نبيعهم ولا نشتري منهم ولا ندانيهم ولا نقرضهم ولا
1: رويدك يا حيي، فإنني أرى أنك أنت الذي أصابه مس من الجنون. أية قطيعة تلك التي تتحدث عنها؟ أتريد أن نبقي أموالنا بين أيدينا نتفرج عليها ونحن نموت جوعا؟
0: لأن أموت جوعا أثر عندي من أن أقر لمحمد بالنبوة.
1: لم يبق أمامنا إلا أن نكذب محمدا في كل ما يقول، حتى وإن وجدنا ذلك في كتابنا، ولعمري فإن الناس سيصدقوننا، لأنهم يعلمون يقينا أننا نحن أهل الكتاب. قديما

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تقول: إنما مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الله الناس في النار بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، وإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب.
1: فأنزل الله جل ثناؤه في ذلك من قولهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.

0: كدت تحطم الباب يا هذا. أهذا أنت؟ ما بك تلهثك الكلب الذي يطارد فريسة؟
1: وإنها لفريسة ليست كغيرها يا حيائي.
0: وما هي؟
1: لقد مررت بمحمد فسمعته يتلو شيئا مما يقول إنه يتنزل علي.
0: وما ذاك؟
1: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه.
0: أبا ياسر، أأنت سمعت محمدا يقول هذا أم؟
1: أقول لك إنني سمعته بأذني هاتين.
0: فأسرع إذا إلى سلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع وسلام ابن أبي الحقيق وغيرهم من قومنا، اجمعهم ووافني بهم عند محمد. هيا.
1: في الحال يا حيي، في الحال.
0: أما إنك أوقعت نفسك بنفسك يا محمد.

0: يا محمد، ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ لئن كان ذلك حقا فقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أكل أمته غيرك. يا معشر العوس والخزرج، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون. أفتدخلون في دين إنما مدة ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟
1: ويحك يا حيي، ويحك يا حيي، من أين لك هذا الحساب الذي لم نسمع به من قبل؟
0: ألم نكن نحدثكم بأننا أهل الكتاب الأول؟ هل مع نبيكم حروف أخرى غير ألف لام ميم؟
1: أجل، فقد أنزل الله على رسوله ألف لام ميم صاد.
0: والله هذه أثقل وأطول. الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومائة سنة. هل مع هذا غيره؟
1: أجل، ألف لام راء.
0: وهذه أثقل وأطول. الألف واحد واللام ثلاثون والراء مئتان، فهذه إحدى وثلاثون ومئتان. هل مع هذا غيره؟
2: كفى كفى يا حيي، فقد لبس علينا أمر محمد حتى ما ندري أقليلا أعطي أم كثيرا. هلموا هلموا بنا يا قوم، ودعوا محمدا يدخل في روع قومه ما يشاء مما تشابه علينا ولم نعقل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: ما هذا؟ ألا تستحون؟ ألا تخجلون؟ تجلسون في مسجد رسول الله وكأنكم في مجلس سمر؟ قم قم أنت وهو، هيا هيا انصرف أنت وهو، وإلا
2: ماذا دهاك يا أبا أيوب؟ أتخرجنا من نبذ بني ثعلبة؟
1: قد كان مربدا يجففون فيه التمر أيها المنافق، وهو الآن مسجد رسول الله وله حرمة لا يدركها أمثالك. قم قم أنت وصحبك فانطلقوا، وإلا أخرجناكم قسرا بعد أن أمر رسول الله. هيا هيا هيا انصرفوا.
2: أي لقد خدشتني يا أبا أيوب.
1: أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك. إياك إياك أن تقرب مسجد رسول الله بعد اليوم، وأنت أدراجك من مسجد رسول الله، وإياك إياك أن تقربه فإنك نجس. هيا هيا انطلق يا عدو الله.

0: لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وهو في لجة جهاده في المدينة المنورة. فمن تعليمه الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار أمور دينهم وتلاوة ما يتنزل على قلبه من القرآن عليهم كي يحفظوه، إلى مجادلة أهل الكتاب الذين لم يرقأ لهم جفن وهم يبحثون عن أي وسيلة يشغلون بها رسول الله عن تبليغ رسالة وأداء الأمانة، إلى التصدي للمنافقين وما يقدمون عليه من فتنة للمسلمين.
1: من كل ذلك وغيره لم تكن قريش لتغيب عن فكر رسول الله، ولهذا فقد بدأ بعد وصوله إلى المدينة المنورة ووضع حجر الأساس لحياة المسلمين فيها، بدأ يعد العدة للخروج في غزوات قياما بما أمره الله به من جهاد عدوه. فخرج غازيا في صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة، وكانت غزوة ودان والعشيرة، ثم بعث السرايا فكانت سرية عبيدة بن الحرث، ثم حمزة رضي الله عنه، ثم سعد بن أبي وقاص.
2: ما لي أراك حزينا يا أبا أيوب؟
3: لا شيء، لا شيء يا بلال، ولكن أنشدك الله، هل علمت أن رسول الله غاضب منا نحن الأنصار؟
2: غاضب منكم؟ لا والله لا أعلم، ولكن ما سبب قولك هذا؟ هل اقترفتم شيئا لا نعلمه؟
3: اللهم لا.
2: فما خطبكم إذن؟
3: لقد خرج رسول الله في غزوات لم يكن معه فيها من الأنصار أحد، ثم كانت سرايا عبيدة وحمزة وسعد بن أبي وقاص ولم يخرج فيها من الأنصار أحد، أفلا يحملك هذا على السؤال؟ أقسم بالله إننا بتنا نرتعد خوفا من أن نكون قد أغضبنا رسول الله في أمر ونحن لا نعلم.
2: ألا أخبرني يا أبا أيوب، هل تغير عليكم رسول الله في شيء؟
3: اللهم لا.
2: فهذه أوهام لا محل لها، فلو قد أنكر رسول الله منكم شيئا لما سكت عنه، ولكن ربما نكون نحن المهاجرين أحق منكم في ملاقات قريش، وأنتم تعلمون ما لقينا على أيديهم.
3: لقد سريت عني يا بلال، سر الله عنك.
2: صبرا أبا أيوب، فإننا سنخرج جميعا إلى يوم قريب إن شاء الله.

0: ألا أقل لكم إن محمدا لن يدع قوافلكم بعد اليوم يا معشر قريش؟ أخبرهم يا أبا الحكم، أخبرهم بما حدثنا به عثمان.
1: لقد أقسم إنه لو لم يغير طريقه لما عاد إليكم حمل بعير واحد، بل ربما لم يعد هو ورجال القافلة.
2: وما الذي جعل عثمان يغير طريقه؟
0: ربما يكون إلهاما، فلقد رأى أصحاب محمد وقد خرجوا للقاء عيرنا أكثر من مرة، فخشي أن يفعلوا ذلك مرة أخرى، وها هم قد فعلوا. وأنتم، أنتم معشر قريش كالعير المعقلة.
2: أي لما تحب أن تضرمها يا أمية؟ لقد نجت عيرنا وانتهى الأمر.
1: لقد نجت اليوم يا عتبة، فهل تنجو غدا أو بعد غد يا أبا الوليد؟
2: فما ترون إذن؟
0: أرى أن نسير إلى محمد في يثرب فنخربها على رأسه ورؤوس أصحابه.
2: والأوس والخزرج يا ابن خلف، أي مجنون من العرب يثير على نفسه ثائرة الأوس والخزرج؟
3: هذا ما يفعل.
2: ورب البيت، إني لا أدري كيف صبرهم محمد عن القتال حتى اليوم، وواحدهم يقاتل ظله إن لم يجد من يقاتل.
0: لطالما عصيتم أبا الحكم وعصيتموني، أبشروا إذن بذل لم تعرف مثله الحمير والإبل.
1: أقسم إنه يقول حقا يا قوم.
2: الكلام سهل يا معشر قريش، وإثارة الحرب أسهل، ولكن فكروا بالعواقب التي ستكون. لقد ظننا أننا استرحنا من محمد فإذا به يتبعنا.
0: ويحي على محمد ورهط محمد، ويحي على محمد ورهط محمد.

0: الحمد لله الحمد لله، والله لم أذق منذ أيام إلا ورق الشجر.
1: ورق الشجر؟
0: بل ورق الشجر اليابس، نبله بالماء حتى لا يقف في حلوقنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تأخذوا معكم طعاما يا جابر؟
0: أخذنا جرابا من تمر. كان قائدنا أبو عبيدة بن الجراح يعطينا التمر فنأكلها ونشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل حتى نفد التمر، فأكلنا ورق الشجر.
1: إيه، إن من يخرج لقتال في سبيل الله لا يعبأ بشيء.
0: أصبت يا بلال، ولا والله لا آسف على شيء إلا أنهم نجوا منا.
1: وكيف نجوا يا جابر؟ هل أحسوا بكم؟
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من ثوري

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جاء أبو ليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ليعطي كل واحد منهما فرسا ليجاهد عليها، فلما أخبرهما أنه لا يجد ما يعطيهما عادا أدراجهما وهما يبكيان. هذا بكاؤهما على فوات الطاعة، فكيف يا ترى كان بكاؤهما إذا اقترفا معصية؟ إنه حال المؤمن الحق، يعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين الله، هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه، ثم لسبب ما حال الله بينه وبينها، فكيف لو أحس بالابتعاد عن الله بسبب ذنب

5:30 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الاثنين 17 من ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 28 من أيلول 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة آل عمران وسورة النحل، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على حضراتكم القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة آل عمران وسورة النحل. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور حذيفة الحاج يونس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إن مدار الأعمال على القلب، فبه تصلح أو تفسد، بل لا تقبل الأعمال إلا إذا صلح القلب، فهو كما قلنا في حلقات سابقة ملك الجوارح، ولا تعمل شيئا إلا بأمره. واسمع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الملك، والجوارح جنوده المنفذة، وإن لم يسدد ويصلح مرض واعتل، وإن أهمل وترك هلك ومات. واسمعوا إلى ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا القلب الميت:

0: والذي لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ومخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. أيها المستمعون الكرام، إن موت الجسد يقطع المرأة عن الدنيا، أما موت القلب فيقطعه عن الدنيا والآخرة، ويشقى العبد بذلك أبد الآباد. قال بعض السلف متعجبا: يا عجبا للناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. أيها المستمعون الكرام، لحياة القلب دلائل ولموته علامات ينبغي الحذر منها. من هذه العلامات نسيان ذكر الله والإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر الله تعالى دليل حياة القلب وبه تطمئن. وقد قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم، فهي القبور الدوارس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أيضا من علامات موت القلب عدم التأثر بالعظات وعدم الإنكار للمنكر، فالقلب الميت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، حتى يصير القلب الأسود مربدا، أي بين السواد والغبرة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أنه كالكوز أي كالإناء المائل المنكوس الرأس الذي لا يستقر فيه شيء من الماء، يعني أنه لا نفع به. تخيل أن هذا الإناء قد وضع على هيئة منكوسة، كم سيأتي إليه من الماء؟ لن يستقر عليه شيء من الماء لأنه مائل منكوس. فهذا القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني بعض الناس لا ينكر إلا على حسب هواه، يحب هذا الأمر فيقول أنه حلال، فإذا هذا الأمر لم يحبه فيقول عنه أنه حرام، فالميزان عنده هو الهوى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها السادة، من علامات موت القلب إيثار الدنيا على الآخرة وحب الشهوات وضيق الصدر والشعور الدائم بالقلق والغم. هذه علامات تنذر بأنه قد يكون صاحب هذا القلب ميت، أي قلبه ميت. أيضا قسوة القلب وعدم التأثر. وتأمل في حال الحسن البصري رحمه الله تعالى حين جيء له بكوب ماء ليفطر عليه، فلما قربه من فيه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار وقولهم لأهل الجنان: أفيضوا علينا من الماء، وذكرت ما أجيب: إن الله حرمهما على الكافرين. تذكر هذا عندما فقط أتي بكأس ماء، تخيلوا أيها السادة. فأيضا علينا أن لا ننسى أن غياب التعاطف مع آلام المظلومين والمستضعفين والانشغال بمصلحة النفس وحدها دون غيرها، أيضا هذه من علامات موت القلب. البعض يرى آلاف المظلومين ويرى الجثث ويرى الجرحى ويرى ويرى، ولكنه لا يتأثر، لا يتأثر بذلك أبدا، وهذه من علامات موت القلب أيضا. أيها المستمعون الكرام، كما أن القلب يحيا بالطاعة، فإن له أسبابا تؤدي إلى الموت والانتكاس، ومن أبرزها، أي من أبرز أسباب موت القلب، عدم المبالاة بأمر الله سبحانه والتكاسل عن طاعته والاستهانة بالاستجابة لنداء الحق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من أسباب موت القلب أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يجعل هذا القلب يألف المنكرات ويميل إليها. فإذا الإنسان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيرى أن قلبه بدأ يمرض، ثم بعد ذلك هذا القلب يموت. أيضا من الأمور والأسباب التي تؤدي إلى موت القلب أكل الحرام والمشبوهات من ربا ورشوة وغش، وهو من أعظم ما يميت القلب. فالبعض تراه يشكو أنه لا يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، وأنه يظن أنه قد مات قلبه، فيرجع إلى حاله. ما هو حاله مع أكل الحرام؟ هل يأكل الحرام؟ ترى أن هذا الرجل يعيش في الربا وفي الرشوة وفي الغش وغيرها من الأمور، ثم ينتظر لهذا القلب أن يحيا. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى موت القلب الصدود عن ذكر الله والغيبة والنميمة وإطلاق البصر والسمع فيما حرم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت، أي من حرام، فالنار أولى به. أخيرا أيها المستمعون الكرام، كيف نحيي قلوبنا؟ احرصوا على إحياء قلوبكم بالبعد عن أسباب هلاكها، هذه الأسباب التي تكلمنا عنها منذ قليل، وتعهدوا قلوبكم في كل لحظة بالإقبال على رب العالمين، بالتوبة النصوح، بكثرة الاستغفار، بتلاوة القرآن الكريم، بتدبر القرآن الكريم الذي هو أمر مهم جدا، بمجالسة الأخيار والصالحين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى موصيا: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في تلك المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. نسأل الله السلامة. أيها المستمعون، ألينوا قلوبكم بالمواعظ، وذكروها بالنهاية والقبور، ذكروها بالوقوف بين يدي الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي في برنامج من هدي آية. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. مستمعين الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة ضمن موضوع عظيم يمس حياة كل مؤمن، ألا وهو التقوى مفتاح العلم. فالعلم من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، لكنه لا يكون نافعا حقا إلا إذا صاحبه الإخلاص والتقوى وحسن العمل. وقد جمع الله تعالى بين التقوى والعلم في قوله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالتقوى ليست بعيدة عن العلم، بل هي من أعظم الأسباب التي تجعل العلم نورا في القلب ونفعا في الحياة. فالمؤمن حين يتقي الله يمنحه الله بصيرة يميز بها بين الحق والباطل وبين النافع والضار. فيا طالب العلم، تذكر أن طلب العلم عبادة إذا صلحت النية. إن التقوى ليست مجرد كلمات نرددها، وليست مظهرا يظهر أمام الناس فقط، بل التقوى أن تجعل الله حاضرا في قلبك فتراقبه في أقوالك وأفعالك. التقوى أن تكون صادقا حتى عندما لا يراك أحد. التقوى أن ترفض الغش في الاختبار حتى لو كان بإمكانك أن تغش دون أن يكتشفك أحد. التقوى أن تؤدي الأمانة وتحترم معلمك وتحسن إلى زملائك وتحفظ لسانك عن السخرية والغيبة. وإنما جعلت التقوى مفتاحا للعلم لأن القلب إذا امتلأ بالتقوى أصبح أكثر استعدادا لقبول الحق. فطالب العلم الذي يتحلى بالتقوى يكون أكثر صدقا مع نفسه، وأكثر التزاما، وأكثر حرصا على السؤال والتعلم. مستمعين الكرام، نقف هنا مع حضراتكم، وسنتابع الكلام عن هذه الآية الكريمة في حلقة قادمة من برنامجكم من هدي آية. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي آية.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: نفتح نوافذنا على تفاصيل الحياة في سوريا مع مراسلين من مختلف المناطق، ننقل الأخبار والقصص والحدث من مكانه. نوافذ يأتيكم كل اثنين وخميس عند الساعة 10:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق.
2: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

0: أخي الفلاح،
1: إن جني القطن من أكثر العمليات الزراعية كلفة وأكثرها حاجة للعمال. يختلف موعد بدء أو انتهاء القطاف تبعا لاختلاف طبيعة التربة وصنف القطن وموعد الزراعة وحالة الطقس وطريقة الزراعة وأسلوب الري والعمليات الزراعية المختلفة.

وبشكل عام أخي المزارع، الأقطان المبكرة أسرع في نضجها من المتأخرة، وقد يستمر جني الأقطان حتى نهاية شهر تشرين الأول أو أكثر من ذلك حسب الظروف الجوية.

من المعروف أخي المزارع أن القطن المزروع في نفس الحقل لا ينضج كله في وقت واحد، وتبلغ الفترة بين نضج أول جوزة وآخر جوزة حوالي شهرين أو أكثر.

إذا تأخر القطاف حتى تكامل نضج الجوز المتأخر، فإن تعرض أقطان الجوزات المتفتحة للشمس والأمطار والرياح لمدة طويلة تقلل من رتبتها ويقلل من متانة شعرة القطن. لذلك يفضل أخي المزارع أن تتم عملية القطاف على دفعتين أو ثلاث دفعات، علما بأن فرق الأسعار الناجم عن فرق الرتب يفوق زيادة التكاليف بسبب تعدد القطفة.

0: أخي الفلاح، كيف نقوم بعمليات قطاف محصول القطن وما هي القواعد والشروط الصحيحة لذلك؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية منال مسلماني من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم. هناك إرشادات قطاف محصول القطن ونصائح سهلة التطبيق، لا تكلفكم جهدا زيادة عن الجهد المبذول، ولكنها تساعد على تنظيم القطاف وتحقيق زيادة في الإنتاج وتحسن في نوعية الأقطان وتحافظ عليها وتؤمن لكم ربحا وفائدة. وحول هذا الموضوع نلتقي بالمهندسة الزراعية رهف سليمان من مديرية وقاية النبات. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا فيك مدام. أهلا وسهلا.
1: بداية يا ريت تحكي لنا عن إرشادات قبل القطاف.
2: طبعا لحتى نحصل على محصول قطن اقتصادي، تكلفة خلينا نقول الحد الأدنى من التكلفة إنتاجية عالية، نحن في عنا نقاط ممكن نتبعها قبل القطاف، أثناء القطاف، وما بعد القطاف. بداية رح نبلش بإرشادات ما قبل القطاف. نحن شو ممكن نعمل لحتى نحصل على محصول قطن واصل من المنتج للمستهلك بأحسن المواصفات؟ الخطوة الأولى لازم نعرفها هي فطم محصول القطن عن السقاية بوقت مبكر. هذا الشيء بيساعد على تفتح الجوزات والحصول بشكل مبكر عليها، بعيدا عن خطر الأمطار المبكرة يلي ممكن نتعرض لها في حال نحن تأخرنا بفطم المحصول. الخطوة الثانية هي عدم سقاية القطن قبل القطاف، لأنه هاي الخطوة تؤدي إلى إساءة للمحصول وتسبب تلف الأقطان المتساقطة وعرقلة عملية القطاف. إذن أهم شيء عدم سقاية القطن قبل القطاف. الخطوة الثالثة هي الاهتمام بنظافة القطن، أو هي الثالثة بس هي الأهم ولازم نبلش فيها، واللي هي الاهتمام بنظافة الحقل قبل القطاف، نظافة من الأعشاب وخاصة نبات اللزيق. نبات اللزيق لأنه يشارك الفلاح بإنتاجه من خلال وجوده بين جوزات القطن، ويعيق قطف القطن، يسبب خسارة كبيرة في الكمية والنوعية بالنسبة للأقطان.
1: طب يا ريت تحكي لنا أكثر عن الإرشادات أثناء القطاف.
2: تمام. طيب بعد ما موضوع قبل القطاف، نحن في عنا حكينا في عنا نقاط أثناء القطاف لازم نتبعها لحتى نحافظ للمرحلة الأخيرة على إنتاجية عالية من القطن. الخطوة الأولى، نحن قطف القطن ما بيتم دفعة واحدة، نحن في عنا ثلاث دفعات قطف القطن بيتم على ثلاث دفعات حسب تفتح الجوزات. في عنا القطفة الأولى لما بتكون نسبة التفتح 50%، طبعا هاي القطفة هي القطفة الأهم والأعلى بالجودة والنوعية. قطفة ثانية بتتم بنسبة 60% من المحصول المتبقي. القطفة الثالثة هي لما تتفتح باقي الجوزات بالأخير بيتم الجمع. هاي الطريقة بتساهم بزيادة بحدود 10% ل15% من الإنتاج. طبعا إذا بدنا نحكي عن أقطان القطفة الأولى بتكون مواصفات جيدة أو أكثر من جيدة أحيانا من حيث النظافة والرطوبة، بتحقق أحسن الأسعار، سهلة القطف من باقي القطفات. نجي للخطوة اللي بعدها، لازم نعرف أنه نحن ما بيصير نخلط أقطان القطفة الأولى مع أقطان القطفات التالية الثانية والأخيرة، لأنه هذا الشيء بيأثر على جودة القطن ويسيء إلى الأسعار عند الشراء. في شغلة ما لازم ننساها أنه نحن لازم نراعي عند القطف سير العمال بجانب بعضهم البعض، يعني حركة العمال ضمن الحقل أيضا تؤثر على جودة الأقطان، لازم يكون خلال خط أو خطين متوازيين لسهولة القطف لسهولة المراقبة. طبعا نحن ما لازم تعتمد العمال في قطاف القطن، بل لازم نشارك العمال، نشارك أفراد العائلة بالإضافة إلى المراقبة أثناء القطف للتأكد من نظافة الأقطان المقطوفة من الأوراق من العيدان من الجوزات وبقايا الجوزات. طبعا كمان لازم نعرف أنه ترك الجوزات متفتحة تفتح غير طبيعي، هي لازم نتركها للأخير، طبعا لأنه هي معناتها أنها مصابة بالأمراض والحشرات ويجب قطفها لوحدها وجمعها لوحدها وعدم خلطها بالقطفات السابقة الأولى والثانية وإلى آخره حتى نتجنب الإساءة لجودة القطف. أما بالنسبة للأقطان يلي ممكن تصاب بحشرة المل وتنصاب خلينا نقول تتواجد الندوة العسلية أثناء القطاف، هي تعطي أسعار أقل من الموجود، فلازم نكون حذرين من هالناحية وما نخلط الأقطان المصابة بالمن مع الأقطان الأخرى الجيدة لأنها تسيء إلى سعرها وجودتها.
1: يا ريت تحكي لنا عن إرشادات ما بعد القطاف.
2: طبعا خلصنا من أثناء وبعد القطاف. هلأ بعد القطاف نحن في عنا معاملات ما بعد القطاف. أول شيء لازم نأمن مكان نظيف مرتفع بالحقل لتجميع الأقطان المقطوفة. ثانيا إذا حسينا أنه الأقطان المقطوفة ذات رطوبة زائدة بنقوم بنشر بالشمس لتفقد رطوبتها، بعدين تعبئتها في الشلول أو بما يسمى الشوالات. بالنسبة للشوالات أو القطن معبى بالشوالات، خلينا نقوم بعدم رش الأقطان المقطوفة بالماء طبعا بزيادة الوزن، لأنه هذا الموضوع يسيء إلى جودة الأقطان والإساءة إلى السعر.
3: وفي نهاية هذا اللقاء نشكر المهندسة الزراعية رهف سليمان.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن وقوف إيران إلى جانب النظام البائد على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات للسوريين. رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن بدء أعمال إعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي تمهيدا لإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على المدعو خلدون حسين مبارك العقيد الطيار في جيش النظام البائد إثر مداهمة أمنية محكمة استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة. قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب تعلن قطع طريق M4 مؤقتا عند جسر الكفير لإجراء أعمال الصيانة والتزفيت. المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور يؤكد أن المؤسسة تعمل على رفع جاهزية السدود لاستيعاب أي تدفقات قادمة من نهر الفرات مع اقتراب موسمي الخريف والشتاء. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برينت ارتفاعا بمقدار 1.82 دولار لتصل إلى 106.14 دولارا للبرميل وفقا لوكالة رويترز. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: على 95
4: بداية حلمك.
3: ماما بابا حبكم كتير.
5: مرحبا يا أطفال،
4: يمكن أن تكون مذيع الغد.
5: هات صوت فكرة جديدة.
4: المذيع الصغير.
6: المذيع الصغير.
7: مذيع صغير.
8: أنا المذيعة الصغيرة.
9: هنا دمشق.
4: المذيع الصغير كل اثنين الرابعة والنصف عصرا على إذاعة دمشق.
10: المذيع الصغير.
11: عزيزي المستمع، من فضلك
12: أعطيني إذنك.
11: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك، يقدمها الفنان ناجي جبر.
12: أبا عنتر عيوني.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. حكايتي اليوم من حواضر البيت، يعني حكاية جرت أحداثها وتفاصيلها ضمن عيلتنا، وأبطالها أختي صغيرة لينا. ومعليش اسمحوا لي أقطع مثل ما بيقولوا سياق الحكاية وقلكن إنه اسم لينا اسم عربي، عربي 100%. طبعا رح يخطر ببالكن إنه اسم لينا جاي من الليونة. لا، ما حذرتوا، لينا هو اسم النخلة الصغيرة، والكلمة لمعلوماتكن وردت بالقرآن الكريم. بيرجع مرجوعنا لقصة أختي لينا يلي تجوزت من 3 أشهر من استاذ محترم فهمان مختص بالكمبيوتر. وبما انه اختي كانت مدللة لانها كانت مثل ما بيقولوا اخر العنقود، الظاهر انها تلبكت بشغل البيت، مسح والجلي والطبخ، معلوم بدها تتلبك لانها مو متعودة. وكمان صهري المشغول ليلا نهارا بالكمبيوتر، ما عنده وقت يساعدها. وبما انه بيشتغل بالكمبيوتر ما بيطيق يشوف غبرة بالبيت، ولأجل الصدف ورشة المحافظة عم تحفر بالشارع، واختي لينا من جهة نسيانة تسكر الشبابيك ومن جهة تانية تعبت وما نظفت الغبرة بهداك اليوم. المهم رجع صهري من شغله على البيت ولقى كومة غبرة على شاشة الكمبيوتر تبعه. يا لطيف، غبرة على الكمبيوتر، جريمة. ونادى مرته:
1: ولك يا لينا يا مهملة يا كسلانة يلي ما بتراعي مشاعر جوزك، شو عاملة؟ كنت خايف من فيروسات الكمبيوتر فطلعتيلي بفيروسات غبرتك. لا حرام عليك يا ظالمة.
0: والله وكتر ما عيط وخانق وصرخ زعلت اختي وقررت تترك البيت، يعني تحراد عند أمها، وجابت شنطة كبيرة وبلشت تضب غراضها وتبكي. وكل ما حطت غرض بالشنطة ينزل من عيونها نص لتر دموع. وقبل ما تسكر الشنطة قالت لحالها:
2: والله مو حلو أترك البيت من دون ما أترك لجوزي رسالة على قليلة حتى يعرف إني حردانة، ما يفكر إنه حدا خطفني.
0: وبلا طول سيرة جابت ورقة بيضة وكتبت عليها:
2: زوجي العزيز، لم أعد أطيق العيش معك بسبب غضبك المتكرر، وخاصة أنك عم تضع لوم دخول الغبرة إلى بيتنا علي أنا. ليش؟ بينما سببه حفريات المحافظة. أي نعم، حفريات المحافظة التي تقوم بها لأجل مشروع الصرف الصحي. طولوا من أول السطر: زوجي العزيز، لا تفكر بأني سأرجع، لا، إني مللت من الطبخ والنفخ والمسح والغسل والتنظيف وشطف الدرج. ياي على شطف الدرج، هلكني يا زوجي العزيز. أولاد البناية دائما بيغبروا بوصفوا كل شي بيدهم بلحشوا.
0: والله وحطت الرسالة قدام المراية اللي بأوضة النوم ونزلت من البيت بسرعة وأخذت تاكسي وعطت الشوفير عنوان بيت أمي، يعني بيت أمها. وقبل ما توصل فطنت إنها نسيت شنتاية تيابها ببيتها، لذلك قالت للشوفير:
2: إذا سمحت يا أخ رجعني مطرح ما طلعتني.
0: يعني رجعت على بيتها مشان شو؟ مشان تجيب شنتاية تيابها. وبعد ما فادت على البيت طلعت بساعتها ولقيت إنه موعد رجعة جوزها قرب، يعني 5 دقايق وبيكون بالبيت. شو بدها تساوي؟ مصممة إنها تفرجي جوزها قيمتها بالبيت، ومشان هيك نزلت على الأرض وتخبت تحت التخت. وما في دقيقتين 3 شرف جوز أختي، فتح الباب ونادى:
1: يا لينا يا مرتي، يا لينا، يا حرمنا المصون، إيه ما في حدا هون؟ إيه
0: والله فات على أوضة النوم ولساته عم ينادي: كمان ما في حدا هون. ضربت عيونه على الرسالة وفتحها، وبعد ما أراها وفهم مضمونها طالع ألمه وكتب ملاحظته بآخرها ورجعها لمطرحها. وأختي متخبية تحت التخت عم تراقبه. بس شو صار دمها يغلي وبدها تعرف شو كتب لها بآخر الرسالة. وبدل ما صهري يزعل وينفرز، فتح الغزالة بهدوء وغير ثيابه ولبس طقم وجرافي ووقف قدام المراية وصار يغني. واختي لينا لساتها تحت التخت وعم تقول
2: يا ربي يا ربي يروح أوام، بدي شوف شو كتب بالورقة تحت رسالتي.
0: والله وبعد شوي، يعني بعد شي نص ساعة تقريبا، يعني بعد ما كمل صهري أناقته وشياكته ورش على حاله كالونيا وتلفل لواحد صديقه ووعده على العشاء، طلع من البيت. ولحظة انطبق الباب، زحفت أختي من تحت التخت وركضت على الورقة اللي كانت محطوطة عند المراية بدها تشوف شو كتب جوزها بآخر رسالة. فتحت الورقة ولقيت مكتوب فيها:
1: كنت شايفك متخبية تحت التخت، خاطرك يعني إلى اللقاء.

إذاعة دمشق على موجات اف ام عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحما 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
1: يسعد صباحكم كل مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق، وحلقة جديدة من صباحكم سوري بلشنا.

0: صباحكم سوري، صباح الفرح، صباح المحبة، وين ما كنتوا عم تسمعوا وبتشاهدونا من خلال منصات إذاعة دمشق، يصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
1: يعني أنا عم أتعرض للتنمر الصباحي من قبل شادي وكنانة، الله يسامحكم.
0: أهم شان يطلع صوتك صح على المايك منعدل القاعدة.

صباحكم سوري ليوم الاثنين 17 ربيع الآخر 1448 للهجرة الموافق في 28 من أيلول 2026 للميلاد. صباحكم سوري.

بعد ما تفتحوا شبابيككم وقلوبكم للشمس، روحوا على المراية. اي على المراية، قولوا لحالكم نحن مناح، نحن حلوين، نحن ناجحين. حبوا حالكم ولا تفكروا ابدا هذا الشيء انانيه. يلي ما بيحب حاله اكيد ما حيعرف يحب حدا. قولوا لحالكم هون غلطنا وهون اشتغلنا صح، وهيك كل يوم راح تكونوا نسخه افضل من حالكم، وراح تحبوا حالكم مع الوقت اكثر واكثر.

0: لك على هاي السيرة سلافة، يعتقد الكثيرون أنه طول ما أنا بحب حالي فهي مرتبطة دائما بالأنانية، أبدا غير مرتبطة بالأنانية. حب الذات ينطلق من أنه أنا قادر أن أعطي لذاتي شيء، فبالمقابل قادر لأعطي للآخرين أشياء.
1: صحيح.
0: فحب الذات لا الارتباط له بالأنانية أبدا. فيعني انطلقوا من حب الذات حتى تحبوا الغير. صبحكم حب.
2: ودك واموت واموت بهوى
3: هلا هلا هلا،
2: قلبي عشانك تحمل تحمل جفا.

0: بمشوار صباحكم سوري. رح نترافق معكم من داخل الاستديو شادي حداد
1: وسلافة حسن.
0: يرافقنا في الإخراج كنان حميشة
1: ولمال يوسف.
0: بأسماء في يعني هيك تشويق
1: حماس
0: حب الذات برافو.

0: بالإضافة لما تحدثت به سلافة أنه حب الذات في شيء ممكن نعتبره عود الذات، يعني ما نعتاد عليه كل يوم. هلأ كل صباح هو صفحة جديدة كما أكيد. نذكر كل يوم
1: بداية
0: وهو جديد. فرصة جديدة لنبدأ من جديد بأي مجال كنا أن نريد. هلأ دائما من الاعتياد ففي شيء نحن الطموح الأكبر والأسمى عند كل الناس هو الوصول للفرح للسعادة من خلال إن كان يعني الموضوع الذي يتعلق بالعقائد، إن كان بالنسبة للسلوكيات في يعني بين الناس. فالعادة دائما لما نطمح مفروض نوصل له بشكل أو بآخر. عود نفسك على الفرح، ممكن أحيانا بكل بساطة بفنجان قهوة نفرح، ممكن بإنجاز صغير بقدر ما يكون هو هذا الإنجاز صغير ولكن بيفرح قلبي من جوا، برسالة صغيرة أحيانا من حدا من حبه. فهذا الموضوع كتير ممكن خلينا نبدأ بداية جميلة بيوم. على فكرة إذا بحالة وصلنا ليوم صفر مشاكل فقديش كمان هذا الموضوع جميل. دائما هناك فرصة لنبدأ من جديد، فعودوا أنفسكم على الفرح.
1: عودوا أنفسكم شادي بقول على الرضا.
0: تمام.
1: يعني عم تحكي لما الشخص اللي بينبسط بفنجان قهوة قدامه إنسان هو راضي
0: طول ما
1: قنوع. لا إحنا ما عم نحكي إنه هذا الرضا إنه نحن نضل مكانك راوح، لا، هذا الرضا بخلينا نشعر بطمأنينة بداخلنا نسعى لأفضل بهيك بطريقة إيجابية. فبعتقد يعني القصص اللي حكيتها كمان الرضا بيلعب كتير دور فيها.
0: حاضر.

0: أول محطة بمشوارنا الصباحي بتكون دائما عند مديرية الأرصاد الجوية لنحكي عن الطقس كيف رح يكون، ومعنا المتنبئ الجوي جعفر يوسف. صباح الخير أستاذ جعفر.
1: صباح النور يا أهلا.
2: يسعد صباحك سيد جعفر.
1: يسعد صباحك يا أستاذ كريم.
0: أستاذ جعفر، هيك تحطنا بصورة الطقس بشكل عام اليوم وخلال اليومين القادمين.
1: تكرم عينكم. صباح الخير لكم أول شيء، الله يعطيكم العافية. صباح الخير لكل المشاهدين والمستمعين إذاعة دمشق. طبعا يعني أجواء خريفية بلشنا فيها، يعني أجواء خلال ساعات النهار راح تكون عم تكون معتدلة، باردة نسبيا خلال ساعات الليل وباردة على المرتفعات الجبلية خلال الفترة القادمة. طبعا حاليا عم تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي، عم يكون هذا المنخفض السطحي من الجنوب الشرقي عم يترافق بمنخفض امتداد منخفض بالطبقات العليا من الغلاف الجوي. هذا المنخفض عم يكون مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، بالتالي يعني حيكون في عندنا انخفاض اليوم على ملحوظ على درجات الحرارة لتصير قد معدلات اليوم بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لهالفترة من السنة. أجواء خريفية اعتيادية، غائم الجو غائم جزئي بشكل عام، راح يتحول لغائم في بعض الأحيان خاصة على المناطق الساحلية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، مناطق القلمون والأجزاء الغربية من المنطقة الجنوبية. طبعا راح يكون في عنا إن شاء الله فرص هطول زخات من المطر فوق هاي المناطق اللي ذكرتها، راح تكون أحيانا غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصة مع المنطقة الساحلية. أيضا راح يكون في عنا خلال ساعة الليل أجواء راح تكون مائلة للبرودة وباردة على المرتفعات الجبلية مثل ما ذكرنا، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الأجزاء الغربية راح تكون، وتحذيرات من تشكل ضباب على أجزاء المناطق الوسطى والقلمون وقطب دمشق خلال الليل والصباح الباكر. اليوم عم تكون في عنا راح يكون في عنا نشاط على سرعة الرياح الغربية، راح تكون معتدلة السرعة مع هبات بتتجاوز 63 كم/ساعة خاصة المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والساحلية، راح تؤدي هيسات الغبار في المناطق الداخلية، والبحر راح يكون متوسط إلى عالي ارتفاع الموج في بعض الأحيان. طبعا هاي الفعالية الجوية راح تستمر معنا خلال حتى نهاية الأسبوع، لكن الفعالية الجوية راح يعني خلال اليومين القادمين أو 3 أيام قادمين مثل ما ذكرت راح تتركز على هاي المناطق اللي ذكرتها، يعني الساحلية الشمالية الغربية الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، المناطق القلمون الجنوبية والجنوبية الغربية. طبعا دمشق إن شاء الله في فرص هطولات لمدينة دمشق محتمل، يعني اليوم إن شاء الله في فرصة، وفي فرصة الكبيرة راح تكون يوم الأربعاء إن شاء الله في أغلب المناطق هيكون يوم الأربعاء والخميس راح نتأثر بفعالية جوية تكون شاملة إن شاء الله على أغلب المناطق. صحيح راح تكون متفرقة لكن هطولات مطرية راح إن شاء الله تشمل أغلب المناطق
2: إن شاء الله. عن درجات الحرارة لو سمحت.
1: هلا بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم متوقع في دمشق 28-16، طبعا المعدل هو مثل ما بنعرف بهالفتره من السنه، وراح يكون 32-31 لهالفتره من السنه. فبالتالي يعني عم نتوقع اليوم 28-16 في دمشق، المرتفعات الجبليه 21-12، في درعا 29-17، السويداء 26-13، المنطقه الوسطى حمص 26-20، في حماه 27-21، منطقه الجزيره 31-20، المناطق الساحليه 24-21، المنطقة الشمالية في حلب 28-17، في إدلس 26-18، في المناطق الشرقية دير الزور 33-20، في تدمر 34-19 ساعة الليل. يعني إن شاء الله الفعالية الجوية هذا المنخفض نستمر معنا على المنطقة الساحلية على حتى مطلع الأسبوع القادم، حتى يوم الأحد القادم إن شاء الله. في بعض المناطق يعني مثل ما ذكرت هي هذا المنخفض تأثيره حتى مطلع الأسبوع القادم، لكن الهطولات راح تكون متفرقة وعشوائية على باقي المناطق، لكن المنطقة الساحلية الشمالية الغربية الوسطى والأجزاء الغربية من المنطقة الجنوبية راح يكون فيها هطولات
2: إن شاء الله. الله يبعد الخير وجزيل الشكر لك المتنبي الجوي جعفر يوسف، كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية في هذا الاتصال. حياك الله.
1: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
0: تعرف شادي هو عم يحكي تذكرت الغسيلات إنه ممكن يصير اليوم مطر بالشام.
2: أهم شيء الغسيلات.

0: أنا على سيرة كتير حكلتي هم الغسيلات سلافة، يعني ليش ما سمعت الأرصاد من مبارح؟
1: ما بعرف
0: وما اضطريت
1: ما تابعت مبارح البرنامج الصباح.
0: طيب يلا هاي هلا يسعد صباحكم يا وجوه الخير من عدير حمدان، يسعد صباحك طبعا. ولا الرسائل اللي بلشت تتوافد بكثرة على صباحكم سوري، صباح الورد الجوري من حنان، يسعد صباحك. أيضا من أزمير أبو عمر، شوف المحبة، أقول من شوف الصورة بما يتعلق بالحيوانات الأليفة بالبيت. يا صباح الفل والياسمين على أحلى وأجمل كادر. طبعا هذه الرسالة من الغوطة الشرقية، يسعد صباحك يا سمير عبد الرحمن، أقول بحبكم جميعا والله. يسعد صباحك يا أبو سمرة. أبو ممدوح من حماة، صباحكم ورد من حماة الجميلة. على هاي اليوم الرسالة مهيك على صباحك عش. أنا مع التصيد
1: أصلا، حسيتك فأنا بدي أنقذك.
0: هاي الحالة الضبابية اللي بتتعلق بالطقس ريا أنت لك.
1: عش صباحك متألقا، لا تهمل التفاصيل الصغيرة، رحب بأمانيك، كن عفويا وإيجابيا، فهذه التفاصيل تصلح يومك بأكمله. صباح الخير للقلب الذي يحمل اللطف، والوجه الذي من النور الذي فيه من النور ما يكفي. صباح الخير للناس البسيطة الذين تسعدهم أشياء بسيطة، كونوا بسطاء، فإن البساطة بذاتها جمالا، وتبقى الضحكة تجبر الخاطر. يسعد صباحك يا أبو ممدوح.

0: ليس كل ما يقال يرد عليه، ولا كل موقف يستحق الانفعال. السكينة يا سلافة قرار، يا سلافة
1: عادي عادي،
0: يا سلافة قرار. التجاهل وعي، النضج أن تجتاز، يعني ما يستهلك طاقتك. دع العالم يضج وابقى أنت في سلام داخلي.
1: أدي بده هالحكي قوة شادي
0: تماما. بس لنوصل لهذه المرحلة من الوعي والنضج، يمكن منوصل لمرحلة في سلام. سكينة وسلام داخلي
1: عن جد.
0: إن شاء الله كل قلوب السوريين يعني تمتلئ بهذا السلام.

0: هذا السلام سلافة اللي نطمح إليه دائما من خلال حياتنا، وهي مسيرة طويلة يعني من يمكن منذ الصغر ونحن نطمح إلى هذا السلام الداخلي. طول ما كنا قادرين أن نصل إليه بأسرع كلما كنا يعني نعيش بسعادة وفرح أكثر. هلأ من ضمن يعني اللي ممكن نختارهم يعني وقت يكون هناك وعي ونضج بالسلامة، أحيانا مسافة الأمان، وأنا ربطت يوم مسافة الأمان أحيانا بين الأشخاص بمسافة الأمان المستخدمة بالطرقات وبين المركبات تماما. فيعني مسافة الأمان بين المركبات طبعا تتأثر هذه المسافة، وهلأ يعني هلأ الفقرة المرورية اللي إن شاء الله يكونوا السائقين عم يسمعونا دائما ويعني ياخدوا بهذا الكلام بمحمل الجد يعني، وليس إنه والله من باب إنه أنا سائق مر.
1: والله شادي مو من باب إنه نحن بيت فستق وعم نمدح بعض، بس هي الفقرة المرورية مو بس السائقين عم يستفادوا منها يعني. نحن أنا كمان شخصيا ما عندي سيارة، بس عم حس كتير معلومات إنه نحن نعرفها حتى بحياتنا العادية
0: إن شاء الله.
1: يعني نحن ممكن نكون راكبين يعني ما حدا عم بيسوق، ممكن تكون عنا هاي الملاحظات فبتفيدنا جميعا.
0: تمام إن شاء الله يكون يعني الكلام الموجه من خلال إذاعة دمشق يعني له تأثير إيجابي على الجميع. طبعا المسافة الأمان بين المركبات كلنا ممكن حتى على مستوى اللي بيمشوا سلافة بتلاقي بيترك الواحد مسافة حتى ما يعني بيتوقع أحيانا أن يحدث للي قبله مشاكل معينة، فبده يكون فيه مع العلم أنه يعني وانت ماشي ممكن يعني لو يعني حدا اصطدم بحدا كبشر بيكون في سبحان الله يعني ما هالتأثير السلبي، ولكن بالسيارات بالمرور بالآليات وتحديدا يتعلق بحجم السيارة سرعتها هناك كتير عوامل يجب أن يعني تأخذ بعين الاعتبار لي بما يتعلق بمسافة الأمان. هلأ بشكل عام التقدير الأول والأخير للسائق بمسافة الأمان، يعني كل ما كان ماهر يعني يستطيع أن يقدر هذه المسافة لجعلها آمنة بالفعل 100%. دائما انظر أنه أنت راجع على بيتك لعند أسرتك لتقضي شغلك لمشوارك، فأول شيء العجلة ما في داعي لإلى السرعة الزائدة أبدا. حالة الطريق يجب الانتباه إليها دائما، لأنه بين طريق مثالي نستطيع إيقاف المركبة بشكل يعني أسرع ويعني وأنسب، غير وقت يكون في طريق وعرة أو حفريات. أو حالة الطقس كتير مهمة بالنسبة لما يتعلق بترك هذه المسافة بين المركبات. طبعا نوع وحجم السيارة له كتير تأثير، كل ما كانت يعني أحيانا السيارات كبيرة كل ما يمكن إيقافها يتطلب أمر أكثر صعوبة. حالة السائق الانتباه لحالتنا أحيانا عندما نقود، قد يكون هناك تعب، قد يكون هناك تشتت ذهني، قد يكون هناك عدم استجابة للأمور اللي طارئة قد تحدث يعني بلحظة، فلا سمح الله دائما يعني أنه ننتبه لهذا الموضوع. هلأ في قواعد أحيانا نستخدمها، طبعا اللي ما بيعرفها ممكن في ناس تعرفها، في الالتزام بأولى يعني ما يذكر على مستوى العالمي بقاعدة اسمها الثانيتين، إذا سمعنا فيها سلافة دائما يعني هناك عد مثالي، يعني أنت حددي نقطة فبس ليوصل السيارة اللي قدامك لهذه النقطة عدي 1-2. إذا كان وصلتي لهذه النقطة اللي أنت محدديتها سلف فوصلتي لها قبل ما تعدي للاثنين، فبكون هناك يعني خطورة في هذه المسافة، يجب الابتعاد عن المركبة اللي يعني اللي سابقتنا. طبعا في كتير يعني هلأ أقول يعني نتيجة التطور العلمي الهائل اللي وصلت له السيارات، هناك تحذيرات أحيانا من خلال المركبة طبعا الكترونيه في انظمه حديثه يمكن يعني في تلتقط ان كان السياره الخلفيه وان كان بحاله السيارات الجانبيه او المرورها او حتى مسافه الامان بين السياره التي نقود وبين السياره التي امامنا. فطبعا يعني مع كل احترامنا للعلم ولكن الحذر والسائق هو نفسه اللي بيقدر، فلا سمح الله بأي عطل صار بهذه الأنظمة لا يجب أن نعتمد اعتماد كلي على هذه المركبة وتقنياتها، وإنما نعتمد على حدسنا وقيادتنا يعني المفروض تكون بوعي ونضج. فإن شاء الله السلامة المرورية للجميع، ويعني دائما حافظوا على هذه المسافات
1: مو بس بالسيارات حتى مع الأشخاص، حافظوا على هذه المسافة
0: وسلامتكم.

0: أكيد أنتوا ببالنا ورسائلكم هي هيك كتير بيصلب اهتمامنا. بدنا نقول صباح الخير لمحمود من ريف دير الزور عم يسلم علينا. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: شكرا يا محمود.
0: تحية حب وتقدير إلى المبدعتين كنانة ولما الغوالي وشادي وسلافة وأم القلب الطيب. شكرا يا أبو طلال، يسعد صباحك. صباح الخير شادي حداد وسلافة حسن وكنانة حميشي مع الكنية ولما يوسف انتصار عم يصبح على الجميع. يسعد صباحك يا أم أسامة، بدأ أغنية لصباح غلطان بالنمرة. لا مو غلطانة انتي، ده صح واصلة رسالتك. صباح العسل الفرح والرضا عندما ترفعون صوت البث على FM 95.1. كتير ناس عم تعاني انه صوت البث ضعيف، فيعني عم نشتغل على الموضوع وعم بيحاولوا دائما زملائنا يكون في دائما تحسين بجودة التواصل معكم عبر مختلف الوسائل.
1: يا سيد محمد رحمون من اسطنبول معلق الصوت، طبعا رسالته شوي طويلة ولكن يعني
0: تستحق.
1: من الجميل. صباح الخير يا دمشق، يا نبضا يوقظ الحنين، يا رائحة الياسمين إذا صافحت أول خيط من نور النهار، إلى إذاعة دمشق حيث يبدأ اليوم على موجتكم. تحية دافئة تحملها نسائم الفجر من قلب يحبكم. إلى شادي، صوتك أول نغمة نعزفها ولا نعرفها؟
0: هي تعزفها الصباحات في بيوتي.
1: وكلماتك خطوة أمل نصنعها في دروبنا كل يوم. شكرا. إلى المذيعة سلافة، في حروفك صحو جميل، كأنك تفتحين النوافذ على سماء أوسع وتنثرين التفاؤل على المقاعد والطرقات. إلى المخرجة كنانة، يا من ترسمين من خلف الزجاج لوحة البرنامج، ترتبين الأصوات مثل عقد من ضوء،
0: فتصلنا
1: لحظاتكم صافية دافئة وقريبة. صباح المحبة لكم جميعا، صباح يليق بدمشق التي تعلمنا كل يوم أن نبدأ الحياة بابتسامة جديدة. هذا الكلام من المعلق الصوتي محمد رحمون من اسطنبول. يسعد لي صباحك
0: شادي. لازم تلبس النظارة.
1: لازم.

0: عم نلعب تحت الهواء تحدي تبع هاي ليرة ورا ليرة على نفس المبدأ. ابقى بحلقات جاية نطرحه على المستمعين بس تنجح معنا
1: ونسمع بعدين ساعتها.
0: فهلأ بدنا نروح لفقرة بسيطة بس عميقة هالمرة، هي من صالحنا نحن البنات هاي الفقرة. كنانة، ليش في ضوء جوا البراد؟
1: ليش؟
0: لناكل بالليل. عن جد يعني الأكل بالليل هو ما له شيء ما بيصير، ونحن البنات إنه لا، هني حطوا دول اللي بيأكلوا بالليل لحتى يشوفوا الأكل بوضوح ويختاروا.
1: في رجال بتأكل بالليل أيضا،
0: أنتوا ما عندكم مشكلة، نحن عنا يعني. هذا الخبر تطمين إلنا إنه هو الضوء اخترعونا ناكل بالليل.
2: يعني
0: وإذا أكلنا بنندم. فأنا ببسيطة بس عميقة اليوم عم قلهم أنه هن اخترعوا هذا الضوء لحتى ناكل بالليل برياحة وعلى هيك ضوء ونقل الأكلات بالبراد. فيعني ما عاد حدا يحس بالذنب. أنتوا الشباب ما عندكم مشكلة بتاكلوا 3 الصبح، بس نحن كتير صعب علينا هذا الموضوع. أول شيء من أسباب وجود الضوء بالبراد شادي هو سهولة الرؤية، يمنح لك رؤية الأغراض المخفية في الخلف. هدول بيخبون الأمهات وراء المطربانات عشان لما بيفيقوا الأولاد بالليل إنه أمي حاطة هون وبيأكلوا دون الحاجة لإضاءة المطبخ أو البحث طويلا. يعني الشغل بينك وبين البراد ما حدا خصه، في ضوء المطبخ وروح على البراد. التنظيم بيساعد ست البيت بالحفاظ على ترتيب الأرفف ومعرفة مكان الطعام بسرعة لتقليل وقت بقاء الباب مفتوحا، خصوصا هدول يلي بيفتحوا البراد وبيصفنوا شو بدي آكل، في ضوء يا أخي بيقول لك هون في هون في، ما في داعي تحتار وكل شيء موجود قدامك. هلا في ناس بتفكر إنه هذا الضوء بيضل شغال بالبراد، لا، هو بس شغال لما نحن بنفتح هذا البراد. بيشتغل على مبدأ مفتاح صغير، زر ضاغط عند إطار الباب. لما بنفتح الباب بيرتفع المفتاح، بتكتمل الدارة الكهربائية وبيدور المصباح ومناكل ما لذة وطاب. عند إغلاق الباب يضغط على المفتاح وتنقطع الدارة الكهربائية فينطفئ الضوء للحفاظ على البرودة وتوفير الطاقة. يعني الضوء بالبراد هيك شيء كتير مهم، كتير ضروري، وأنه نحنا فينا ناكل بالليل واخترعوه لحتى ناكل بالليل. أنا كتير تصالحت مع حالي بعد هاي الفكرة.
1: مبسوطة.
0: إيه، باكل برياح. هل اخترعوا
1: بكرة إن شاء الله بيخترعوا للمطبخ يعني حساسات، أنه بحالة مو مين مكان يعني طبعا اللي قادر أنه يفوت على المطبخ، اللي بده يفوت على المطبخ ممكن تلدعوا الكهرباء.
0: حلو، هاي بزبط مع هيك صحتهم منيحة شوي مشان ما يأكلوا. بس والله طيب الأكل خصوصا بالليل
1: طبعا.

0: صباح الفل والياسمين، شادي وسلافة والمخرجة، أنتم أحلى من الورود، عبيركم يملأ الوجود، طلتكم سحر سبحان الخالق المعبود. أبو سطيف أدلب يسعد لي صباحك.
1: يا أبو سطيف
0: صباح الخيرات لسلافة وكنانة ولما وشادي، يعطيكم العافية جيهان.
1: يعني ليك أول شي البنات بعدين ليديز فيرست. حلو هي التفاصيل الصغيرة نحن بتعنينا.
0: وإذا تخصص عبتقول لا تنسى دائما أن تحمل معك بعض الخير تنثره أينما توجهت ولا تلتفت له، فعبق عبيره سيتبعك أينما كان. صباحكم كل خير، سلافة وشادي وكادر الإخراج. وإذا تخصص يسعد لي صباحك، أسعد الله صباحكم بكل خير يا وجه الخير. ألف تحية لشو؟
1: لإذاعة دمشق، هذه الإذاعة العريقة
0: التي
1: هي ربينا على صوتها السجين والجميل، السجي والجميل يمكن، وهي كانت بالنسبة لنا الصوت الذي ينورنا ويعلمنا كل شيء، وهي كانت صلة التواصل بيننا وبينكم أنتم كمذيعين ونحن كمستمعين، فنحن أسرة واحدة إن شاء الله. أتمنى
0: أكل يا
1: بنحاول
0: علي من طرطوس يسعد لي صباحك، شكرا. يعني أحيانا بكون في شوية للأسف يعني هيك بعض الركاكة ببعض الرسائل فبيغلبونا شوي معهم. صباح الخير شادي وسلافة وكنانة، بحب
1: صبح على مهندس الصوت
0: لأنه يوجد تقطع والصوت المذيع ضعيف، معك فراس باسكا من اسطنبول. شكرا يا فراس. صباح الخير والورد والياسمين، وجه هذا الصباح الجميل كادر، هي الإذاعة الأجمل والأحب إلى قلوبنا. صباح الخير، ما عرفنا صاحب الرقم لآخر 760، القلوب الحمراء الجميلة من مين؟ يسعد صباحكم الخير، صباح فنجان القهوة والرواء.
1: شايف أنا معي
0: حب إلا لسلافة الغالية توصي
1: إنه وصي حدا يشيل الغسيلات لأنه غسيلاتها طاروا من الساعة 3:30 وهلأ عم تدور عليهم.
0: إن شاء الله
1: يلا نحن بعنا
0: بلش التحضيرات.

0: والله يعني للأمانة هذه الرسائل والكم من الكلمات الجميلة اللي دائما بتغزلوا فينا أحيانا. نزار من اللاذقية عم يسمعنا من ألمانيا وحان للوطن. يلا إن شاء الله نشوفك سالم غانم يا نزار. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. كان يقول لي أبي الله يرحمه امشي على مهلك منشان تصل بسرعة. أبو حسن الحلبي من الميدان يسعد لي صباحك. صباح خير إذا عد دمشق. أبي إلي ما أروعك شادي بكلماتك وضحكتك اللي بتدل على تواضع أخلاق عالية. تحية للرائعة الجميلة سلافة. أنتم تعطونا الحب والأمل والسعادة. كل الحب لكم. أبو عماد حلب يسعد لي صباحك.
1: كل الحب لكم كل يلي عم يسمعونا ويشوفونا على إذاعة دمشق.
0: صباحكم خير من أبو سليم من حلب. اليوم نزل الحمد لله شوية مطر. تحية لصهره ولزوجته الغالية. يسعد صباحك يا أبو سليم. شكرا. صباح الفل والياسمين لفريق العمل من الإعداد شادي وسلافة بسام وانيس يعقوبيان. وورد في اعلان توزيع ترددات اذاعه دمشق في تصحيح للموضوع. هلا منتابعه ان شاء الله يا بسام يا وانيس. شكرا لتصبيحاتك دائما اللي مثلك انت صباحك قشطه. ايضا صباح الخير من الحسكه عبد الله العبد الله واحلى اذاعه واحلى مذيعين. شكرا يا عبد الله يسعد لي صباحك. أهلا صباح صباحكم كل مستمعين. اللهم رزقنا جميعا رزقا يكفينا قوت يومنا ولا تحيجنا إلا لوجهك الكريم. أبو عامر من السويد يسعد لي صباحك.
1: بس ليش كاتب للأسف آخر
0: شيء؟ من السويد مو ما بيحب للسويد كأنه هو دائما برد.
1: لا انبسط يعني حلو الواحد وين ما كان.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، وهلا وصلنا لفقرة شو الأخبار من إعداد الزميل وسام سليمان. واليوم أخبارنا من الهند وبريطانيا والصين والمغرب، والبداية من بريطانيا. كان في بريطاني اسمه كارل بوشوبي قرر عام 1998 يروح برحلة حول العالم سيرا على الأقدام، ابتداء من أمريكا الجنوبية لحتى يوصل على بيته قرب مدينة هال شمالي إنجلترا، وألزم نفسه بأمرين: أولاً ما رح يستخدم أي وسيلة نقل خلال رحلته، وما رح يرجع على بيته إلا سيراً على الأقدام. وهلأ وصل بوشوبي وصار بعمر 57 سنة لشمال فرنسا، بعد قدي يا شادي؟ بعد 28 سنة من بدء رحلته اللي قطعها خلال 50,000 كيلومتر، بس عم يواجه عقبة يمكن ما تخليه يوصل على بيته. شو هي؟ لازم يقطع بحر المانش، والسلطات ما عم تسمح له يستخدم النفق، نفق المانش، ليوصل لبريطانيا مشي، وهذا رح يضطره يقطع سباحة. أما كيف قطع من أمريكا الجنوبية وصل لفرنسا؟ فهو أكيد ما سبح بالمحيط الأطلسي، راح لألاسكا بشمال القارة الأمريكية، وقطع مضيق بيرينغ ما بين الولايات المتحدة وروسيا حتى وصل لآسيا. ولما وصل لبحر قزوين بآسيا الوسطى قطع سباحة، كان يسبح كم ساعة ويرتاح على سفينة، وهلأ وصل للمانش.
1: يا ما شاء الله، يعني قطع 50,000 كيلومتر وسبح بالبحر، ويعني تحديدا بحر قزوين، وقفت على بحر المانش، يعني اللي
0: بيقطع سباحة،
1: اللي شرب البحر ما وقفت عليه.
0: سبحان الله. يعني بس أنا مو هون سؤالي، يعني هو ضلت 28 سنة، هو ما عنده شغل، ما عنده عيلة، ما عنده التزامات؟
1: أيوة، في ناس على فكرة من مبدأ أحيانا هذا الرحالة تكون من مبدأ زهد أكثر ما هي من مبدأ أنه والله، يعني هو وقت يعني يطلق على الشخص اسم رحالة، فهو من مبدأ أنه حابب يعيش
0: تجربة
1: فريدة بتكون، يعني فيها هي
0: شيء على فكرة 28 سنة تجربة بدل النتائج،
1: ولله
0: إن شاء الله يوصل على بيته.

0: هلا منروح للهند. في 3 شبان من ولاية كيرالا الجنوبية لقوا ثعبان من نوع الأصل الهندية قرب منزلهم، وبدل إبلاغ السلطات عن الأفعى الكبيرة قام الشبان 3 باصطياد الأفعى وطبخها وأكلها. ولما وصل الخبر للسلطات اعتقلت الشبان. طبعا يواجه آكلو الأفعى عقوبات مشددة للغاية بموجب قانون حماية الحياة البرية في الهند، حيث يصنف ثعبان البايثون كحيوان محمي من الدرجة الأولى. يحظر القانون تماما صيد هذه الحيوانات أو قتلها أو الإتجار بها أو حتى أكلها. تصل عقوبة انتهاك هذا القانون في الهند إلى السجن الفعلي مدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات يعني مكلفة جدا.
1: فكرت أنا قانون حمايتهم هن، طلع هن خايفين على الأفعى مو على الشبان اللي أكلوا الأفاعي. يلا هن بكل الأحوال جربوا شادي أكلة جديدة استفعوا فاتورة.
0: أي والله
1: باهظة
0: بيستاهلوا كونه ممنوع.
1: كنا بنحلم بالسفر ونبحث عن سبل لحتى نسافر هيك من باب تحسين الوضع، فحلم الهجرة والوصول إلى أوروبا صار يعني هوس عند أغلب الشباب، ومنهم شاب مغربي كان بمدينة سبتة الواقعة تحت الحكم الإسباني. استغل وجود فريق بني الوليد الإسباني بمدينة سبتة لخوض مباراة وتخبى أسفل حافلة الفريق بطريق عودته لإسبانيا. تخيل أنه واحد متعمشق بالباص من تحت. الشاب البالغ من العمر 17 سنة بقي ما بين العجلات الخلفية كل مسافة الطريق من لما طلعت الحافلة للعبارة حتى وصلت للأراضي الإسبانية، وهنيك طلب المساعدة لما وقفت الحافلة بإحدى الاستراحات على الطريق. وبالفعل بعثت الفريق ما تخلت عن الشاب يعني من باب إنساني، عطته أكل ومي وتياب لحين وصول الحرس المدني الإسباني يلي تولى رعايته.
0: والله بالنهاية ما فينا نقول له غير الحمد لله على السلامة.
1: أيوة إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله تكون بداية جديدة.
0: إن شاء الله يا رب. إلى الصين، حيث طبيبة صينية اسمها دونغ تخرجت من جامعة هوبي عام 1999، أخذت رخصة مزاولة مهنة الطب وبدأت شغل باختصاص طبيبة نسائية بمدينة شنشن. ومع مرور الوقت أصبح ضغط العمل جزء من حياتها اليومية، أحيانا كانت تشتغل نحو 16 ساعة تخيلي باليوم. بتقول أن الضغط كان كبير لدرجة أنها كانت تتساءل أحيانا إذا كانت رح تقدر أنها تشتغل باليوم التالي. بالنهاية عام 2023 قررت دونغ ترك العمل الطبي والتفرغ لمشروع خاص هو صناعة الكعك اللي اسمه بالصين الباوزي والمانتو. تبدأ دونغ يومها نحو 4:30 صباحا بإعداد العجين، بعدين بتروح لسوق الجملة لتجيب اللحمة بالمحل طبعا اللي بتتجاوز الحرارة بالفرن 34 درجة مئوية عند تشغيل هذه الأفران. مع هيك بتقول إنه بساطة العمل والتعامل مع الدقيق والعجين يمنحها متعة افتقدتها خلال سنوات.
1: بتعرف شادي، يمكن الإنسان لما بيشتغل شيء بحبه ورغبة بيكون مبسوط فيه قد ما كان متعب. يعني شغله بالعجين والخبز والفرن عم ياخد وقت أكتر من شغله بالطب. هاي المهنة يعني اللي بدها كمان كتير من الدقة والانتباه والتركيز، لكن هي كانت سعيدة بهاي الشغلة البسيطة لقيت حالة فيها. فأنا مع أنه نحن نعمل ما نحب.
0: التغيير أحياناً يعني هلك أحياناً الواحد درس ما يحب وعمل ما يحب، لكن بيوصل لمرحلة بحس إنه صار وقت التغيير. فيعني هذا نموذج منه.
1: صحيح.
0: لحياتنا مو رتم واحد يعني ماشيين عليه من وقت نتخرج لحد ما يعني بعيد الشر عن الجميع لحد الممات. فأكيد يعني هذا التغيير في شيء من الجمال.
1: وبتعرف هذا الخبر أنا كتير وقفت عنده شادي، بيغير الصورة النمطية للطبيب. من فترة التقيت بطبيبة فعم يعرضوا عليها هي بتعزف بيانو، عم يعرضوا عليها تشتغل أنه تكون بمهرجان. قال لا أنا طبيبة ما بحب روح بهذا الاتجاه، وأنا بحافظ على هيبتي كطبيبة. مو يعني أنه أنا طبيب مالي شيء تاني، أنا ممكن يكون عازف، ممكن مثل هي بتشتغل بالفرن، فنان رسام، وهي الشيء بتحبه، بس هي خجلة من المجتمع ونظرة المجتمع خلوها تبعد عن هذا الموضوع.
0: ذكرتيني اللي أحكي على الهواء دغري هلا النكتة يعني كانوا أو قالت له شو بتشتغل؟ قال له فنان. قالت له يعني شو رسم نحت؟ قال له فنان فنان. قالت له يعني بالأخير شو بتشتغل؟ يعني فهمنا أنك فنان بس بأي مجال؟ قال لك فنان عندي فنن.
1: عنده فرن هو فران.

خلال ختام هيك شو الأخبار بهيك نكتة ظريفة من شادي، بتمنى تكون هيك عجبتكم هاي الأخبار ولاقت مفعول عندهم لمستمعينا ومتابعينا.

0: هلأ صار وقت نفتح موضوعنا التفاعلي مستمعينا الكرام، فجهزوا حالكم للتعليقات والمشاركة والاتصال.
1: جهزوا حالكم هيك تعطونا حصيلة وعصارة خبرتكم بالحياة، لأنه هيك موضوعنا حياتي معاش كل يوم. اليوم رح نحكي أو نطرح سؤال، لو كان اليوم مخصص للاعتذار من مين تعتذر وبتقوله أنا آسف سامحني غلطت بحقك؟ بانتظار مشاركاتهم شادي على أرقامنا
0: 225-346 و 225-347 ورقم الواتس 0987-10950.
2: آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.
1: والله ما في فرصة تانية عند كنان، الوقت فات. طولي بالك
0: بس اعتذر،
1: عم تقله الوقت فات بتصير.
0: هلا نحن مشان ما نحدد انه موضوع انه يعني احيانا يكون الاعتذار مو بسبب خطا ارتكبه الانسان، احيانا الاعتذار نتيجه فهم الاخر
1: لطريقه خاطئه
0: تماما.
1: صحيح.
0: فمثل ما ذكرت سلافة، يعني السؤال يعني من هو الشخص الذي تعتذر منه مباشرة؟ لنفترض اليوم هو عيد للاعتذار، لمن تقول له أنا أعتذر؟
1: لمين بتقول أنت تحت الهواء بتقلي؟
0: لكل الناس. سامحوني
1: غلطوا يلي ما غلطت بعتذر.

0: يلا هيك بدي حاول كم تصبيحة حتى نروح للمشاركات والاتصال. فراس من حماية، صباح الورد شادي وسلافة، مرحبا، صباح السعادة، تحياتي لكل المستمعين. محمد نجار من حلب، يبقى الصباح المشرق على القلوب طيبة هو الصباح الأزهر والأجمل، صباحكم خير. من صاحب الرقم لآخره 761، سعد صباحكم يوجو الخير. حبيت صبح عليكم قبل ما أروح على المدرسة، أحلى إذاعة وأحلى مذيعين، صباحكم فل. وياسمين أم طارق، يسعد صباحك. نروح للاتصال.
1: ألو.
2: الله يسعد لي صباحكم.
0: يا صباح النور
1: أبو طلال،
2: كيف صحتكم؟ إن شاء الله تمام
0: الحمد لله.
1: يعني أنت ما عم تتراجع عن المرتبة الأول أو الثاني.
2: يعني ما في غيرك
0: بالإضافة للرسائل.
1: حافظ على مستواك.
2: خلي لي إياك شادي أبو الشهامي الغالي،
0: الله يسعدك، تفضل.
2: خلي لي إياك، أنا بعتذر من إنسان إذا أنا غلط بحقه مثلا.
0: هلأ مين بيخطر ببالك هيك بتقول له أنا آسف أو أنا أعتذر؟
2: والله شوف، أنا آسف بقول الإنسان كبير بالعمر. يعني إنسان كبير بالعمر مثلا
0: غلط شي مرة بحق حدا، يعني لا سمح الله، يعني
2: وكل إنسان منا بيغلط، يعني ما حدا منا مو معصوم عن الغلط.
0: أكيد
2: يعني
0: أكيد،
2: يعني مثلا بكون مثلا ماشي بالطريق مثلا ملتيه بشغلة ملتيه بكذا، تكفي مثلا بشخص مثلا كبير بالعمر كذا، يعني بوقف بقول له طبيعي. أنا آسف، أنا بعتذر منك، أنا غلطت، حقك علي، بدك أنا أخدمك، شو بدك أنا جاي.
1: يعني عندك هاي الشجاعة أبو طلال؟
2: طبعا لك، يعني اعتذار، يعني اعتبر هذا، يعني انا مثل ما بيقولوا يعني عن ذنبي اذا انا كنت غلطان مثلا.
1: في ناس بتقلك انا لا ما غلطت، ليش بدي اعتذر؟
2: لا لا لا، اعتراف بالذنب فضيله.
0: تمام،
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك، شكرا شكرا عمي ابو طلال، سلامات.
1: اتصال اخر.
0: الو،
3: صباح الورد.
0: يا صباح النور.
3: صباح الورد والفل والياسمين، احنا ملكين. صباح
0: الخير عمي ابو عثمان، يسعد
1: صباحك.
3: حقكم ملام سلام.
1: يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا سيد ابو عثمان،
3: الله يطول.
0: هات لنشوف لمين تعتذر عمي ابو عثمان.
3: والله يا استاذ شادي، الانسان اذا جارف حاله غلطان لازم يعتذر.
0: تم اكيد، نحن يعني ما بدنا عدم مؤاخذة
3: بشكل عام،
0: بس لمين ابو عثمان يعتذر؟
3: يعني أول ما بدي أعتذر بعتذر لزوجتي إذا كان في.
0: جميل جدا هذا الكلام،
3: لأنه حريص إني ما أغلط مع غير.
1: حلو.
3: حريص، بس ربما إنه الإنسان هاي عشة عمر، يعني إذا كان في أي شيء أخطاء أنا بعتذر منه.
0: حلو،
3: لأنه في الدربة.
0: والله إذا هي عم تسمعك، والله أنا بدي يعني
1: هدية. هي شجاعة ونبل منك إنه رجل يعتذر لزوجته.
3: وعلى المستمعين وعلى المخرجين.
0: الله يسعد صباحك، شكرا عمي عثمان،
3: الله يطول عمرك وخليك.
0: ما عرفت قيمة غيابك إلا لما رحتك.

0: ايديك. ولا اجمل انه يعني دائما يعني يخطر ببالنا هذا الشخص ونعتبر هذه المناسبه مناسبه للاعتذار. ما بتعرفي مع مرور الوقت يعني قد يكون اليوم قديش شهر لنا يعني ب 28 ايلول يصير يعني عيد للاعتذار. قديش جميل هذا الكلام اللي حكاه العم ابو عثمان بخصوص الاعتذار لزوجته اللي هي يمكن فترة طويلة من العمر عاشت معه.
1: يمكن فعلا يمر تفاصيل الطرفين ما ينتبهوا علي, فأنه أنا بعتذر إذا يوما ما أخطأت بحقك أو قصرت معك. فعم قلك يعني هي شجاعة ونبل منه لسيد أبو عثمان أنه هيك يكون عنده هاي القوة والجرأة.
0: طبيعي جدا, ويعني أكيد نحن لا نفرق بين موضوع الرجال والنساء بالنسبة للاعتذار.
1: لا أكيد
0: المخطئ مخطئ ويجب عليه الاعتذار. معنا اتصال. الو,
2: صباح الخير استاذ شادي.
0: سعد صباحك. هلا سيد ايمن.
2: الله يخليك, صباح الخير مدام.
1: اهلا وسهلا سيد ابو دانيال.
2: سلامك سلافه.

0: انه ممكن تكون الاعتذار الواحد يعني مثلا تكون انه هو مو غلط يكون, هو ما في انسان ما بيغلط, بس احيانا التسرع مثلا بيكون بده يساوي شغلة مثلا الامور كلها بتجي ضد هالشي هذا, يبقى بيضطر انه الواحد يعتذر.
1: طيب اذا بدنا نحدد شخص لايمن, لمين يوجه الاعتذار؟
2: فهمته غلط او غلط بحقه بقصد او غير قصد؟
0: مره من المرات انا في والله هيك ولد كان يدق علي, يدق علينا الباب ويهرب, يعني هاي القصه من شيء 20 سنه. المهم يدق ويهرب, المهم قالوا لي الاولاد هاد, انا ما بنت ايدي على ولد ابدا, ما بتذكر مديت ايدي, بس هي اول مره.
1: وحريت
0: ثاني يوم اعتذرت له وكرمته وكذا, ولا تاخذني وكذا, معلما انه هو الحق عليها.
1: اكيد هلا في ولدني احيانا بالموضوع, بس يمكن بكون الواحد احيانا
2: بيفعله, يمكن كمان
0: هي الشغله اعتذرت منه انا,
1: حسيت حالك مخطئ فمباشره,
2: وما قال انه ولد خلص بينسى ولد ما في داعي, لا اعتذر منه.
0: اعتذرت منه والله انا وكذا, وانه وكرمته وكل شيء, وهي اول مره هيك بس بصير معي من شيء 20 سنة.
1: بتصير وان شاء الله خير كله. شكرا يا ايمن.
0: شكرا,
1: صباحك سلامات. أسعد أحمد عثمان, صباح زخات المطر وريحة الأرض من اللاذقية الحفية, يسعد لي صباحك يا أسعد. بحب أهدي حبيبة قلبي أغنية صباحك سكر, اعتذر لأحلى لك هلا مبدئيا.
2: مين صاحبك؟
1: ما عرفت الاسم.
2: علي
1: الحميدارة,
2: ما في مين الحيدرة.
1: الحيدرة
2: علي الحيدرة,
1: يسعد صباحك. بكل الأحوال مو مبين لأنه الرقم حتى بس مكتوب هيك كتابة. معنا اتصال.
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: لك يسعدني صباحكم.
1: أهلا سهلا يا أبو ياسر, كيفك؟
3: كيفك يا شادي؟
1: سعد يا الصباح.
3: أم سليمان كيفك؟ أم سليمان
2: أهلين يا أبو موفق, كيفك؟
3: إن شاء الله بخير. أنتو كلكم
2: تمام؟ أنت كيفك؟
3: أولادكم أهلكم؟
2: والله نحن كلنا مناح. أنتو
1: مناح؟ طول عمرك.
3: خيك شلون وخيك سلمنا عليكم.
2: خي منيح, بيسلم على اللي بيسأل عنه.
3: الله يبارك فيك يا أم سليمان.
2: وأنت
3: وشادي ما شاء الله.
1: تسلم تسلم.
3: والله وينك منورين, شايفكم منورين
1: عليك. تسلم يا رب. كلك زول.
3: على الشاشة عندي شاشة كبيرة منورين عليهم.
2: إيه ما أنت شايفنا أكبر.
1: لمين تعتذر عمي أبو موفق؟
3: والله أنا بعتذر لأبي وأمي. عندك ليش؟ إقول لك شغلي. أنا عم ربي أولادي هيك وعم علمهم كذا, في عذاب كتير كنت عزمهم كتير بالدراسة, عرفتي شلون كتير يقعدوا الدروس, فجأة يكون قاعد عم يدرس, فجأة يلاقوا الباب سكر وراح أرجع أطلع لبرا عصار, رجعوا يجيبوني. والله بعتذر منهم. إي والله ليش أنا ما بحب الشغل اللي هو وقت حسيت أولادي عم علمهم وكذا إنه في عذاب كتير. إي والله كنت عزمهم.
1: بعدهم طيبين عمي أبو موفق؟
3: لا والله متوفين. والله
2: الله يرحمهم.
1: الله يرحمه.
3: بعد توفى أبي و2004 بعد شيء تقريبا 10 أشهر توفى.
2: الله يرحمه.
1: برأيي يكفي إنك تستذكرهم بالخير دائما. إن شاء الله.
3: بيقولوا بيسمعونا وأنا بعتذر منه وينك على الزعل دي.
1: الله يوفقك يا أبو موفق. شكرا لك.
3: خليكم هديكم يا رب
2: بجاهكم.
1: تسلم تسلم عمي أبو موفق.
3: الله يخليكم يا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سلامات.
2: أبو طلال كلهم مناح وموجودين بس أنت ما عم تسمع منيح. أستاذ شادي شو حدا باعت لك صباحكم يا أحلى إذاعة بالدنيا, معكم فضل من اليمن. أسعد صباحك وتحياتنا لكل أهلنا باليمن.
1: شكرا يا فضل.
2: والله هي الرسالة هيك استفهام حواليا. صباح الخير سلافة ولا زعلك؟ ما زعلت.
1: لحم الأفاعي طيب. أقول
2: مين؟ أبو محمد من عرطوز.
1: شكرا يا أبو محمد.
2: أنا تحديداً كنت خاف على مشاعر البشر كتير, بس ما حدا خاف على مشاعري للأسف. هلأ أنا بعتذر من نفسي كتير وظلمتك كتير. حلو. وعتبان إنه ما سمعناه راغب علامي لا تلعب بالنار.
1: مين صح؟ مين الرسالة؟
2: ما مو كاتب نهاية الرقم 881.
1: اذكروا لنا اسماءكم بالاخير لو سمحتوا ايضا مشان ما نتعذب وندور على
2: يا اسم. سلام, موضوع حلو والله. انا بالنسبه لي بعتذر من نفسي وبس. ولا حدا تاني, لاني غربتها وكسرتها بالبعد عن امها الشام.
1: جميل.
2: ابو عامر يسعد صباحك. معنا اتصال.
1: يلا
2: معنا اغنيه.

0: معنا اتصال. يا صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
2: الو يسعد صباحك.
1: يا صباح الخير
2: استاذ شادي. يسعد صباحا.
1: وصباحك ابو ياسر. كيفك؟
0: اهلا وسهلا يا ابو ياسر.
2: يسعد صباحك. انا مدام شغلان.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: تحياتي لكم جميع كادر الاذاعه.
1: ربي يسعدك. هات لنشوف عمي ابو ياسر لمين بتعتذر.
2: شو بدي اعطيك هات لنشوف شو معي. ما معي شيء.
1: ما معك شيء. معك كل شيء انت. الله يزيد ويبارك.
2: امين يا رب.
0: ابو ياسر مين الشخص يلي بتعتذر له انت؟
2: يمكن تستغربي بكلامي هلا.
0: لا ما حاستغرب. قلي.
2: من عاش في داري من عاش في داري ما تسقيني. انا ما بزعل. انا ما بزعل حساس كثير. بنطر قفايي كثير. ما بزعل حدا على الاطلاق. اذا واحد اتضايق من حديثي فورا برسيله اياه وبضعفه وبكرمه.
1: هاي ليك على فكرة أنت تستخدم أسلوب يعني أحيانا اللي هي الضيافة الابتسامة الملء الحلو بتكون أحيانا هي عبارة عن اعتذار.
2: وأنا حكيت قبل المرة أنا طول معي سكاكر بضي سكرة.
1: هاي معك أصبح. ليش تقول لي ما معك؟ وين بدك تهرب؟
2: لذلك الحمد لله من فضل الله لي شعبية كثير.
0: الحمد لله.
1: يلا شوف حسابنا بس لنشوفك هيك كمان طعمينا سكاكر.
2: بشيل عندك براسي.
1: كربي يسعدك والله إنك كفو حبيبنا يا أبو ياسر. يسعد لي صباحك.
0: بتعرف شعبي هلأ لفتت نظري على قصة. في ناس كتير ما بتحب تقول الكلمة أنا آسف أو بعتذر. تتصرف تصرفات مثلا ممكن يطبخوا لك طبخة طيبة يجيبوا لك هدية بس ما بيقولوا أنا آسف. بحسوا أنه هن أنه انكسر عندهم شيء. لا ما يعني نحن يكون عندنا هاي الأليحية.
1: وبالمقابل للأسف في ناس يعني الكلمة أنا آسف وأنا أعتذر
0: مسبحة
1: شوربة بتكون
0: إنه رايح جاي بيخبص الدنيا وبيقول لك أنا آسف. معنا اتصال. يا صباح الخير.
3: ألو. صباح الخير.
1: يا صباح يا
3: سليمان. كيفكم؟
0: تمام.
1: أهلا وسهلا يا سليمان.
3: بخير يا هلا. شو أخباركم؟
0: تمام الحمد لله.
3: والله الحمد لله استقبلكم خيرات الله.
0: سليمان لمين بتعتذري أنت اليوم؟
3: أول شيء بعتذر من نفسي ومن أولادي. أولادي كثير قصرت بحقهم لأنه كان عندي واحد مريض وتركتهم وإجيت على المشفى معه.
0: أنت ما قصرتي. بيقولوا حب المريض ليشفى.
3: أكيد. وهني صغاري عمري هني ما في عندهم حيلة ولا سكيلة ولا شيء. بس أنا ما بعتذر من الله سبحانه وتعالى لأنه كثير كثير ببعث لي عالم ما كثير مناح. أحيانا أنه بتحبيهم وبتدليليهم وبتعملي كل شيء لازم ينعمل وبالآخر بيطلعوا بالمرة. فهدوني أنا كيف بدي أعتذر من ربي أنه هو بعت لي هون كتير كتار وما بيخلص منهم يعني بيضلوا هني تقيلين الدم علي.
1: بيكون في حكمة بالموضوع يعني. أكيد.
3: شو تكون يعني
0: حكمة الله ليشوف مدى صبرك. يمكن أنت منك يتعلموا شيء حلو يتغير بنفسيتهم بعدين. بس يبعدوا دائما لك فعلا أي شيء بيصير معنا بالحياة هو لحكمة ورب العالمين له تدبير وإرادة فيه.
3: أكيد أكيد. وصوبة هيك ضلوا دائما بخير أنت وكل المحبين.
1: تسلمي يا ست. الله يسعد صباحك.
3: سلام.

0: دكتور نوري عبد الجزائر من عبد الرزاق من الجزائر، سلام الكبير لكم شادي وسلافة وكنانة وكافة الأحبة. لو كان اليوم مخصص للاعتذار فلنعتذر أولا لمن جرحناه دون أن نشعر، ولمن خذلناه ونحن نظن أننا نملك عذرا، ولمن قسونا عليه بكلمة كان يمكن أن نقولها بلطف. نعتذر لأشخاص ربما رحلوا من حياتنا لكن أثرهم ما زال في قلوبنا. نعتذر لأنفسنا أيضا عن كل مرة سكتنا فيها عن حقنا أو حملنا أنفسنا فوق طاقتها. فالاعتذار ليس ضعف بل شجاعة قلب يعرف أن بعض العلاقات لا ينقذها إلا حرفين أو إلا حرفان سامحني. هيك حلو. أيه جميل،
1: حلو حبيت والله.
0: شكرا يا دكتور
1: ممكن
0: نوري.
1: ممكن قصص فعلا كبيرة تخلص بكلمة أنه أنا غلطت سامحني.
0: تماما،
1: والله ما لها عيب وما لها ضعف، بالعكس شجاعة كتير كبيرة. والشجاعة الأكبر لك قالتها بتاني أغنية بموضوعنا، سمحتك بقلب الكبير، اللي بده يسامح كمان بده يكون قلبه كتير كبير. فهي شيء أخلاقي عند الطرفين شادي،
0: حلو،
1: يعني قوة وقلب كبير.
0: ليك أبو عبيد أيضا بقول برسالته، محمد أبو عبيد من نص بورصة، مشكورين على البرامج الحلوة، وحب يهدي أغنية لمرته يا حياة الروح، قالوا بيعتذر منها إذا شي نهار زعلها.
1: يعني
0: جميل، الله يسعد صباحك أنت وإياها يا أبو عبيد.
1: كمان بدنا نقول صباح الخير لمحمد يامن، أبو يامن من سلمية. محمد خلف بعتذر لنفسي، معليت هدي شوي. لقد أتعبت نفسي، خذلتها في مواقف كان يجب أن أتخذ قراراتي مبكرا ولكن تأخرت وآلمتها. يعني أكيد يعني إحنا قادرين أنه نسامح حالنا لما منقصر معي. يسعد صباحك بكل خير، يسعد صباحكم. والله أنا قلبي مشرشح من كتر طيبته، فالاعتذار واجب لما يكون صدر مني أي خطأ. يسعد
0: شكرا يا خالي أم أنس.

0: يعني شادي عم بعد يقول بدنا نلحق كل هدول الرسائل بس ما بدنا نلحق للاتصالات. صباح الخير.
1: الو
2: الو صباح الخير.
1: يا صباح النور يا يحيى.
2: الله يصبحك بانوار النبي يا استاذ.
1: يصبحك بانوار النبي انت ايضا.
2: تسلم يا استاذ. حياتي لكم يا استاذ
1: حبيب القلب.
2: استاذ نسال عن معنى الجمعات وخالد جوردية.
1: هدول هذا موضوع اداري معلش بنحكي فيه بغير اوقات. استاذ أمر. الله يسعدك. لمين تعتذر يا يحيى؟
2: استاذ اول شيء انا بعتذر لمعلمي.
1: اها.
2: يعني طبعا استاذ يعني واحد بحكمه شغلات انه واحد يعتذر.
1: حلو. عن طوره. عندك هالثقافه انه تعتذر للغير.
2: طبعا يا استاذ.
1: حلو جميل جدا.
2: استاذ عند المعلم تعرف انت يا استاذ. ايوه.
1: اكيد ومن علمني حرفا
0: صنت له عهدا.
1: عهدا. جميل الله يسعد صباحك يا يحيى. صباح الفل والورد والياسمين لكم يا ناس يا طيبين. بعتذر من أمي شو ما قدمت قليل. مصطفى السنكي من النشابية يسعد لي صباحك. صباح الخير. أنا ما بعتذر غير من حالي لأني ما
0: دللت حالي بالشكل المطلوب.
1: ما دللت حالي معكم. سلام من الشامسة صباحك. صباحكم أيضا علي من طرطوس يسعد لي صباحكم. بالنسبة للاعتذار أنا بعتذر من الأخت والشاعرة سليمان.
0: بعتذر من سليمة لأنه ما قدر يبعث له رقم اللي طالبته. فنحن رح نوصلك بسليمة إن شاء الله يا علي.
1: طيب شكرا يا علي. صباحكم أحلى إذاعة وأحلى كادر. أنا يمان بعتذر لماما الرائعة اللي بتتحمل مزاجيتي وعصبيتي وبتطبخ لي أكلاتي يلي بحبها وأنا بضل مو عاجبني شي وبدي إلها انه انا بحبها كتير وما فيني اعيش بدونها. قديش جميلة الرسالة.
0: لك انا شكرا عيوني لكم صار قلوب
1: على هالبرنامج الرائع. مين صاحب
0: ما بعرف بس كتير حلو.
1: بحاول ارجع للاسم لانه كتير بهمنا موضوع انه تذكروا اسماءكم. هذا الشيء نحن بنفتخر فيه.
0: الرقم لنشوف بلكي كاتب
1: بكل احوال صاحب الرقم لاخره 513. شكرا. رضوان من الشاغور شادي بيك سلافة خانم يسعد صباحكم. أنا بحياتي ما اعتذرت من أي حدا حتى لو كنت غلطان بس عندي طريقة أخرى بدل الاعتذار هي هدية أو عزيمة. أما اعتذار عندي ممنوع.
0: قلت لك شادي في ناس عندها هذا الطبع في عندنا.
1: شكرا يا رضوان بكل أحوال
0: اعتذر فعلا.
1: أها. أسلوب
0: طبعا.

0: ليك يا دي جميلة هي
1: الرسالة. ايه عم
0: قال انا اعتذر من الوطن. سمير عبد الرحمن قديش يعني عن جد
1: تعرف كلنا مدينين للوطن باعتذار.
0: اي والله
1: غلطنا كلنا بحقه بطريقة او باخرى او معذورين يعني. نحنا يمكن هيك طريقة حبنا للوطن كانت مو كثير صحيحة او حبينا على طريقتنا ما فكرنا ببعض. فعن جد نحنا كلنا مدينين لهذا الوطن باعتذار, واعتذارنا رح يكون قولا وفعلا انه نحنا نشتغل ليكون هذا الوطن افضل واحسن بهمتنا جميعا ونحنا مع بعض بتقبلنا لبعض. هي جملتك انت.
0: تمام. ميساء عم تقول معنا هلا ارضاء الناس غايه لا تدرك. شو بدي ارضي
1: قضي حياتي
0: او قضي حياتي اعتذارات؟ يلي بيزعل ويلي بيرضى ما بهمني.
1: حبك لك حلو انه عن جد عم يحكوا حقيقتهم هن, انه هن كيف بيفكروا. جميل يعني انه احنا ما نحكي بمثاليات.
0: تمام يلا بكل الاحوال يعني كل واحد حر برايه وافكاره ومعتقداته. يسعد صباحكم اجمل اذاعه من صاحب الرقم مكتوب كأنه أم أنس على البروفايل صاحب الرقم اللي آخره 855. شكرا شكرا لكم على الموضوع الجميل. محمود مريف
1: أكثر حدا
0: بس ما في مشاركة.
1: لا كاتب أكثر حدا بعتذر منه هو وين؟ أمي ليه كفو.
0: سعد صباحك يا محمود. اليوم موضوعكم كثير حلو, ضروري يكون موجود بالحياة لاستمرار المحبة والاحترام. والاعتذار ما نعيب, بالعكس الاعتذار من شيم الكبار. تحياتي لكل كادر إذاعتنا الحلوة وشكرا.
1: سعد صباحك كمان. ما عرفنا
0: كمان بالأخير صاحب الرقم اللي آخره 649.
1: يعني كثير من المكالمات الصوتية الفائتة من رقم يلي نهايته 650 معلي مطحوس بالرسائل. عم يكتب لنا أنه أجمل تحية لأجمل إذاعة وأجمل طاقم حول الموضوع ثقافة الاعتذار لا يتقنها غير أصحاب القلوب الكبيرة وأصحاب الضمير الحي. والاعتذار تغيير سلوك وليس مجرد كلمات. وعبر إذاعتكم الكريمة أعتذر لمن أخطأت بحقهم دون قصد. دكتور علي من دمر يسعد صباحك يا دكتور علي.
0: يسعد صباحكم شادي والسلافة. أنا بعتذر من سوريا ولازم كل الناس تعتذر من بعض على ما حصل بالسنين الماضية. ربنا يعيد الأمن والأمان لبلدنا. من أبو إبراهيم من بورصة. يسعد لي صباحك. أيضا ليه عم نشوف أزواج عم يعتذروا من زوجاتهم بس مستحيل نشوف زوجة تعتذر من زوجها؟
1: أنا معلش
0: معنا الاثنين بيغلطوا.
1: ماشي أنا حلك كيف بتعتذر الزوجة كونه
0: خليتها تنفع للسلام.
1: عن جد دهري أنا هذا الموضوع بيستفزني. نحن الزوجات نعتذر وعنا كتير طرق للاعتذار. لما المرأة بتطبخ ببيتها بتسأله لزوجها شو بدك تاكل, لما بتكوي له تيابه, لما بترتب بيتها, لما بتعمل له المشروب يلي بيحبه. كل هذا ما اعتذرت يعني. شفتي يا كنانة
0: بس وقت تنكد عليه بتنسى.
1: انتو النكديين ونحنا. هاي رأي كنانة.

0: بعدين للفت النظر نحن ما عم نغلط.
1: نحن ما شو؟
0: ما بنغلط.
1: نعم. اسمي نوال، مو أنا، مو أنا طبعا الرسالة، وبدي أعتذر لأخواتي وخصوصي أختي أميرة. معلش تردوا علي، ما يعني هلا عم نقرأ الرسائل يا نوال.
0: أنا حسيت إنه هي عم تعتذر لها على الهواء أمام الملأ وقدام الجميع.
1: جميل هذا الكلام.
0: كثير حلو.
1: أنا اليوم اعتذرت من نفسي لأني أهملتها
0: وسكتت عن تعبها
1: ورضيت أن أكون أكون آخر اهتماماتي. أعيدك يا نفسي من الآن أن أحبك أكثر وأسمعك قبل الجميع، فأنت أول من يستحق الرعاية والحنان. المعلق الصوتي محمد رحمون من اسطنبول، يسعد صباحك.
0: ذكرني بأغنية لتامر حسني، حدلع نفسي ومشورني وهيك شيء. ما
1: عم بيقولوا لك برافو سلافة.
0: لكان نشد مع بعض.
1: شد

0: ذكرتيني بشغله هي يعني مثل النكته هيك إيه. عبي إلا لمرته قال لي يا الله بتتذكري من 20 سنه قديش كنا مبسوطين؟ قالت من 20 سنه بابا يعني حبيبي ما كنا متزوجين. قال له مشان هيك.
1: عميق هاي بسيطه بس عميقه. بنتك ام يمان عم تعتذر عم تقول اعتذار لامي لانها تألمت عند ولادتي وسهرت على نشأتي ورعايتي فتبكي على بكائي وتسعد عندما تسمع ضحكاتي وتسقم لسقمي وتتعافى بمعافاتي وصبرت وتحملت طيشي وإزعاجي وتجاوزت عن أخطائي وتذكرت حسناتي. بنتك أم يمان الله يخلي لك ياها. الاعتذار عند المقدرة. في يوم الاعتذار أقدم اعتذاري لمستمعي إذاعة دمشق لأنني تأخرت بالاتصال بالبرنامج الأحب إلى قلبي وقلبكم. صباحكم سوري. وسأضع خطة خمسية قادمة للاتصال في أقرب وقت وتبادل أطراف الحديث مع أغلى الأحباب.
0: شكرا يا
1: سيد وانيس. أكيد نحن بنتشرف فيك أستاذ شادي. لا تسكت أنت تمثل الرجال.
0: حرب
1: قلب تود. الله يسعدكم. لا مو قلبناها دراما هيك من باب المناغشة بيقولوا.
0: تماما.
1: حلوة المشاكل ثم المصالحة بيصير بعدها حب كتير كبير. هلأ تحت الهواء ما نفطر سوا.
0: آخر رسالة.
1: مو شرط الاعتذار بالكلام ممكن يكون بالفعل وهذا هو الصواب. درر يا أبو طلال. يعني الكل حكى بكله عنده طرقه وسبله للاعتذار شادي. يعني بنهاية هاي الفقرة التفاعلية الاعتذار هو ثقافة نحن بنتعلمها
0: وثقافة يعني حضارية
1: جدا
0: ولا أجمل
1: وشجاعة أنا بعتبره كمان للاعتذار أنه يكون عنا جرأة أنه نحن نقول أنه أنا أخطأت وأنا أعتذر أنا فهمتك بشكل خاطئ وأنا أعتذر
0: تمام.
1: أنا قدرت هذا الأمر بطريقة مو صحيحة وأنا آسف وأعتذر. الكلمة أبدا ما لا معيبة ومنعلمها من الصغر لأولادنا. أنا دائما بقول الشيء اللي مننشأ عليه بيستمر
0: بس كمان سلافة يعني لازم يرافق هذا التعليم منذ الصغر إن موضوع ثقافة الاعتذار مو الموضوع بالتكرار وإنما يعني عندما أعرف أنني أرتكب خطأ ما وأعتذر أن لا أكرر هذا الخطأ وهي أهم من الاعتذار. لأنه إذا والله كل مرة بدي أقول أنه أنا عم ارتكب خطأ وأرجع كرر هذا الخطأ فما استفدت شيء أنا من حتى كلمة أنا آسف أو أنا أعتذر أو حتى بدر مني أي فعل يعني بيعادل الاعتذار. فهي ثقافة يعني عدم الوقوع مرة أخرى بهذا الفخ الخطأ حتى لا أضطر أن أعتذر.
1: صحيح شادي. ويمكن نحن هدول الأشخاص اللي بيخطئوا نفس الخطأ وبيعتذروا دائما بيكونوا بيستغلوا أنه الشخص الآخر هو عنده قدرة كتير كبيرة على التسامح. ومثل ما بيقول المثل ما بعرف إذا صحيح إذا صاحبك عسل ما تأكل
0: لا تلحسوا كله
1: هاي هو المثل. فلا نحن ما نستغل هاي القلوب الطيبة اللي قلبها كبير يلي بتسامحنا لا نكون نحن قول وفعل أخطأنا اعتذرنا لا نكرر هذا الخطأ وإلا بعد الوقت رح تصير مقصودة ومتعمد هذا الخطأ. فامتلكوا هاي الثقافة وعلموها وانشروها. وأكثر شيء أنا يعني كل رسائلكم حلوة وعلى العين والرأس لكن اللي أثر فيني هو إنه اعتذار من الوطن من استوديو إذاعة دمشق بقول نحن مدينون لهذه البلاد باعتذار كبير وأنا على ثقة إنه رح تسامحنا لما نحن رح نشتغل للأفضل لما رح نرجع نحبها بطريقة صحيحة.

0: هاي الرسالة ضروري نقرأها
1: والله.
0: ايه
1: طيب يعني ما بعرف من صاحب الرقم اللي آخره 764 يعني بدي أختم في هذه الرسالة، لأنه عن جد يعني الله يحبب القلوب دائما ببعضها
0: ويحننه.
1: وتحديدا للسوريين اللي عانوا الويلات يعني خلال سنوات، فدائما يعني موضوع الاعتذار يعني يأتي من المكارم للأخلاق.
0: صحيح.
1: أنا حابب أعتذر للبنت اللي حبيتها 10 سنين يلي بدون ذكر أسماء
0: وبعدها بسبب إهمالي خسرتها، حابب اعتذر وإلا أنه أنا لساتني بحبك ولساتك بقلبي. أنا صح ما بعرف عنك شي، بس كل يلي بقوله بدعي أنك تكوني بخير وسعادة، ما تفارقك لأنك حدا بيستاهل ومستحيل ينتسى. وشكرا عم يتشكرنا على البرنامج، وإن شاء الله يا رب وتكون كاتب الاسم مشانه توصلها هي الرسالة والاعتذار منك، ولو أنه متأخر شادي بس إله أثر.
1: تمام إن شاء الله يعني يرجع هيك يحنن القلوب دائما على بعض. شكرا جزيلا المستمعين الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا بصباحكم سوري، كنا معكم داخل استديو سلافة حسن
0: وشادي حداد،
1: وهذه تحيات المخرجة كنان حميشة ولما اليوسف.
0: إلى اللقاء.

0: الزاوية الصحية من صباح سوريا. صباح الخير. كثير منا بيعمل تحاليل دم بين فترة وفترة، وأحياناً منعمل مجموعة كبيرة من التحاليل لمجرد أنه بدنا نطمن، وأحياناً للأسف منأجل الفحوصات لسنوات لأنه ما عنا أي أعراض. بس السؤال، هل فعلاً كل شخص بحاجة لتحاليل دورية؟ وشو الفحوصات يلي ممكن تكون مهمة حتى لو كنا ما منشتكي من أي شيء؟ وكل قديش المفروض نعملها؟ اليوم رح نرتب هالمعلومات ونعرف التفاصيل المهمة عن التحاليل الدورية، ولحتى نحكي بشكل أوضح وأدق عن هالموضوع معنا اليوم الدكتور محمد عدنان، طبيب عام. أهلا وسهلا فيك دكتور بإذاعة دمشق. يسعد صباحك.
1: صباح النور يا أهلا وسهلا.
0: دكتور، بداية لحتى هيك نستثمر الوقت قدر الإمكان ونحكي أكثر عن التحاليل الدورية، شو المقصود بكلمة التحاليل الدورية؟
1: التحاليل الدورية طبعا التحاليل هي بحر مثل ما بيقول موضوع التحاليل، لكن في تحاليل أساسية هي لازم تكون موجودة، هي بتعطينا صورة كاملة عن الجسم، هي بتعطينا إنذار مبكر لبعض الأمور اللي ممكن ما تظهر سنة عند الإنسان، بس من خلال التحاليل ممكن تبين معنا. هلا إذا بنحكي على التحاليل بشكل عام، أول شغلة لازم نكون إحنا نفكر موضوع CBC اللي هو مسمين إحنا صورة الدم الكاملة، اللي هي من خلاله بين معنا فقر الدم، إذا كان في عنا التهابات، إذا في عنا مشاكل مناعية لا سمح الله. الأمر الثاني المهم جدا موضوع فحص السكر، مثل ما بنعرف السكر الصيامي إضافة للسكر التراكمي، وهذا طبعا أحيانا أشخاص بيكون عندهم بعض الأعراض مثل مثلا العطش، مثل مثلا الفوت على الحمام بشكل متكرر، لك ما بتبين معهم الا من خلال التحاليل. هلا دهون الدم مثل ما نسميه احنا الشحوم، الكوليسترول، الشحوم الثلاثيه والكوليسترول، اضافه الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار، الوظائف الكبد والكليه كمان هذا شيء كثير مهم، مثل وظائف الكليه خاصه بالنسبه للكبار بالعمر، بتبلش الكليه عندنا نحن تصير فيها تعب، تصير في ضعف. عندنا فحص الغده الدرقيه كمان هام جدا، احيانا كثير من الاطفال او حتى الكبار بصير في عندهم حمول، بصير في عندهم كسل بدون ما يعرفوا شو السبب، فنحن بمجرد ان احنا نعمل هذا التحليل فبيبين معنا انه في عندنا كسل بالغده الدرقيه او يكون في عندنا فرط نشاط بالغده الدرقيه. اضافه لموضوع الفيتامينات والمعادن، مثل موضوع الفيتامين د، فيتامين بي 12، موضوع مثلا مخزون الحديد اضافه للحديد، وبشكل عام كمان تحليل البول كمان بيعطينا بيكشفنا اذا في عندنا مشاكل بالالتهابات بالبول، اذا في عندنا مثلا بروتين او سكر بالبول. هذول بشكل عام هن مسميهم نحن التحاليل الدورية اللي نحن لازم نعملهم وبيعطينا صورة عامة عن الجسم.
0: طيب دكتور، لما نحن نقول كلمة تحاليل دورية فمعناتها هي شيء عم نكرر إجراءه، فكل أيمتى هي التحاليل نحن لازم نجريها؟
1: بشكل عام نحن في عنا قاعدة أنه للناس البالغين اللي هن أعمارهم تحت 50 سنة لازم هي التحاليل تنعمل تقريبا كل سنة. يعني لازم كل سنة احنا نعمل هاي التحاليل اللي ذكرناها، لكن في بعض الناس اللي عمرهم فوق 50 سنة الموصف به أكاديميا أنه نحن كل 6 شهور نعمل لهم تحليل، أو بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني حلو فرضنا الشخص اللي بالأصل عنده سكري فهذا لازم يكون حتى لو كان عمره تحت 50 سنة لازم يعمل بشكل مستمر. الشخص اللي عنده ضغط، الأمراض المزمنة مثل فقر الدم، اللي عنده مثل غدة درقية، هذا كل 6 شهور لازم يعمل تحاليل دورية.
0: طيب دكتور، كمان ذكرت حضرتك أنه ممكن مثلا بعض الأطفال يصير في عندهم أعراض خصوصا بما يخص الغدة الدرقية وبحاجة لتحاليل، هل ممكن الأهل كمان يعملوا فحوصات دورية للأطفال أم الأطفال بحاجة لاستشارة طبيب أكثر؟
1: بالنسبة للأطفال أكيد 100% ضروري جدا يكون في عندهم تحاليل دورية. في تحاليل دورية خاصة بالأطفال، يعني بجوز هي ما تكون موجود فيها مثلا موضوع الشحوم والكوليسترول هالأمور، لكن تحاليل الأطفال كثير بتكشف لنا أحيانا مثلا أنه موضوع فقر دم عند الطفل بدون ما يحسوا الأهل، بمجرد هو ما عم يأكل، بمجرد هو مثلا نازل وزنه أو مثلا عنده شحوب بالوجه، كثير أحيانا تكشف لنا خاصة موضوع الغدة الدرقية. فالأطفال بشكل عام سنويا، وأنا بفضل بشكل عام قبل فترة الدراسة، يعني فترة الصيف مثلا قبل ما نبلش المدرسة لازم يكون في عنا تحاليل دورية مشان يكون الطفل أصلا جاهز، يعني إذا عنده أي نقص من المعادن، من الفيتامين د، فيتامين بي 12، غدة درقية، في عنده مشاكل معينة تتعالج قبل موسم المدرسة.
0: صحيح،
1: لأنه جدا نعمل تحاليل دورية للأطفال.
0: يعني بالمدرسة بيصير في كتير للأسف كمان أمراض وعدوى وممكن يصير في عنده مشاكل أكتر تظهر بفترة المدرسة، فنصيحتك أنه يعني ممكن هاي الفترة هي هلأ مناسبة لحتى يعملوا هاي التحاليل بحال ما كانوا عاملينها.
1: تمام.
0: طيب دكتور، يمكن نحن هيك يعني كونوا التحاليل غالبا يعني تكاليفها كتير عالية، فالتحاليل الدورية ما كتير بنلجأ لها للأسف، يعني هل في مجموعة هيك تحاليل أساسية فعلا الشخص السليم لازم يعملها يعني خلاص؟
1: هلا هون ترجع على موضوع مثل ما ذكرتي موضوع الوضع الاقتصادي طبعا المريض. نحن لازم هلا مثل ما ذكرنا نحن كل التحاليل اللي ذكرناها هي تحاليل صراحة ضرورية.
0: حتى الشخص السليم اللي ما بيعاني من أعراض.
1: أيوة تمام. بالنسبة للأشخاص ما بيعاني هذا اسمه شيء دوري للعائلة كاملة يعني. لكن حاليا من الوضع اللي نحن موجودين فيه مثل ما حكيتي فيه تكاليف عالية. هون بترجع لموضوع فحص الطبيب. يعني أنا مثلا اليوم لما بيجيني شخص سليم عمره 20 سنة لكن المشكلة الأساسية الموجودة عنده هو مثلا موضوع الشحوب أو مثلا هنفرض صداع أو نفرض مثلا في عنده تساقط مثلا بنت عمرها 20 سنة عنده تساقط شعر. أنا هون بركز على بعض التحاليل الأساسية وممكن عوض بعض الأمور الثانية بالأدوية. يعني ترجع للطبيب هو بيحدد هاي الأمور. أنا في عندي مثلا غدة درقية فممكن أنا مثلا تابع الغدة الدرقية بدون ما أعمل التحاليل لكن هل هذا أكاديمي؟ لا مو أكاديمي هذا نسميه نحن اقتصادي. هذا شيء موجود عنا. أما نحن بشكل عام كل ما كانت تحاليل دورية كل ما كان أفضل لكن مراعاة الحالة الاقتصادية عند المريض اللي براجعنا ضمن العيادة ترجع لموضوع دقة الفحص عند الطبيب إضافة للتشخيص إضافة لسؤال المريض عدة أسئلة زيادة فممكن نحن نتجنب بعض التحاليل ونتجنب بعض المصاريف للمريض.
0: حلو كتير. يعني منكون عم نساعد المريض لحتى أو الشخص لحتى نوعا ما نوازن بين حالته الصحية وحالته الاقتصادية.
1: تماما.
0: دكتور هل كل التحاليل بحاجة لصيام؟
1: لا في عنا تحاليل محددة. هلا مش موضوع السكر أكيد لازم يكون في صيام لأنه السكر أثناء مثلا نأخذ السكر نحن والمريض هو صايم تختلف عن السكر مثلا هو عم يأكل. فنحن لازم نحتاج تقريبا 8 ساعات قبل تحليل السكر. في عنا الشحوم والكوليسترول اللي ذكرناهم كمان هذول يحتاجوا تقريبا لعشرة إلى 12 ساعة ممكن إحنا نسمح يعني شرب المي بشكل بسيط. بالنسبة لموضوع وظائف أحيانا بعض وظائف الكبد إذا كان فيها متابعة ممكن كمان نحتاج للصيام. لكن في بعض التحاليل اللي بدي أذكرها بشكل عام إنه ما بتحتاج. وأحيانا في عند الناس مثلا يعني معلومة إنه نحن لازم مثل السكر التراكمي. السكر التراكمي ما بيحتاج. بالنسبة لموضوع الفيتامين دال فيتامين بي 12 إضافة للسي بي سي اللي هي صورة الدم الكاملة كمان ما بتحتاج. بالنسبة لهرمونات الغدة الدرقية كمان ممكن احنا نعمل التحاليل بدون ما نحتاج للصيام.
0: حلو كتير. طيب دكتور محمد عدنان بدنا منك كلمة أخيرة لكل شخص عم يأجل الفحوصات الدورية بحجة أنه ما فيني شيء ولا كل شخص بيعمل تحاليل بشكل مبالغ فيه يعني يمكن الحالتين ما لهم حالات صحية لا المبالغة بالتحاليل ولا عدم إجراء هي حالة صحية.
1: تماما. هلا احنا بنحاجة لموضوع التوازن. أهم شغلة المتابعة الصحية يعني هي بتخلق عنا عائلة سليمة بشكل عام. لكن موضوع التحاليل هي الإنذار المبكر الأول. يعني ياما أحيانا احنا يعني يوم من الأيام جاءنا أحد الأطفال اللي عمره 9 سنين الخضاب تبعه الهيموغلوبين تقريبا 8. هذا الطفل بمجرد تعويض الحديد له فنحن مباشرة الطفل تغير أداؤه المدرسي تغير أكله تغير وزنه تغير كثير من الأمور. يعني أحيانا بعض التحاليل البسيطة اللي هي بتغير حياة الإنسان بشكل. فلذلك أنا يعني لازم يكون في عنا نحن تحاليل دورية ولو كانت عبارة عن يعني حتى شيء بسيط. يعني نحن اليوم تحاليل الفيتامينات عم تكون تحاليل عالية وغالية مثلا بشكل عام ممكن الهرمونات ممكن تحاليل غالية. لكن في عنا تحليل يعني أنا بوصي مثلا موضوع السي بي سي اللي هو موضوع صورة الدم الكاملة هذا أساسي نعمل كل سنة لكل الأشخاص لكل العائلة. عنا موضوع الغدة الدرقية اللي هو تحليل التي اس اتش كمان هذا تحليل لو نعمله مثلا مرة واحدة مشان نتأكد أنه الشخص ما عنده هذا الموضوع. يعني هي التحاليل الأساسية بناء كمان على موضوع مراجعة دورية ضمن المستوصفات أو المراكز الصحية المنتشرة بكل مكان هلا حاليا أنه الطبيب يشوف الحالة وهل يستدعي هذا الأمر للتحاليل ولا يستدعي.
0: صحيح عظيم كثير.
1: نفس الشيء بالنسبة لموضوع زيادة التحاليل أحيانا بصير في عندنا نوع من أنواع الوسوسة أنا بدي أعمل تحليل لا هذا ما طلع في شيء أنا عم دور على مرض. نحن ما فينا ندور على مرض من خلال التحليل. نحن نعمل تحاليل اللي ذكرناها اللي اسمها التحاليل العامة. هاي التحاليل العامة طلع فيها خطأ مثلا أو طلع فيها مثلا تغير برقم معين بيدل على أنه أنا مثلا في مشكلة معينة فأنا ممكن وسع هاي التحاليل من خلال مثلا شيء هرموني من خلال شيء مناعي من خلال مثلا تحاليل الكبد تضيف عليها تحاليل تانية. لكن لازم ما يصير في عندنا وسوسة ودائما نعتمد على الطبيب بتشخيص هاي الأمور.
0: صحيح. شكرا كتير لك دكتور على وجودك معنا اليوم وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا.
1: أهلا وسهلا. نحن نتمنى الصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالنهاية صحتنا ما بتعتمد بس على أن نعمل تحاليل بشكل مستمر وإنما الأهم نعرف شو الفحوصات المناسبة إلنا متى منحتاجها وكيف نفهم نتائجها بشكل صحيح. لهم نكون وصلنا لختام الزاوية الصحية لليوم. كان ضيفنا اليوم الدكتور محمد عدنان طبيب عام. وكنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب. أما بالإخراج فالشكر لما يوسف.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والرباع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن وقوف إيران إلى جانب النظام البائد على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات للسوريين. رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن بدء أعمال إعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي تمهيدا لإعادته إلى الخدمة. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على المدعو خلدون حسين مبارك العقيد الطيار في جيش النظام البائد إثر مداهمة أمنية محكمة استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة. قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب تعلن قطع طريق إنفور مؤقتا عند جسر الكفير لإجراء أعمال الصيانة والتزفيت. المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور يؤكد أن المؤسسة تعمل على رفع جاهزية السدود لاستيعاب أي تدفقات قادمة من نهر الفرات مع اقتراب موسمي الخريف والشتاء. وفي خبرنا الأخير، بكلفة تقارب 6 ملايين دولار مشروع الوفاء 2 يوسع نطاق إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في أحياء حلب. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: نفتح نوافذنا على تفاصيل الحياة في سوريا مع مراسلين من مختلف المناطق. ننقل الأخبار والقصص والحدث من مكانه. نوافذ يأتيكم كل اثنين وخميس عند الساعة 10:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: فرص ضايعة وفرص مسروقة.
0: اخ يا صابر اخ اخ لو تعرف اليوم شو صار معي موقف ما بتصدق. واحد اخذ فرصتي قدام عيوني وكأنه ما في حدا غيره بالدنيا.
2: خير شو صار؟ احكي لي راضي يمكن اضحك شوي.
0: لك هذا يا سيدي كنت عم اقدم على ترقية بالشغل عنا.
2: ايه
0: وحسيت انه فرصتي رح تكون كبيرة بهالمنصب ها. بس فجأة زميل لإلي دائما بحب ياخد فرص غيره طلع قدامي وخطفها مني.
2: هالزلمة معروف دائما بيطلع من تحت الأرض وقت الفرص.
0: بالضبط وكأنه عنده رادار خاص بالفرص بشمها من بعيد وبيرقد عليها رقد الله وكيلك.
2: أكيد يمكن لازم نعمل له جهاز إنذار خاص بالفرص.
0: لك يا زلمة الموضوع هو مو بس شغل، لك هو حياة يوميات يا زلمة. في ناس بتاخد فرص غيرها بدون أي مبالاة.
2: معك حق يا صاحبي وهذا الشيء بيخلق مشاكل كبيرة خصوصا لما تكون الفرصة مهمة لشخص تاني وموقف عليها عمره كله.
0: مرة كنت عم حاول ساعد صديق إلي عم يدور على شغل وبعت السي في تبعه على أكتر من مكان، بس فجأة واحد من معارفه أخذ فرصته وحتى بدون ما يحكي معه.
2: يعني بالعربي سرق فرصته بالشغل.
0: ايه سيدي يا زلمة تقول ما في أخلاق ولا ضل احترام بين الناس.
2: هاي فرص ضايعة بس يمكن ربنا مخبي له فرصة أكبر ما بتعرف.
0: بس هالشي ما بيهون الألم يلي بيحس فيه الواحد.
2: أنا كمان صار معي موقف غريب. هذا يا سيدي مرة كنت عم اشتغل على مشروع كبير ومهم بالنسبة إلي وفجأة زميلي أخذ فكرة وراح قدمها باسمه.
0: لحمة وكيف تصرفت معه؟
2: قلت له شكرا على السرقة الأدبية وضحكنا سوا، بس جواتي حسيت بكتير مرارة.
0: انت هيك يا صاحبي دائما بتاخد الأمور ببساطة. لك برأيك ليش الناس بتاخد فرص غيرة وبدون ما تحس بأي مبالاة؟
2: يمكن لأنهم ما بيحسوا بقيمة الفرص أو ما بيحترموا تعب غيره،
0: أو يمكن يكونوا خايفين يفوتوا فرصتهم فبيستعجلوا وبيسرقوا بأي طريقة.
2: صح، بس هالشي بيخليهم يخسروا احترام الناس حواليهم
0: وأحياناً بيخسروا فرص حقيقية لأن الناس بتصير بتبعد عنهم.
2: القيمة الحقيقية مو بس الفرصة، كمان بكيف الواحد بده يستخدمها بالأخلاق اللي بيتمسك فيها.
0: يا سيدي هذا مرة كنت عم حاول أحجز طاولة بمطعم وفجأة واحد تاني هيك سبقني بخطوتين وحجزها قبلي، بس طريقة غريبة.
2: كيف يعني؟
0: لك كان عم يحاول يحكي مع الجرسون وكأنه هو صاحب المكان، وبعدين قال بصوت غليظ نحن دائما بنقعد هون عندك، وفعلا هجم هيك وأخذ الطاولة.
2: هذا الزلمة عنده موهبة خاصة بسلب الفرص من الناس.
0: يحرق حريش هالموهبة هاي. بس تعرف شو هالشي بيخليني فكر انه معقولة الفرصة بتروح للي بيصرخ وبيكون صوته اعلى؟
2: لا مو دائما، بس للأسف احيانا هيك.
0: والله يا صابر بعد هالمواقف هاي لازم نكون واعيين ونحترم فرصنا وفرص غيرنا.
2: صح، الفرصة مو بس حق، هي مسؤولية كمان.
0: ما بعرف شو بدي أقولك، بس أنه كل واحد فينا إذا بيتمسك بأخلاقه وبقيمه والله منقدر كلنا ناخد فرصنا ونخلق عالم أحسن،
2: وهيك بتصير فرصنا حقيقية مو مسروقة.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
3: وتحية من المخرج أحمد فراج.
4: هناك كتب لا نقرأها فقط، بل ندخل إليها، نمشي بين صفحاتها، نلتقي بأفكار أصحابها، ونكتشف حكايات تركت أثراً في الإنسان والعالم. من الأدب إلى الفلسفة، ومن الاقتصاد إلى الفكر، كل كتاب يفتح أمامنا طريقاً جديداً. في رحلة في كتاب، لا نلخص الكتاب، بل نعيش الرحلة من داخله. نقرأ، نكتشف، نتأمل، وربما نخرج من الصفحة الأخيرة ونحن نرى العالم بطريقة مختلفة. رحلة في كتاب، كل اثنين، 9 مساء على إذاعة دمشق. رحلة في كتاب، كل كتاب رحلة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: يسعد صباحكم مستمعينا وكل أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج نوافذ. نوافذ إعداد وتقديم مرح طه. ولما يوسف بالإخراج. ومحطات متجددة في عدة محافظات نفتح فيها نوافذ على مختلف مجالات الحياة وعلى مدار 45 دقيقة على الهواء مباشرة من الساعة 10:30 حتى 11:15 صباحا على أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات. فأهلا ومرحبا بكم. أولى نوافذنا من عز الشرق من دمشق مع الزميلة عبير فارس. صباح الخير زميلة عبير.
2: صباح الخير زميلة مرح، والصباحات الأجمل دائما لمستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا فيكي. بدنا نفتح نافذتنا اليوم من دمشق على قرار وزارة التعليم العالي القاضي بمنح المراكز التعليمية لاعتماد الأكاديمي والإقليمي والدولي.
2: أكيد أكيد زميلي مرح. هو يعني طبعا ما كل المراكز طبعا، هو صدور قرار رقم 4 لعام 2026 عن رئيس مجلس مفوضية الهيئة العامة الوطنية للجودة والاعتمادية بوزارة التعليم والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والمتعلق بالاعتمادية الأكاديمية طبعا لمركز جلجامش. اليوم حنخصص المركز طبعا، هو اليوم هذا القرار منح مركز جلجامش للتأهيل والتدريب السياحي والفندق الاعتماد المؤسساتي الكامل ليكون أول مركز تدريبي تابع لوزارة السياحة. نعم. بيحصل على هالاعتمادية من الهيئة الوطنية للجودة طبعا والاعتمادية، لحتى نعرف أكثر عن أهمية هالقرار شو بيعني فعليا للطلاب وللمركز. معنا اليوم مديرة الموارد البشرية بمركز جلجامش الأستاذة غيداء كساب. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحكم يا رب بكل خير، وشكرا لكم وشكرا لتغطيتكم لهذا الحدث يلي نحن الحقيقه منفتخر فيه.
2: أكيد أكيد أستاذ غيداء، يعني نحن خلينا نبلش من البداية من الخبر نفسه. ماذا يعني صدور قرار الاعتماد الأكاديمي رقم 4 لعام 2026 بالنسبة للمركز؟
3: تمام. نحن الحقيقة بمركز جلجامش للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي صدر القرار رقم 4 لعام 2026 القاضي بمنح المركز الاعتمادية المؤسسية الكاملة. حقيقة نحن نفتخر بهذا القرار لأنه مثل ما بيقول هو تتويج لجهود المركز الدائمة والتطوير المستمر اللي كنا دائما نحن بنسعى له. فأكيد نحن هذا الشيء هو رح يعزز الثقة بجودة التعليم ورح يرسخ مكانة المركز بمسيرة تطوير التعليم العالي بسوريا.
2: أستاذ غيداء، لما نحكي عن اعتماد أكاديمي، ما الفرق بين المركز المعتمد والمركز يلي ما عنده اعتماد؟ يعني في معايير لازم يحققها المركز حتى يحصل على هالاعتماد؟
3: هلا أنا اختصارا يعني لأكثر من نقطة رح لخص لك اياهم بثلاث محاور رئيسية. النقطة الأولى هي القيمة القانونية للشهادة يلي بيمنح هذا الاعتماد، لأنه رح تعطيها قوة كبيرة. طبعا بالتأكيد لحنا الشهادة عنا بمركز جلجامش كانت يعني هي قوية باعتبار أنها صادرة عن وزارة السياحة، ولكن الآن صار في قيمة قانونية أكبر كمان للشهادة.

0: وضمان الجودة. والنقطة الثالثة اللي هي رح تعطي ثقة للطلاب والأهالي.
1: أستاذة، أيضا من النقاط المهمة بالخبر هو فتح الطريق أمام المركز للحصول على اعتماديات إقليمية ودولية. ما المقصود بها الخطوة؟ يعني شو حتضيف للطلاب؟
0: تمام. هلأ بالنسبة لهي الخطوة، هو المركز المعتمد بيبني المسار المهني والتعليمي بشكل واضح للطالب، وهذا الشيء بيساعده بأنه هو يكون عنده في وضوح للمستقبل اللي الطالب رايح عليه. بالإضافة لهذا الشيء رح يكون هو جواز فيه نقول لشراكات جديدة، لتعاونات، وإنه ننجح لحنا إن شاء الله إقليميا ومحليا وبنفس الوقت عالميا.
1: اليوم من موقعك كمديرة للموارد البشرية، كم سيؤثر هالاعتماد الأكاديمي اليوم على الكادر التدريسي والإداري؟ هل في توجه لتطوير مهارات العاملين الموجودين بشكل مستمر؟
0: بالتأكيد. هلأ احنا كنا وما زلنا نسعى دوما للتطوير، وهذا الشيء يعني بصراحة يلي أهلنا بأنه بفضل رب العالمين نحصل على هذا الاعتماد. الآن احنا حملنا مسؤولية أكبر، فلهذا السبب إن شاء الله في مجموعة خطط عم نشتغل عليها لتطوير الكادر الإداري والتدريسي، بالإضافة للبيئة التعليمية لحتى نقدم منظومة كاملة للطالب تساعد بنجاحه، باعتبار أنه الطالب هو أول اهتماماتنا وأولوياتنا بمراكز بالدامج.
1: أستاذة، يعني خبرينا بالتفصيل اليوم، يعني شو حيلمس الطالب من نتائج هالاعتماد؟ أكيد الأهالي اللي معنا على السمع بهمهم هاي التفاصيل.
0: تمام. بالتأكيد هلا النقطة الأولى هي رح يعطي ثقة كبيرة للأهالي، لأنه لحنا وقت اللي بيكون في عنا هاي الاعتمادية وضمان للجودة، فهذا يعني إنه لحنا مركز متابع دوما لرقابة ويسعى دوما للتطوير، فرح ينعكس على البيئة التعليمية، رح ينعكس على البرامج المقدمة للطلاب، وبنفس الوقت رح يحميهم، يعني رح يكون المال الموضوع مستثمر بالشكل الصحيح، يعني اللي احنا استثمرنا الأموال اللي حطيناها لحتى يدرس هذا الطالب بشكل صحيح. تمام. فهو محمي من هاي الناحية ورح يرسم له مساره المهني لقدام. أكيد.
1: يعني واضح أنه هالقرار كان بعد مجموعة من الإجراءات والمعايير. خبرينا عن رحلة المركز حتى وصلتوا اليوم لهالاعتمادية المهمة.
0: الحمد لله احنا دوما بمركز بالقامش بنسعى للتطوير بكل النواحي وكل المحاور الأساسية اللي بالنهاية بيكون المصب النهائي تبعه هو الطالب. فلحنا بالنسبة لتجهيزات البرامج التدريبية اللي احنا بنقدمها، في عنا لحنا قسم مختص مثلا بتطوير المناهج التعليمية، فدوما لحنا بنسعى انه لحنا نطورها وفق معايير الجودة الموجودة، فهذا الشيء هو اللي ساعدنا بشكل كبير انه نحصل على الاعتمادية، بالإضافة اكيد للكادر الوظيفي للكادر التدريسي كل هاي النواحي.
1: اليوم هالاعتمادية ممكن تساهم مستقبلا بتوسيع علاقات المركز مع مؤسسات تعليمية كان داخل او خارج سوريا؟
0: بالتأكيد، لأنه يعني الحقيقة هو هون لحنا بداية محطة جديدة وبداية رحلة جديدة، يعني الحصول على الاعتمادية هو ليس نهاية المطاف، بل هو بداية جديدة رح يكون لمراكز بالقامش يلي من خلالها رح نحاول إن شاء الله أنه يكون في عنا شراكات وتعاونات جديدة نتساهم بالنهاية بدعم التعليم يعني في سوريا.
1: أستاذ غيداء، طبعا اليوم الطالب ما عاد عم يدور فقط على شهادة وإنما على تعليم حقيقي ومهارات عم تفتح اليوم أبواب المستقبل، ربط يعني التعليم بسوق العمل. كيف عم يترجم اليوم مركز قلقامش هالفكرة ضمن البرامج؟
0: هلأ هاي النقطة كتير مهمة، لأنه رح تحولنا من الشيء يعني بالحوار تبعنا من الشيء الإداري لشو بالنهاية هو بيركز بشكل عملي على الطالب. فلحنا رح نحاول بهذا الاعتمادية انه نركز كمان بشكل اكبر، وايضا كنا وما زلنا عم نركز على هاي النقاط، ولكن حاليا مسؤولية كبيرة بالمناهج انه لحنا فيكون في عنا جدوى مهنية لهاي البرامج، بالاضافة لهذا الشيء البيئة التدريبية للطالب، ايضا بالشراكات والمساعدة بتوجيه الطلاب لانه يرتبطوا بسوق العمل، فلحنا رح نساعدهم ان شاء الله بانه نفتح لهم المسار المهني تبعهم ويبلشوا فيه لحتى يقدروا بالنهاية يبنوا الخبرة تبعهم، يعني بنهاية التعليم رح يكون فيه خبرة تطبيق على أرض الواقع إن شاء الله.
1: وأخيرا الطالب غيداء، يعني شو حتقولي اليوم للطلاب والأهالي يلي معنا على السمع عم يسمعوا هذا الخبر، عم يسألوا شو حيتغير اليوم لطلابنا لأبنائنا بعد هالاعتماد؟
0: بالتأكيد في تغييرات كثيرة رح تكون، ولكن الحمد لله هي للأفضل بمراكزنا وبجميع الفروع تبعنا اللي احنا بجاهزيه كامله للاستفسارات للاهالي والطلاب على 24 ساعه اللي احنا جاهزين لاي استفسار بخص هذا الاعتماد، وحاليا اللي احنا بانتظار اللوائح التنفيذيه لحتى نتابع معه خطوه بخطوه لكل شيء جديد ممكن انه يطلع وما يحس الطالب بتشتت او ضياع، بالعكس هو رح يكون فائده كبيره له، ولكن رح نطبق اللي احنا خطوه خطوه لحتى نكون واضحين معه.
1: أصابي غيداء، نأمل أن تكون هذه الخطوات التعليمية اليوم هي بداية لنجاح أكبر، ودائما يعني الاعتماد الحقيقي هو بينعكس على جودة التعليم ومستقبل طلابنا. شكرا لوجودك معنا، وشكرا للإضاءة أصابي غيداء مدير الموارد البشرية بمركز جلجامش.
0: شكرا كثير لكم، وشكرا لكم لتسليطكم الضوء على هاي المواضيع المهمة، بتشكركم وشكرا للكادر كله اللي قائم على هاي المقابلة. شكرا لكم.
2: بدي أشكرك زميلي عبير، وشكرا لضيفتك الأستاذة غيداء كساب. طبعا يعني خطوة جيدة إن شاء الله على مستوى التعليم. ننتقل سواء مستمعينا إلى طرطوس ونفتح نافذة على أهم مادة غذائية في حياتنا اليومية، وأيضا رح نطلع على من خلالها على منفذين مع لبنان الشقيق، ومن النافذة الصحية أيضا رح يخبرنا زميل سابح. يسعد صباحك.
3: نعم، صباح النور لك زميلي مرح ولكل الأخوة المستمعين.
2: أهلا فيك، شو بخبرنا اليوم صابح؟
3: نعم طبعا، محاور نوافذ طرطوس لهذه الحلقة هي ثلاث محاور رئيسية وأساسية. سأبدأ من المحور الأول، حيث أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الأستاذ قتيبة بدوي جولة تفقدية على منفذي الدبوسية والعريضة الحدوديين مع لبنان، لمتابعة أعمال تأهيل البنية التحتية والاطلاع على مراحل استكمال التجهيزات اللازمة تمهيدا لبدء تشغيلهما خلال الفترة المقبلة. شملت الجولة الساحات والصالات والمرافق الخدمية في المنفذين، حيث تابع بدوي سير الأعمال ونسب الإنجاز واطلع على المتطلبات المتبقية لاستكمال الجاهزية التشغيلية وضمان انطلاق العمل وفق معايير الكفاءة والتنظيم. في هذا الإطار وجه رئيس الهيئة بضرورة تسريع إنجاز الأعمال المتبقية والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة العقبات واستكمال المتطلبات اللازمة بما يسهم في توفير خدمات مبشرة وتنظيم حركة العبور.
2: نعم.
3: طبعا هذه الزيارة أو الجولة تندرج ضمن جهود الهيئة لمتابعة تأهيل المنافذ الحدودية وتطوير بنيتها التحتية.
2: نعم.
3: بما يعزز كفاءة المعابر ويدعم انسيابية حركة المسافرين والنقل والتبادل التجاري بين سوريا ولبنان، بالتزامن مع التحضيرات لبدء تشغيل منفذي الدبوسية والعريضة الحدوديين.
2: نعم.
3: طبعا في نافذة أخرى وفي طبعا إطار آخر، وبمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، نفذت منطقة طرطوس الصحية ومراكزها الصحية المنتشرة على كامل مساحة جغرافية المحافظة وعلى مدى أسبوعين سلسلة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية والميدانية بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة المرضى وترسيخ الممارسات الصحية. نعم، ترسيخ الممارسات الصحية الآمنة ودعم تقديم خدمات صحية أكثر جودة.
2: نعم.
3: وأمانا.
2: نعم.
3: شملت الفعاليات محاضرات وورشات عمل وجلسات توعوية وأنشطة تفاعلية، إلى جانب أيضا أنشطة ميدانية خارج المراكز الصحية.
2: نعم.
3: تضمنت هذه الجولات أيضا زيارات منزلية والوصول إلى المواطنين في أماكن وجودهم وإجراءات قياس ضغط الدم والسكر والعلامات الحيوية وتقديم التوعية الصحية والخدمات الوقائية. سأشير في هذا الجانب إلى نقطة هامة زميلي مرح. حقيقة هي حملات التبرع بالدم التي شهدتها محافظة طرطوس عبر مراكزها الصحية المنتشرة في المحافظة، كان آخرها في مركز الزرقات الصحي، حيث ساهم يعني فعاليات المجتمع المحلي بالتعاون مع مديرية الصحة وكوادر المركز الصحي في الزرقات على التبرع بالدم. هذه الحملة كانت هي مستمرة لمدة أسبوعين وحققت طبعا الغاية المرجوة منها. في الزاوية الأخيرة والمنفذ الأخير من نوافذ طرطوس هي نافذة خدمية هامة بامتياز، حيث افتتح محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس ماهر خليل الحسن ومدير المؤسسة السورية للمخابز الأستاذ محمد الصيادي، افتتح مخبز صافيتا الآلي بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله بحضور عدد من مديري الجهات المعنية وفعاليات المنطقة. رفعت أعمال التأهيل الطاقة الإنتاجية للمخبز من 23 طنا إلى أكثر من 36 طنا يوميا، بما يعزز قدرته على تأمين مادة الخبز لمدينة صافيتا ونحو 40 قرية مجاورة. شملت أعمال التأهيل تطوير خطوط الإنتاج والبنية التشغيلية للمخابز، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز استمرارية الإنتاج. خطوة هامة حقيقة وإنجاز للمخبز الآلي في مدينة صافيتا بعد إعادة تأهيله بالكامل ورفع قدرته الإنتاجية. هذه الخطوة هامة تغطي يعني مدينة صافيتا وكما ذكرت لك 40 قرية مجاورة لمدينة صافيتا.
2: ما شاء الله، يعطيك ألف عافية زميلنا سابح إبراهيم من طرطوس على هذه التغطية ما شاء الله يعني الكاملة عن فعاليات طرطوس. شكرا لك.
3: نعم، كل الشكر لك ولمستمعي إذاعة دمشق.

0: نافذتنا التالية من حمص وننتقل إلى الزميل علاء سليمان. صباح الخير علاء.
1: يا صباح النور زميلة مرح وبأستاذة متابعي إذاعة في دمشق.
0: يعني ما بعرف نافذتنا اليوم من حمص رح نحكي فيها عن قطاف الزيتون، أنا بعرف لسه بكير على هذا الموضوع.
1: أي أيوة والله بكير، بس تعرف مدير زراعة حمص حددت على 10 من الشهر القادم
0: أيوة
1: موعد البداية، يعني بداية
0: إذا ما كان في مطر.
1: على كل الأجواء غائمة، هناك أمطار الآن في هذه
0: اللحظات
1: في الريف الغربي وليس في المدينة، في الريف الغربي لمدينة
0: حمص. ما شاء الله، يعني على القليل الزيتون لازم يأخذ له مطرة مطرتين لينغسل وبعدين يرتوى شوي وبعدين نقطف
1: تماما، وينطلق الزيت إلى الثمار وإلى جيوب الثمار حتى تتم العمليات. على كل هناك في حمص استعدادات مرحلة البدء أو انطلاق موسم القطاف هنا في هذه المحافظة، وكما ذكرنا تم تحديد 10 من 20 أول المقبل هو موعد البداية، وحسب المنطقة ودرجة الحرارة في تلك المنطقة وهذه.
0: نعم.
1: وسط تقديرات يعني بوصول إنتاج إلى نحو 85,000 طن مقارنة ب 59,000 طن خلال الموسم الماضي.
0: نعم.
1: طبعا هذا الأمر مدفوعا بتحسن الظروف المناخية والهطولات المطرية. تعمل مديرية زراعة حمص على تجهيز 55 معصرة موزعة في مختلف مناطق المحافظة بالتوازي مع التحقق من جاهزيتها الفنية واستيفائها الشروط المطلوبة قبل بدء عمليات القطاف والعصر.
0: نعم.
1: سوف ننتقل مرح إلى منطقة الكلخ في ريف حمص الغربي، حيث أجرى مدير الصحة في حمص السيد الدكتور خالد حمصي زيارة إلى منطقة الكلخ، تلاها أيضا جولة في مشفى الكلخ الوطني للاطلاع على واقع العمل والاحتياجات الطبية والخدمية في المشفى. هناك يعني حقيقة في هذه الزيارة تم استلام مجموعة من المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة المقدمة للمشفى من شركة هامر الألمانية، بما يعزز جاهزية المشفى.
0: نعم.
1: ويدعم قدرته على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية في منطقة الكلخ.
0: نعم. شو كمان هيك محضرنا اليوم من حمص؟
1: هلا في عنا خبرين.
0: تفضل.
1: ناخذ خبر السيد المحافظ أيضا في حمص، حيث استقبل الأستاذ مرهف نعسان محافظ حمص الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في سوريا السيدة ميلاني هاوتشاين، يرافقها مسؤول التواصل في البرنامج السيدة دانيا درويش، حيث بحث هذا اللقاء احتياجات المحافظة والتحديات الخدمية وفرص توسيع التعاون في تأهيل البنية التحتية ودعم المشاريع الصغيرة وسبل العيش وتوفير فرص العمل، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالزراعة والصناعة وإعادة الأعمار. وأكد وفد البرنامج استعداده لدعم المشاريع الخدمية والتنموية وفق أولويات المحافظة محافظة.
0: نعم.
1: سوف نختم نذهب إلى مديرية مالية حمص، حيث بحثت هذه المديرية خلال اجتماع موسع ضم رؤساء الأقسام وفريق قسم المعلوماتية سبل تطوير البرامج المشتركة وتعزيز الربط الشبكي بين الأقسام، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل. الاجتماع هذا تناول تطوير برنامج أو برامج براءة الذمة والاستعلام الضريبي، إلى جانب بحث آليات تحسين الربط الشبكي وتسهيل تبادل المعلومات بين العاملين، بما يدعم التحول الرقمي ويسهم حقيقة في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
0: نعم، زميل علاء سليمان من حمص، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: ونطل بنافذتنا التالية إلى شرق سوريا وعروس الفرات محافظة دير الزور مع زميلنا مالك الجاسم. مالك، شو أخبار الصيدليات بدير الزور؟
1: نعم زميلة مرح، بداية صباح الخير لكل مستمعينا الكرام. كما هي العادة دائما نسلط الضوء على ما هو جديد فيما يخص محافظة دير الزور، وكما ذكرت اليوم نخصص هذا الموضوع من خلال الرقابة الدوائية. طبعا كان هناك جولة أجرتها دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة في المحافظة بمشاركة فرع نقابة الصيادلة، قامت بجولة كما ذكرت رقابية على صيدليات المدينة، إضافة أيضا إلى قرية المريعية بالريف الشرقي. طبعا هذه الجولة هدفها متابعة واقع العمل في الصيدليات والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة داخلها. طبعا تم خلال الجولة ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بآليات العمل والالتزام بالشروط الصحية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصيدليات المخالفة بما يضمن تنظيم المهنة وحماية صحة المواطنين. طبعا زميلة مرح، هذا بالنسبة للنافذة الأولى، يعني هناك متابعة جادة من قبل الرقابة الدوائية لهذا الموضوع. ما بين الحين والآخر نتحدث عن جولات تقوم بها دائرة الرقابة الدوائية إن كان في المدينة أو الريف.
0: نعم، يعني أيضا يعني لازم ننتقل إلى نافذة أخرى غير موضوع الصيدليات. زميل مالك،
1: نعم،
0: شو هتحكي لنا؟
1: النافذة الثانية يعني تخص مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور، طبعا ضمن إطار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع. كان هناك يعني مبادرة، طبعا هذه استكمال للمبادرات التي جرت في وقت سابق، طبعا خلال توزيع 13 كرسيا كهربائيا على عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. طبعا هذا الأمر يأتي بدعم من مؤسسة القيم الإنسانية. تأتي هذه المبادرة استكمالا كما ذكرت للدفعة الأولى من مشروع توزيع الكراسي الكهربائية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم من الحركة بصورة جيدة ضمن يعني المجتمع ودمجهم ضمن المجتمع. كما ذكرت يعني هي مبادرات تم وضع خطة من خلال توزيع عدد من الكراسي. المرحلة الأولى تم توزيع عدد منها، وهذه المرحلة الثانية على أن تستكمل باقي المراحل إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. طبعا هذا زميل المرح بالنسبة لي النافذة الثانية. نتحدث الآن عن النافذة الثالثة، وهو موضوع بغاية الأهمية. دائما نتابع ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور. هذا الموضوع كان يعني موضع اهتمام ومتابعة من الجهات الحكومية في المحافظة وأيضا من الوزارات. فيما يخص هذا الموضوع بالأمس كان هناك توضيح من قبل وزارة الطاقة حول هذا الموضوع من خلال بيان أصدرته، أشارت من خلاله أن تمرير المياه من سدود الفرات بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية بدأ اعتبارا من يوم 3/22 أيلول. طبعا المتابع لهذا الموضوع على أرض الواقع يلاحظ أن هناك ارتفاع كبير في منسوب نهر الفرات خلال اليومين الماضيين. هذا الأمر يعني كان له أيضا تأثير على عدد من المحطات. في رسالة سابقة باعتبارنا نتابع هذا الموضوع بصورة يعني يومية، كان هناك إجراءات اتخذتها محافظة دير الزور بما يخص المحركات على ضفاف نهر الفرات. أيضا كان هناك توجيهات من قبل الوزارة بعدم الاقتراب من مجرى نهر الفرات بما يخص محافظتي دير الزور والرقة. طبعا كما ذكرت وجهت تحذير للأهالي بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر والسباحة، وأيضا سحب المعدات والمحركات الري الموجودة بالقرب من ضفاف النهر إلى أماكن آمنة. طبعا هذا الموضوع يعني كان هناك حديث عنه خلال برنامج نوافذ السابقة، ركزنا على هذا الموضوع من خلال عمل إن كان الكهرباء إن كان المياه إن كان أيضا مديرية الزراعة. طبعا أيضا كان هناك تأكيد مهم من قبل الوزارة إلى أنه لم يتم زيادة معدل التمرير عن 1200 متر مكعب في الثانية حتى نهاية شهر تشرين الأول وفق المعطيات الحالية. رغم هذا رفع معدل التمرير زميلي ما راح يحدث يعني للتعامل مع استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة من الجانب التركي إلى جانب أيضا زيادة السعة التخزينية المتاحة في سدود الفرات استعدادا لاستقبال الكميات المتوقعة خلال فصل الشتاء. طبعا هذا النافذة الثالثة يعني سلطنا عليها الضوء. نحن نتابع ارتفاع منسوب أنها بشكل يومي
0: نعم.
1: خلال تأثيرهم إن كان على الجانب كما ذكرت جانب المياه جانب الكهرباء جانب أيضا الزراعة. هناك إجراءات اتخذت قبل ارتفاع منسوب النهر من خلال يعني وضع خطط لهذا الأمر من خلال يعني فك المعدات بالنسبة لمحركات المياه ريثما يتم انخفاض منسوب النهر ويتم إعادتها ووضعها بالخدمة مجددا.
0: نعم مالك الجاسم مراسلنا بدير الزور شكرا لك على هذه الإحاطة الكاملة.
1: شكرا جميلة مرحبا.
0: ونغلق نوافذنا اليوم بالختام مع زميلنا علي علي من اللاذقية. صباح الخير علي.
2: نعم صباح الخير لك يا مرح ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل أيضا.
0: أهلا فيك علي. شو محضرنا اليوم؟
2: اليوم سنكون على الهواء مباشرة على إذاعة وشاشة دمشق من مديرية السياحة في اللاذقية. يكون لدي ضيفان حقيقة هما ضيفان متواجدان في تفاصيل حياتنا اليومية ولكن اليوم سيكونان على أثير وشاشة إذاعة دمشق. هما السيد مدير السياحة الأستاذ فادي نظام وأيضا ممثل مؤسسة العلبي والراعي الرسمي لماراثون اللاذقية السيد سعد الدين العلبي. أهلا بهما على أثير وشاشة إذاعة دمشق. نعم مرح.
0: نعم أكيد أكيد الهواء معك.
2: إذن سنبدأ اللقاء ونقول كل عام وأنت بخير لمدير السياحة في يوم السياحة العالمي.
3: صباح الخير كل عام أنتم بألف خير أستاذ المستمعين أستاذ المشاهدين بمناسبة يوم السياحة العالمي.
2: في يوم السياحة العالمي اختارت اللاذقية أن تكون في حلة جميلة جديدة يعني وشهدت أقبال كبير جدا هو ماراثون اللاذقية. أريد أن أعبر على مجموع النشاطات التي تقومون أو قمتم بإعدادها بمناسبة ذكرى يوم السياحة العالمي وسنتحدث بالتفصيل عن الماراثون الذي تم إطلاقه في اللاذقية. تفضل أستاذ فادي.
3: صراحة نحن في كل عام نحتفل بيوم السياحة العالمي بالعديد من الأنشطة والفعاليات. هذا العام بدأ بماراثون اللاذقية الثاني كان تجربتنا الأولى السنة الماضية. كان هذا العام مميز جدا بالإقبال يعني هو عم يعطي إشارة لنبض الحياة اللاذقية. نعرف نحن المسار السياحي اللي كان عليه الموجود الماراثون الكورنيش الغربي والكورنيش الجنوبي هو بالحالة العادية هذا بينمط بالحياة دائما أهل اللاذقية عم يكونوا عم بشكل يومي عم يمارسوا رياضة على هذا الكورنيش. أيضا نحن كان في عنا فعالية بالأمس بسياحة المغامرات كان في بعض أصحاب المنشآت السياحية تم تقديم يوم مجاني لرواد هاي المنشآت سياحة المغامرات الزيبلاين سكاي باك تلفريك بعض الألعاب الخاصة بالأطفال كان في إقبال كثير كبير. أيضا كان في عنا زيارة لمتحف الأستاذ زوران حيدر والباحث في التراث. أيضا مديرية الثقافة والأثار عم يعملوا توثيق لهذا المتحف. نحن هذا اليوم نحتفل بيوم السياحة تحت عنوان الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة التصميم السياحي. هذا الموضوع عم يعطينا بعد الإلكتروني والتعرف إحنا على بعصر التكنولوجيا ودائما الذكاء الاصطناعي بل التحول الرقمي عم نشتغل عليه أيضا مع أخوتنا بمديرية الثقافة وإدارة الأثار والمتاحف. أيضا كان في عنا فعالية في وادي قنديل هي لإعادة تأهيل مسار سياحي من خلال المجتمع المحلي دعم هاي الفعاليات من خلال تأمين الإنارة وتعبيد بعض الطرقات وإجراء بعض الأعمال التنظيف بمحور وادي قنديل والمحاور السياحية الهامة للمحافظة. كان هي تقريبا ثلاث أنشطة هامة جدا لهذا العام.
2: طيب اليوم أستاذ فادي أنتم كمديرية السياحة أطلقتم الماراثون كما ذكرت هو في النسخة الثانية ولكن في نسخة متطورة جدا عن النسخة الأولى ورعاية كانت من العلبي مؤسسة العلبي التي تتبع لها العديد من المنشآت السياحية في اللاذقية. أريد أن أتحدث هنا عن الناحية التنظيمية عن حجم المشاركة وأعداد المشاركين والجوائز وخصصة.
3: هلا في جزء من السؤال رح يجاوبك عنه، وفي جزء رح يجاوبك اخونا الاخ سعد على الجوائز، ما الجوائز كانوا راعيين لهذا المجال. هلا نحن الحمد لله هذا العام يعني كان الامور التنظيميه اكبر وافضل، اكيد في جهات كثير ساعدتنا وشاركتنا بالتنظيم. نحن وبالعلبي كنا على مدار تقريبا 3 أشهر بشكل متواصل اجتماعات نوعيه، هي يمكن ما حدا شافها، بس نحن دائما كنا مثل ما تحت الهواء التفاصيل غير مثل حضراتكم بالاعلام. التفاصيل كانت كثير بصراحه، دخلنا بتفاصيل واستفدنا من تجربتنا العام الماضي. هذا العام كان اكثر من 3000 متسابق، يعني مقارنه العام الماضي كان شيء 1000 1200، يعني تقريبا اكثر من الضعف. المحور هو نفسه، ولكن تم اعاده تاهيل بعض المرافق الخاصه بهذا المسار، ومسار سياحي هام جدا تتوقع عليه العديد من المنشآت الاثريه والتاريخيه والسياحيه. ايضا كان نحن عندنا اداره الفعاليات بقياده الامن الداخلي، هي كان عنصر جديد ساعدنا بهذا المجال، اداره الشرطه السياحيه، اداره فرع المرور، مديرية الطوارئ والكوارث، الهلال الأحمر، جمعية شراء الخير، الإعلاميين، كان في كشافة، إضافة إلى أسرة آل العلبي كان فريق كامل موجود معنا ضمن التنظيم. بل كان في تفاعل أكبر، حتى المتسابقين كان عندهم شغف، كان منتظر هذا الماراثون. أيضا يعني كان في صانع محتوى أمريكي، كان في متسابقين صينيين، متسابقين من كل المحافظات. بشكل عام يعني كانت الأمور الحمد لله مرتبة. الإعلاميين تجربة بشكل كانوا كمان بشكل دائم تواصلين معنا. المسار كان كثير مميز، الهدف هو الإضاءة على مدينة اللاذقية، هاي المدينة تنبض بالحياة، خاصة هذا العام كان المدينة اللاذقية في إقبال كثير من الزوار في عدد السياح، وكان توج بهذا الكرنفال، نعتبر كرنفال يعني جماهيري وسياحي.
2: أنا رح أنتقل من عندك أستاذ فادي نظام مدير السياحة في اللاذقية للأستاذ سعد الدين العلبي. أهلا وسهلا فيك على شاشة وإذاعة دمشق.
4: أهلا وسهلا بكم، شرفنا.
2: اليوم لما نحن بنحكي على نشاط رياضي بهذا الحجم، هو في تكاليف وفي جوائز وفي عملية تنظيمية دقيقة مثل ما حكى الأستاذ فادي. بدي أعرف أنتوا بمؤسسة العلبي يعني أنتوا ليش لحتى تقوموا برعاية هذا النوع من النشاطات، وشو هي يعني كل مراحل العمل وصولا لتتويجها بيوم الماراثون اللي صار بيوم السياحة العالمي؟ تفضل.
4: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. يعني صراحة نحن هون وجودنا هو إذا نحسب تكاليف أو سبب أو غاية، يعني الحديث الأولى بهذا المقام هو نحن عنا سوريا جديدة، عنا سوريا تنبض بدم جديد، بروح جديدة، بشباب جديدة. فنحن صراحة من السنة الماضية يعني كنا مخيرين شو نوع الفعالية ممكن نحن نقدمها أو نساهم فيها لإعادة إنعاش هذا البلد، إعادة إنعاش الشباب، ويكون في أمل يعني لهذا البلد ولهالمجتمع الرياضي بخلي الاعتبار. فكانت الفكرة هي بداية ماراثون. الماراثون بالآخر نحن في منطقة أجمل مناطق سوريا، إن كانت من أجمل محافظات اللاذقية، فحبينا نشارك وزارة السياحة معنا بهذا البرنامج، نعتبره مشاركة بين وزارة السياحة ومشاركة كتنظيمية أو كمشاركة فعالي كابن العلبي في الماراثون اللاذقية. الهدف الثاني من الفكرة بالأساس هو يعني ما تكاليف في الناحية الأولى، ولكن في الناحية الأخيرة نحن حابين نقدم شيء لهذا البلد، نحن نقدم شيء لشباب. يعني الفكرة هون عم نجيب طبعا مو بس شباب، شبابها وكبارها، لأن عملنا مسابقات لكبار بالسن، يعني أي حدا أكبر حدا بالسن قدر يقطع الماراثون كان له جائزة. عملنا كمان كان في الشباب الأول كان جاي من حلب، يعني كان جاي من حلب خصوصا الماراثون، وكان في فرق جاي من دمشق، من حلب، من السادس كان من دير الزور تقريبا. فكان في كل أطياف المجتمع، ما بس فقط العامل الشبابي في المدينة. ونحن صراحة الماراثون بالنسبة لنا مثل ما ذكرت لحضرتكم هو كان كرنفال، يعني احنا ما فقط عملنا اليوم انه يكون رجل وكذا، حبينا يكون في لمسة بتعطي بصيص لهالبلد، وخصوصا نحن بداية عن السنة الماضية. تعرف احنا السنة الماضية كمان كنا نظمنا هذا الماراثون بنفس التاريخ، ولكن كان هو المرحلة الصعبة كانت السنة الماضية، يعني كنا نعمل كل شيء من الصفر. هاي السنة نحن ضربنا الأرقام ضرب 3 طبعا، يعني اذا ضرب 3 يعني نحن طبعا انت عندك 3000 ميداليه، عندك 3000 اسم، عندك 3000 قبعه، عندك 3000 عندك المنصه وعندنا منصة وعندنا تقريبا عم نحسب نحن هلا ما بعد الماراثون عندنا تقريبا 70 موظف بشكل مباشر، طبعا غير الأشخاص اللي كانوا ما وراء الكواليس من ضمن الأمن من ضمن المنظمين من ضمن كذا، ولكن 70 شخص بشكل مباشر آخر أسبوع كان لهم دور مباشر في توزيع الأرقام في تأكيد الأرقام. عملنا منصة إلكترونية خاصة لماراثون اللاذقية عشان الناس تشوف فعالياتها وأمورها وإلى آخره. هذا الهدف كله بالآخر نحن سنة عن سنة عم نتطور، البلد سنة عن سنة عم تتطور، ونحن كمان بدل 1000 حبينا نحط 3000. ليش؟ لأنه هلأ صار هذا يعني جزء من اللاذقية. أعتقد هذا ماراثون اللاذقية هو أكبر حدث رياضي في سوريا في الآونة الأخيرة، يعني عندك 3000 مشترك. يعني ماراثونات بشكل عام بيكون ناس منتخبين كذا، ولكن احنا حبينا يكون شيء مجاني، ما حبينا يكون شيء له علاقه. لم تعرف اذا بدنا نسكر تكاليف ممكن نعمل شيء مثلا مدفوع او لو كانت نسبه بسيطه، ولكن نحن الهدف الاساسي من المنظمه كان مرحوم جدي السنه الماضيه هو اللي اقترح هذا الفكره، والان هو غدر الحياه، ولكن هو كان حب يكون يعني يكون يرجع الأمل بهالشعب، ينبسطوا العالم، يرقدوا، يفرغوا الطاقة اللي كانت محطوطة عند خصوصا في اللاذقية. عنا بهالمناطق الجميلة الحلوة نستفيد منها، نشارك مع وزارة السياحة، مشكورين جدا لتعاونهم وكل الأفراد. هاي السنة كانت فعلا سنة استثنائية، ومثل ما قلت لك ضربنا أرقام ب3000، والحمد لله ما كان عنا بالعكس السنة الماضية يعني ما كان في أي نوع من الشكاوى. عملنا طبعا مهرجان، يعني هو كان نص الوقت تابع للماراثون والنص الآخر كان مهرجان مفتوح لعموم اللاذقية في ساحة الشيخ ظاهر. طبعا جبنا ستاند مفتوح للجميع، وصار في عرض، صار في سحوبات على جوالات أيضا مشان الناس يعني تشارك. صار في عنا سحوبات لمؤسساتنا السياحية في كسب في علا بيلاند، وعملنا يعني نوعا ما من النشاطات التفاعلية اللي بيخلي أهالي اللاذقية يعني يستنوا هذا الحدث كل سنة لسنة. يعني وإن شاء الله هذه السنة كان فعلا نتائج إيجابية، والسنة الجاية رح تكون أعتقد من الآن يعني غيرنا اللوجو على الصفحة، سوينا ماراثون اللاذقية الثالث، يعني ابتداءنا بلشنا هذا الكاونت داون.
5: يعني فيني أقول عمليا أنتوا اليوم كمؤسسة رح تكونوا راعيين لماراثون اللاذقية بشكل سنوي حتى بالسنوات القادمة، ولا في خطة تانية كمان لدعم المشاريع أو دعم الشباب مثل ما حكيت الرؤية تبعكم أنتوا بمحافظة اللاذقية؟
4: أي أكيد صراحة، يعني نحن هي الخبرة، نحن صح التعبير كمؤسسة بنوع لبي نحن جايين، طبعا نحن موجودين من 1952 في هذا البلد، ولكن نحن خبراتنا كانت موجودة في أمريكا الوسطى وفي تركيا وفي السعودية بشكل خاص. فنحن في تركيا أيضا عندنا الخبرة في رعاية الماراثونات إلى آخره، ونعرف أهمية وجود داعم مثل هيك خصوصا من الشعب ومن ضمن الشعب. نحن بحكم وجودنا في الساحل في وخصوصا في اللاذقية عنا واجب في تقديم هذا الواجب الوطني إن صح التعبير، إنه نقدم هيك مجال رياضي. فنحن سنة عن سنة مثل ما بيكون موجود بالعالم بشكل عام، يكون الرعاة الأساسيين هو يكون شركين. يعني في اسطنبول هلأ بعد 3 أسابيع تقريبا رح يروحوا من الشرقية للغربية من أوروبا لآسيا برعاية مثلا إيش بنك وكان صاحب تريف. فنحن حابين ندعم هالفكرة، لأنه نحن ما حابين نسحب إيدنا، بالعكس ندعمها بشكل سنوي دائما. وبالإضافة نحن مفتوحين طبعا لكل الأمور اللي علاقة بالرياضة في المدينة. نحن عم ندعم نادي حطين ونادي تشرين أيضا، يعني نحن ليش؟ لأنه هذا هو نبض الحياة، الشباب هو نبض الحياة.
0: زميل علي
4: عندنا الواجب الوطني.
0: زميل علي
5: أنا بدي أتشكرك الأستاذ سعد الدين، شكرا كثير لك، كنت ضيف عزيز على أثير وشاشة إذاعة دمشق، وفقط في يعني في عجالة الأستاذ سعد نظام مدير سياحة اللاذقية، شو بتوعدونا الصيف الجاي؟
3: أكيد اللي حيكون ماراثون مميز أفضل من هذا الماراثون، عم نشوف تجارب عالمية، عم نحاول نطور حالنا. أكيد الماراثون 2027 اللي حيكون في حديث الشارع إن شاء الله تعالى.
5: أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ سعد نظام مدير سياحة اللاذقية على تعاونه الدائم معنا بإذاعة دمشق، والأستاذ سعد الدين العلبي أيضا على وجوده معنا، والشكر موصول لإلك زميلة مرح ولكل ولكل المشاهدين وأيضا العاملين في إذاعة المشاهدين.
0: شكرا لك ولضيوفك الكرام زميلنا علي علي من اللاذقية اللي كانت تغطيته اليوم وأنافته حول يوم السياحة العالمي وانطلاق الماراثون الأكبر في الساحل السوري. وأيضا كان معنا الزميل سابح إبراهيم من طرطوس وتكلم عن المتابعة الميدانية لتجهيز منفذي الدبوسية والعريضة مع لبنان تمهيدا لبدء تشغيلهما، بالإضافة لأنشطة توعوية وميدانية وحملة تبرع بالدم في منطقة طرطوس بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى. وتحدث أيضا زميلنا سابح عن افتتاح مخبز صافيتا الآلي بعد إعادة تأهيله. أما من حمص كانت النافذة مع الزميل علاء سليمان وتحدث لنا عن التحضيرات لقطاف موسم الزيتون والتجهيزات الطبية لمشفى تلك الأخ الوطني، بالإضافة لتطوير الأنظمة الرقمية وتسريع إنجاز المعاملات في مالية حمص. أما زميلنا مالك الجاسم فتحدث لنا عن الرقابة الدوائية على صيدليات دير الزور، بالإضافة للشؤون الاجتماعية ومبادراتها لاستكمال توزيع الكراسي الكهربائية لذوي الإعاقة. وتحدث لنا أيضا عن ارتفاع منسوب نهر الفرات، وكانت معنا أيضا زميلتنا عبير فارس وتحدثت لنا بلقاء مع مديرة الموارد البشرية في مركز جلجامش الأستاذة غيداء كساب، وتحدثت عن قرار وزارة التعليم رقم 4 لعام 2026 القاضي بمنح بعض المراكز التعليمية الاعتماد الأكاديمي والإقليمي والدولي. بدي أتشكر كل مراسلين يلي كانوا معنا بنوافذهم الخاصة. كنت معكم أنا في الأعداد والتقديم مرح الطه، وفي الإخراج كنان حميشي ولما يوسف. بأمان الله.

أنتم على أثير إذاعة دمشق، نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: من إذاعة دمشق أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. أهلا بكم. البداية من عمان، حيث تعادل منتخبنا الوطني للرجال بكرة القدم مع نظيره الأردني بهدف لمثله في المباراة الدولية الودية التي أقيمت بينهما أمس على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية. افتتح المنتخب الأردني التسجيل أولا بهدف أحرزه علي علوان عند الدقيقة 27 قبل أن يعادل منتخبنا في الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 51 عبر جان مصطفى. طبعا تنتهي هذه المباراة كما ذكرنا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية مطلع العام المقبل. يذكر أن منتخبنا سيخوض مباراة ودية ثانية يوم الأول من الشهر القادم عندما يواجه منتخب أوزبكستان في طشقند قبل أن يشارك في النهائيات الآسيوية كما ذكرنا التي ستقام في مطلع العام القادم عندما يواجه قيرغيزستان يوم 9 والصين يوم 14 وإيران يوم 18 لحساب المجموعة الثالثة في النهائيات الآسيوية. عربيا، حقق منتخب قطر انتصاره الثاني تواليا في كأس الخليج بفوزه على اليمن بهدف دون رد سجله يوسف عبد الرزاق عند الدقيقة 64 ضمن المجموعة الثانية، وبذلك ضمن المنتخب القطري التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة. كما بلغ منتخب الإمارات نصف نهائي كأس الخليج بفوزه على منتخب البحرين بثلاثة أهداف دون رد، وبهذا الفوز رفعت الإمارات رصيدها أيضا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية متقدمة بفارق الأهداف على قطر قبل مواجهتهما في الجولة الثالثة يوم الأربعاء القادم، فيما ودع المنتخب البحريني حامل لقب البطولة باكرا بعدما تلقى خسارته الثانية كما هو الحال بالنسبة للمنتخب اليمني. على العموم الجولة الثالثة والأخيرة ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، يوم الثلاثاء ستلتقي السعودية مع العراق وعمان مع الكويت، ويوم الأربعاء الإمارات في مواجهة قطر والبحرين تلتقي مع اليمن. في القارة السمراء تتواصل تصفيات أمم أفريقيا، وتنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الثانية بعدما اختتمت مباريات الجولة الأولى. اليوم ثلاث مباريات ستقام عند الساعة 7، زيمبابوي في مواجهة الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية تلتقي مع سيراليون، وأفريقيا الوسطى في مواجهة بوركينا فاسو، وعند الساعة 10 مساء تونس ستلتقي مع بوتسوانا. يذكر أن تونس كانت تعادلت مع أوغندا في الجولة الأولى بهدف لمثله، بينما بوتسوانا كانت تعادلت مع ليبيا في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق. ونتحول من إفريقيا إلى أوروبا وتحديدا إلى دور الأمم الأوروبية، حيث نجح منتخب البرتغال بالعودة منتصرا من أرض منافسه منتخب النرويج بهدفين لهدف واحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن المسابقة. سجل هدفي البرتغال جواو فيليكس عند الدقيقة 17 وغونزالو راموش عند

الدقيقة 54 في حين سجل هدف النرويج الوحيد إيرلينغ هالاند عند الدقيقة 51 في مباراة غاب عنها كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز من جانب المنتخب البرتغالي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة أمام النرويج ب3 نقاط. وكانت مباريات هذه الجولة شهدت يوم الأمس فوز الدنمارك على ويلز بهدفين دون مقابل ليرفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 3 نقاط أيضا بعد خسارته في الجولة الأولى، وبقي منتخب ويلز في المركز الأخير في هذه المجموعة من دون رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام البرتغال. ومن جانبه سقط المنتخب الألماني أمام ضيفه منتخب اليونان بهدف وحيد في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية ليرفع منتخب اليونان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة هذه المجموعة والتي شهدت يوم الأمس فوز هولندا على مستضيفتها صربيا بهدفين مقابل هدف واحد. هولندا رفعت رصيدها إلى 4 نقاط وألمانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة وصربيا أخيرة من دون رصيد. اليوم يقام لقاءان في هذه الجولة، الجولة الثانية حيث يلتقي المنتخب الفرنسي الذي فاز في الجولة الأولى على مستضيفه المنتخب التركي بهدف وحيد سيلتقي مع مضيفه المنتخب البلجيكي الذي فاز على نظيره الإيطالي بهدفين دون رد. المباراة ستقام عند 10:45 وفي نفس التوقيت سيلتقي المنتخبان التركي والإيطالي. وكما ذكرنا المنتخبان قادمان من خسارة في الجولة الأولى. إذن هذه المباريات التي ستقام اليوم لحساب الجولة الثانية ضمن دوري الأمم الأوروبية. طبعا المباراتان لحساب المجموعة الأولى بلجيكا فرنسا تركيا إيطاليا 10:45 مساء. الختام من أخبار الكرة الصفراء، حيث قاد نجم هذا الموسم الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى إحراز النسخة 9 من كأس ليفر لكرات المضرب بعد تغلبه على الأمريكي ليرنر تين بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3. وحسم فريق أوروبا المواجهة أمام فريق العالم بنتيجة إجمالية 13-5 في اليوم الأخير من البطولة التي انطلقت الجمعة، علما أن الفوز في اليوم الأول من البطولة يساوي نقطة واحدة ثم نقطتين في اليوم الثاني و3 نقاط في اليوم الثالث، ويحسم اللقب الفريق الذي يصل أولا إلى 13 نقطة، وهو ما فعله الفريق الأوروبي الذي وصل إلى 13 نقطة مقابل 5 نقاط لفريق العالم ليتوج بلقب كأس ليفر لكرة المضرب بنسخته 9. انتهت أخبار الرياضة، لكم التحية من مصطفى شمشام في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وهذه تحية الإخراج من كنان حميشي، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها في هذا العرض السريع والمباشر لأهم البرامج والمحطات التي ستبث خلال هذا اليوم الاثنين 17 من ربيع الآخر الموافق للثامن 28 من أيلول لعام 2026. مرحبا بكم. مستمعينا بعد قليل وفي تمام الساعة 12 تتابعون مسلسل حكاية من حارتنا، وفي الساعة 12:15 تتابعون برنامج في الميزان، أما في الساعة 13:15 أنتم على موعد مع موجز للأخبار. دراما خفايا الأيام الصعبة والحلقة 6 منه تتابعونها في الساعة 13:30، وفي الساعة 14:15 تتابعون نشرة الأخبار الرئيسية، أما في الساعة 14:45 تتابعون برنامج تقويم. برنامج قادة وأبناء تتابعونه في الساعة 13:15، وفي الساعة 13:30 تتابعون برنامج أجيال مع الزميلة هبة طراف، أما في الساعة 14:15 تتابعون برنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب. في الساعة 15:30 تتابعون برنامج بودكاست عين الحقيقة مع الزميلة مرح طه، وفي تمام الساعة 6 تتابعون إعادة لمسلسل حكاية من حارتنا، أما في الساعة 16:15 تتابعون نشرة الأخبار المحلية. في الساعة 16:45 أنتم على موعد مع برنامج خلق فسوى، أما في الساعة 17:25 تتابعون برنامج سكوب اقتصادي. برنامج ابتسم مع الشعراء مع الزميلة عبير القاموع تتابعونه في الساعة 8:00، وفي الساعة 8:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 8:30 تتابعون برنامج بانوراما الصحف. في تمام 9:00 أنتم على موعد مع برنامج رحلة في كتاب مع زميلة مارلين شكيب، أما في الساعة 19:20 تتابعون مسلسل أنا وزوجتي وخمسة بعيون الشيطان. في الساعة 9:30 تتابعون إعادة لبرنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب، وفي الساعة 10:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 10:20 تتابعون إعادة لمسلسل يوميات من بلدنا. برنامج لنا لقاء مع زميلين أحمد الشامي وديما نيوف تتابعونه في الساعة 10:30، أما في الساعة 11:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 11:30 تتابعون إعادة لبرنامج حلوة يا ضيعتنا مع الزميل عدنان بكرو، أما في الساعة 12:30 تتابعون إعادة لبرنامج بودكاست عين الحقيقة مع الزميلة مرح الطاها. في الساعة 13:15 تتابعون إعادة دراما خفايا الأيام الصعبة، وفي الساعة 13:15 تتابعون مسلسل رسالة الحياة، أما في الساعة 13:15 تتابعون إعادة لبرنامج خلق فسوى. الإعادة لبرنامج أنوار الإيمان، تتابعونها في الساعة 4:05 وفي الساعة 4:15 تتابعون مسلسل مدينة النور، أما في الساعة 5:30 فجرا الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. مستمعينا، فترتنا الصباحية لهذا اليوم انتهت. لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات. الهندسة الإذاعية وسام صوان وميساء الزعبي، ولكم تحيات فريق المذيعين الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية مع الزملاء شادي حداد، سلافة حسن، كوثر الصالح، مهران خربطلي، محمد سطيلة، وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. ولكم أيضا كل التحيات من الزملاء في فريق الإخراج مع الزميلتين لما يوسف وكنان حميشة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية،

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: هذا وقفي شو بكي؟ شو صاير لك؟
1: نعم أمر.
0: شو بكي؟ أنا شو عاملة معك لحتى ما عم تحكي معي؟
1: يعني ما بتعرفي؟
0: لا ما بعرف.
1: اسمعي يا سعاد، إذا بدك نضل أصدقاء ما بتحكي معي إلا بحدود الدراسة، فهماني؟
0: ها وليش بقى؟ شو صار؟
1: ما بعرف، سألي حالك.
0: هلأ هي إجرتي لأني عزمتك على الحفلة؟
1: سبق وحكينا بهيك موضوع أكتر من مرة، وصرتي تعرفي رأيي بعلاقاتك وبطريقة تفكيرك كمان.
0: لا أنتي معقدة زيادة عن اللزوم.
1: فعلا بالقياس إلك بطلع أكتر من هيك، بس عاجبتني طريقة تفكيري وما عندي استعداد لغيرها، وبتمنى مرة تانية ما تكلفي خاطرك وتعزميني على هيك حفلات، ممكن؟
0: إيه أنتي حرة.

0: لك شو وليد لهلا ما خلصت؟
1: ما بعرف شو صاير لي، ما عم تزبط الرسمة معي، حاسس حالي مخبص، عضلات ايدي عم يجعوني وسخنان وعيوني عم تزغي.
0: ايه بس صار لك زمان وليد، خلصت غرفة النوم وانت لساتك ما كملت رول واحد.
1: اخي انا ما بدي اشتغل اصلا، انا قلت لك ما بدي بس انت اصريت.
0: قلت لحالي بنتسلى سوا وبتكسب لك قرشين قبل ما تسافر.
1: ما بدي، انا رايح عندي شغلة ضروري ولازم اقضيها.
0: وين بدك تروح؟ صارت الساعة 11 بالليل.
1: لعند رشيد.
0: بدك تستلم الجواز؟
1: اليوم الصبح مريت لعنده واجتمعت باللي بيجيب الفيز شخصيا وحلينا كل العقبات.
0: وإمتى راح يعطيك الجواز؟
1: يا بكرة الصبح يا بعد بكرة بالكتير.
0: مثل ما بدك، أنا بكرة بخلص من هون ودغري راح أطالع جواز السفر وبأمن المصاري وبعطيهم لرشيد مشان التأشيرة.
1: أنت طالع الجواز أول وروح أعطيه لرشيد. لما وينك؟ أعطيه المصاري لرشيد وهو بيطالع لك الجواز بيومين بدون ما تعذب حالك.
0: ماشي، بس أنت لوين رايح هلا؟ عود عم تتسلى.
1: بدي مر شوي لعند أبو عقيد لبين ما أمن إنه أمي نامت وبعدين بروح البيت.
0: مثل ما بدك، ولو إنه مو عاجبني روحاتك لعند أبو عقيد بنوب.
1: لا يا جمال، لا تظنوا للرجال، صدقني لو لا حالتي بالويل. يلا خاطرك.

0: تفضل.
1: صباح الخير اختي موليد.
0: ابو رمزي اهلين. خير؟
1: خير يصيبك. عاوزك بكلمتين، بتحبي تحكي قدام زميلتك لما نخليها بيناتنا استار؟
2: عن اذنك ام وليد، واصله شوي على الديوان.
1: ايه ستي طمنيني، شو صار مع حضرتك؟
0: بشو؟
1: لك انا عمي الصياد عم يتقلى والعصفور عم يتفلى، شو هممكم؟ قاعدين باحلى بيت ومو سائلين على حدا.
0: هلا شو له لزوم هالحكي؟
1: شلون شو له لزوم؟ يلي عملته معكم ما بيعملوا ابن مره مع اخوه. صار لي صابر عليكم اكثر من 7 شهور وانتم ما كنتوا تزوقوا على حالكم. العمى شو انا فاتح تكيه؟
0: انا ما بسمح لك.
1: عمي انا مو جوزك لتقلي لي بسمح لك وما بسمح لك. انا ابو رمزي. عمي ابو رمزي اعملي حسابك، معكم مهلي 4 ايام، اذا ما بتدفعوا لي اجره البيت المكسور عليكم و6 اشهر لقدام بجيب الحجز وبزت لكم غرابكم بالشارع. فهمتي؟ يلا خاطرك ان شاء الله ما هربت منك ولا كلمه.
2: عفوا.
1: شكرا.

0: لطيف. خير أبو ريت شباب؟
1: دخيلك يا أبو خليل، راح موت، ضاع نفسي.
0: خود خود
1: راح اختنق.
0: خود شو بدك نقطة مي؟
1: ما بدي، راح اختنق. هوا هوا، حطوني هوا.

0: وليد وليد وليد طلع من تحت التخت يا جبان.
1: ما ما ما ما ما, ما شو شو
0: تعال شوف قريب قريب. ليش وشك أصفر وداير عيونك سود؟
1: ما بعرف.
0: شو مرشح؟
1: لا
0: لكن ليش أنفك عم يسيل؟
1: ما بعرف.
0: طبعا ما بتعرف، سهر لنصاص ليالي ونوم لبعد الظهر ولا شغلة ولا عملة، لكن معتمدين علي. قوم قوم لشوف يكون معي. شبك معتك عم تجعك؟
1: يمكن.
0: لكن بتناموا بدون ما تتغطوا منيح مثل الأولاد الصغار. شو صار معك؟
1: بشو؟
0: لك يا أمي فهمني، حاجة تعذبني. أبو رمزي إجا لعندي اليوم عالشغل ومفلت علي قدام الموظفين وخلاني قد الكمشة. لك ارحمني من هالعذاب وارسيلك على بر بقى.
1: شلون يعني أمي؟
0: يعني يا جيب المصاري يا نقبل وسافر.
1: سافر؟ إيه رح سافر.
0: لما بحاكيك بتجاوبني مثل العالم ولا
1: هيك؟ عم تضربي؟ طيب

0: في شيء اختي، ما في شيء اختي. وليد هيك حب يتدلل علينا.
1: سلامتك سلامتك يا ابو وليد.
2: الله يسلمك يا ام وليد.
0: ايه سيدي اسمحوا لنا.
2: عود ابو خليل اشرب لك فنجان قهوه.
0: خيرك سابق يا ابو وليد، بس بخاف يغلي قلب المرة والولاد علي. يلا سلام عليكم.
1: مع السلامة كتر خيرك. شو صار معك؟
2: ما في شي، لا تشغلي بالك. ضاق نفسي شوي، قاموا أخذوني على المستوصف وعطوني إبري.
1: ولي علي سلامتك يا أبو وليد، يا ريتني أنا ولا أنت.
2: تسلم يا أم وليد، الله يخلينا ياكي، أنت ست البيت.

0: ملازم نبيل.
1: حاضر سيدي.
0: اختموا المكتب بشمل أحمر وعلقوا عليه بطاقة الجرم.
2: الشرطة على باب مكتب رشيد. يا لطيف، طيب ليش؟ شو عم يساوي هذا اللي عم يحط ورقة على باب المكتب؟ الشمع أحمر.
0: خلصت؟
1: نعم سيدي.
0: يلا هات كل هالأوراق والمصنفات وجوازات السفر والحقني على السيارة.
2: شو مكتوب بهالورقة اللي علقوها وختموها بالشمع الأحمر؟ الاسم رشيد المنتار، المهنة مكتب مجد، نوع الجرم احتيال وتزوير. يا لطيف، شو يعني؟ شو يعني؟ راح كل شيء؟ راح كل شيء؟ راح

0: أنا آسف يا أنسة، اسمحي لي لملك الكتب اللي وقعوا.
1: شكرا.
0: عفوا يا أنسة، أنا وين شايفك قبل هلا؟
1: ما بعرف.
0: نحن تقابلنا قبل هلا.
1: ما بظن.
0: لحظة أرجوكي.
1: نعم.
0: أنت بأني كلية؟
1: وشو المناسبة؟
0: ما في شي، بس تذكرت.
1: شو تذكرت؟
0: إيه إيه، أنت بنت أبو جمال اللي ساكنين جنبنا صح؟ أكيد ممكن أدعيكي على فنجان قهوة.
1: آسفة، عندي محاضرة.

0: الله يعطيك العافية. فعلا معلم، شو هالتركيب الحلو؟
1: تسلم أستاذ صالح.
0: مالتي اللي أنت دارس فنون جميلة؟
1: لا بس أخذ البكالوريا السنة الماضية، بعدين أنا صار لي شي 5 سنين بشتغل بالديكور.
0: شو بتشتغل غير تركيب ورق جدران؟
1: بركب أسقف مستعارة، بركب موكيت، بساوي ديكورات، يعني كل شي بيتعلق بالديكور.
0: عظيم، شي حلو كتير. طب ليش ما بتدعم هالخبرة بالدراسة؟
1: كيف يعني؟
0: يعني لو بتدرس بكلية الفنون أكيد رح تكون متفوق على غيرك، لأنه عندك خبرة وحب المهنة.
1: يا ريت، بس أنا هلأ عم فكر إني سافر برات البلد، يعني جمع لي قرشين وارجع أفتح مكتب هون على حسابي.
0: يعني أنت برأيك إذا سافرت واشتغلت أجير بورشة أحسن، لما إذا سافرت مهندس ديكور أحسن.

لقائي غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلا بكم متابعينا الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد الصطيلة، الإخراج لما يوسف. أيها السادة الكرام، تتوالى الإنجازات السياسية التي يصوغها الحراك الدبلوماسي السوري في الأروقة الأممية، حراك يؤكد مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي. مرحلة جديدة نشهدها من العلاقات السورية الأوروبية التي تتوسع دوائر اهتماماتها لتطال مواقع العمل الإنساني وسبل تطويره تحت مظلة سيادة القانون وحقوق المواطنة الشاملة. هذا الزخم المتنامي من الدعم الأوروبي برز مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة والحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي أيار الماضي، وإعلان مجلس الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1977 وإنهاء التعليق الجزئي المفروض عليها منذ عام 2011، ليمثل الحوار السياسي السوري الأوروبي اليوم تحولا استراتيجيا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى شراكة طويلة الأمد مبنية على رؤية مشتركة للاستقرار والازدهار. في كفتي الميزان اليوم، العلاقات السورية الأوروبية بين الحراك السياسي والتمكين الاستراتيجي. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات المحلل السياسي السوري الأستاذ سامر خليوي من لندن. مرحبا بك أستاذ سامر.
2: أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين.
1: أهلا وسهلا بكم. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بك من جديد أستاذ سامر. بداية نود عرضا أو لمحة سريعة عن مدى التطور الذي حصل ما بين في مسارات العلاقات السورية الأوروبية منذ التحرير إلى الآن.
2: نعم، يعني حقيقة هناك نقلة نوعية كبيرة في العلاقات ما بين سوريا وأوروبا، عنوانها الانتقال من العزلة والعقوبات إلى الانخراط السياسي والدبلوماسي التدريجي. الكل يعلم أن العلاقات كانت مقطوعة ما بين تلك الدول والنظام المجرم البائد، وأيضا كانت هناك عقوبات غربية أمريكية على هذا النظام المجرم البائد.
1: نعم.
2: حيث بدأت الدول الغربية بعد السقوط وبداية التحرير بالتواصل مع الدولة السورية الجديدة من أجل تقييم طبيعة المرحلة الانتقالية قبل القيام بأي خطوات أخرى، حيث تلا هذا التقييم دعم الانتقال السياسي الذي تبعه تخفيف للعقوبات وصولا إلى إزالة كافة العقوبات المفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأيضا من قبل بريطانيا على الدولة السورية.
1: نعم.
2: من أجل بناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون ومكافحة الإرهاب.
1: طيب أستاذ، كيف يرى أو يرى مراقبون سياسيون أن مشاركة السيد الرئيس الأخيرة السيد الرئيس أحمد الشرع في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة أنها قامت بتوسيع أفاق الشراكات الأوروبية مع سوريا، وخاصة من خلال طرح ملفات التعافي والاستثمار، كيف يمكن لهذه المشاركة أن توسع هذه الأفاق؟
2: يعني أنا أرى ذلك استكمالا للجهود الدبلوماسية الجبارة التي يقودها السيد الشيباني بالانفتاح على كافة دول العالم شرقا وغربا، وتأتي زيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة ولقائه مع العديد من المسؤولين الغربيين والأمريكيين هي استمرار لهذه السياسة السورية المتبعة منذ سقوط النظام المجرم البائد، ألا وهي الانفتاح على دول العالم من أجل إعادة الإعمار ومن أجل إقامة علاقات متوازنة تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى المصالح المشتركة. في كل يوم نرى هناك أفق جديد، نرى هناك انفتاح جديد.
1: نعم.
2: فهذه الجهود تتكلل بنجاحات تنعكس على مجالات عدة في الداخل السوري، فهذه هي سياسة الدولة منذ اليوم الأول، منذ أن كان هناك

0: في المنطقة. سوريا لن تكون منطلقا لإيذاء أي دولة من الدول. سوريا تعمل على تصحيح ما كانت تعاني منه سوريا وتصحيح الرؤية الدولية للدولة السورية الجديدة، حيث كان الجميع يخشى من سوريا نتيجة سياسة النظام المجرم البائد الذي كان يصدر المخدرات والكتاغون والإرهاب ويعمل على زعزعة الأوضاع في المنطقة إقليميا ودوليا. لذلك سوريا بدأت بتصحيح هذه العلاقات مع كافة دول العالم وإعطاء صورة مغايرة تماما لما كانت عليه سوريا من قبل، وهذا ما انعكس إيجابا في العلاقات السورية مع الدول الغربية وغيرها، والتي سوف صبت والتي أيضا سوف تصب لصالح سوريا ودول المنطقة وباقي دول العالم.
1: طيب أستاذ سامر، إضافة لما تحدثنا عنها، أيضا السيد الرئيس بحث مع رئيس المجلس الأوروبي السيد أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تطوير العلاقات ما بين سوريا والاتحاد الأوروبي، لكن ما هي النقاط أو أبرز النقاط التي سيحدثها هذا اللقاء في فاعلية الدعم وتوجيه الدعم إلى سوريا؟
0: هذا سؤال هام للغاية. هناك حقيقة العديد من المجالات يمكن للدولة السورية الاستفادة منها من الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: ومن هذه المجالات الاستفادة من الخبرة الأوروبية، سواء في إصلاح الإدارة العامة، في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، أيضا من خلال تقليل الخبرة وتدريب للموظفين الحكوميين السوريين. أيضا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد الدولة السورية على إصلاح الإدارة المالية، وهذا أمر جدا هام.
1: نعم.
0: كذلك مكافحة الفساد الذي عانت منه سوريا طيلة فترة حكم للأسد. أيضا هناك مجالات أخرى، منها بناء المؤسسات الاقتصادية وربطها بالنظم المالية والتجارية الدولية. هناك أيضا مجال آخر في السلطة التشريعية والمؤسسات السياسية من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتحسين القوانين والنظم الانتخابية وغيرها من الأمور الأخرى. أضف إلى ذلك أن دعم الاتحاد الأوروبي للدولة السورية من أجل استعادة التعافي ومن أجل بناء الدولة من جديد ومن أجل إعادة الإعمار والاستقرار، لأن هذا الأمر يصب في صالح الطرفين. أضف إلى ذلك أن هناك أيضا نقطة هامة جدا يجب التوقف عندها، ألا وهي قضية اللاجئين والمهجرين. فسوريا أعلنت أنها مستعدة لاستقبال اللاجئين أو المهجرين، ولكنها تحتاج إلى دعم تلك الدول، خاصة الدول الغربية. الدول الغربية أعلنت بشكل واضح وجلي وحقيقة، يعني هذا أمر جدا هام، عندما اعتبرت أن عودة اللاجئين عودة طوعية وكريمة ومستدامة، بدل اعتبار أن سقوط الأسد كافيا للعودة. هذا

0: استقبال هؤلاء المهجرين أو اللاجئين. وهذه نقطة تحسب للدولة السورية، حيث كان من المتوقع لدى البعض أن يكون هناك تسفير وترحيل للاجئين السوريين.
1: أستاذ سامر أعتذر المقاطعة، نكمل وإياكم والسادة المشاهدين والمتابعين بعد الأذان، فقد حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ أبو العينين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد متابعين الأعزاء، مشاهدين ومستمعين على شاشة وأثير إذاعة دمشق. نتابع وإياكم برنامجنا في الميزان، وأجدد ترحيبي بضيفي المحلل السياسي السوري الأستاذ سامر خليوي. مرحبا بك من جديد أستاذ سامر.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن نقاط التحول التي يمكن أن تحدث أو ستحدث بعد اللقاء ما بين السيد الرئيس أحمد الشراع ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية.
1: نعم، يعني ذكرنا العديد من النقاط وتوقفنا عند موضوع يؤذق الاتحاد الأوروبي، ألا وهو موضوع اللاجئين، حيث كانت سوريا من الدول المصدرة للاجئين والمهاجرين والكبتاغون والمخدرات والسلاح والإرهاب وغيرها من هذه الأمور، إلى الآن أن سوريا الآن مستعدة لاستقبال بتطور عكسي أدى إلى أن سقوط هذا النظام المجرم البائع.

0: مشتركة في تعميق العلاقات الأوروبية مع الدولة السورية. وكما ذكرت لك موضوع اللاجئين الذي قالت عنه الدول الأوروبية بأنه يجب أن تكون عودة اللاجئين عودة طوعية وكريمة ومستدامة، حيث أن ذلك الأمر يتطلب تعاون ودعم ما بين سوريا والاتحاد الأوروبي من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هؤلاء المهجرين واللاجئين. وأعلنت سوريا استعدادها لذلك، فهذه النقطة يتم التعامل معها ما بين الاتحاد الأوروبي والدولة السورية. وكما ذكرت لك أعتقد أن الدول الغربية سوف تعمل من أجل تهيئة الظروف في سوريا ومن أجل دعم إعادة الإعمار وتأمين البنية التحتية من أجل عودة هؤلاء.
1: طيب أستاذ سامر، بالنسبة لموضوع البنية التحتية أو إعادة الخدمات الأساسية، نستذكر أنه في أيار الماضي تم انعقاد منتدى باسم الشراكة أو تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. هذا هو المنتدى، هدفه إلى تنسيق الدعم وفق أولويات التعافي الذي اعتبر خارطة الطريق لإعادة البنية التحتية. هل هذه العلاقات أو هذا هل توطدت أو وصلت إلى المستوى المطلوب للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في سوريا؟
0: أعتقد أننا

بداية الطريق، وبداية الطريق الصحيح، لأن هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى لقاءات ومشاورات. ولكن الأهم من ذلك أن هناك رغبة حقيقية لدى الاتحاد الأوروبي في دعم الدولة السورية. لا ننسى أيضا أن زيارة السيد الشيباني إلى بروكسل التي أدت إلى تعليق العمل بالاتفاقية الاقتصادية ما بين سوريا والاتحاد الأوروبي. هناك العديد من المجالات قد تم فتحها. لا ننسى أيضا أن حتى بعد رفع العقوبات لم تكن تستطيع الدول الأوروبية الذهاب بعيدا في دعم الدولة السورية في ظل وجود العقوبات الأمريكية التي تمنع ذلك. تم إلغاء العقوبات وإلغاء سوريا كدولة راعية للإرهاب. كل هذه الأمور تمهد إلى مزيد من العلاقات القوية ومزيد من الدعم للدولة السورية. باعتقادي أن هناك لا تزال بعض الأمور البسيطة التي يمكن حلها في سوريا من أجل فتح باب الاستثمار والدعم، ألا وهو إلى الآن كما تعلم ويعلم السادة المستمعين أننا لا نزال نعاني من قوانين النظام البائد. نحتاج الآن، وأعتقد هذا الأمر سوف يتم قريبا بعد عودة مجلس الشعب للانعقاد، من أجل سن قوانين للاستثمار، قوانين حضارية تعمل لمصلحة المواطن.

0: الجزء البائد من أجل الأسد ومن أجل حاشية الأسد ولم تكن من أجل الدولة السورية. لذلك نحن تدرجنا بشكل كبير جدا في العلاقات ما بين سوريا والدول الغربية، حيث تم إزالة الكثير من العوائق، وأعتقد أن الآن أن الأبواب أصبحت مشرعة ومفتوحة لمزيد من الدعم ولمزيد من التفاهم بعد إزالة العوائق، وبقي الجزء البسيط. طيب أنا أعتقد الدولة السورية سوف تعمل على تلافي.
1: إضافة لإزالة هذه العوائق والعقوبات، أيضا ما هي الروابط التي أو الروابط الحيوية التي يمكن أيضا أن تعزز هذه العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة؟
0: يعني أولا لا ننسى أن موقع سوريا الجيوسياسي موقع هام جدا، وأيضا الآن نحن نتحدث والكل يعاني الآن من مجال الطاقة ونقل الغاز والنفط، حيث صرحت العديد من الدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة وتوم باراك قال بأن لسوريا الآن دور مهم جدا في نقل الطاقة. انظر الآن التغير الكبير والنوعي، الآن العراق يعيد تصدير نفطه إلى سوريا الآن من خلال الصهاريج، وأيضا العمل الآن على إنشاء أنبوب نفط جديد لنقل النفط العراقي من العراق إلى سوريا إلى المتوسط إلى الدول الغربية. هناك أيضا مشاريع مستقبلية في مجال الغاز

0: أصبحت سوريا بلد
1: أستاذ
0: أمن
1: سامر مستقر. هنا أستاذ سامر عفوا، كيف يمكن لسوريا أن تستثمر هذه النقطة؟ الكل يحتاج إلى سوريا، والكل بحاجة إلى سوريا، وسوريا تلقى إيجاب وقبول من كل دول العالم، لكن سوريا ليس لديها البنى التحتية التي تدعم هذا الأمر. كيف يمكن لسوريا أن تستثمر هذه النقاط الإيجابية؟
0: طبعا تستطيع سوريا أن تستثمر ذلك في مجال التبادل المصالح المشتركة. تعلم أن سوريا الآن دولة ناشئة وتحتاج إلى الكثير الكثير من الدعم. يعني الآن لك أن تتخيل أن الشركات الغربية والأمريكية وغيرها هي مستعدة للدخول بقوة للدولة السورية التي يعني محرومة من كل شيء وتحتاج إلى كل شيء. فهذا يفتح أبواب واسعة للاستثمار في كافة المجالات، وهذه مصلحة مشتركة ما بين الدولة السورية والدول الغربية. أضف إلى ذلك، انظر الآن هناك حديث ما بين السعودية وتركيا وسوريا على إنشاء سكة حديد تربط تركيا في سوريا في المملكة العربية السعودية مرورا بالأردن. هذا سوف يزيد من حجم التجارة والتبادل التجاري والدعم أيضا للدول الثلاث. أيضا هناك حديث أيضا عن نقل الطاقة، هذه كلها إمكانيات متوفرة لدى الدولة السورية. نعم كما تفضلت، نحن ليس لدينا الإمكانيات من أجل دفع ملايين الدولارات من أجل إقامة بعض المشاريع، هذا أمر نعم صحيح الجميع يتفهمه، ولكن الشراكة الحقيقية هذه ما نعول عليها، بحيث أن تستطيع الدول الغربية والشركات الغربية الاستثمار في سوريا، وهذا ما ينعكس إيجابا على الدولة السورية. انظر الآن على سبيل المثال مثلا تركيا، مطار اسطنبول الجديد كم استفادت منه تركيا؟ تركيا لم تدفع يعني دولار واحد في ذلك، بل استفادت ماديا، وأيضا استفادت الآن في التوسيع المطار، استفادت بتشغيل اليد العاملة، وأيضا استفادت من الإيرادات دون أن تقوم الحكومة التركية بضخ ملايين الدولارات من أجل هذا المطار. هناك كما ذكرت لك في سوريا هناك بيئة مناسبة وبيئة خصبة.

0: الشعبية على سبيل المثال، أنا أقول لك هنا في بريطانيا يا سيدي هناك الكثير من الصناعات تتم في مثلا في بنجلاديش، وصناعات أساسية في الألبسة وغيرها، هناك كثير من المعامل.
1: هي صناعات ذات جودة فاخرة.
0: نعم نعم أحسنت. وهناك عندما تأتي هنا يعني تتفاجأ أن يعني ميد إن بنجلاديش حقيقة، يعني هذا ليس تقليل منها، ولكن أتحدث عن الجودة. انظر الآن لو هذه المعامل تقام في في في في سوريا، كم هي الاستفادة سوف تكون للدولة السورية، للشعب السوري، لليد العاملة، للتصدير. هذا يعني يعني غيظ من فيض. انظر أيضا إلى مجال آخر في مجال تصنيع السيارات وغيرها. سوريا دولة واعدة، واعدة للجميع، ودولة خصبة، ودولة تحتاج لكل شيء. لذلك الأبواب مفتوحة الآن مع الدولة السورية. أنا لا أقول بأننا سوف نتحمل المليارات وغيرها، بل على العكس سوف تستفيد الدولة السورية من هذه الأموال التي تأتي من أجل الاستفادة المشتركة. وأنا أعيد وأكرر، استفادة مشتركة. الطرفين سوف يستفيدان من هذه الشراكة، سواء الدولة السورية والشعب السوري.

0: ذلك هو وجود هذا النظام المجرم البائد الذي كان يعتبر سوريا مزرعة له، وأن الشعب السوري عبيد له، ولم يكن يأبه يوما للدولة السورية وللشعب السوري. لذلك سوريا الآن تنهض من جديد، ورسالة دائما نكررها ونقولها: نعم هناك ظروف صعبة، هذا صحيح، هناك مشاكل، هذا صحيح، ولكن ما نريد أن نقوله أن بدء طريق الألف ميل قد بدأ بخطوة، وبإذن الله سوريا تسير بخطى ثابتة ومتقدمة وواعدة، والمستقبل واعد، ولكن يحتاج إلى صبر وإلى تضافر كافة الجهود وإلى تضافر الجميع من أجل الوصول إلى ذلك. ما نحتاجه سوى الصبر، ولأن تركة 54 عاما لا يمكن لأي دولة من دول العالم أن تنهض وأن تصلح ما 54 عام من الفساد والدمار والإرهاب والرشاوي وغيرها من هذه الأمور. طيب، ولكن نستطيع أن نقول أننا بدأنا بإذن الله، والانطلاقة صحيحة وواعدة.
1: طيب أستاذ سامر، إذا ما عدنا إلى سبعينيات القرن الماضي وتحديدا إلى اتفاقية التعاون الموقعة في ذلك الوقت، كيف هي قراءتك لملامح هذه العودة اليوم، خاصة بعد انعقاد المنتدى الشراكة والحوار السياسي الذي عقد في بروكسل في الآونة الأخيرة؟
0: يعني أنا أراه باب جديد يطرق في التعامل من ناحية الاقتصادية التي تسبقها علاقات اقتصادية متوازنة ومقبولة. فلولا القبول السياسي والتفاهم السياسي ما كنا لنصل إلى الغاية.

0: الأمر الآخر، الدول الغربية وباقي دول العالم لا تتعامل معك بشكل مباشر على أساس اقتصادي ما لم يكن هناك تفاهم في سياسي ما بين الدول الغربية وبين تلك الدولة ومنها سوريا. فهذه هذا التفاهم يمهد إلى مزيد من الانفتاح ومزيد من العلاقات، وهذه الاتفاقية هي استكمال للعلاقات واستكمال للاتفاقيات والحوارات ما بين الدولة السورية وباقي دول العالم. يعني نتحدث نحن الآن مثلا عن الاتحاد الأوروبي، لك أن تتخيل أن بريطانيا وهي دولة عظمى ليست ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكنها الآن من أكبر الدول الداعمة للدولة السورية. فهذا لا يعني أن الاتفاقية الاقتصادية الأوروبية فقط هي من سوف يعزز الاقتصاد السوري ويعزز الانفتاح، بل هناك أيضا دول أخرى أيضا سوف تنفتح مما يزيد من الاستثمار، مما يزيد من دعم الاقتصاد.
1: أي بمعنى من سيرى أن بريطانيا هي التي تقوم بدعم سوريا سيتسابق هو وهيها إلى أيضا دعم ومجاراتها.
0: نعم بالتأكيد، بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعني كما لاحظت في رفع العقوبات، يعني كانت بريطانيا.
1: أستاذ سامر، أستاذ سامر هل لازلت معنا؟
0: توازي.
1: عفوا أستاذ سامر، يبدو أننا فقدنا الاتصال، هل أعدنا الفكرة لو سمحت؟
0: نعم، أقصد أن بريطانيا هي كانت سباقة برفع العقوبات على الدولة السورية بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لا تزال إلى الآن عقوبات للاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أركان النظام المجرم البائد، لا تزال تلك العقوبات سارية. وكما تفضلت، عندما يكون هناك انفتاح وتعامل من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، هذا سوف يشجع الكثير والعديد من الدول بالانفتاح والتعامل مع الدولة السورية.
1: طيب أستاذ سامر، هنا بعد كل هذه الإيجابيات وهذه الاتفاقيات وهذه المساعي الإيجابية سواء من سوريا أو من الدول الأوروبية أو من دول العالم أجمع، هنا يحضر السؤال المهم الذي يسأله كل مواطن سوري: متى وكيف؟ يعني اليوم أنا بهمني أنه أنا آخر شيء، طيب أنا بعد الاتفاقيات متى سأحصل؟ متى سأرى؟ متى سأحصد هذه النتائج؟ أنا كمواطن سوري هل يمكن تحديد أو هل يمكن وضع جدول زمني أنتظره ممكن سنة أو سنتين أو أشهر أو أيام أرى بعده هذه النتائج، أبدأ بحصاد ما عانيته من سنوات طويلة من قتل وقصف وتهجير ونزوح وما إلى ذلك؟
0: صحيح، ما تفضلت به هو لسان حال المواطن السوري الذي قد لا يعلم بخفايا الأمور، وهذا من حقه عندما يسمع أن هناك دعم وهناك اتفاقيات وهناك وهناك، ولم يلمس هذا الأمر بشكل مباشر. هذا من حقه أن يتساءل، وأيضا من حقنا أن نجيب على هذا التساؤل ونوضح هذا الأمر. كما ذكرت لك، الأمور صارت بالتدريج، ولا نزال نحن يعني بالسنتين الأولى من التحرير والانتصار، فحققنا الكثير الكثير. أنه كما ذكرنا قبل قليل أن كانت هناك الكثير من العوائق والموانع والمشاكل التي تعيق التدخل وتعيق الاستفادة للمواطن السوري بشكل مباشر، بل على العكس البعض الآن يشتكي من غلاء المحروقات، وهو قد يعلم أو لا يعلم أن هناك أزمة عالمية في هذا الشأن، وسوريا تحاول
1: سببها الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية مؤخرا.
0: نعم، هذه إحدى
1: أهم الأسباب. نعم
0: نعم نعم، هذا صحيح. يعني فالمواطن قد يعني لا يعنيه إلا أن كيف أنا أستفيد، كيف أنا يمكن أن تتحسن الحالة الاقتصادية هذا حق مشروع للمواطن أن يتساءل. ولكن كما ذكرت لك لا يمكن كان في الفترة القصيرة جدا أن تتحدث عن سنتين، عن خلال هاي السنتين تم تحقيق الكثير من الإنجازات وإزالة، أنا أعيد وأكرر بشكل دائم، إزالة الكثير من العوائق. يعني مثلا الدول الخليجية التي أرادت منذ البداية التحرير أن تدعم الدولة السورية، هي هناك رغبة ولكن لا تستطيع، لأن هناك عقوبات مفروضة على الدولة السورية، لأن سوريا لا كانت لا تزال مصنفة كدولة داعمة للإرهاب. لا تستطيع أي دولة صديقة أو شقيقة أن تقدم المساعدة إلا بنواحي ضيقة جدا ومحدودة جدا وبعد موافقات عديدة مسبقة.
1: وهذا بحد ذاته لا يعد دعم أستاذي.
0: نعم نعم. الآن بدأت الأمور تتفتح، بدأت الأمور، العقبات بدأت تزال من من من من الطريق. وباعتقادي أن بعد هذا الانفتاح وبعد إزالة العوائق سوف يكون هناك تسارع، بمعنى أن الأمور سوف تكون هناك دعم قوي من الدول الغربية، من الولايات المتحدة، هناك استثمارات قادمة بشكل كبير من، أنا أعيد وأركز على الدول الغربية، وأيضا هناك من دول الخليج، هناك العديد من الدول التي تريد أن تستثمر، هناك أيضا وعود إعادة البناء وتأمين البنية التحتية أيضا سوف يتم تنفيذها، لأن هذا الأمر يتعلق أيضا بمصلحة غربية، لديهم الكثير من اللاجئين الذين يريدون أن يعودوا إلى سوريا، ولكن سوريا الآن لا تستطيع أن تستقبلهم في ظل هذه الظروف الصعبة. لا ننسى أيضا أن هناك عامل آخر هو عدم استقرار، وهو تدخل الكيان المحتل، وهذا ما تعمل عليه أيضا الدبلوماسية السورية. فهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والتي تعمل الدبلوماسية السورية على وقفها وإنهائها، أيضا هذا أمر يؤرق الداخل السوري والدولة السورية. ولا ننسى أن هناك عصابة خارجة عن القانون تستقوي بهذا الكيان الذي يستغل هذه العصابة من أجل مصالح خاصة به. إن شاء الله أيضا إذا كان هناك استقرار في هذا في المنطقة في سوريا بشكل كبير، وعودة كافة الأراضي السورية إلى الدولة السورية، وأيضا أعتقد أن الاتفاق مع إسرائيل في المجال الأمني قد يكون قريبا، فهذا سوف ينعكس إيجابا على استقرار الأوضاع. لا ننسى أيضا أن النفط والغاز هذا لم يكن يتبع للدولة السورية. الآن هناك هناك هناك الآن مثلا الكهرباء كانت تأتي ساعة وتغيب 6-7 ساعات، الآن في معظم المناطق تأتيك 20 ساعة و22 ساعة. نعم هناك بعض الغلاء، ولكن الآن بدأت المواقع الغاز والنفط تعود للدولة السورية. غاز كونيكو الآن تم تشغيله من قبل يعني مهندسين من أبناء المنطقة، ولم نحتاج إلى خبرات خارجية. الآن هذه الأمور بدأت تصب لصالح الدولة السورية. النفط السوري الذي كان خارج سيطرة الدولة بدأ الآن يعود، ولكن الاستعجال بالاستفادة بشكل هذا صعب جدا. يعني أنت تحتاج إلى وقت من أجل أن يتم أن تشعر أن هناك استفادة، ولكن الأمر الأهم بذلك أن هناك توجه كبير في دعم الاقتصاد السوري ودعم الاستثمار ودعم إعادة الأعمار. نعم قد يكون الأمر تأخر، ولكن هذا السبب ليس بسبب الدولة السورية، ولكن بسبب العقوبات المتراكمة الكثيرة على الدولة السورية، وبسبب سياسة نظام الإرهاب الأسدي الذي كان يستغل الدولة السورية لصالحه، وكان يشوه الدولة السورية. الآن أنت تقوم بعملية إصلاح جذري في كافة المجالات. لذلك حتى لا نطيل في هذا الأمر، أعتقد أن التدخل الغربي الأمريكي الخليجي الذي تأخر قليلا نتيجة بعض العوائق التي كانت مفروضة على الدولة السورية، أعتقد أنها سوف تنعكس على المواطن السوري، خاصة في تأمين العديد وإنشاء العديد من المصانع وتأمين
1: فرص العمل.
0: فرص العمل نعم فرص العمل التي سوف يعني تكون مناسبة للمواطن السوري الذي يعاني من البطالة بشكل كبير.
1: طيب أيضا أستاذ سامر، في الأمس السيد أنس بدوي وهو القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في رومانيا، بحث مع عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الروماني ورئيس لجنة السياسة الخارجية تيتوس كورلاتسان سبل إعادة تفعيل وتطوير العلاقات السورية، وأيضا لكن أيضا لقى إجابة إيجابية واهتمام وانفتاح تجاه سوريا واستعداد لدعم، لكن كانت محددة ضمن أطر. برأيك ما هي تلك الأطر ولماذا حددت ضمن أطر؟
0: يعني لا شك أن هذا الانفتاح أيضا البرلماني ما بين الدولة السورية والدولة الرومانية أيضا هذا له أهمية كبيرة، حيث أنه سوف يتم على تفعيل لجنة الصداقة السورية التي كانت متوقفة. الآن يتم تفعيل هذه اللجنة، ويمكن أيضا أن يتم تنظيم اجتماعات دورية بين أعضاء المجلسين لتبادل الآراء والمقترحات التي تسهم في المساعدة في صياغة التشريعات ومراجعتها، وأيضا في تطوير آلية عمل اللجان والبرلمان ونظامه الداخلي.
1: نعم.
0: لأنه كما تعلم يعني هناك مرحلة انتهت وتبدأ الآن بمرحلة جديدة بالنسبة لرومانيا. رومانيا لديها خبرة كبيرة في موضوع الانتقال المؤسسي، حيث أن كان النظام في روبانيا كان نظام اشتراكي، بعد ذلك انتقل إلى نظام سياسي تعددي وصولا إلى الاندماج مع المؤسسات الأوروبية. أيضا يمكن لهذا التعاون البرلماني أن ينعكس أيضا على دعم العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة وإعادة الإعمار، النقل والتعليم وغيرها من الأمور. ما يهم في هذا الأمر هو فتح باب جديد للتعاون وفتح باب جديد للحوار وتعميق العلاقات وتصحيح العلاقات. أيضا هناك أمر آخر أتمنى على الدولة السورية أن تعمل عليه، لأنه أمر هام جدا، وأتمنى أيضا أن يكون هناك تواصل سياسي على أعلى المستويات، لأن هناك أموالا سورية منهوبة موجودة في رومانيا، وهناك الكثير الآن أنا أعلم العديد من الأسماء من أركان النظام المجرم البائد يتواجدون في رومانيا ويستغلون الأموال السورية المنهوبة. يعني أتمنى أيضا أن تتطرق العلاقات السورية السياسية والتي بدأت بالتنامي إلى هذا الأمر واستعادة الأموال المنهوبة، وأيضا قد يتطور الأمر إلى توقيع اتفاقية قضائية تتم على تبادل المطلوبين ما بين البلدين من أجل استلام هؤلاء المجرمين، لأن رومانيا مع الأسف وقت النظام البائد كانت هناك أيضا كانت ملجأ للعديد من أركان النظام الذين نهبوا الأموال السورية، وهذا أيضا أمر هام جدا للدولة السورية، وأعتقد أنها ليست بغافلة عنه، لذلك هي تحاول الآن أن تفتح كافة الأبواب سواء البرلمانية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها من المجالات مع رومانيا ومع غير رومانيا من أجل بناء علاقات جديدة، من أجل تصحيح العلاقات الماضية، من أجل أيضا الدخول في شراكة حقيقية مع هذه الدولة أو تلك، خاصة أن رومانيا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن العلاقات الأحادية أن تنعكس على العلاقات الجماعية ما بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.
1: طيب أستاذ سامر، قبل الختام هل من كلمة تريد أن تتحدث بها؟
0: نعم بالتأكيد، هذه الكلمة دائما نرددها ونقولها، ويشكر الإعلام السوري يعني بالتلفزيون وإذاعة على نقل بكل شفافية وكل وضوح ما يحدث في الداخل السوري، وهذا يحسب للإعلام السوري، وأنا تحدثت بذلك أكثر مرة وحتى بالإخبارية، لأن الآن هناك نقلة نوعية. انظر ردود أفعال الناس تنقل على الإعلام السوري، هناك الأخبار الآن تنقل من الإعلام السوري، يعني حتى لقاء الشيبالي مع الرئيس الموساد كان الخبر على الإخبارية السورية والإعلام السوري. هذا يدل على أن هناك شفافية، على أن هناك وضوح، على أن هناك نقلة نوعية في الإعلام، والذي ينقل معاناة المواطن ويحاول أن يعالجها. ما أريد أن أقوله أن الأمور صعبة، نعم هذا صحيح، وأن هناك مطالب محقة، نعم هذا صحيح، ولا أحد ينكر ذلك. ولكن أعتقد بأن السيد الرئيس متابع لهذا الأمر ضمن الإمكانيات، وأعتقد أن قد يكون هذا الأمر يعني صعب على المواطن، وهذا حقه أنه يصبر أكثر من ذلك، ولكن الظروف هي من تحكم في هذا الأمر. ما أريد أقوله أنه المستقبل واعد بإذن الله، وأننا نسير بخطى واثقة وصحيحة. الأمر يحتاج إلى قليل من الصبر وتضافر الجميع. سوريا حققت الكثير إلى حد الآن في زمن قياسي. الآن سوريا بدأت تستعيد عافيتها، الآن سوريا بدأت تستفيد من مواردها، الآن سوريا بدأت تفكر بأبناء شعبها، والقادم بإذن الله أجمل وأفضل. ما علينا سوى الصبر بإذن الله. سوف بعد ذلك سوف يتم الانفراج في العديد من المجالات
1: إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والخير لمن أراد الخير لهذه البلاد. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في الميزان، وأريد أن أتوجه بجزيل الشكر لضيفنا الذي رافقنا في الحوار، المحلل السياسي الأستاذ سامر خليوي. شكرا جزيلا لك أستاذ سامر.
0: أهلا وسهلا بكم،
1: حياكم الله.
0: سهلاً.
1: شكرا جزيلا. سهلاً. الشكر موصول لكم متابعينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: لأن بعض القصص يجب أن تروى. نستمع إلى تجارب إعلاميين عاشوا الأحداث، ونستعيد معهم محطات من رحلتهم وتفاصيل من رحلة البحث عن الحقيقة. شهادات وذكريات توثق أصواتا عاشت الحدث وبقيت شاهدة عليه. بودكاست عين الحقيقة يأتيكم كل اثنين عند الساعة 5:15 مساء على إذاعة دمشق. بودكاست عين الحقيقة. عين الحقيقة.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن وقوف إيران إلى جانب النظام البائد على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات للسوريين. وزير الداخلية أنس خطاب يلتقي نظيره الكويتي ووفدا ماليزيا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن حزمة ترشيد الإنفاق العام موجهة نحو الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد. لأول مرة بعد التحرير، اتحاد الصيادلة العرب يعقد اجتماعا في دمشق لبحث قضايا الصيدلة والبورد الصيدلي العربي. رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن بدء أعمال إعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي تمهيدا لإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين. وفي خبرنا الأخير، الهلال الأحمر في طرطوس يختتم مشاركته في الموسم السياحي بتكريم فرق الاستجابة والجهات الداعمة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: خفايا الأيام الصعبة،
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: جيبوا لي المتهم مجدي فوتوه على الغرفة لأشوف، وخليه يتواجه مع المواطنة سهيلة.
1: موجود ورا الباب سيدي.
0: يلا فوتوا لأشوف.
1: حاضر سيدي. فوت بدياك المحقق.
2: أينه؟ هذا هو يا سيادة المحقق، والله هذا هو، هو بذاته، والله والله هذا هو بذاته اللي كنت عم أحكي لك عليه. لك أنا ما بنسى عيونه، ولك ما بنسى ريحته المقرفة، لك ما بنسى وشه البشع، ما بنسى شو سوا فيني وأنا بريئة، والله ما بنسى.
0: طولي بالك، طولي بالك يا أختي، الله يرضى عليك، طولي بالك شوي، بدك تهدي وتدققي بكل كلمة عم تحكيها، لأنه أنت هلأ هون بمحكمة وكل شيء لازم يكون واضح. الله يرضى عليكي.
2: والله بطلع أقول لك يا سيادة المحقق، والله هذا هو، أنا مستحيل أبداً أبداً أني أنسى، هذا وحش، وحش وحقير ولازم ينعدم.
0: طيب طيب، خلاص خلاص خلاص خلاص، هدي شوي، هدي هدي، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب احكي لي يا أختي عن المتهم يلي قدامك، يعني كيف اعتدى عليكي؟ يعني بوضوح هو قام بفعل اغتصاب؟
2: فشل فشل يا سيدي فشل، لك نتفت تنتيف لحتى بعد عني وتراجع، وبعدين اللي سوا ما بيساوي انسان بانسان، انتقم مني وعزمني 3 أيام بدون اكل ولا شرب ولا حتى نوم، ما كان عندي لازم ولا اي تهمه موجهه لي.
0: طيب طيب، انت بتعرفي اسمه؟
2: حافظته حافظته سيدي، اسمه مجدي، مجدي يا سيدي.
0: وكيف انت عرفتي اسمه يا سهيلة؟
2: كانوا ينادوا لرفقاته بالفرع.
0: طيب ايه يا مجدي، انت متهم هون باكثر من قضيه، بس بدك تحكي لي من الاول لحد اللحظه يلي وقفناك فيها، تفضل لشوف.
3: حاضر سيدي، رح بلش من وقت اللي سقط النظام.
0: ممتاز.
3: انا كنت عم جهز حالي لحتى سلم نفسي، لانه ما في حل قدامي غير هيك سيدي.
0: ايوه،

0: اسمعوني منيح يا شباب.
1: نعم سيدي.
2: حاضر سيدي.
0: بترجاكم تركزوا معي شوي. في عنا عملية معقدة كتير. عنا عنصر مطلوب للعدالة، مشهور بتعذيبه للمعتقلين اللي شاركوا بالثورة واغتصاب النساء. المعلومات كاملة عنا. يا شباب نحن رح نطلع بالليل، يعني مع وش الفجر. ما بدي ولا غلط، كمان ما بدي يسقط حدا من الناس الأبرياء. مفهوم يا شباب؟
3: أكيد
2: مفهوم سيدي.
1: سيدي أنا أعطيت تعليمات لعناصر بهالشي هاد.
0: منيح. الهدف واضح والمكان كمان محدد كتير. المعلومات بتأكد أنه قاعد لحاله مع أمه وأخته، واليوم أخته تركت البيت ونزلت على الشام.
1: ولحنا جاهزين سيدي، معي 10 عناصر بكامل العتاد احتياطا، وكل المعلومات بتأكد أنه الأوصاف ذاتها والاسم نفسه، والمكان المحدد هو نفسه، يعني حتى لو كان حدا معه لحنا أخدين هالشي بعين الاعتبار.
0: تكلنا على الله، لازم يا شباب نجيبه الليلة. مفهوم؟
1: أكيد سيدي.

0: يا مساعد فواز، نحن رح نوصل. ما في داعي ابدا لاصوات السيارات. اسمع، وزع العناصر مثل ما اتفقنا. ما بدي ولا غلط، ما بدي ضحايا من المدنيين، مفهوم؟
1: حتى لو قاوم سيدي؟
0: حتى لو قاوم.
1: لعيونك سيدي.

0: شايف سيدي كله تمام، الجاهزية كاملة والهدف شايفينه تحت عيوننا، وعم ننتظر أوامرك بالاقتحام. يعني بس تعطينا الإشارة بنقتحم ومنجيبه حي.
1: اسمعني يا فواز، هلأ بدي إياكم تراقبوا بس، خلونا نكتشف المكان منيح ونكون مسيطرين على الوضع. الدنيا ليل وما بدنا أي خطأ، مفهوم؟
0: مفهوم سيدي. ما في شي غريب سيدي، المكان كله هدوء، الناس نايمة، واضح تماما انه رح يتفاجأ.
1: صحيح، بس ممكن يصير في اطلاق نار، انتبهوا يا فواز.

0: طيب يا أختي، قصتك صار لفوق الأربع سنين. تأكدتي من المتهم؟ تأكدي. دققي بملامحه، لأنه أنت كنت عم بتقولي أنه كان في عتم بشكل دائم. ممكن يكون واحد بيشبهه مثلا. يعني أنت كيف بالعتم حفظتي ملامح وشه؟
1: هو يا سيادة المحقق، صدقني هو بذاته كان متأكد، لأني شفته أكثر من مرة، وكان مفكر أنه يشرش بالزنازة والمهاجع وما حدا بيطلع منه. كان هو ورفقاته مفكر أنه رح يخلدوا وما حدا رح يطلع من السجن إلا مجنون أو ميت.
0: طيب طولي بالك. الحمد لله على سلامة.
1: الله يسلمك.
0: نحن نعرف أنه السجناء كانوا يوطوا روسهم، فأنتي كيف رفعتي راسك وشفتي؟ يعني معلش، بدنا نتأكد وتوضحينا هاي المسألة بالتحقيق.
1: حاضر. هو اللي كان يرفع راسي كل مرة ويسألني تتذكري هالوش، ويحلف والله لخليك عبرة لكل البنات.
0: طيب رجعوها لمحلها يا عناصر، خلونا نشوف شو رد المتهم.
2: حاضر.
0: طيب، البنت عم بتأكد انه انت بذاتك المتهم مجدي. شو بدك تقول؟
3: صحيح سيدي، يلي عم تحكي البنت كلياته صحيح.
0: يعني انت متذكر وشها كمان؟
3: طبعا سيدي المحقق.
0: ايوه، هلا بدنا ننتقل خطوة لقدام، وبدك تحكي لنا القصة من اولها.
3: والله يا سيدي، يعني ما في لا قصة ولا حكاية.
0: لا، في قصص وحكاية. يلا احكي، عم بسمعك.
3: أمرك سيدي. يعني بكل بساطة، جتني الأوامر ونفذت، ورح أقول لك الحقيقة كلياتها. نعم، أنا بتذكرها، لأنه ضفيرة فاتت بلحمي وبوشي وعلمت علي. انتقمت منها، كان بدي اياها تصير عبره لكل البنات.
0: لك يا بني ادم، انت ما كنت بتعرف حقوق السجين؟ ها، شو يلي دفعك لحتى تقوم بعمل ما بيرضى عنه لا ضمير ولا انسانيه؟
3: ما في هيك شيء سياده المحقق، ما في هيك شيء.
0: شلون يعني؟
3: هيك الاوامر، ونحن كنا ننفذ وكانه السجين عدونا.
0: اجتك الاوامر بانك تقوم بهالفعل الشنيع يلي عملته؟
3: نعم سيدي.
0: لك ما في براسك عقل؟ لك ما عندك ذرة هيك إنسانية؟ لك ما فكرت قبل ما تنفذه إنك تتراجع، إنك ترفض، إنك تناقش يلي عطاك ياه؟ لك ما بتعرف إنه هذا خطأ؟ لك وين إنسانيتك أنت؟
3: لا أبدا سيدي، لا، ما كنا نفكر هيك. كنا مقتنعين إنه كل شي بيفوت على السجن هو عدو للوطن.
0: شو؟
3: بصراحة سيدي، يلي صار مثل ما حكيته البنت بالضبط. أنا بعترف بكل التهم.
0: ممتاز، إذن هذا اعتراف واضح، سجل عندك يا ابني.
2: حاضر سيدي.

0: إيش عم شو هاي؟ منين أطلق النار؟ سمعانك سيدي.
1: مين اللي أطلق النار؟ أنا ما أعطيتكم أمر. مين أطلق النار؟
0: مو من عنا سيدي، مو من عنا.
1: يعني في حدا عم يقاوم؟
0: لا، أطلاق النار مو من مكان الهدف سيدي، من مكان تاني، واضح إنه مرتبك.
1: معناتها في حدا عامل لنا تمييز. لا تردوا أبداً على أطلاق النار لنعرف شو القصة. خلوها تنكشف، خلونا نعرف حجم عدونا.
0: حاضر سيدي.
1: اسمعني فواز.
0: نعم.
1: لا تردوا بنوب. طالما احنا مطوقين المكان بدنا نضل هادئين. ركزوا، خلوهم يبينوا بالأول، خلوه هون ينكشفوا، فهمت؟
0: نحن ساكتين وعم نراقب سيدي.
1: بس دقوا منيح، ما بدي يفلت منا. ها، عم تفهمني؟
0: نعم.
1: يجوز يكون في ناس تانيين ما لازم يفلتوا كمان.
0: حاضر سيدي، حاضر.

0: سعد فواز عم تسمعني؟
1: نعم نعم.
0: حدث صواب عندك شيء؟
1: لا سيدي، رصاص ما عم يضرب على هدف محدد، الإطلاق عشوائي لأنه مو شايفنا، كأنه متوقع تجي دورية تعتقله.
2: لا تحسبوا حالكم، أنا ما رح سلم حالي لآخر رصاصة.
1: سيدي الصوت طالع من البيت الثالث اللي على اليمين، هون الهدف اللي جايين عليه لحنا، معناته واحد بس.
0: ماشي ماشي، شفته مظبوط، هذا واحد مو كمين، واحد شكله خايف ليكون اللي بدنا إياه، وبجوز هرب عبيت تاني ليضيعنا.
1: ولا يهمك سيدي، الوضع تحت السيطرة.
0: اسمعني منيح يا فواز، بس ينكشف كل شيء أنا رح أقتحم البيت وأنتوا بتغطوني، مفهوم؟
1: حاضر سيدي حاضر.

0: مساعد فواز، مساعد فواز.
1: نعم سيدي، نعم.
0: واضح انه اللي عم يطلق النار خايف. خلي البيت اللي عم يطلع منه رصاص تحت انظار المجموعه يلي على اليمين، عم تفهم؟
1: فهمان.
0: والباقيين يفوتوا على الهدف الاصلي، خليهم يفوتوا من ورا البيت وانا رح فوت من الباب. انتبهوا، ها ممكن يكون كمين.
1: سيدي انتبه انت، في احتمال المعلومات اللي جتنا خربطت بالبيت، ها، او مثل ما قلت راح المتهم لبيت تاني.
0: معلش معلش، نفذوا الاوامر، نحن متاكدين تماما من المعلومات.
1: حاضر سيدي، حاضر.
0: فواز.
1: نعم.
0: سامحونا بحقكم. ايه
1: الله يسامحكم ويسامحنا سيدي.
0: اتكلوا على الله
1: ونعم الاتكال.

0: وقت رجعت الدورية من مهمتها كانت الدنيا ليل، وأنا كنت مناوب بالسجن. قال لي الملازم عبود رئيس الدورية اللي كانت بالمهمة، يا رقيب مجدي فوت البنت الموقوفة على المنفردة ورجع لعندي بسرعة. وفعلا سيدي نفذت الأوامر وعملت مثل ما بده، فوت الموقوفة على المنفردة ورجعت لعنده لشوف شو بده.
1: الموقوفة اللي فوتها هي نفسها هي البنت يلي قدامك؟
0: ايه نعم سيدي، هي نفسها، انا مستحيل انساها.
1: ايوه، وليش مستحيل تنساها؟
0: لانه كانت مثل اللبوة.
1: شلون يعني؟
0: هجمت علي وخرمشتني باظافرها وخلت الدم ينفر من رقبتي نفر، خفت وتركتها، ولهلا يا سيدي اظافرها معلمين على رقبتي، ما كان يروح العلام اللي على رقبتي، مستحيل انساها سيدي.
1: الله يرحم البطن اللي حملها.
2: طيب كمل، كيف اعتديت عليها؟
0: رح كمل سيدي.
2: ايه كمل.
0: ناداني الملازم عبود اللي كان على راس الدورية وقال لي بالحرف الواحد، قال لي يا سيدي سلى فيها للصبح.
2: الله ينتقم منك ومنه، كمل.
0: سألته شو تهمتها يا سيدي، قام عصب علي وصار يعيط وقال لي عم تحقق معي يا حيوان، هدول بدون تهمة لازم ينسجنوا يا أما يموتوا، روح اغتصبها وعمل فيها يلي بدك يا.
2: قمت أنت شو عملت؟
0: قمت سكتت وقلت له أمرك سيدي، وصار يلي صار.
2: طيب هذا الشيء اللي عم تحكينا يا بتفاصيله الدقيقة صار قبل ما هو يحقق معها؟
0: ما حقق معها لا وقتها ولا بعدين. اسألها سيدي، هي بتلنا.

0: شو عم يصير؟
1: وقف مكانك.
0: مين انتو؟
1: فايدة كلك ولا حركة؟ انت مجدي؟
0: اي نعم سيدي انا مجدي.
1: ما بدي مقاومة اوعك تشاطر علينا دغري بتموت. وين سلاحك؟ هات سلاحك، البيت محاصر والمنطقة كلها تحت السيطرة.
0: امرك قولوا بالكم السلاح مخبى ورا البيت. اذا بدكم بروح بجيبه. انا ما استعملت سلاح، انا كنت متوقع انه انتو جايين وانا جاهز لحتى سلم حد.
1: السلاح بعدين بنجيبه، امشي قدامي هلا.
0: امرك
1: بتمشي بدون حركة والا بتلاقي رصاصة بنص راسك.
0: امرك
1: امشي اشوف، امشي اوام، اوعك تقاوم او تعمل حالك فهمان. الغلطة بتموتك.
0: حاضر. لو بدي قاوم كنت قاومت من الاول سيدي.
1: ايه في مدنيين بالبيت؟
0: ايه سيدي في امي بس سمعها مانو منيح.
1: وين امها؟
0: بالغرفة الجوانية، تفضل شوفها بعينها.
1: يا شباب
2: مور سيدي،
1: فتشوا البيت كله ولا تقربوا على الحرمة. ها يلا
3: امرك سيدي.

0: وهذا اللي صار يا سيدي.
1: وانت ما بتعرف انه بعد سقوط النظام البائد اعطينا فرصة للجميع من اتباع النظام انهم يعملوا تسوية وضع، وبعدين اجوا بالالاف. انت ليش ما سويت وضعك يا مجدي مثل زملائك؟ اعطيناكم فرصة منيحة.
0: والله يا سيدي كنت خايف كتير.
1: خايف ايه، بس كتار كمان سووا وضعهم وما حدا حكى معهم، فليش الخوف؟ ليه؟ وقت سقط النظام البائد تم الإعلان عن تسوية أوضاع كتير منكم. البريء رجع على بيته، بس ما بعرف يعني يلي كانوا خايفين مثلا ما كانوا بريئين.
0: والله يا سيدي كنا خايفين، كنا ميتين من الخوف. وبصراحة كل شيء عملته كان بيوطي الرأس.
1: أنت مرتكب جريمة وحاسس أنه لازم تتحاسب عليها؟ مرتكب شي جريمة؟ قتلت حدا من المعتقلين؟
0: قتل لا ما قتلت حدا، بس عذبت ناس كتير.
1: ممتاز، يعني عم تعترف أنك عذبت.
0: اي نعم، بس ما قتلت. قتل ما قتلت سيدي، والله العظيم ما قتلت حدا.
1: اي بس غيرك قتل، غيرك كتار يلي قتلوه.
0: يا لطيف يا سيدي، يا لطيف على اللي صار.
1: هلا صرت تعرف اللطيف، سبحان الله. لك ما انت كنت شاهد؟
0: نعم سيدي، كنت بقلب الفرع وكنت بالمنفردات كمان.
1: ممتاز، لهيك بدك تحكي لنا كل هالشغلات يلي شفتها ومع مين كنت عم تخدم. بس بعدين
0: امرك سيدي، بحكي كل شيء.

0: جاوبني، في حدا معك؟
1: ايه قلت لكم بس امي، شوفوها هي قاعده جوا بالغرفه الجوانيه. سيدي
0: لكن فهمني، منين طلع الرصاص؟
1: ما بعرف، يمكن من جاري بالبيت الثالث.
0: لحظه، شو عرفك؟
1: هو كمان كان ملازم اول معنا بالمخابرات، كل يوم كان يتوقع انه توصلوا لعنده وتاخذوه. كان يسهر على الشباك كل الليل ويراقب الحاره ويقول لي انه رح يجوا. بجوز هو فكركم جايين تقتلوه، قام خاف وصار يقوس بالهواء.
0: طيب خبره بصوتك وقل له انه نحن مو جايين صوبه ابدا، طمنه انه نحن مو جايين نقتل حدا، فهمت؟
1: سيدي ما رح يصدقني.
0: خلص اعمل مثل ما عم قلك، قل له يسلم حاله.
1: امرك يا عبود. يا عبود انا مجدي، لا تخاف، الجماعه ما بدهم يقتلوا حدا. تعال لعندي، سلم سلاحك ونزل. عبود لك يا اخي، انا عم حاكيك، انا مجدي، رد علي. الجماعة ما بدهم يقتلوا حدا. لك يا أخي تعال سلم حالك، سمي بالله وسلم حالك. تعال
2: تبوا يا شباب، داروا
1: لك عمود. شو أكبر

0: يعني أنت عذبت الشاهد كتير يا مجدي، ما هيك؟
1: ايه والله يا سيدي، ايه عذبتها.
0: احكي لي بالتفصيل، شو أنواع التعذيب يلي مارستها؟
1: ضربتها بالكبل
0: ومنعت عنا الأكل والشرب ما عدا محاولة الاغتصاب لاحقا.
1: صحيح سيدي صحيح، بس الاغتصاب تحديدا كان تنفيذ للأوامر.
0: طيب خلاص

0: رقيب صهيب، شو عم يصير عندك؟ فهمني
1: سيدي. يبدو اللي كان بالبيت الثاني هرب سيدي.
0: هرب؟ كيف هرب؟ لك كيف هرب وانتو مجموعة ومحاصرينه؟
1: من الشباك سيدي، فات بين الشجر.
0: لك الله يسامحكم، لك هيك اتفقنا؟ واحد يهرب من بين ثلاث مجموعات مطوئينه؟
1: سيدي نحن كنا مركزين على البيت اللي متحصن فيه، ما خطر ببالنا انه يهرب اذا نحن ما رشينا عليه.
0: انتباه لكل المجموعات، انتباه. المطلوب اسمه عبود، اذا عرفتوا مكانه كونوا هادين. سايسوه يا شباب، نادوله باسمه من شان يعرف انكم من الامن العام. جيبوه بدي اياه عايش. بالنسبه لمجموعه الاقتحام، عم تسمعوني؟ انتبهوا، اوصوا رصاص على الحيطان للترهيب فقط. عم تسمعوني؟ يعني بس للتخويف، لا تقتلوه، بدي اياه عايش. عم تفهموا؟ انا رح فوت دور عليه من بين الشجر.

0: يا سيدي يا سيدي، حرام حرام، عنده 3 اولاد صغار.
1: مجموعة الاقتحام، مجموعة الاقتحام.
2: معك سيدي.
1: انتبهوا، في عنده اولاد صغار بالبيت، ما بدنا ولا خطأ، عم تفهموا؟
2: امرك سيدي.
1: طولوا بالكم الا ما يستسلم.

0: لك يا بني آدم يا مجدي يا يا لك أنت لو عامل تسوية لوضعك ما كانت خفت مسؤوليتك؟ لك أنتو هلأ صرتوا بدولة عدالة؟ لك كنت ريحتنا وريحت حالك؟
1: والله هذا اللي صار يا سيدي، وأنا جاهز جاهز بحكي لك شو ما بدك وبحكي لك كل شي صار، ما رح خبي عنك ولا معلومة.
0: طبيعي ما تخبي عني ولا معلومة، لأنه كل ما بتتعاون معنا بيكون وضعك القانوني أفضل، وأهم شيء إنك تحكي لنا عن اللي ارتكبوا جرائم معك بالفرع.
1: حاضر سيدي.

0: صهيب عم تسمعني؟
1: نعم سيدي.
0: المتهم الأول صار مع الشباب، أنا رح لاحق الثاني معكم.
1: علم سيدي.
0: عبود، يا عبود لا تخلينا نقتلك، بس تقاوم بصير حقنا نقتلك، استسلم أحسن لك.
1: سيدي سيدي
0: عم اسمعك.
1: بيّن بيّن، صار قريب عليك كثير سيدي.
0: شفته شفته. ارفع ايديك يا عبود، ارفع ايديك، انت محاصر، خلي ولادك بأمان، ما رح نقتل حدا، سلم نفسك أحسن لك. كم رصاصة بقي معك يعني؟ كم رصاصة وبعدين شو؟

0: المتهم عبود موجود؟
1: ايه موجود سيدي.
0: اندهله اندهله، هاته لشوف.
1: حاضر سيدي.
0: خليك عندك.
2: حاضر سيدي.
0: شو يا اختي يا سهيلة، تذكرتي هذا اللي اسمه عبود؟
3: تذكرته، هذا هو يا سيادة المحقق، هذا هو بنفس اللي فات على بيتنا، ضرب امي وضربني، سرق نص اغراض البيت.
0: حول ولا قوة الا بالله العلي.
3: الله يا سيدي، هذا هو، هذا هو. ما ممكن حدا ينسى، كان معه 5 أو 6 وصار يحكي كلام بذيء، هذا هو.
0: طيب طيب طيب طيب، متذكرة منيح، لازم تتذكري منيح يا سهيلة لو سمحتي.
3: والله متذكرة، والله والله مستحيل انسى، اصلا لو امي عايشة كانت مباشرة تتذكرته. لك موت قهر، موت قهر، الله لا يوفقه، هذا هو يا سيدي، هذا هو. مستحيل مستحيل انسى لو بعد 200 سنة، مستحيل انسى، هذا هو، هذا هو.

0: صهيب عم تسمعني؟
1: معك سيدي.
0: أنا شايف المطلوب، هو ورا البيت مباشرة، أنا رح أتعامل معه. لفوا بهدوء وانتبهوا من أي كمين، مفهوم؟
1: أنا رح أطلق النار على رجليه سيدي.
0: لا لا لا لا لا لا صهيب، أنا رح أتعامل معه. عبود، يا عبود، أنا النقيب عزت بالأمن العام، اسمعني وفهمني، أنا ضابط وأنت ضابط، كلام شرف رح تكون معزز مكرم بالمحكمة.
2: أنتوا رح تقتلوني لو استسلمت.
0: يا ملازم أول عبود، بتعهد لك ما تموت وما حد رح يهينك أو يضربك، وبالمحكمة فيك تدافع عن حالك.
2: بس أنتوا عم تذبحوا الناس.
0: معقول؟ معقول تصدق هذا الحكي؟
2: طيب ليش بالدنياني؟
0: من شان تسوي وضعك ونحاكمك. الله يخليك لا تعذبني.
2: ولادي برقبتك؟
0: ولادك برقبة الدولة وبرقبتي، لا تخاف، نحن الأمن العام.
2: أنا رح أرمي سلاحي. وهي إجيت لعندكم ورح سلم حالي.
0: خلص، أنت صرت يا عبود بأمان. شباب، كلب شو؟
3: فوراً سيدي.
4: مد إيدك لشو؟
0: صهيب؟
1: حاضر سيدي.
0: في شيء إصابات بين الشباب؟
1: سليمة سيدي، نحن ما أطلقنا على حدا.
0: جيبوا المطلوب واتركوا ولاده.
1: ولاده بأمان سيدي.
0: يعطيكم العافية. يعطيكم العافية يا شباب، الحمد لله على سلامتكم. يعطيكم العافية.
5: الحمد لله على سلامتك سيدي.
0: الحمد لله على سلامتك. يعطيكم العافية.
1: خلينا ناكل.

0: وسعد فواز.
1: نعم سيدي.
0: المهمة أنجزت، خلي الموقوف مجدي معك مباشرة على الموقع.
1: صار بالسيارة مع الشباب سيدي.
0: والموقوف عبود؟
1: خلي عندي.
0: وانت يا عبود تعا قرب قرب لشوف انت كيف لصار وورطت حالك، شو اللي حشرك لتقوس، كيف حسيت علينا، فهمني.
2: والله يا سيدي من بعيد شفت السيارات جاي، فكرت انا الهدف.
0: وليش ما هربت؟
2: خفت على الاولاد سيدي.
0: اها، ليش في حدا زعج اولادك؟
2: لا
0: يعني هن بخير.
2: نعم سيدي بخير.
0: طيب فيني اسالك سؤال؟
2: تفضل سيدي.
0: انت ليش ما هربت مثل كل العالم برات البلد؟
2: لانه القياده هربت وتركتنا.
0: تفضل معنا تفضل.
2: حاضر سيدي.

0: ايه يا عبود، حكينا لشوف شو هو السبب او التهمة يلي اعتقلت الانسة سهيلة على اساسها. يعني بالعربي الفصيح، ما هي التهمة التي وجهت لها بعد الاعتقال؟ هات لنشوف، عطينا التفاصيل لنسجل عنا بالمحضر. خلصني.
1: رهيني سيدي.
0: شو؟ رهيني؟
1: نعم سيادة المحقق، رهيني.
0: ولك يا بني آدم، في بالقانون السوري المدني ولا العسكري شي بنص على تهمة رهيني؟
1: لا والله سيادة المحقق ما في.
0: طيب لكن اشرحنا، اشرح للمحكمة شو بتعني بكلمة رهينة، وبين كيفية التعامل مع الآنسة سهيلة الموجودة بين الشهود. يلا
1: سيادة المحقق، التعليمات كانت تقول بصراحة إنه إذا الدورية المكلفة من المخابرات باعتقال شخص ما كان موجود أو هربان، لازم تعتقل أمه أو أخته أو أخوه أو حتى أبوه.
0: لك أنت كضابط كنت مقتنع بهذا الكلام؟
1: نعم سيدي.
0: لك القرآن الكريم بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، صدق الله العظيم. لك أنت شو أنت؟
1: كانت حرب سيدي، والتعليمات لنا كانت واضحة، كان يقولوا لنا لا ترحموا حدا، اعتقلوه أو اقتلوه أو اسحلوه.
0: طيب. والاغتصاب، قتل السجناء، شو مشانهم؟
1: كلها تعليمات سيدي، وإذا حدا ما نفذ للأسف بيكون متعاطف.
0: يا الله، شو مرق ظلم على هالناس.

0: ايه يا عبود، سمعت بإذنك شو قال زميلك؟ قال انه الاوامر اجت من عندك، يعني انت يلي طلبت منه يغتصب البنت اللي اسمها سهيلة.
1: بس انا ما بعرفها سيدي، ما بتذكرها.
0: ايه ما بتعرفها؟ الموقوف مجدي عنا عم يقول انت يلي طلبت منه يغتصبها.
2: ايه والله يا سيدي، ايه والله العظيم، هو اللي طلب مني يغتصبها وقال بالحرف تسلف فيها للصبح.
0: انا ما سألتك، بس اسألك بتجاوب.
2: حاضر سيدي.
0: صحيح هذا الكلام يلي عم بيقوله ولا عم يفتري عليك مجدي؟
1: سيدي بالفرع اعتقلنا عشرات البنات وانا ما بتذكر، والله ما بتذكر.
0: حق معك، صعب شو بدك تتذكر؟ لتتذكر 14 سنة وانتو عم تعتقلوا بها العالم. طب انت ما كنت تغتصب الموقوفات؟ ما كنت تعطي اوامر بالاغتصاب؟
1: سيدي الاوامر كانت تيجي من فوق.
0: لك كل شي من فوق، كله من فوق. لك يا لطيف، شو انتو وحوش كلياتكن وانتو اللي فوق.
1: سيدي من اول الحرب كانت الأوامر واضحة،
0: وكمان من أول سقوطكن الأوامر واضحة. بالعدالة، وبالعدالة كل واحد بيوصل لحقه.

0: سيدي شو بدكم تعملوا فينا؟
1: القضاء يعني على العدالة.
2: يعني العدالة بتنجينا؟
1: والله يا عبود أفندي، العدالة بتنصف المظلوم وبترجع له حقه.
0: بس أنا يا سيدي ما اغتصبت للبنت.
1: صحيح أنت ما اغتصبت البنت، بس ارتكبت مخالفات غيرها بالجملة. قديش عندك مخالفات قانونية أنت؟ ومشان هيك من وقت سقوط النظام البائد نحن عم نشتغل على العدالة، والعدالة رح تبقى فوق الجميع.

حسام الشاه. تماضر غانم. محمد خليفة.

0: محمد هيتوني. إبراهيم عيسى. عباس الحاوي. مجد مغامس. محمد ملي. مهند خليفة. مرهف هرموش. وبسام دكاك.
1: كنتم مع
2: خفايا الأيام الصعبة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السيدات والسادة، نحييكم ونقدم لكم النشرة الرئيسية، وهذه أبرز عناوينها.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن وقوف إيران إلى جانب النظام البائد على حساب الشعب السوري جلب المزيد من الويلات للسوريين.
0: وزير الداخلية أنس خطاب يلتقي نظيره الكويتي ووفدا ماليزيا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
1: وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن حزمة ترشيد الإنفاق العام في موجهة نحو الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد.
0: وفي النشرة أيضا، لأول مرة بعد التحرير، اتحاد الصيادلة العرب يبحث في دمشق قضايا الصيدلة والبورد الصيدلي العربي. هذه نشرتنا الرئيسية، يقرأها عليكم الزميل محمد سطيلة وأنا يسرى السيد عيسى، وفي الإخراج أروى حامد.
1: أهلا بكم. أكد مستشار الشؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد الجفال أن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية لم يكن موقفا سياسيا عابرا، بل نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم النظام الأسد البائد. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: لطالما شكلت سياسات النظام الإيراني خطراً على المجتمع السوري، ومع انطلاق الثورة السورية توسع ذلك الخطر، والذي أدى لتعميق الأذى للسوريين من خلال التدخل المباشر في شؤون البلاد الداخلية من خلال الدعم العسكري واللوجستي زمن النظام البائد، وصولاً إلى تجنيد الميليشيات الإيرانية وإدارتها عبر غرف عمليات في محاولة بائسة وفاشلة لتهديد الدولة السورية ووحدتها. مستشار الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد الجفال أكد أن سوريا الجديدة بعد التحرير تنتهج سياسة منفتحة مع جميع الدول، لكن لا يمكن أن تتجاهل ما حدث أو حقوق السوريين. وفي السياق أوضح أن وقوف إيران إلى جانب النظام البائد على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات على السوريين، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. وأشار الجفال في تصريح له إلى أن تعاليم الإسلام ليست شعارات سياسية، وإنما قيم تترجم إلى العدل والإنصاف ورفض الظلم واحترام كرامة الإنسان، مشدداً على أن موضوع بناء أي علاقة جديدة مع إيران مرتبط باحترام سوريا واحترام سيادتها وإرادة شعبها. واليوم وفيما تبني سوريا الجديدة علاقاتها الخارجية على أسس المصالح الوطنية والندية، تؤكد أنها لا تريد العداء مع أي دولة ولا التبعية لأي دولة، بل علاقات متوازنة تحترم سيادتها وخيارات شعبها.
0: عقد وزير الداخلية أنس خطاب مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار لقاءات ثنائية المرافقة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. واستعرض الجانبان آليات تبادل الخبرات في المجالات الأمنية والشرطية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. وفي ذات المؤتمر الأممي بحث وزير الداخلية مع وفد ماليزيا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتطوير التنسيق المشترك في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات.
1: وجهت وزارة المالية الشكر إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على موافقتها على المقترح المقدم من الوزارة بشأن حزمة إجراءات ضبط وترشيد للإنفاق العام في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة. وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية في منشور له اليوم أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية وما لذلك من انعكاسات على المالية العامة. وتهدف الإجراءات إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وإثرة وأثرة. وأكد الوزير برنية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، ومع حماية الإنفاق الأساسي والضرورة أو الضروري وتوجيهه إلى الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد.
0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء الورشات الفنية أعمالها في مطار اللاذقية الدولي إذانا بانطلاق برنامج إعادة تأهيل المطار ومبانيه ومرافقه وتجهيزاته، تمهيدا لاستعادة جاهزيته وإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين في أقرب وقت ممكن. وأوضح الحصري في تصريح له أن إعادة تشغيل المطار تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لاستعادة جاهزية منظومة المطارات السورية وتطوير بنيتها التحتية وترسيخ إدارة الدولة لمرافق الطيران المدني باعتبارها جزءا من البنية السيادية والاستراتيجية لسوريا. وأضاف الحصري أن الهيئة تعمل على إعادة المطارات السورية إلى دورها الكامل في خدمة الدولة والمواطن والاقتصاد الوطني وربط مختلف المناطق السورية بشبكة النقل الجوي الإقليمية والدولية، وأن مطار اللاذقية الدولي يمثل جزءا أساسيا من هذه الرؤية.
1: لأول مرة بعد تحرير سوريا عقد المكتب التنفيذي لاتحاد صيادلة العرب اجتماعا في دمشق، وذلك بحضور رئيس اتحاد صيادلة العرب وطارق عبد الرحمن ونقيب صيادلة سوريا إبراهيم الإسماعيل والأمين العام لاتحاد صيادلة العرب علي إبراهيم الفايدي وأعضاء المكتب التنفيذي وممثلين عن نقابات واتحادات الصيادلة بعدد من الدول العربية. وبحث الاجتماع قضايا الصيدلة والبورد الصيدلي العربي والارتقاء بمستوى المهنة وتطويرها ومناقشة قضايا الدواء والأمن الدوائي العربي.
0: وفي خبرنا الأخير، وعقب فشل مفاوضات وقف إطلاق النار التي اقترحتها إيران إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار وإطلاق سراح 12 مليار دولار والتي رفضها الرئيس ترامب، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن إيران ستفقد جميع أوراقها التفاوضية خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن مخزونها النفطي المتبقي في البحر يقدر ب 15 مليون برميل فقط. كما أوضح بيسنت أن طهران ستقوم بعمليات تسليم نهائية للصين خلال هذا الإطار الزمني، ما سيتركها أمام فراغ كامل بسبب العقوبات والضغوط الاقتصادية المتصاعدة. وتأتي هذه التصريحات لبيسنت في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مفتوحا بحركة نفطية تتراوح بين 15 و22 مليون برميل يوميا.
1: متابعينا الكرام، هذه نهاية نشرتنا ونذكر بأبرز ما جاء بها.
0: وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن وقوف إيران إلى جانب النظام البائد على حساب الشعب السوري جلب المزيد من الويلات للسوريين. وزير الداخلية أنس خطاب يلتقي نظيره الكويتي ووفدا ماليزيا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن حزمة ترشيد الإنفاق العام موجهة نحو الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد. وكان في نشرتنا أيضا لأول مرة بعد التحرير اتحاد صيادلة العرب يبحث في دمشق قضايا الصيدلة والبورد الصيدلي العربي.
1: أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا المحلية. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات، على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت. دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
0: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج تقويم. في هذه الحلقة نتناول دور الشباب، كيف ذكر في الشرع دور الشباب، كيف ذكرهم القرآن، وكيف تناولتهم السيرة النبوية، وكيف يكون لهم دور في مجتمعاتهم. نناقش هذه الأفكار مع ضيفنا فضيلة دكتور محمد أبو زيد، الأستاذ الجامعي والأكاديمي في مجال التفسير. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا بكم، شكرا على الاستضافة. شكرا،
0: حياكم الله. يعني بداية، لو أردنا أن نتحدث عن دور الشباب، وهم دائما هم حقيقة طاقة أي مجتمع وقبلة أي مجتمع يسعى للنهوض، قبلته الشباب، فهم من سينهض بهذا المجتمع وبهذه الأمة. الشرع الحنيف من خلال القرآن والسنة النبوية تناول الشباب وأفردهم بالكثير من، يعني بالحديث عنهم بالكثير من المواضع. يعني لو تحدثنا بشكل عام بداية عن دور يعني الشباب في هذا، في التراث الإسلامي، وكيف ذكروا بداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: أي صلاة.
1: طبعا شريحة الشباب شريحة مهمة جدا في المجتمعات، يعني المبادئ، القيم، حتى الانتصارات عادة وقودها الشباب، يعني فلا بد أن تتناولها الشرائع وليس فقط الشريعة الإسلامية، لا بد تتناولها الإسلام. مثلا ذكر لنا أمثلة ممكن يعني عن ضربها لنا القرآن لهؤلاء الشباب. مثلا في سورة الكهف نجد في قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لو رأينا كيف عرض القرآن هؤلاء الفتية إلى النوعية، أول شيء قال إنهم فتية آمنوا بربهم، وأنه من طرفه قال زادهم هدى وربط على قلوبهم. لكن الذي يلفت النظر هنا أن هؤلاء الفتية كانوا معتدلين جدا، يعني ما يعني يستغرب الإنسان لماذا قومهم حاربوهم. يعني وصفة الشباب الذي ينجز عادة لا يكون متطرفا، لا المتطرف يسيء أكثر مما ينجز. هؤلاء انظر قالوا يعني هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان، يعني نحن ما في مشكلة يا أخي، نحن نتراجع عن كل أقوالنا.
0: جاءوا بطرح موضوعي أعطني دليلك وأنا أقدم لك.
1: نعم،
0: يعني طرح
1: إذا الدليل معكم نرجع ونمشي معكم عادي. فالشباب بهذا الاعتدال وبهذا الإنصاف وبهذه المنطقية والعقلية الشبابية والعقلية حتى العلمية، يعني الأصل مثل هؤلاء لا يحاربوا، لكنهم حاربوهم واضطروهم إلى أن يذهبوا إلى كهف بعيد وأن يلتجئوا إليه.
0: نعم، يعني هذا السياق أيضا يعني يذكرنا ببعض الأمثلة القرآنية من الأنبياء أنفسهم. يعني صحيح. في قصة سيدنا إبراهيم، يعني في بداية قصته وهو شاب، يعني لعل الملامح في هذه في قصة أصحاب الكهف تذكرنا ببعض الملامح في قصة سيدنا
1: فعلا
0: إبراهيم.
1: يعني هي نفس الشيء، الله قال هم قالوا عنه سمعنا فتى يذكرهم بسوء، يعني إبراهيم شاب أيضا، وأيضا اعترض على عبادة الأصنام، وأصلا كل عاقل يعترض عليها، صمم يعني لا يحمي نفسه من أي شيء، فكيف يحميني؟
0: نعم.
1: فإذا
0: وجاءهم بالحجة التي
1: وجاءهم بالحجة تسكتهم نعم. وعقدوا له مجلس مناظرة، ويعني جيد أن النمرود يعني عقد له مناظرة. يعني أحيانا بعض الجبابرة يتصرفون تصرفات غريبة، وحاجه يعني ضرب المحاجة، فقال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت. يعني هنا الشاب يجب أن يكون مستعد ثقافيا ليس فقط إيمانيا، ثقافيا لمواجهة الأفكار الأخرى والدفاع عن مبادئه، وإلا ما تنفع الإيمان بغير ثقافة ومواجهة لا ينفع. فقال له إبراهيم إن الله يأتي إن الله يحيي ويميت. وهذا النمروذ يعني أحضر اثنين من السجن محكوم عليهم بالإعدام، قال أنا أحيي وأميت، ترك واحد يعني أحياه وقتل الآخر يعني أماته. يعني مسألة يعني غريبة جدا. لذلك أراد أن يخرج آدم بذكائه وعبقريته، شاب فطن، فأخرجه إلى خارج ملكه.
0: هؤلاء أعطاه من يعني مثالا أو مثالا من الصعب جدا أن حتى يفكر به.
1: نعم، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، والشمس ليست من أملاك النمرود حتى يعبث فيها ويلعب كما فعل ابن جندين. لكن ماذا كانت هذا الحوار الهادئ والعلمي؟ كانت النهاية الإرهاب من طرف الظالمين لهؤلاء الصالحين، أن يبنوا له مكان ليحرقوه فيه. قالوا حرقوه. طيب الأصل طالما المسألة تحل بالنقاش فلماذا الحريق؟ لكن هذا الديدن يجب أن يعتاد الشباب على أنهم إذا ما تمسكوا بالحق فمن الطبيعي أن تعترضهم مآسي. لذلك نجد في القرآن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء الصبر بعد الحق مباشرة. طبيعي أنت إذا كنت على الحق لابد، يعني كما قال الإمام الشافعي، يعني إن الله لا يمكن للعبد حتى يبتليه. وابن القيم رحمه الله يقول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فالشاب أصحاب المبادئ يجب أن يتوقعوا صعاب وليس يعني تشجيع، لا، صعاب ومشاكل، وبهمتهم وتأييد الله لهم إن شاء الله سينتصرون.
0: هذا جزء من التركيبة أو جزء من صناعة هذا يعني الشاب الذي يصل إلى مرحلة يذكر بهذه الأمثلة التي خلدها القرآن إلى قيام الساعة. يعني بالتأكيد هذا الشاب يعني صنع صناعة متميزة حتى وصل إلى المرحلة التي يبتلى ويمتحن فيها، وهو في يعني مكانه وينجح في هذا الابتلاء. لابد بأن هناك يعني مراحل سبقت هذه هذا الابتلاء حتى وصل إلى مرحلة يعني التمكين. صحيح، إذا ما صح
1: كلام جميل، أشكرك على هذا السؤال. يعني بدلا من أن نرى الشباب هائمين على وجوههم في الشوارع وفي أماكن كثيرة، هؤلاء هم نهضة الأمة. هؤلاء مكونون بأسلوب بخلق رائع، لكن أين من يعني يستثمر فيهم؟ أين من يصنع منهم قادة ومصلحين ومجاهدين يدافعون عن بلادهم؟ لذلك نرى لفت القرآن النظر إلى الصناعة تحديدا. يعني الله قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، يعني أن يستخدم سبحانه وتعالى لفظ تصنع على عيني، هذا كلام فيه إشارة للقارئين للقرآن.
0: ما الدلالات التي يمكن أن نستخلصها يعني من هذه اللفتة؟
1: يعني الدلالة أن المهمة الملقاة على عاتقك كبيرة جدا. موضوع بني إسرائيل في مصر وظلم واضطهاد، ويحتاج أن تأخذهم وتأتي بدين جديد، وهذا فرعون ذو الأوتاد، هذا ليس شيخ قبيلة يعني، وبالتالي أنت تحتاج إلى إعداد شديد. ولذلك أخذه سبحانه وتعالى من أمه وأرسله إلى بيت فرعون، فقال ارميه في اليم ولا تخافي ألقيه في اليم، وساقه إلى بيت فرعون. لماذا؟ هناك سيتربى. طبعا بدل أن يقتله فرعون بدأت رعاية الله سبحانه وتعالى أنه زرع الحب في قلب فرعون وزوجته فتركوه حيا، وبدأ فرعون يعتمده ويربيه كابن. لذلك موسى تربى على القيادة، على السياسة، على النظر في الأمور العامة والكبيرة جدا، فهو شخصية ليست سهلة، ولذلك استطاع، نحن نسميه أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، لذلك استطاع أن يفعل شيئا كثيرا وأن يأخذ بني إسرائيل ويأتي بهم إلى فلسطين. والحقيقة يعني إذا ليس هو المثل الوحيد، يعني هناك أيضا رسول آخر مثل يوسف عليه السلام، أيضا يعني جاء من فلسطين مكان فقر، ويعني وهو رسول يعد لشيء عظيم، فالله أيضا رموه في البئر، هم يظنون أنهم أساءوا إلى يوسف، لا هم بدأوا في إعداد يوسف.
0: وكنا يعني في حلقة سابقة من برنامج تقويم تناولنا بعض من ملامح يعني سيرة سيدنا يوسف تحت عنوان الهندسة اليوسفية في صناعة الشباب القائد.
1: جميل.
0: وملامح كثيرة حقيقة في قصة
1: يعني تربى في يوسف. بيت العزيز يعني وزير أو رئيس وزراء، تربى يوسف هناك، ما تربى كعبد، هو يقول لك باعوه عبد، لا، أول ما أخذه قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، هذا نازل كبرنامج، أنا جئت بيوسف ليس ناقصني عبيد، مصر مملوءة عبيد، لا أحتاج أن أتي واحد من بلاد الشام، أنا جبته طفل صغير لأخدمه ليس ليخدمني، الطفل لا يخدم، أنا سأربيه وأتعب عليه حتى يكون ابنا لي. ففعلا كرم يوسف عليه السلام، وحتى جاء استطاع أن يأتي بأهله من شدة المنزلة التي أخذها يوسف. هذه الصناعة ليوسف عليه السلام جعلته ينقذ دولة مصر من هلاك مطبق، وجعلته يأتي ببني إسرائيل من القحط والفقر إلى مصر، وبدأت من هنا رحلة بني إسرائيل.
0: جميل.
1: داخل مصر شاب واعي مثقف فاهم مؤيد من ربه، استطاع أن ينجز الكثير.
0: أيضا يعني في السيرة النبوية هناك أمثلة كثيرة، ويعني عندما يعني تذكر يعني قصة الدعوة، وسواء في مكة أو في المدينة، دائما ما يذكر الصحابة الشباب، وبالغالبية وبمعظمهم كانوا شباب، ما يقال أن يعني شباب مكة أيدوا النبي صح. عليه الصلاة والسلام، وشيوخها عارضوه ويعني ضيقوا عليه في الدعوة.
1: صفة مهمة بالشباب أن شعوره بالمسؤولية لا يكون كبيرا جدا مثل الأب والأم، فهو يستطيع أن يضحي، يستطيع أن يعتنق مبادئ قد تكون فيها مسؤولية. دائما الثورات وهذه الأعمال تعتمد على الشاب بين 17 و24 تقريبا، بعد ذلك تبدأ الهموم والمسؤوليات،
0: يبدأ الخوف
1: وحساب الأمور كثيرة، لكن المبدأ الجميل يسارع إليه الشاب ويعطيه كل هذا القوة. يعني نجد مثلا ابن مسعود شاب صغير، وكان خلقا صغير جدا أيضا عبد الله بن مسعود، يقولون كان يعني يقف على القصب فيهزه كأنه يعني طائر، ذهب وبلغ سورة قل يا أيها الكافرون في مكة. في المرحلة المكية تحتاج شجاعة رهيبة جدا، حتى أمسكه أبو جهل وشق أذنه. ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وهو شاب صغير أيضا. مصعب بن عمير ذهب هاجر من مكة إلى المدينة، كان هو من مهد للدولة الإسلامية في المدينة. يعني أنت أمامنا أسامة بن زيد عمره 17 سنة، يؤمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، ماذا تريد أكبر؟ محمد الفاتح فتح القسطنطينية إسطنبول عمره 23 سنة. إذن الشاب لا يستصغر نفسه ولا يظن نفسه أنه شيء بسيط، ونحن يجب أن نعرف من عندنا من الشباب، نحن نقدره وهو يقدر نفسه، فهؤلاء الشباب قادرون على تغيير واقع الأمة إذا ما أحسننا إعدادهم وتنشئتهم.
0: هل من ملامح في يعني هذا السياق يعني يمكن أن نستخلصها؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كيف ربى الصحابة الشباب يعني على مبادئ زرعت فيهم حتى استطاعوا أن ينشئوا هذه الأمة وتقوم يعني على كاهلهم يعني بداية الدعوة الإسلامية وفيما بعد الفتوحات ويعني كل هذا الفتح الذي تم؟
1: يعني أن يهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب وأن يعطيه قدره. الشاب هذه أكبر مسألة تعطيه اندفاع نحو الأمام وبشكل قوي جدا. يعني عندما يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش، الآن هذا درس لكل شباب المدينة ودرس إلى كل شباب الأمة إلى قيام الساعة، أنك لا تستصغر نفسك أيها الشاب، أنت ممكن أن تكون إنسانا عظيما. إذن هذا الفعل برسول ليس هو مجرد تأمير شاب، لا، هذا درس للشباب. عندما تأتينا سورة الكهف عن هؤلاء الشباب أيضا، وعندما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول وشاب نشأ في طاعة الله، هذا يظله عرش الرحمن.
0: ما المقصود بالنشأة هنا؟
1: يعني النشأة أكثر ما تشير إلى البيئة وإلى البرامج التي وضعت لهذا الشاب. يعني أنت تعهدته مثلا بحفظ القرآن، بحفظ السنة، بالثقافة العامة. نحن نركز كثيرا على الكتاب والسنة كحفظ، لكن كثقافة يحتاج. أسامة بن زيد قال أنا أتعلم لك لغة العبرية لأجل مراسلات، وعمره 17 سنة. قبل هذا قال له، قال فتعلمتها ب17 يوم. طيب أنت أمام قدرات هائلة، نشأة تربوية أخلاقية دينية مع ثقافة عامة كبيرة. يعني أنا كثير ما أنصح أولادي سماع نشرة أخبار ضروري حتى لو كنت صغير. يعني أجعل اللعبة التي ألاعبهم فيها هذا العلم لأي بلد، عاصمة البلد الفلاني ما هي، أريد أن يعني يذهب يتثقف في أشياء كثيرة جدا. اشتري له كتب، دورات،
0: المدارك له
1: طبعا. لأن مجرد الشريعة، حفظ الدين، حفظ الكتاب، حفظ السنة، هذا دين يعني لا يكفي لثقافة مجتمعية. حتى الدين إذا تطبقه على المجتمع تحتاج أن تفهم المجتمع، وإلا يكون تطبيق غلط.
0: نعم،
1: لابد من ثقافة مجتمعية. الله ما أرسل رسول إلا بلسان قومه، يعني بثقافة قومه، فهو يفهمهم ويفهمونه ويستطيع أن يعلم الرسول. يعني معاذ ومعوذ اللذان قتلا أبو جهل في غزوة بدر، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن القتال، فما أذن لهما لصغر سنهما، قال لا نحن نستطيع كذا، وعقد بينهم مصارعة فأعجبه فقال تفضل، فقتل فرعون هذه الأمة أبو جهل. إذن طب هذا التشجيع للشباب وأن يعطيهم هذه الفرصة وهذه دروس لباقي الشباب، أن نعلم شبابنا أنه ليس صغير. دخله، أنت تريد تشتري سيارة، استشير ابنك ولو كان عمره 12 سنة مثلا، ما رأيك، ما له يعتم، ما النوع الذي أنت تؤيده؟ طيب والله نريد نستأجر بيت غير هذا البيت، ما كيف يكون برأيكم؟ وناقشه ما هي صفات البيت الجيد وما هي السيء، وهذه السيارة لماذا لم تختارها أنت، وأي شيء يطرحه معك ابنك أجبه وكأنه إنسان كبير، وعلل له، علمه أنه جميل. يستعمل عقله.
0: هذه ربما عكس ما ربما البعض يظن. يعني مثلا عندما ابني يناقشني أو أتحدث معه أو يسألني، فأنا عادة ما أجيبه بجواب عام أو أجيبه جوابا أنا أعتبره قريبا من عقله. نعم،
1: لا أبداً.
0: أما العكس، أن لا، أنا أطرح عليه السؤال وأرى ما لديه من إجابات،
1: أنت أجيبه فوق مستواه حتى تشده للأعلى. دائما نحن عندما ندرس الطلاب أنا أقول لهم أنا أشرح الدرس فوق مستواكم حتى أشدكم للأعلى، الامتحان بمستواكم، أما جميل. الدرس لابد أن يكون يشدك إلى الأعلى.
0: جميل. يعني لكن قد يعني ينظر ناظر اليوم إلى حال الأمة فربما يعني لديه شيء من المقارنة، مثلا أن حال مثلا الصحابة الشباب كان في حال، وحال شباب مثلا الأمة في الوقت الحالي بحال مختلف. هل الأمة تضعف بأحوالها، والأمم عموما يعني تضعف، فيغيب دور الشباب فيها.
1: يعني الآن انتقلنا من الفرد إلى الأمة. أحيانا الفرد يصنع أمة
0: في دور الشباب.
1: نعم. أحيانا الفرد يصنع أمة والشباب يصنعون أمم، وأحيانا الأمة تصاب بنكبات. يعني هناك بلاء عام قد يحصل، يعني تصاب الأمة ببنيتها التحتية، بأشخاصها، يعني مثل لنفحة، لا نذهب بعيدا، مثل عندما تضرب اليابان بقنبلة نووية، يعني هذه إصابة خطيرة تدمر، ترجع يعني مسافة إلى الوراء اقتصاديا، سياسيا، يعني عسكريا. لكن بنية الإنسان الياباني ما تغيرت. إذن هذا الإنسان الياباني يمكن أن يتقدم، لأن بنيته، فكره، ثقافته، علميته ما زالت موجودة، قيمه ما زالت. الضربة جاءت كما يقول ضربة بالحجر، هي جاءت. لكن أحيانا
0: يعني من الممكن أن تكون هناك، يعني إذا ما استعملت مثالك، ضربة غير محسوسة ماديا لكنها تؤثر في داخل هذه الأمة.
1: وهذه هي الضربات القاسمة، هي الضربات الثقافية. هذه ضربة تكون للهوية، أنت تنسحب من جيبك الهوية وأنت لا تشعر، سرقت هويتك. أنت تقول أنا عربي مسلم، أعيش في بلد سورية، أنت شيئا فشيئا ما أصبحت تشعر بالإسلام، ما أصبح يشعر بعروبته، ما أصبح يشعر بانتمائه. وأنا هكذا تغيرت الأمة. الأمم قد تصيبها حال، يعني بني إسرائيل في مصر أمضوا فترة طويلة جدا، سنين، تحت قهر فرعون، واستخدموهم وقتلوا الذكور واستحيوا النساء في البيوت المصريين، فهذا كان أثر على الأمة. لذلك عندما جاء الرسول موسى عليه السلام، يعني كان إصلاحهم أمر صعب، مع أن موسى مقتدر تماما ومن أولي العزم. طيب قال لهم في بعد أن خرجوا من مصر، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذه الآية، أرض مقدسة وكتبت، يعني روح استلم، كتب الله لكم، يعني بس أنتوا تفضلوا استلموا. يعني قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، تقول ربك قوي، اذهب أنت وهو. طيب كلام مثل هذا، إذن الأمة انتهت. لذلك كان لابد من هنا تتعرض الأمة كلها للتغيير. لذلك ضرب عليهم التيه سبحانه وتعالى 40 سنة في الصحراء، في صحراء سيناء، يعني الذي كان مات العجايز 40 سنة، يعني الذي ولد في التيه صار عمره 40 سنة. إذن أنت الذين عاشوا على الكراث والبصل والذي قالوا يخرجنا من فومها وعدسها وبصل، هؤلاء ماتوا أصحاب الكراث والبصل، والذين كانوا يشتغلون عبيد عند الفراعنة، وأولاد النساء التي استحياهم الفراعنة أيضا والمصريين ماتوا. بقي هذا الجيل أو جيلين نشأ في الصحراء، ما رأى إلا الجبل والحجر وهذا الرسول. تصور الآن، ما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، ولا قال لهم كتب الله لكم، قال ادخلوا هذه القرية، هي نفسها بيت المقدس. ما في داعي للألفاظ الضخمة، أنت تحب مغريات للضعيف. إذا كان إنسان قوي وينتظر إشارة، ما في داعي تقول له كتب الله لك ولا أرض مقدسة، روح هذه القرية خذوها، ادخلوا هذه القرية. على السريع دخلوها فاتحين. إذا العزائم قوية يضاف الخطاب، ما احتاج أمرك وأهددك، أنت جاهز. هذا الجيل كان جاهزا. إذن أحيانا تم الاستبدال، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وأيضا يعني الحديث، سألت أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني إذا صار الصالح نادر وقلة المجتمع متفشي فيه الفساد. طب هذا المجتمع صعب ينهض، لأن النهضة لا تقوم على قلة قليلة، قلة قليلة مثل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود ناس مؤمنون صالحون لكن كمية بسيطة، العدو كبير جدا وقوي في اليمن، فخد لهم الأخدود وقال لهم ورماهم بالنيران وانتهت المسألة هكذا، ما صار شيء، خلاص نصركم أن تدخلوا الجنة لكن حجمكم وقدراتكم لا تكفي للتمكين في اليمن.
0: يعني لو عدنا للمثال الأول الذي ابتدأنا فيه الحلقة وهو قصة أصحاب الكهف، يعني على هذا المثال لم يكن بوسع يعني الفتية أن يحدث ذلك التأثير العظيم الذي سيغير حال هذه المنطقة أو هذه الأمة التي كانوا فيها، فكان الحل أن يذهبوا إلى الكهف. لكن في حال أن أمة أو منطقة أو بلد تريد أن تذهب للنهضة، يعني فيما تبقى معنا من دقائق يعني قليلة، يعني نريد أن نشيرها إلى هذه النقطة، كيف يكون دور الشباب؟ وحسب ما فهمت في النقطة الأخيرة أن جهدا فرديا ربما أو جهد أو بعض الجهود القليلة هي قد لا تكفي ولا تحدث الأثر يعني لحدوث نهضة. لا أعلم إذا هذا الفهم صحيح.
1: لا كلام سليم، بارك الله فيك. في الحقيقة يعني لابد أن نرجع وننطلق من البداية، هي صناعة الشباب. لابد، الشاب لا يستطيع أن يصنع نفسه، ممكن يصنع نفسه بعض الشباب لكن هؤلاء قلة، وإقامة الأمم والحضارات لا تكون على قلة. أنت تريد كمية كافية، كمية كافية لابد لهم من برامج، لابد من يتولى أمر الشباب، الدوائر الرسمية المهتمة بالمدارس بالثانوية بالجامعة، هذه الدوائر وحتى في المساجد وحتى في المعاهد لابد من برامج وإعداد خطط بحيث من درس هنا يخرج قائدا، كما خرج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا كلهم قادة. هل تعثرت الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تعثرت. لماذا؟ لو كان يربيهم على التبعية ما استطاعوا يمشوا خطوة بعده، لكن ربهم تربية قيادية أن يتحملوا المسؤولية، فما تعثرت الأمة، بالعكس صار الشرق والغرب تحت حكم المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإسلام في مكة والمدينة، بعد 4-5 سنوات استلم عمر بن الخطاب مفاتيح المدائن في الفرس وبيت المقدس. تخيل، إذن كان هناك قيادات. إذن طريقة تربية الجمهور والشباب تحديدا، طبعا عندما نربي البنات هي أم الشباب وأخت الشباب، أنت تربي الجميع لا شك، الأم صاحبة الأم القيادية تربي قادة، الأم الفاهمة تربي فاهمين، هو الاعتناء بالجميع. لكن نحن نذكر الشباب دوما لأنهم الذين يباشرون عادة التغيير. لابد من برامج، لابد من الاهتمام بالشباب بشكل كبير جدا، هذا مطلوب من كل أمة تريد تتطلع إلى الحرية وإلى الاستقلال وللاعتماد على الذات، لأن هذا كله يحتاج همم، يحتاج برامج. قد يكون، هل تظن أن الناس الرعيان في الجبال ما فيهم أذكياء؟ لكنها بيئته أن يكون راعي مهما كان ذكي، هذه مهنة الأب والقرية والأحوال. طب خذه ضعه في أحسن الجامعات، قد يكون من أكبر المخترعين. إذن المشكلة ليست في الشاب، خلق الله الناس على أحسن تقويم، لكن هل نحن استطعنا استثمارهم؟ يجب أن تعد لهم البرامج، يجب أن تعد لهم كل الأمور الإيجابية التي تركز على قيمهم وترسيخ هويتهم، ثم على ثقافتهم وقدرتهم على حمل الأمة والتطور، وحتى تكون في بصاف الدول بل تتقدم على الدول أيضا.
0: وأيضا بالنسبة هذا بالنسبة لصناعة يعني هؤلاء الشباب، وأنت يعني عرضت ببعض الملامح على صناعتهم الخارجية، ماذا عن صناعتهم الداخلية هم بأنفسهم؟
1: هو في النهاية يعني كل امرئ بما كسب رهين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يعني لنفرض أنه لم تعقد برامج، الإنسان صار عاقلا، أنت شاب أصبحت عاقلا، ننصح الشباب أن يستخدم عقله وأن يعلم إن لم يأخذ بيده أحد أن يتولى أمر نفسه، فتولى أنت جميع أمرك. يعني يجب أن يضع لنفسه البرامج ويهتم ويستشير ويستخير ويسأل أهل من يثق بهم من أهل الخبرات، ويحاول أن ينهض. هناك نباتات ما خرجت في الحدائق، هناك ورود خرجت في الصحراء، أنت ترى نبتة تشق صخرة وتخرج فيها، هذه ما لها بيئة، هذه خرجت بقدرات الله أعلم بها، لكن هذا مثال على أن الصحراء قد تنبت ورودا، فكن أنت هذه الوردة ولو كنت في صحراء. حاول أن تهتم بنفسك وتطور من ذاتك، هذا التطوير الذاتي هو سلاح من لم يجد شيئا.
0: جميل، بارك الله بكم الدكتور أستاذ محمد أبو زيد المتخصص في التفسير وعلوم القرآن، جزيل الشكر لك على ما أضأته في هذه الحلقة من خلال الإضاءة على المفهوم العام لدور الشباب، وأيضا الإضاءة على كيفية صناعة الشباب ودورهم في نهضتها بكل أحوالها، بحالة الضعف إلى حالة القوة. شكرا لك من جديد، وشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق من برنامج تقويم. أحييكم أنا عبد الكريم البوشي، وكان معكم في الإخراج ميرفت العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا على الاستضافة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: قادة وأبناء. شي جين بينغ من الزراعة إلى رأس السلطة. في 16 من عمره كان مستقبله يبدو بعيدا عن مراكز السلطة. لا يعيش حياة أبناء المسؤولين الكبار، لا يدرس في مدارسهم، ولا يسكن بيوتا فارهة كمنازلهم. كان يعمل بالزراعة إلى جانب الفلاحين في قرية نائية شمال غربي الصين. في ذلك الوقت كانت الصين تعيش واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا خلال الثورة الثقافية، وكان والده شي تشونغ تشون أحد المسؤولين البارزين قبل إقصائه من الحياة السياسية لتجد الأسرة نفسها أمام ظروف قاسية. في قرية بمقاطعة شينشي عاش الشاب شي جين بينغ حياة مختلفة تماما. لم تكن تلك التجربة مجرد مرحلة في شبابه، فقد أتاحت له التعرف عن قرب إلى الريف الصيني وظروف سكانه. عاد لاحقا إلى التعليم والتحق بجامعة تسينغ هوا في بكين، حيث درس الهندسة الكيميائية، لكن مساره لم يتجه نحو المختبرات والصناعة بل نحو السياسة. بدأ عمله السياسي من المستويات المحلية متنقلا بين مواقع إدارية وحزبية في مناطق مختلفة قبل أن يصعد تدريجيا إلى المناصب الإقليمية ثم إلى القيادة المركزية. كانت الرحلة طويلا امتدت لعقود وأكسبته خبرة واسعة في إدارة الأقاليم والمؤسسات الحزبية. عام 2012 أصبح أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني، وفي العام التالي تولى رئاسة جمهورية الصين الشعبية. منذ وصوله إلى القيادة وضع مكافحة الفساد في مقدمة أولوياته. أطلقت السلطات حملة واسعة طالت مسؤولين في مستويات مختلفة من الحزب والدولة والجيش، وقدمتها القيادة باعتبارها جزءا من تعزيز الانضباط داخل المؤسسات. اقتصاديا واصلت الصين صعودها الصناعي، لكن التركيز أصبح أكبر على التكنولوجيا والابتكار. توسعت الاستثمارات في الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية والاتصالات والقطارات فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وغيرها من الصناعات المتقدمة. أما خارج الحدود فكان عام 2013 محطة مهمة مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق، والتي تقوم على تمويل وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والربط التجاري، وتشمل الموانئ والطرق والسكك الحديدية والطاقة والاتصالات بدول في آسيا وإفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى. وأصبحت المبادرة واحدة من أبرز أدوات الصين لتعزيز علاقاتها الاقتصادية الدولية. وفي الداخل جعلت الحكومة القضاء على الفقر هدفا رئيسيا. وفي عام 2021 أعلنت الصين أنها حققت هذا الهدف وفق معيار الفقر الوطني الصيني بعد عقود من برامج التنمية والاستثمار في المناطق الريفية. لكن صعود شي جين بينغ لم يكن اقتصاديا وتقنيا فقط، فقد شهد عهده أيضا تركيزا أكبر للسلطة السياسية والتعديلات الدستورية. عام 2018 ألغت الحد السابق بفترتين رئيسيتين، وفي عام 2022 جرى انتخابه لولاية ثالثة أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني. واليوم بعد رحلته من تلك القرية النائية إلى بكين التي لم تكن انتقالا من مكان إلى آخر، بل رحلة صنعت واحدة من أكثر القادة حضورا في الصين خلال العقود الأخيرة. يجمع شي جين بينغ بين رئاسة الدولة والحزب واللجنة العسكرية المركزية، ويقود الصين في مرحلة تضع التكنولوجيا والتصنيع وتعزيز القدرات المحلية في مقدمة أولوياتها. قادة وأبناء.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحما 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
3: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير وشاشات إذاعة دمشق. نرحب بكم مستمعينا ومتابعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أجيال، معكم في الإعداد والتقديم هبة الرب، في الإخراج على الهواء مباشرة أروى حامد. مستمعينا، مدارس المتفوقين في سوريا هي الحاضنة الوطنية للإبداع والمنارة التي تسطع بنور العلم.

0: حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم أجيال سنخصصها لتسليط الضوء على مدارس المتفوقين، لنستعرض معا دورها في دعم التميز وصقل الإمكانيات العلمية لدى الطلاب. وللإضاءة على كل التفاصيل المتعلقة بمدارس المتفوقين في سوريا، يسرنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ ماهر محمد من دائرة التربية الخاصة. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماهر.
1: حياك الله. أهلا وسهلا بك حضرتك.
0: أهلا وسهلا فيك. بس نقرب شوي على المايك مشان يكون الصوت واضح. خلينا نروح لفاصل من عندك أروالة نبدأ الحوار. مرحب فيك أستاذ ماهر. اليوم حديثنا رح بيكون عن مدارس المتفوقين بسوريا. هي المدارس اللي هي بالفعل ما أنا مجرد صفوف ومقاعد دراسية، بالفعل هي صرح علمي عم بينير للطلاب هيك الدرب لحتى يكونوا مستعدين لحمل، خلينا نقول الراية ورفع اسم سوريا عاليا. إذا أردنا الحديث بداية عن الرؤية الأساسية اللي تنطلق منها تجربة مدارس المتفوقين في سوريا.
1: هلا ما عاد فينا نقول بقى انه هي تجربه صارت، لانه صرنا فيك تقولي متقدمين فيها.
0: صح.
1: هلا انطلاقا من اهميه المتفوقين ورعايه الطلاب المتفوقين والموهوبين اللي عندنا، هالفئه الاستثنائيه اللي بتمتلك العديد من الطاقات الخاصه والقدرات والامكانيات الهائله اللي عندهم، نحن عم نحاول نكون من خلالهم ذخر او ذخيره بحيث انه يكون عندنا قاده للمستقبل، مورد خاص لتطوير المجتمع وتعتبر كثروه وطنيه لنا. بالتالي ظهرت فكره توفير بيئه تعليميه مخصصه للطلاب هدول تستجيب لامكانياتهم وقدراتهم. هالشيء هذا بنقدر نحن نعرف فيه من خلال النموذج التعليمي اللي عم نقدمه للطلاب،
0: وبالاضافه
1: لهيك نحن عم ننتقي الطلاب وفق نوعيه محدده.
0: رح نحكي بهي الشروط.
1: تمام.
0: وبالاليه المتبعه لانتقاء الطلاب اللي خلينا نقول إمكانياتهم بتخولهم لحتى يكونوا ضمن صفوف مدارس المتفوقين. ولكن إذا أردنا الحديث يعني عم نحكي أول شيء عم تقولي بطلت هي تجربة مدارس طبعا. المتفوقين، هذا يعني بأن هناك زيادة بأعداد المدارس وتغطية تقريبا بكل المحافظات السورية. ما نعرف منك هل تتوزع هذه المدارس بكل المحافظات؟
1: هلا سابقا، هلا فينا نقول احنا كان بالعام 2025-2026 العام الدراسي كان في عنا تقريبا 41 مدرسة. السنة هاي ازدادوا 3 مدارس.
0: جميل.
1: حيتم إعادة تفعيل مدرسة المتفوقين الثالثة بالدير اللي هي منطقة الميادين. عندك مدرسة تم افتتاحها أو تسميتها جديدا بريف دمشق منطقة جيرود. صارت اسم المدرسة الخامسة.
0: حلو.
1: عندك بالرقة بعد التحرير بشكل كامل تم كمان إضافة مدرسة إلى.
0: جميل جدا.
1: يعني صار العدد نحن عنا 44 مدرسة وتقريبا صارت شاملة لكل المحافظات.
0: كل المحافظات السورية.
1: تماما.
0: جميل جدا. طيب كنت عم تحكي قبل شوي إنه نحن بمدارس المتفوقين عم نخصص أو عم نوفر بيئة تعليمية لهدول الطلاب. خلينا نحكي عن التفرد أو التميز للبيئة التعليمية بمدارس المتفوقين. يا ترى وشو الاختلاف بين هاي البيئة والبيئة التعليمية بالمدارس العامة؟
1: هلا من ناحية البيئة التعليمية الموجود فيها الطلاب، هن منلاحظ إنه تقريبا الطلاب ما هم متفوقين على مستوى واحد من الدافعي والقدرات اللي موجودة عندهم. بالتالي وقت اللي بدنا نحط نعمل عندهم نشاط أو نسأل سؤال بيكون التحدي هون أكثر تحدي، وبنفس الوقت بيكون في سرعة بتلقي الجواب من قبل الطلاب، وبنفس الوقت بنفتح لهم العدد القليل ضمن المدرسة نفسها. هلا عندنا الحد الأدنى لافتتاح الشعبي هو 16 والحد الأعلى هو 30. بالتالي هالطالب الموجود ضمن هالشعبي هيدي قادر أنه ياخذ ويعطي أو يتبادل المعلومات مع الأستاذ مع الطالب.
0: إذا أنتوا حريصين على محدودية العدد ضمن الشعبي الواحد،
1: 30 طالب
0: حتى يكون في وقت، يعني تستنى وقت للمدرس
1: تماماً
0: للكادر التدريسي للأخذ والعطاء مع هذول الطلاب.
1: فينا نقول كمان حتى أنه آلية القبول نفسها بتحدد هالموضوع هذا، يعني من خلال الاختبار الكتابي اللي بيكون من 100 اختيار متعدد، 100 سؤال من اختيار متعدد، وهذا الشيء هذا بيركز على شو؟ على المظاهرات الذهنية والمستويات الذكاء والتحصيل العلمي التراكمي بالمواد الأساسية. يعني مو بس أنه نحن بنأكد على التحصيل الدراسي السابق، وإنما تراكمي الأمور وبيعتمد على المستويات المهارات الذهنية.
0: طيب نحن عم نحكي عن البيئة التعليمية، عم تحكي حضرتك أنه أنتم كتير حريصين بمدارس المتفوقين على عدد محدد ومعين من الطلاب داخل الشعبة الواحدة. طيب إذا ما نحكي عن المنهاج، يعني نحن عم نحكي عن البيئة التعليمية، المنهاج ضمن
1: المنهاج هو نفسه المنهاج العالي.

0: يدرس ضمن المدارس العامة، لكن نحن يضاف له شيء بنسميه الحصص الإسرائيلية. الحصص الإسرائيلية هي البعض بيفكر أنه هي مواد مداعمة للمادة أو مثل الدروس الخصوصية رح ناخدها، لا، هي عبارة عن مشروع يتم تنفيذه ضمن هالحصص الإسرائيلية أو أفكار متوسعة حول موضوع أو فكرة موجودة ضمن هالمنهاج هيدا.
1: تمام. طيب بالإضافة للحصص الإسرائيلية هي عم بتكون شاملة لكل المواد صح؟
0: تماماً تماماً.
1: يعني كل مادة إلى حصة إسرائيلية
0: حسب توزيع المنهاج الإسرائيلي. في عندك اللغة العربية عندك حصتين مثلاً، حسب كمان الصف ونوعيته، بس الأساسي بيختلف عن الثانوي.
1: جميل جداً. طيب موضوع الأنشطة التطبيقية، المختبرات، خلينا نقول يعني دائماً معروف بمدارس المتفوقين التركيز على هاي المواضيع.
0: هلأ من ناحية المختبرات، هلأ نحن مثل ما بنعرف نحن المختبرات هي يمكن المكان الأمثل لربط المادة العلمية بالواقع صحيح. وحل المشكلات. بالإضافة لهيك نحن عنا الأنشطة اللي بتقوم فيها المدارس المتفوقين مثل مسابقات الروبوت، الاشتراك فيها، عندك المناظرات، عندك الأولمبياد اللي بيتم المشاركة فيها من خلال المدارس المتفوقين. أيضا كمان بتوسع الآفاق اللي عندهم وبتساعد على العمل الجماعي والتفكير بالعمل الجماعي والتفكير الناقد للطلاب.
1: جميل. يعني عم يكون في مشاركات بالأولمبياد وبالمسابقات الروبوتية.
0: حتى عنا مميزات، مثلا طالب الأولمبياد بحق له يتقدم لل
1: صح
0: المتفوقين صح مباشرة
1: دون التقدم إلى الاختبار مزبوط؟
0: لا، بده يتقدم للاختبار لكن بدون شرط العلامة السابقة.
1: العلامة يعني السابقة
0: لازم يكون حقق ميدالية ذهبية.
1: تماما. ولكن تمام. يحق له الهيدون العلامة يدخل مباشرة إلى الاختبار،
0: بس يكون بشرط أنه محقق الميدالية الذهبية.
1: الفضية والبرونزية لا الذهبية حسرا إن شاء الله بالأيام المقبلة أو السنوات القادمة يكون في، لأنه بالفعل الأولمبياد على سوية عالية كان يقول بيكون الطلاب أكيد. من التحصيل العلمي أو حتى الإمكانيات العلمية. طيب هالمختبرات والحصص الإسرائيلية والأنشطة بشكل عام الموجودة بمدارس المتفوقين قديش عم بيكون إلى تأثير بالفعل بتنمية قدرات وإمكانيات الطلاب؟
0: هلا من الملاحظ فيها هيدا بشكل كامل أنه عندك مثلاً طلاب بتفوقوا فيها، عندك الطلاب المتفوقين مميزين. هلأ إذا بدي أحصيلك على
1: نقرب شوي على المايك أستاذ
0: أنه مثلاً إذا بنلاحظ على النتائج الشهادات العامة بشكل عام أنه في تفوق واضح بهالموضوع هذا
1: صح.
0: من ناحية مشاركاتهم بالأولمبياد نفس الموضوع كمان، المشاركات بمسابقات الروبوت، يعني أغلب الجوائز عم تصير لصالح مدارس المتفوقين.
1: جميل جدا. طيب نحن عم نحكي عن البيئة التعليمية، يعني عم نحكينا عن المنهاج، حكينا عن الحصص الإسرائيلية، عن المختبرات والأنشطة التطبيقية، ولكن ما فينا نغفل أهمية الكادر التدريسي والكادر الإداري أساسا الموجود بمدارس المتفوقين. هذا الكادر ما هي، يعني خلينا نقول كيف بيتم انتقاءه أو كيف بيتم تأهيل هذا الكادر ليكون موجه لطلاب على سوية يعني مختلفة نوعا ما من التفوق من المدارس العامة؟
0: طبعا نحن ضمن التعليمات الموجودة ضمن المدارس المتفوقين حتى يكون الأستاذ ضمن المدارس لازم يكون محقق الدبلوم التأهيل التربوي على القليلة ويفضل حملة الماجستير والدكتوراه طبعا، ويكون له خبرة تدريسية لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون علامته التوجيهية جيد جدا فما فوق، وأول شغلة كمان يكون عنده رغبة بالتقدم لهالمدارس أو بالتدريس ضمن هالمدارس هذه. طبعا وأكيد لازم يكون له إلمام بخصائص النمو المرحلي للطلاب، ولازم يكون عنده احترام للإبداع والأصالة الأفكار لدى الآخرين.
1: جميل جدا.
0: طبعا هاي التعليمات بأرض الواقع أحيانا بتلاقي فيها شوية صعوبات، هاي من التحديات اللي عم تواجهها مدارس المتفوقين.
1: رح نحكي عن التحديات، ولكن بشكل عام لما بيكون عم يبلش الدوام الرسمي أو العام الدراسي الجديد بمدارس المتفوقين عم بيكون في تغطية لكل المدرسين، بمعنى يعني عم بيكون في نقص أحيانا بالكادر التدريسي، ولا لا أنتم حريصين أنه يبلش العام الدراسي مع يعني وجود كافة الأساتذة والمعلمات أيضا بالمدارس وبكل المواد؟
0: هناك حرص على الموضوع هذا أنه يكون الكادر التدريسي مؤمن قبل ما يطلع، حتى لأنه القدرة الاستيعابية للمدرسة شو عندك شعاب إلى آخره، هاي عم نحاول فيها جادين مثل ما بيقولوا.
1: تمام جميل. طيب بدنا نيجي هلأ، يعني نحن مدارس المتفوقين يعني من اسمه تضم المتفوقين يعني على سوية عالية جدا من التفوق بيكون، وطبعا في تفاوت بيكون بيناتهم، ولكن يعني انتقاء خلينا نقول نخبة الطلاب أحيانا بالمدارس العامة يتجه إلى مدارس المتفوقين. دائما الطالب اللي بيدخل مدارس المتفوقين خلينا نقول بيكون عنده هيك يعني مستوى عالي من التوقعات، كوني أنا يعني اجتزت اختبار المتفوقين علامتي عالية وأنا دخلت مدارس المتفوقين، فهذا بيعطي للطالب يعني نوع من خلينا نقول التوقعات العالية لإله. يا ترى أنا كيف خلينا نقول بدي أقدم كمدرسة عم ضم هذا الطالب الدعم المعنوي والنفسي لمواجهة هذا الضغط، إنه أنا عندي يعني توقعات عالية إنجازات عالية بهي المدرسة؟
0: طبعا بداية لازم نبلش بالأسرة، لأنه الأسرة فورا متما كان عنده طالب متفوق بتقول له أنت يجب أن تكون الأول دائما. لكن احنا اول شيء بنسهل الموضوع على الطالب المتفوق، بحيث انه انت لازم تفوت على المدرسة من اجل انك تطور القدرات اللي عندك وتتعلم، والنتيجة تأتي لاحقا. بالإضافة لهيك في احنا عندنا مثلا الإرشاد النفسي الموجود ضمن المدارس، هذا الشيء بيلعب من خلال متابعته للطلاب، من خلال ملاحظته، من خلال الإرشاد النفسي الفردي والجماعي، وبالإضافة للحصص التوجيه الجماعي. هاي كلها بتصب بمصلحة الطالب وبنفس الوقت بتخفف الضغط عنه.
1: يعني خلينا نقول الدور متكامل في هذا الموضوع.
0: يعني ما فينا نعتمد بس على المدرسة بهالموضوع، لأنه لا تنسى الضغوطات الأهلية أو الأسرية أكثر من الضغوطات داخل المدرسة.
1: صحيح. طيب بخطر لي السؤال هلأ، يعني نحن عم نحكي عن موضوع هون خلينا نقول شق نفسي ومعنوي، فقديش كمان بمدارس متفوقين عم بيكون في يعني تركيز على دائرة الإرشاد، يعني عم بيكون في توجيهات من دائرة الإرشاد النفسي والاجتماعي للتواجد بمدارس المتفوقين؟
0: 100%. ما في مدرسة لا تخلو من مرشد نفسي
1: تماما. صح،
0: هاي أول نقطة. النقطة الثانية أنه في متابعة لأعماله للأنشطة اللي بيقوموا فيها من خلال قلت لك الحصص التوجيه الجماعي. هي هلا في عنا تفريق بين الإرشاد الجماعي والحصص التوجيه الجماعي.
1: طبعا
0: على الإرشاد الجماعي هي مجموعة بتشترك بمشكلة ما، أما الجماعي بيكون مشكلة عامة
1: بنعتبرها
0: حتى إحنا للكل، وهي وقائية أكثر ما أنه إرشادي.
1: تماما
0: تمام. بقى هالموضوع هذا كثير متابع من خلال الوزارة عنا.
1: هذا الموضوع قديش بالفعل بيخفف من وطأة هذا التوتر النفسي عند الطالب لما بيكون عنده هو توقعات عالية، وأحيانا بيصير معه شيء فبيكون في نوع من خلينا نقول هيك الإحباط عنده.
0: هلا وقت بيصير في تنفيس انفعالي مثل ما عم تحكي حضرتك، وبالتعاون مع الأسرة أكيد رح يرتاح الطالب ورح يفهم الأمور كيف تجري.
1: حلو. يعني في دور على المدرسة، ولكن الدور الأكبر كمان يبقى على
0: قديش عم يضل الطالب 8 ساعات ضمن المدرسة فرضا، الباقي الوقت كلياته موجود بالأسرة.
1: مزبوط. يعني دور الوالدين هون كتير مهم، ولكن لا ننكر الدور التكاملي بين المدرسة، الكادر التدريسي الموجود والإدارة، وأيضا دور الأهالي. عم نحكي عن مدارس المتفوقين، عن النخبة خلينا نحكي. حكيت قبل قليل عن موضوع جدا مهم، هو أنه العلامات بالشهادات الإعدادية والثانوية بيكون في تميز لطلاب مدارس المتفوقين. كيف بتقيموا أستاذ ماهر نسب النجاح والتميز بالشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب مدارس المتفوقين بالسنتين الماضيتين؟
0: هلا انا رح احكيك عن السنه هيدي من ناحيه الاحصائيه اللي تم جمعها. عندنا تقريبا نحن بشهاده التعليم الاساسي عندنا 141 طالب حقق العلامه التامه. بالنسبه لشهاده الثانويه تم تحقيق 8 طلاب للعلامه التامه. يعني هذا دليل انه في اهتمام وفي رعايه.
1: صح.
0: وطبعا انا بقول لك الطالب المتفوق هو الاساس، لكن بنفس الوقت كمان دور المدرسه موجود فيها واضح.
1: جميل جدا. يعني التفوق عم بيكون بالشهادة الإعدادية وبالشهادة الثانوية وأعداد يعني
0: 141 مدرسة تقريبا أو 141 طالب عنا، وفي عنا 41 مدرسة فينا نعتبر على العام الماضي. رقم
1: ممتازة.
0: رائع. تماما.
1: يمكن هذا بيكون دافع أحيانا لكثير من الطلاب لحتى بالفعل يكون في إقبال أكثر على مدارس المتفوقين.
0: أكيد 100%.
1: حتى عم لاحظ، ما بعرف إذا بتشاركني الرأي، كتير صارت نسبة الأشخاص أو الطلاب اللي عم يبحثوا على مدارس متفوقين أكثر من قبل.
0: أكيد تماما. لكن المشكلة هلا اللي عم تواجهنا هي التوزع الجغرافي صاير. هلا في عندك مثلا أنت أغلب المدارس موجودة وين؟ ضمن المدن.
1: صح.
0: هلا بالنوادر تلاقي مثلا عندك مثلا بحما، عندك بالسلامية ومصياف، أو عندك ثلاث مدارس ضمن المركز المديني. عندك باللادية في عندك ثلاث مدارس مثل موجودين باللادية وتنتين بجبلة. بس باقي المناطق مثل الحافي مثل هيك صعب الوصول.
1: دائما عم يكون تركز موجود بالمراكز
0: المدن.
1: هاي من التحديات تماماً. أعتقد والصعوبات اللي عم تواجهها رح نحكي عنها بالتفصيل أكثر بعد قليل أستاذ محمد. هلا نيجي على خلينا نقول على الأساس التي انطلقت منه مدارس المتفوقين. بدنا نحكي عن الآلية، عن الشروط الواجب توفرها بالطالب اللي حابب، خلينا هيك الأهل عم بيشوفونا اللي حابين السنة اللي جاية يحطوا أولادهم بمدارس المتفوقين. ما نحكي عن الشروط اللي لازم تتوفر بالطالب والآلية المتبعة من قبل وزارة التربية لحتى يتم انتقاء هدول الطلاب اللي حابين يكونوا بمدارس المتفوقين ويصيروا من ضمن الطلاب الموجودين بداخلها.
0: تمام. هلا في عنا نحن بالشهر السابع نصدر تعليمات كافي ووافي حول موضوع تسجيل الطلاب للقبول ضمن مدارس المتفوقين، بس أنا رح أبسطها بشكل بسيط. عندك أنت ثلاث مراحل تأهيلية. أول مرحلة هي المرحلة اللي بتأهلك للاختبار الكتابي. المرحلة الأولى لازم يتحقق الطالب 95% من المواد الأساسية للصف السابق. يعني هلأ مثلا أنا الصف السابع لازم حقق من 765 درجة، والتعادل هي 95%. الثامن مثلا عندك العلامة المواد الأساسية 2800 لازم تحقق فيها أنت 2660. هاي كمثال. هاي متى ما حققتي انت هالشرط العلامي بدي يكون عندك مثلا كمان تسلسل دراسي، شرط العمر لازم يتحقق، بالتالي بأهلك لانك تسجلي للاختبار الكتابي. هلا بنيجي على المرحله الثانيه هي الاختبار الكتابي. لازم تحققي علامه النجاح المطلوبه ضمن الاختبار الكتابي وهو اختيار متعدد. العلامه التامه هي ألف. هلا السنه كانت 600 درجه، اللي بحقق هذا يعتبر ناجح. خلصنا ونجحنا.
1: هي العلامة الكاملة 1000 درجة.
0: تماماً.
1: اللي بيحوز على 600 درجة يعتبر ناجح.
0: يعتبر ناجح. هلأ ما حققنا نحن درجة النجاح بالاختبار الكتابي، نجمع علامة الاختبار الكتابي مع درجة
1: علامات التحصيل الدراسي بالسنتين السابقتين.
0: ثاني واحدة.
1: ثاني واحدة.
0: الصف السابق. نعم.
1: بس.
0: الصف السابق بنجمعهم وبيصير بعدين ترتيب من الأعلى للأدنى. ويتم الاختيار بعدين أو
1: حسب تسلسل العلامات.
0: حسب تسلسل العلامات وحسب القدرة الاستيعابية اللي بتكون بعدها المدرسة. يعني مثلا عنا مدرسة بتبعت شابتين، يعني بدي أنا 60 طالب، أنا بختار من 1 ل60.
1: أول 60 اسم حسب تسلسل أعلى علامات.
0: تماماً. وبالنسبة لمفاضلة من الشواغر نفس الموضوع كمان، إنه أنا مثلاً عندي مثلاً 3 شواغر ضمن هالمدرسة ومتقدم 5،
1: بأخذ
0: أول 3. أول 3 علامات عالية.
1: طيب هلأ نحن عم نحكي عن الدخول إلى مدارس المتفوقين. هي أول مرحلة بتكون بالصف السابع.
0: بالصف السابع. تماما.
1: بهون بيتم اللي بيفوت على الصف السابع يحق له التقدم أيضا بالصف التاسع.
0: الصف هلأ ما فات على المدرسة المتفوقين السنة هذه كانت متتابعة، يعني عندك سابع تامن تاسع بيضل فيها.
1: بيضل.
0: والتاسع كمان السنة هذه كانت مفاضلة على الشهادة، إنه اللي بيحقق 2660 يبقى في مدارس المتفوقين
1: وبيكمل البكالوريا.
0: وبيكمل البكالوريا. اللي ما بيحقق 2660 بيخرج خارج مدارس المتفوقين. تمام.
1: حلو. يعني الشخص أحيانا في طلاب بيفوتوا من الصف السابع
0: وبيكملوا السنة هاي صارت عنا هيك
1: ليخلصوا بكالوريا.
0: تماما.
1: هدول سوية الطلاب قديش بتكون عالية لحتى بالفعل قادرين
0: يعني هلا
1: يفوتوا من السابع للبكالوريا؟
0: أكيد
1: يعني
0: اكيد مرتفع. هلا نحن عندنا في شرط كمان مدارس المتفوقين اللي بيحقق نسبة 85% فما فوق بيبقى ضمن المدرسة المتفوقين. هي بمحصلة الفصل الأول والفصل الثاني. اللي بيحقق تحت 85% يتم اخراجه. لكن في السنوات السابقه، يعني عندك السنتين السابقتين، تم تخفيض المعدل نتيجه الظروف كانت الاستثنائيه اللي مرت فيها البلاد فقط لا غير.
1: تمام. طيب نحن بانه شهر كان نتفق انه هو ببلش التقديم مشان اللي حابب السنه اللي جايه يحط ابنه بالشهر السادس.
0: هلا اللي بده يسجل لازم تقريبا من السادس للسابع يتابع صفحات وزاره التربيه، المديريه، الاذاعه، التلفزيون الى اخره.
1: تماما. رح نحكي بعد شوي عن التحديات والصعوبات اللي بتواجه مدارس المتفوقين، ولكن بعد ان نذهب الى هذه التقاسيم الى ان يحين اذان الحصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا ومتابعينا لمتابعة ما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامجكم أجيال. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على مدارس المتفوقين وكل ما يتعلق بها من البيئة التعليمية، الكادر التدريسي، وأيضا الصعوبات والتحديات التي تواجه مدارس المتفوقين في سوريا. وأرحب مرة ثانية بضيفي في الاستوديو الأستاذ ماهر محمد من دائرة التربية الخاصة. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية أستاذ. بسياق حديثنا كذا مرة يعني نقول إنه من التحديات التي تواجه مدارس المتفوقين، إذن هناك صعوبات، هناك تحديات أكيد. تقف دائما أمام يعني مدارس المتفوقين، ربما يكون كما تحدثت قبل قليل في تأمين الكادر التدريسي أحيانا بالتوزع. فنبلش يعني نحكي هي الصعوبات والتحديات.
1: هلا من أهم ما هي الحفاظ على مستوى الكادر التدريسي الموجود عن نتيجة التنقلات اللي بتصير من محافظة لمحافظة، من منطقة إلى منطقة. بالإضافة إلى هيك عنا مثلا توفير المختبرات بشكل كامل وتجهيزاتها الحديثة. بالإضافة كمان فينا نقول عنا مثلا التحول الرقمي والاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تربوية صحيحة. إذا انتبهتي أنت هلأ الأغلبية عم يستخدموا هالموضوع، لكن أحيانا ما بيكون فيها الوعي التربوي الصحيح للاستخدام. بالإضافة كمان فينا نضيف أنه عم نحاول تقليل الضغط النفسي للطلاب والتوقع الأكثر لإلون وفرص المناسبة والفرص المناسبة غير الصحيحة. كمان بيجينا عندك ربط التعليم المدرسي بالبحث العلمي الموجود عندنا. هدول من أهم التحديات اللي عم نواجهها حاليا.
0: طيب نحن عم نحكي عن موضوع خلينا نقول مواكبة التكنولوجيا وتطور التقني والرقمي، عدي عم تشتغلوا عليه بمدارس متفوقين هذا الموضوع؟
1: هلا فينا نقول فينا ناخدها مثلا كمثال الروبوت كتحول رقمي مثلا، الذكاء الصناعي عم يصير تدريب عليه نوعا ما في بعض الدروس أو حصص المعلوماتي، وخاصة بالمجال المناهج الإسرائيلية. هالأمور هيدي عم نستغل
0: تماما، يعني صعوبات عديدة هي عم بتكون خلينا نقول من سنة لسنة أخف، ولا دائما عم تصطدموا بنفس هاي الصعوبات؟ عم بتحاولوا دائما بتحاول يعني خلينا نقول وزارة التربية يعني بجهودها خلينا نقول أحيانا لحتى
1: ضمن الإمكانيات عم نحاول التخفيف قدر الإمكان.
0: طب هلأ من شوي حكيتني عن موضوع توزيع المدارس، يعني عم بيكون التركز ب التركز عم التركيز لهي المدارس متفوقين عم تكون بمراكز المدن. الريف دائما عم بيعاني من قلة بتوزع المدارس.
1: طبعا انا عم بحكيك على الريف، المدن الاخرى اللي عنا في دمشق مثلا
0: معروفين يعني معروفين بدمشق مدارس، صح،
1: جيدة عرطوز، دومة، وهلا قلت لك بيروت صاروا خمس مدارس. اما في البعض مثلا في
0: كون العاصمه دائما تمام. يعني هذا الموضوع دائما معروف، ولكن اذا حكينا عن محافظات تانية عم نحكي عن
1: فيها صعوبه نوعا ما.
0: صحيح
1: تمام. هلا اللي احنا كمان الوقت اللي بدنا ننشئ مدرسه او نسمي هالمدرسه هي لازم يكون في عنا اعداد مناسبة من الطلاب المتفوقين. يعني مو الكل فينا مثلا أنه نفتح له المدرسة داخلية، عرفت عليك؟
0: صحيح. طيب يعني بتحاول أعتقد وزارة التربية بالجهود المتاحة كرمال خلينا نقول يكون في توزع للمدارس بكل المناطق، سواء بالمركز المدن أو حتى بالأرياف. يعني موضوع جدا يعني خلينا نقول موضوع الصعوبات والتحديات، يعني بأي مكان بقطاع تربوي عم تكون موجودة هاي الصعوبات والتحديات. بشكل عام دائما هناك خطط جديدة لوزارة التربية، وبالتالي هناك خطط جديدة خاصة بمدارس المتفوقين بتشتغل عليها وزارة التربية كل سنة، أحيانا مثل ما حكينا قبل قليل زيادة أعداد المدارس، وأحيانا تحديث
1: منها.
0: صحيح. طيب شو بتحكي لنا عن هاي الموضوع، الخطط اللي دائما بتشتغل عليها وزارة التربية لمواكبة كل جديد فيما يخص مدارس المتفوقين؟
1: هلا عم نعمل على تحديث
0: بس نقرب على المايك شوي استاذ.
1: نعم نعمل على تحديث البيئة التعليمية والتحول الرقمي. بالإضافة لهيك عندك مثلا عندي الحصص الإسرائيلية عم نحاول نحط أدلة، هلأ في لجان عم تقوم عليها لوضع أدلة للمناهج الإسرائيلية. طبعا مو وضع منهاج وإنما الطرق
0: تحديث أو تعديل،
1: تماما تعديل الإسرائيلية. بالإضافة لهيك عندك البحث العلمي اللي عم من خلال المشاريع العلمية اللي بيقدموها الطلاب من خلال مسابقات الروبوت، المشاركة بالأولمبياد، هذا كلاته عم نحاول نشتغل عليه 100%.
0: جميل جدا. طيب بشكل عام هيك النصائح اللي فينا نقول خلينا نقول فينا نعطيها لكل طالب تم قبوله حاليا بمدارس المتفوقين، وبعد قليل بدنا نحكي عن الطالب اللي حابب يكون من ضمن الطلاب الموجودين بمدارس المتفوقين.
1: هلا الفكره الاساسيه بالنسبه للطالب المقبول انه ما يضل انه انا حط ببالي انه لازم يضل انا الاول، انا لازم فوت اتعلم ولازم حط ثلاث اهداف عندي بالمسيره التعليميه اللي لي. اول شيء هدف علمي وهدف مهاري وهدف شخصي. مثلا ما بيكفي انه احصل على علامه مرتفعه انا ماده الفيزياء، وانما انا بدي افهم هالماده هي اول فكره وطبقها من خلال مشروع ما. هاي بالنسبة للطالب المقبول. بالنسبة للطلاب اللي بفوتوا بدنا حابين يدخلوا على مدارس المتفوقين، طبعا ما انه مباشرة ينطروا حتى فترة التسجيل ويبلشوا تحضير، لا يبلشوا من هلا، لانه احنا عندنا مو بس
0: صح
1: انه مجرد اجراء فحص اختبار تحصيل دراسي، وانما تراكمي قياس قدرات ذهنية مهارات تفكير عليا الى اخره، هذا كله لازم يحطون بالهم يبلشوا من هلا.
0: حلو
1: تماماً.
0: طيب يعني انت عم تحكي عن موضوع جدا مهم، هو الطالب خلينا نقول ما يكون عنده توقعات عالية بهذا الموضوع اللي ركزنا عليه كتير كتير. الطالب اللي حاليا مقبول بمدارس المتفوقين يعني قديش مهم بالفعل يركز على قصة انه انا عندي تنافسية شديدة وعنا يعني دائما المرتبة الاولى هي بتكون عندهم ياها هوس يعني للطالب المتفوق.
1: الفكرة هلأ من خلال عمليات الإرشاد اللي عم تصير عم يحاولوا نوصل الفكرة أنا ما ضروري أن أكون الأول وأنا أتفوق بالمجال اللي أنا فيه.
0: صح
1: تماما، أنه حصل على تحصيل العلامة هو تحصيل حاصل، وأنا لازم أكون فهمان المادية تطبيقة مشاريع إلى آخره.
0: صحيح. طيب الطالب اللي حابب يكون من ضمن الطلاب الموجودين بمدارس المتفوقين، قديش حلو كمان فكرة خلينا نقول بمدارس الدولة أو مدارس العامة، خلينا نحكي مو مدارس متفوقين، مدارس العامة، قديش حلو بالفعل يكون في من وزارة التربية توجه لنحط الطالب بصورة الجو الموجود بمدارس المتفوقين ونعرفهم على الشروط والآليات المتبعة. يا ترى عم بيصير هيك قصص انه يكون في مثلا كان نقول هيك
1: مثل قصدك رحلات على المدارس زيارات الى اخره. هذا الموضوع بيعود للمرشد نفس الموجود من المدرسة نفسها انه يحقق نشاط، ونحن ما عم نمانع نهائيا اي طلب بهالموضوع هذا لزيارة مدارس المتفوقين للتعرف على المناخ الدراسي اللي فيها او البيئة التعليمية الموجود فيها، عم نوافق عليه مباشرة.
0: حلو. وكمان يعني دور الإعلام أعتقد هون له كتير دور كبير، لحتى
1: بنصح أنه بالشهر السادس السنة الجاي أنه تعملوا مثلا لقاء مع المسؤولين عن هالموضوع
0: إن شاء الله. نحن دائما بإذاعة دمشق حريصين على هذا الموضوع، مواكبة دائما كل ما يخص يعني التربية، ومثل برنامج أجيال هو المخصص لمواكبة كل ما تقوم به وزارة التربية وكل ما يعني فيه خير لطلابنا السوريين. فبنتمنى بالفعل بالسنة القادمة يكون في تغطية لهذا الموضوع
1: إن شاء الله.
0: لمرحلة بالشهر السادس دائما
1: تقريبا أنه بنبلش فيها بحيث أنه الكل يعرف أنه أمت رح يصير التسجيل الشروط وإلى آخره،
0: وسيكون هناك إضاءة لموضوع مدارس المتفوقين بشكل دائم كرمال الطالب اللي حابب بالفعل يتجه لهي المدارس يكون في عنده يعني خلينا نقول أرضية معرفية لوين صحيح. هو رايح. أنا بختام لقانا لهذا اليوم الأستاذ ماهر محمد من دائرة التربية الخاصة بدي أتشكرك كل الشكر لوجودك معنا
1: كتير
0: لهالمعلومات كتير. الحلوة اللي حطيتنا بتفاصيلها. بدنا نتمنى لطلابنا بكل مدارس سوريا كل التوفيق والنجاح والتميز، ولطلاب مدارس المتفوقين بالتحديد المزيد من التنافسية، المزيد من التفوق والاجتهاد دائما، والرهان دائما كل الرهان على طلابنا السوريين لرفع اسم سوريا عاليا. كل الشكر لحضرتك مرة ثانية أستاذ ماهر، شكرا جزيلا. والشكر أيضا موصول لكم متابعينا ومستمعينا لمتابعة حلقة اليوم من برنامجكم أجيال. وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا مني كل التحايا، في الإعداد والتقديم هبة الرف، كانت معنا في الإخراج وعلى الهواء مباشرة أروى حامد. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الموجز، وزير الداخلية يلتقي نظيره الكويتي ووفدا ماليزيا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن حزمة ترشيد الإنفاق العام موجهة نحو الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تشارك بدورة دولية في كمبوديا حول رقابة المواد الكيميائية نظمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يؤكد أن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة الأجواء السورية لترسيخ موقع سوريا ضمن منظومة الطيران الإقليمية والدولية. مستشار مؤسسة التكرير في مصفات بانياس نديم صهيوني يكشف عن عمليات تأهيل تجري. في الخبر الأخير، عودة 65 عائلة من مخيم الرسم في منبج إلى مناطقهم الأصلية في مسكنة ودير حافر والرق. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التدخين السلبي ليس اختياراً، فلا تفرضه على الآخرين.
2: في كل حلقة نلخص كتاباً مميزاً، نتعرف على أهم الأفكار ونسافر معاً في برنامج رحلة في كتاب. رحلة في كتاب كل سبت 9 مساء على إذاعة دمشق. رحلة في كتاب.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: عنوان الحلقة: حاسوبنا يرى ونحن نصنع مسافة أمان.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أهلا بكم أصدقائي الأطفال الرائعين في حلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير.
1: تابعونا كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر، لا تسافروا معنا لعالم مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي.
0: حلو،
1: المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم، لا تحكوا تعبروا وتكونوا نجوم الإذاعة.
0: فيكن تبعتوا لنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم
2: 0936005482
0: أو تطلبوا تشاركوا معنا بهالتجربة الرائعة والمميزة.
1: بحلقة اليوم رح نبدأ مع صديقتنا ندى بفقرة كلها خيال ومتعة. وسيف أصدقائي محضر لنا مادة مميزة لفقرة التقني الصغير، ورح يعرفنا على معلومات جديدة كالعادة.
0: معكم مارو سيف وندى بالإعداد والتقديم، وصديقتنا الجديدة ميشو مايا، وأيضا صديقتنا الرائعة ميرفت العبد الله بالإخراج.
3: متحمسين؟ خليكن معنا.

0: هاي الأغنية ما نعبث نقيناها أصلاً صح سيف صح ندى
1: صح عن جد أصلاً نقينا
0: ليش؟ لأنه عنا اليوم خبر جميل جداً حابين نشارككم فيه أصدقاء المذيعين الصغار. برنامج المذيع الصغير حصل على الجائزة الثانية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته 26، وهو المهرجان اللي بتنظمه أو بنظمه اتحاد إذاعات الدول العربية. وهذا الخبر أكيد بيفرحنا لأنه كل صوت صغير عم نسمعه على إذاعتنا، وكل طفل عم يشاركنا بفكرة أو قصة أو تسجيل هو جزء من حكاية هذا البرنامج ونجاحه. فشكرا لكل القائمين على المهرجان ولكل المشاركين فيه، وشكرا لكل طفل ولكل أم ولكل مربي ساهموا معنا وحاولوا هالأطفال يكونوا موجودين معنا بدعم مربينهم وأهليهم، وفتحوا قلبهم للميكروفون وقرروا يحكوا هالأطفال ويشاركوا ويتعلموا معنا ببرنامج المذيع الصغير. والأجمل أنه هاي الجائزة ما بتعني إننا وصلنا للنهاية، بالعكس هي بتخلينا نكمل ونفتح المايك أكتر لأصواتكم. فمبروك لكل فريق المذيع الصغير، ومبروك لكل واحد فيكم لأنكم جزء من هاي الحكاية.
1: فريقكم التقل يا أصدقاء، صوت اليوم مليان فرح لأن برنامجنا الرائع برنامج المذيع الصغير حصل على الجائزة الثانية في المسابقات الإذاعية الرئيسية ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته 26 في تونس.
0: صح.
1: بتعرفوا يا أصدقائي، لما عرفت بالخبر عن جد فرحت كثير. فرحتي مو بس لأن ربحنا جائزة، فرحتي كانت لأنه حسيت إنه كل التعب يلي عم نبذله بهالبرنامج وصل لكم ووصل للناس. يمكن أنتوا لما تشوفوا الحلقة أو تسمعوها بتقولوا واو حلقة حلوة، فكرة جديدة، معلومات مفيدة، وانتهى الموضوع. بس بالحقيقة أنتوا ما بتشوفوا كل اللي بيصير قبلها، ما بتعرفوا قديش منتعب ومنحضر ومنجرب، قديش منعيد منفكر ومنتدرب، وكيف كل حلقة منقول طيب شو بدنا نختار موضوع الحلقة الجاية، كيف فينا نخلي الحلقة أحلى، كيف بدنا نقدم لكم معلومة جديدة، وكيف فينا نخليكم تستمتعوا معنا. حتى أغنية الأسبوع صرنا نفكر فيها كتير.
0: صح.
1: لهالسبب الجائزة خلتنا نحس إنه كل هالتعب كان له معنى، وإنه كل كلمة حكيناها وكل فكرة شاركناها معكم وصلت لمكان أبعد مما كنا نتوقع. وبنفس الوقت حملتنا الجائزة مسؤولية كبيرة لحتى نكمل.

0: ونتطور ونقدم أفكار أحلى ومعلومات مفيدة أكثر، والأهم بدنا ياكم أصدقاء يكونوا جزء رحلتنا. بدنا تسمعوا، تبعتوا لنا مشاركاتكم وتشاركونا أفكاركم، وكمان تقترحوا علينا مواضيع حابين نكتشفها سوا، وأكيد تجوا وتعيشوا التجربة معنا، لأن المواضيع الصغير مو بس برنامج عادي، هو برنامج بنقدمه لكم، هو برنامجكم يلي بيكبر فيكم ومعكم. شكرا من قلبي لإذاعة دمشق يلي كانت صوتنا من برنا، وشكرا لمارو لأنه أنت الأساس يلي عم يعلمنا ويساعدنا نكون مذيعين صغار حقيقيين. ومثل ما كانت هالجائزة فرحة لإلنا، فهي كمان وعد منا لإلكم يلي جاية حيكون أكيد أحلى.
1: أنا بتشكرك سيف، وبتشكر ندى، وبتشكر ميرفات، وبتشكر نورس زميلنا كمان بالإخراج. بتشكركم وبتشكر كل الأطفال اللي شاركوا معنا. بوجه تحية لزينب، بوجه تحية لسليمان، لورد، لمذكروني مين، لحمزة وحمزة، لكتير كتير من الأطفال،
0: لكرم.
1: عم حاول اتذكر كل أسماء الأطفال، أمانة ما تزعلوا مني إذا أنا ما تذكرت أسماءكم، بس أنا متذكرة كل واحد فيكم شو كان مستوى بالنسبة لموضوع للمذيع الصغير وكيف تعب حاله وكيف لسه حابب يطلع.
0: حلا عم بتذكر أنا
1: وحلا كمان. ففي كتير من الأطفال شاركوا معنا، وفي كتير من الأطفال رح يشاركوا معنا كمان، فنحن بندعوهم دايما إنه يشاركوا معنا. شكر كتير كبير لمدراءنا، وشكر لإذاعة دمشق، ونحن قد تحدي صح؟
0: صح.
1: هلا أنا الدوش محضرت لنا كمان كلمة عن الموضوع، يلا معك نحن، تفضلي.
2: وقفنا كثيرا أمام هدفنا، وركزنا كثيرا كثيرا، وتراجعنا 15 خطوة للخلف، وكل خطوة فيها تعادل سنة، كنا خلالها نتأهب بشدة للوثبة العالية ولنتقدم ونحرز الفوز، لأن تحقيق الأهداف والفوز هو منهج حياتنا. فنحن سوريا، أمل سوريا ومستقبل سوريا، ولن نحط رحالنا إلا بالقمم إن شاء الله.
1: شاء الله.
0: شاء الله.
2: مبارك لنا المرتبة الثانية، ونعدكم بالوثبة القادمة أن تكون على مستوى العالم، وأن يسطع اسم سوريا واسم إذاعة دمشق كالشمس. فهذه البداية فقط، حلم للقادم وهدفنا بالأعوام القادمة، سنحققه وأيدينا بأيديكم لنبقى بالقمم. مبارك لنا، مبارك لسوريا، مبارك لأطفال سوريا، لشيبها وشبابها. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. المذيعة الصغيرة ندى الشام حقي.
1: يا عيني يا ندى، ديش حلو،
0: كتير حلوة،
1: كتير حلو. طلعينا فاصل زغطور ميرفت، شو ما كان عندك طلعينا فاصل زغطور ليأخذوا نفس المذيعين الصغار الشطورين، منشان نبدأ فقرات برنامجنا لحلقة اليوم.

0: حابين نسمع بس الرقم معلش.
1: عشان مضحك شوي.
0: يلا.
1: 0-9-3-0-0-5-4-8-2.
0: يا عيني، وتحية لمذيعين صغار كمان، لنقولة وكميل هلا عم بتابعونا كمان مذيعين صغار وعم بيبعتوا لنا إنه تحياتهم كانوا قبل إنه إحنا ناطرين عم نتابعكم بالحلقة اليوم.
1: مين؟
0: أطفال مذيعين صغار، في شايف الصوت اللي كتير صغير اللي بيقول مذيع صغير؟
1: إيه؟
0: إيه هو كميل هذا.
1: ايه عرفت
0: تمام. هلا شو رأيك سيف تسرقنا ندى وتسافر فينا بالخيال بمغامرة جديدة معه؟ صح ما رح نقول شو المغامرة. هلا منفوت على فاصل موسيقى البنودات الحلوين وشو منبلش مع ندى فقرتها.
2: عنوان مسافة أمان. أنا ودراجتي الهوائية على علاقة غرامية، فكلما شعرت بالملل نظرت إليها نظرة أمل وأسرعت إليها بلا كلل، فهي مساعدتي في العمل، فدراجتي سحرية ترتفع بي بالهواء لأصعد بها فوق الغيوم فتبعد عني الحزن والهموم. فأزيد من سرعتي لأقطع المسافات، فأجد نفسي فوق البحور وتحلق بقرب الطيور، فأخفف من سرعتي وأومئ إليها بالعبور، فسرعتي الزائدة تؤذيها وأتوقف بين الفينة والأخرى وأترك المجال لأصدقاء الطيور للعبور حتى لا أتسبب بأزمة مرور. فمسافة الأمان بحياتنا مطلوبة، فكيف لا نترك مسافة أمان حتى مع الطيور؟ خففت من سرعتي لأنزل بأمان، فالأجواء مزدحمة بالطيور، وبطريقي رسمت طريقا خاصا بي، فأنا كما تعلمون صغيرة ولم أحصل على إجازة قيادة للدراجات الهوائية، فسلكت طريقا ترابية وتجاوزت سرعة 100، فأنا بنظر الجميع فتاة صغيرة وشقية. أقود دراجتي بتحور وإلى الجهة اليمنى لا أنظر، ودائما الطريق لي، ومن لا تعجبه قيادتي فليوقف سيارته وينتظر، فمسافة الأمان عندي 0. فإن سمعتم زمور الخطر فاعلموا أن ندى الشام قادمة بالمنحدر،
0: قادمة بسرعة المنحدر. أعطينا إياها فإن سمعتم لأنه حلوة من هون. يلا.
2: فإن سمعتم زمور الخطر فاعلموا أن ندى الشام قادمة بسرعة بالمنحدر، ولعلمكم دائما أترك المقود وألتقط الصور، وبالمفيد المختصر حياتنا كلها في خطر، وخاصة أثناء هطول المطر. إن لم توجهوني وتوعوني فالعلم بالصغر كالنقش على الحجر. صديقتكم المغامرة ندى الشام حقي.
0: شو هالمغامرة الحلوة هاي؟ قديش في معاني كامنة ومخباية بين السطور.
1: كتير
0: صح؟
1: أكثر شيء حبتني إنه هاي آخر فقرة عيدة.
0: قديش حلوة صح؟
1: في حلوة.
0: هلأ هون إذا مننتبه، فإن سمعتم زمور الخطر فاعلموا أن ندى الشام قادمة بسرعة المنحدر، ولعلمكم دائما أترك المقود وألتقط الصور. ندى عم تعمل تشبيهين، أول شيء الخيال وإنه مثل السجع، والخيال وكيف أخذتنا لفوق الغيوم وبطرنا وصار بين الطيور، بعدين حكتنا عن مسافة الأمان قديشها مهمة لحتى نحن يكون في عنا مسافة أمان، ولكن المسافة اللي عم تحكي عنها ندى لا تتعلق فقط بالدراجات الهوائية،
1: تتعلق بين الأشخاص،
0: بالأشخاص وتعلق بالأطفال أيضا. نحن الأطفال لازم نعطيهم مسافة أمان ومساحة أمان ولازم يعني
1: نتركون يعطوا آرائهم بصراحة.
0: صحيح يعني. بعدين فالعلم بالصغر كالنقش على الحجر. وإذا نحن تركنا الطفل هو رايح بهذا الخطر وماشي بهاي المنحدرات بدون توجيهنا فهو شو بيضيع؟ صح؟
1: صح.
0: فأنت حطيتينا بالخيال، أخذتينا بقصة حلوة قديش مهمة مسافة الأمان ونحن عم نقود الدراجة الهوائية. صحيح.
1: صحيح.
0: وأيضا قديش مهمة مسافة الأمان ونحن عم نقود حياتنا مع الآخرين.
1: صح.
0: ونحن عم نقود حياة الأطفال وعم نربيهم وعم دير بالنا عليهم.
1: صح.
0: صح. مسافة ومساحة أمان.
1: صح.
0: كتير حلوة. شو رأيكم نسمع أغنية؟
1: إيه
0: تعالوا نروح أغنية كتير خطيرة.
1: خطيرة.
0: يلا.

0: هون بدنا نغير الأسماء. سيف، ندى، مارو. وأبطال الديجيتال. نحن هلأ كأنه نحن عصر
1: أبطال الديجيتال.
0: نحن هلأ عصر أصلاً شو تكنولوجيا
1: AI. أبطال الديجيتال. نحن كلنا أبطال ديجيتال.
0: كلنا أبطال ديجيتال. كتير بيهمني يكون عندكم مسافة أمان مع الـ AI ومسافة أمان مع التكنولوجيا، ولكن
1: مسافة أمان مع الأشخاص.
0: الأشخاص مهمة، هي صحيح، هي مهمة جدا. صحيح، ولكن بدنا ننتبه شغلة، نحن حتى لو عطينا مسافة الأمان سيف، هي يسمعوها كل أصدقائنا الأطفال، وسيبي المثلث في حاله، يعني الميكروفون بيطلع الصوت. طيب، حتى لو عطينا هي المسافة، مرات الأشخاص هن نفسهم ما بيحترموا هي المسافة، إن كان بعالمكم أنتوا الأطفال ولا حتى بعالم الكبار. لهيك نحن فينا نعتمد بعض الحيل،
1: نعمل روبوت هو اللي بعدنا.
0: لا حيل تاني، حيل تاني. يعني مثلا إذا تعرضتوا لأي موقف أنتوا الأطفال الصغار، خصوصا هلأ بالمدرسة أو بالحياة أو بالنادي أو بأي مكان، لأنه يصير عندكم أي نوع من أنواع المشاكل، أنا بشوف الأسلم إنكم أنتوا مو ما تواجهوا هاي المشكلة، ولكن تبتعدوا، يعني رجعوا خطوة وشوفوا المشكلة من برا. تمام، دايما الاشخاص اللي بيكونوا جوا الدائره ما بشوفوا شيء. تمام، ايه، وخصوصا الاطفال المتنمرين ما بيشوفوا شيء ابدا. الاطفال اللي عندهم مشاكل ما ابدا ولا بينتبهوا لشيء، معامي على قلبهم الغيره، التنمر هو اساسه الغيره اساسا. صح والنقص. بس نحن ما لازم نزعل منهم، نحن لازم نزعل عليهم. تعرفوا هاي الشغله
1: ليه؟
0: لانه عندهم مشكله بحاجه مساعده، بس انه ما عم يقدروا يعترفوا انه عندهم مشكله، والاشخاص اللي حواليهم الكبار ما عم يعرفوا انه عندهم مشكله ولازم نعالجها.
1: طيب شلون اشخاصنا الكبار حيعرفوا انه عندهم مشكله؟
0: الاطفال
1: ما عندهم مشكله، اذا هن بيفكروا ما عندهم مشكله، طيب شلون بيعرفوا اذا هو عنده مشكله اصلا؟
0: هو لك اولا مثلا طفل لازم نحن نربيه على الوعي، يعني مثلا مثلك انت وندى، انتوا واعيين لما تصير معكم مشكله بتحكوا لنا اياها. صح؟
1: صح.
0: في اطفال تاني ما بيحكوا هذا الشيء، فبيكون مشكله من تربيه الكبار انه ما اعطوهم هاي المساحه انهم يعبروا ويقولوا اللي بدهم اياه. ممكن الطفل يخاف من قتله او يخاف من تأنيب او يخاف من عقوبه كبيره او من حرمان من المصروف فما يحكي. فلازم نحن نعطي مسافه من الامان، مو مساحه من الامان يا ربي، للاطفال لحتى يحكوا لنا كل شيء بيصير معهم، لحتى نقدر نكتشف نحن اذا اطفالنا عندهم مشكله بالتنمر او عندهم مشكله غيره او بيتعدوا على اطفال تانين، لحتى نحن نعرف نربيهم بطريقه سليمه او نعالج الخلل اللي صاير عندهم. على فكره دائما هذا الخلل بيبدا من المنزل، مشان هيك انا بزعل على هدول
1: منزل؟
0: الاطفال. نعم،
1: البيت.
0: نعم، يعني بيكون الطفل ما انه حاسس بالامان بالبيت، فبيطلع كل المشاكل اللي عنده برا البيت، لانه لو حاسس بالامان بالبيت ما بيتعدى على حريه اي طفل اخر او اي حدا كبير. فهمنا؟
1: اوكي.
0: فمشان هيك نحن اي حدا بيزعجنا لازم نزعل عليه ونزعل منه.
1: صح.
0: ليش؟ لانه هو عنده مشكله
1: حقيقيه. بزعل. طيب انا عندي كتير عالم بيضايقوني، طيب انا بزعل منه، هلا صرت اعرف انه بدي زعل من عليه.
0: ايه.
1: طيب اذا بدي زعل عليه هو عامل معي مليون مشكله، شو بدي اعمل انا؟
0: بدك تحاول تكون يعني متفهم لحالك، يمكن يمكن بكلمة صغيرة أنت بتقولها سيف، ممكن تقول إنه مثلا الله يسامحك، معلش أنت، أنا ماني زعلان منك، ما بحب أشوفك زعلان مثلا أو غضبان أو كذا، ممكن هذا الشيء يأثر.
1: أوكي.
0: ما تعرف مرات أنا بتصير معي كتير مواقف مثل هيك، بلاقي إنه أنا خلص ما عاد عندي مجال أعمل شيء، حتى بعالم كبار أنا هذا الشيء خلص بدعي له للشخص.
1: أوكي.
0: انه الله يهدي، لانه شو بدي اعمل؟ صح؟
1: صح.
0: يعني انا وصلت لمرحله انه استنفذت كل الفرص. طلع لكم الصوت الثاني. هلا هلا شو رايكم نروح برحله في عالم التقني الصغير مع المبدع سيف؟
1: العنوان حاسوبنا يا تعالوا خبركم سر خطير كتير. الصورة يا أصدقائي بالنسبة لنا صورة، بس بالنسبة للكمبيوتر هي مجموعة أرقام. طيب كيف ممكن هالأرقام تخلي الكمبيوتر يشوف؟
0: كيف؟
1: مرحبا يا أصدقائي، أنا سيف الدين صديقكم التقني، واليوم بفقرتنا رح خبركم واحد من أغرب أسرار عالم التكنولوجيا، وأخذكم بجولة في عالم الرؤية الحاسوبية.

0: الرؤية الحاسوبية يا أصدقائي أو الكمبيوتر فيجن هي واحدة من مجالات الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية بتساعد الكمبيوتر يشوف الصور والفيديوهات، يحللها، يعالجها، ويستخرج منها معلومات مثل الأشخاص والسيارات والحيوانات أو أي شيء تاني موجود بالصورة. بس لحظة، هو كيف حيقدر يشوفها ويعرف شو فيها؟ نحن يا أصدقائي وقت نفتح صورة على الموبايل بنشوفها كصورة كاملة، يعني ألوان، أشكال، وجوه وأشياء مختلفة، وفورا نعرف شو فيها. بس الكمبيوتر بيشوفها بطريقة مختلفة تماما. يعني بالنسبة للكمبيوتر فالصورة الرقمية مكونة من عدد كبير كثير من النقاط الصغيرة واللي بنسميها بيكسلات أو بيكسلز، وكل بيكسل فيه معلومات رقمية بتحدد لونه. وبالصور الملونة نقدر نحدد الألوان باستخدام ثلاث قنوات أساسية اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق أو اختصارها الـ RGB، يعني الصورة اللي ممكن نحن نشوفها ونتعرف عليها إنها قطة. الكمبيوتر أول شيء بيشوفها كمجموعة كبيرة من القيم والأرقام، وبعدها بتتحول هالقيم لقطة. بس كيف؟ هون بيجي دور صديق الـ AI والماشين ليرنينج أو تعلم الآلة، وخليني أوضح لكم الفكرة بمثال بسيط. نحن لما بدنا نعلم الكمبيوتر ويخليه يميز بين القطة والكلب، فببساطة منقدم له مجموعة صور ومنخبره شو موجود بكل صورة. مثلا هاي قطة صغيرة، هاي قطة بيضة، هاد كلب كبير، هاد كلب من نوع معين. وخلال التدريب النموذج بيتعلم ميزات وأنماط ليقدر يميز بين الكلب والقطة. بعدها منقدم له صورة جديدة ومنخليه يتوقعها ويصنفها بمكانها لنتأكد إنه فهم علينا، وهاد يلي منسميه تصنيف الصور أو الـ Image Classification. طيب إذا كان عنا أكثر من جسم بصورة واحدة، فهون بيجي دور الـ Object Detection أو اكتشاف الأجسام. هون النظام بيحدد الأجسام الموجودة بالصورة وبيحدد مكان كل جسم، وغالبا بيستخدم مستطيل اسمه Bounding Box. هذا المستطيل مهم يحيط بالجسم ليحدد موقعه داخل الصورة. بس تعرفوا أحيانا نحتاج لنحدد الجسم بدقة أكبر، فأكيد وقتها بنستخدم تجزئة الصورة أو الإيمج Segmentation. وهون النظام بيحاول يحدد بدقة المنطقة والبيكسلات يلي بتحدد الجسم مو كل المنطقة المحيطة فيه.
1: ألو،
0: هلأ بعرف راح تسألوني، طيب يا سيف إذا بدنا نحدد مكان جسم بس بمقطع فيديو متحرك مو بصورة ثابتة، فشو بنعمل؟ أكيد رح نستخدم تتبع الأجسام Object Tracking، لأن النظام هون بيكون عم يحاول يتابع الجسم عبر الإطارات المتتالية ويعرف كيف تغير مكانه مع الوقت. وطبعا إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن هالموضوع بعتولي مسج على الواتساب، على واتساب البرنامج، وحضروا حالكم لأسرار ومواضيع خارقة
1: يا عيني.
0: نهاية يا أصدقائي، صح الكمبيوتر ما بيشوف الصورة متنا، بس مع التدريب والتحليل بيصير قادر يستخرج المعلومات ويتعرف على الأشياء. وهذا سر التكنولوجيا، لأنه الشيء اللي بيبين بسيط لنا في وراء عالم كبير من التفاصيل الصغيرة. أنا أصيف الدين، صديقكم التقني، بتمنى تضلوا دايما فضوليين، تسألوا، جربوا وتكتشفوا، وفكروا يا ترى بالحلقة الجاية شو ممكن نخبركم سر جديد. إلى اللقاء.
1: شو ممكن تخبرنا سر جديد؟ شو هالأفكار والأخبار الحلوة وشو هالفقرة اللي بتجنن؟ قديش أنا فخورة فيك؟
0: كثير.
1: قديش أنا فخورة بندى؟
0: كتير.
1: أنا كتير بحبكم صراحة، يعني هذا مو نحن بنعمله قدام الناس وبنقول هذا الشيء، أنتوا بتعرفوا إنه هذا الشيء تحت الهواء حقيقة صح؟
0: صح.
1: نحن فريق عمل كامل متكامل، وكل الناس لازم يعرفوا إنه المذيع الصغير هو اللي بيحضر فقراته.
0: صح.
1: يعني ماشي أنتوا بتساعدكم الماما، بتساعدكم العمامة، بتساعدكم أهليكم بعرف، ولكن أنتوا بتشتغلوا على هذا الموضوع صح؟
0: صح. صح.
1: هذا شيء كتير مهم. وأنا شغلة من النوهلة إنه سيف وندى هن المذيعين رئيسيين ببرنامج المذيع الصغير،
0: يعني ودائما تشتغلوا عنه تقريبا.
1: حلو حلو حلو تواضع حبيب. هلأ بيصير في استغناء وأنت بتعرف هذا الشيء صح؟ لما الإنسان
0: لما الواحد يخالف القوانين،
1: لا لما الواحد ينغر ويبطل يشتغل على حاله، هي أهم نقطة.
0: عن جد؟
1: أي طبعا. أوكي. أهم نقطة بالنسبة لأي مذيع صغير حابب يصير مذيع كبير أو حتى مذيع كبير، لما يكون بيشتغل على حاله ما بيطور من أدواته، ما بيقرأ كتير وما بيجهز حلقته، ما بيكمل صح؟
0: صح.
1: طيب فنحن دايما شو بنعمل؟
0: نحضر ونتدرب وما نكون متنمرين.
1: ما نكون متنمرين.
0: وشو كانت هاي الكلمة؟ ما نكون مغرورين.
1: مغرورين، شو كانت هاي الكلمة؟ على فكرة المتنمر ممكن يكون مغرور، والمغرور غالبا بيكون متنمر، الاثنين مرتبطين ببعض. انتبهوا انتوا الصفات السيئة دائما بترتبط ببعضها مثل الصفات الجيدة. هلا لما تقول على انسان طيب او طفل طيب، بيكون مهضوم، بيكون طيب، بيكون ما بيأذي العالم بالكلام، فبيكون في صفات مرتبطة بالطيبة أكثر من صفة صح؟
0: صح.
1: لما يكون مغرور ممكن عادي يكون متنمر، لأنه حيكون هو أنه أنا ما حدا مثلي صح؟ صح. فبيجي بيقول أنا أنتي ندى مثلا مانك مثلي، أنا أحسن. أنتي شو بدك شو بتقوله بهاي الحالة؟
0: أنا بسايره.
1: أنا بتسايري شو بتقولي له؟
0: بقله أنا بعرف شو بقله.
1: أي.
0: بقله أنت شو عملت بحياتك لحتى تقول أنه أنت أحسن مني؟
1: مثلا هذا هذا هذا هذا جواب بس ما نو صحيح. هلا بقول لك جواب صحيح، انت شو بتقولي له؟
0: الله فكر الجواب صح.
1: خليها تقول
0: بسايره بقول له نحن كلنا واحد.
1: لا نحن شو مثلا؟ انه كل واحد عنده ميزات وكل واحد عنده اشياء حلوه. لك اللي بتفكري فيه ندى معلش حاولي تقولي، قولي معلش اللي طالع براسك هلا قولي. حلو النظارة ما تفوت بالمايك. ايه قولي شو طالع براسك؟ شو؟ واحد اثنين
0: ما طلع شيء.
1: ما طلع شيء.
0: ما طلع شيء.
1: طيب انا رح اعطيكم سر، لما يكون في حدا كتير كتير مؤذي بالكلام بنقول له بنطلع فيه بهدوء وبنقول له عندك مشكلة بس، او شو مشكلتك؟ وبننسحب.
0: شو مشكلتك بالحياة؟
1: لا ما في بالحياة، لا تزيد.
0: لا تزيد؟
1: شو لا تزيد بالكلام، شو مشكلتك؟ عندك مشكلة بقدر ساعدك مثلا، بحمل حالي بمشي بس، وما تضيفوا أي كلام. تمام؟
0: تمام.
1: ولا تقعدوا كلنا مناح وما كلنا مناح وكذا وتدخلوا بنقاش، إذا حدا مؤذي بالكلام اختصروا. تمام؟
0: تمام
1: ماشي، لأنه أنتوا أرفع وأهم ما إنكم تفوتوا بسجالات أو أنا ليش عم أختلكم هيك اليوم كلمات كبيرة، تفوتوا بنقاشات أو بحوارات مزعجة بين بعضكم كأطفال لاحقين صح؟
0: صح.
1: ايه هلا انبسطوا بحياتكم. شو رايكم هلا شو بنعمل؟ نسمع
0: اغنيه.
1: يلا نسمع اغنيه.

0: إذن نحن طبعاً معكم ببرنامج المذيع الصغير، بس نحن اكتشفنا هلأ ونحن عم نقرقر تحت الهواء إنه ندى بتحكي مع العصافير، فسيف أصر علي قبل ما تفوت بالقصة تبعتها إنه تحكي مع العصافير هلأ حالاً بالاً على الهواء. دبري رأسك وحكي مع العصافير. يلا
1: الله لك نحن شوقفنا مش عم تحكي مع العصافير.
0: يلا أحكي مع العصافير. تخيلي هذا عصفور وهي عصفورة.
1: إيه
0: وأنت عصفورة. يلا أحكي معنا.
1: مرحبا ندى. أهلين عصفور.
0: هيك بتحكي مع العصفور؟
1: هلا هو بيقول لي موضوع في عصافير اثنين بنوتات.
0: ايه
1: وحده مسميتها لولو والثانيه ليلي.
0: حلو.
1: هدول العصافير بيجوا بيخبروني اخبار كتير حلوه.
0: طيب احكي لنا شيء من الاخبار واحكي لنا كيف تحكي مع العصافير.
1: في مره اجوا قالوا لي مرحبا ندوش، قلت لهم اهلين. قالوا لي بدنا نخبري خبرية حلوة، قلت لهم تفضلوا. قالوا لي امنا وابونا جايين هاجروا من غير براد لانه صار كتير برد. وقالت لي لولو كمان في خبر تاني، هن حامل ورح يجيبوا لنا اخت صغيرة اسمها ليليا.
0: ايش حلو الاخبار.
1: طيب شلون بيحكوا؟ شلون صوتهم؟
0: شلون صوتهم؟ بقى دبري راسك مع سيف علتي. سو سو سو سو سو
1: هيك يعني على هذا المثال. على هذا المثال يعني
0: على هذا المثال خلص نحن بنحكي معهم
1: بس لما نطلع برا الحلقة بدك تقلينا.
0: ايه
1: هو عندي سر.
0: عندك سر؟
1: ايه.
0: طب يلا ما فينا نقول على الهواء.
1: فيني اقول.
0: هي تقليد صوت ولا سر ولا شي خطير؟ حكي حمستيني، يلا بدنا نقول القصة.
1: ايه
0: شو
1: القصة؟ انه هي على القصة هاي؟
0: لا السر لا اليوم انتو.
1: السر انه هو اول شيء وقت بتكون تلتقوا مع العصافير بتحطولن اكل بتشربون مي لتصير علاقتكم معاهم منيحة، وبعدين بتتعلموا لغتهم وبتصيروا صحبة معهم ودائما بتحكوا مواضيع حلوة.
0: يا عيني عرفت السر.
1: اسطوري.
0: مو بس خيال على فكرة، هذا شيء حقيقي. أنا بتعمل الحمامات كمان والعصفورات. وعلى فكرة
1: حتى أنا بحط لهم أكل صحي وأنا وأمي بنحط لهم.
0: إيه وبحط لهم مي. واكتشفت شغلة، الاستاتيات بتخانقوا كتير، بتخانقوا
1: على الأكل. أنا بدي أكل مارو. لا أنا بدي أكل مارو.
0: كاديك والله يصور لكم ياهم عن جد، بتلاقيهم عم بخبطوا بجناحات بعض وعم ينقروا بعض وعم ببعضوا بعضهم على الأكل.
1: أوه.
0: شو رأيكم هلا؟ أنا يعني أنا الوقت عم بيداهمنا وما سمعنا القصة. هلا أصدقائي رح نرافق ندى بقصة المذيع الصغير. اليوم دور ندى.
1: العنوان: القراءة متعتي. مساء الخير، أنا صديقكم العصفور شطور. اليوم عطلة والشمس مشرقة والطقس جميلا جدا للطيران. طلبت من أبي أن نزور بيت جدي لألعب مع أولاد عمي حبيب ولبيب. عندما وصلت إلى بيت جدي قرعت الجرس بلطف، فتحت جدتي الباب وكانت سعيدة جدا عندما شاهدتني أنا ووالدي. وأنا أيضا شعرت بالسرور لأنني قابلتها وأولاد عمي.
0: أوكي. يلا.
1: لكن عندما سألتها عن جدي أجابتني بحزن، إنه مريض وهو في سريره. دخلت إلى الغرفة بهدوء بعد أن قرعت الباب، قلت السلام عليكم، ثم سألته إن كنت أستطيع مساعدته. قال نعم،
2: اقرأ لي الجريدة.
1: قرأت الجريدة بطريقة جيدة، فنهض جدي من سريره وقال لي:
2: يا شطور، قرأت الجريدة وجعلتني أشعر بالتحسن، شكرا لك والحمد لله أنك تستطيع القراءة بشكل جيد.
1: ثم تناولت الفطور ولعبت مع أولاد عمي لعبة الغميضة. عندما عدت إلى المنزل صليت وشكرت الله لأنني أستطيع القراءة، ولم أنسى أنا أشكر معلمي أيضاً.
0: حلوين الأصوات.
1: حلوين.
0: صوت العصفور. لو صوت الجدة.
1: صوت شطور لو سمحتي.
0: صوت شطور لو سمحتي.
1: جملة يعني؟
0: إيه إيه أي شيء هي ليكي. لعبتوا مع هون مثلا عندما عدت إلى المنزل بصوت شطور كمان مرة.
1: عندما عدت إلى المنزل صليت وشكرت الله لأنني أستطيع القراءة ولن أنسى شكر معلمي أيضا.
2: حلو بس كان صوته غير هلأ هذا.
0: هلأ هيك حسيت الصوت كمشته أكتر يعني. هلأ الصوت اللي عملتنا إياه هلأ حسيت أنه تمكنت من الشخصية أكتر.
2: ايه
0: بس كثير حلو. حبيت القصه ومتعه القراءه. واو. هذا بيحفزنا كمان انه نضلنا نذكر اطفال واصدقائنا الاطفال انه شو القراءه قديش مهمه. صح
2: كثير.
0: والقراءه الجهريه بصوت عالي.
2: تمام.
0: انا كثير احب انك انت بتعملي اصوات ندى. لازم نحن نعمل حلقه خاصه بس بموضوع الاصوات والقصص.
2: موضوع الاصوات وتبع دوري مي
0: فاتون. ايه بس تخيل نقعد نعملهم على الهواء هذول. تعالوا نسمع اغنيه سريع ونفوت بعدين بفقره اغنيه الاسبوع.

0: قربت كتير على المايك. اي حطيتها مخصوصا مشان جائزة.
1: وعلى فكرة انت صوتك كتير حلو.
0: عن جد ثانك يو. شكرا شكرا.
1: لازم نحن نقول لهم يعطونا الكنز.
0: الكنز تبع الجزيرة لأنه ربحنا بجائزة تانية.
1: ايه
0: صح. نحن رايحين على جزيرة الكنز مبدئيا. خلص جاهزين. شو رأيكم نسأل أول شي ندى شو حابة تسمعنا اليوم؟ شو حابة تسمعنا اليوم أغنية؟
2: أنا اخترت أغنية لحن الحياة.
0: لحن الحياة يا الله بتعرفي هدول الأغاني الحلوة أنت كيف؟ سمعونا لحن الحياة. حفظيها؟ يلا غنيها.

0: دروب ومعاني
1: ر ربيع الأمنيات ف
2: لا خيوطة تغير الترتيب
0: ف فجر الذكريات
1: صوتنا من الفضاء.

0: يا عيني يا عيني، غنينا حلو ونشزنا بنفس الوقت. يلا اغنيتي على السريع.
1: يلا
0: يلا
1: أغنية اليوم اخترتها لأرجع أذكركم إنه لازم نضل نسأل ونبحث ونكتشف، فخلونا نسمع أغنية كن فضوليا.
0: كن فضوليا يا سيف.

0: أكثر السؤال.
1: شو رأيكم نكون فضولين هلا كثير ونسمع أغنية ميرفت؟
2: تمام أكيد حتطلع حلوة.
1: يلا لنشوف. يلا. لماذا؟
2: شو هاي لحظة تكريني؟
1: لازم تعرفوها فتى النبيل. ما بتعرفوه انتو بس هو كتير حلو.
2: لا والله بعرفه.
1: تعرفين؟
2: عارفتي نزلت لي غنيته كتير حلو.
1: كتير حلو صح.

0: فكرت رح تحطي لنا غنية من واحد الجائزة هيك فكري. بس حلوة، أنا كتير حب الفتى النبي صراحة، كان يضايقني جده كتير، بس بعدين صار جده منيح يعني. حرق لكم يا للمسلسل.
1: عن جد جده شو كان يعمل؟ ليش كنت بطلق
0: سيدريك؟ كان دايما يقول له سيدريك هيك صوته صح؟ طيب شو رأيكم أغنية دي هالأسبوع وهي كما عودتكم ألا أعودكم دائما؟ هي بدك تعلينا إياها كتير، بدنا نحتفل ماشي، إنه ما بيعرفوها كتير بس نحنا بنعرفها، نحنا كمان أطفال صغار مذيعين صغار. واحد اثنان ثلاثة.

0: قلبي وافراحه.
1: نحن اليوم شو ناجحين فايزين ناجحين بالمرتبة الثانية، بس نحن عنا طموح للمرتبة الأولى إن شاء الله، ورح نضل
2: النسخة القادمة
1: نتقدم بهذا الموضوع. تمام
2: تمام
1: إن شاء الله. بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن شيء بتحبوه أو
2: قصة حلوة، أو قصة حلوة بصوتكم
1: ويكون واضح،
2: ويكون واضح
1: مع
2: تقطيع صحيح، وانتبهوا للنفس والإحساس.
1: برافو.
2: أو رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير، تقولوا فيها اسمكم في الموضوع اللي حابين نحكي عنه،
1: وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية. لهيك
2: تابعوا المذيع الصغير كل يوم اثنين الساعة 4:30 بعد العصر، لأنه ممكن تسمعوا صوتكم، وكمان رح تستفادوا من المعلومات المهمة اللي منقدمها،
1: ورح نتسلى ونتعلم بنفس ذات الوقت. أبدا لهيك بعتولنا على واتساب المذيع الصغير يلي هو الرقم، ومنسمعه من ميشو
3: 6-3-0-0-5-4-8-2.
1: ترند اليوم مايا، صح؟
2: مايا صارت ترند
1: الحلقة. اليوم أخذتنا ندى بفقرة كلها خيال مع دراجتها العجيبة،
2: ورافقنا سيف بفقرة التقني الصغير، وتعرفنا كيف حاسوبنا يرى،
1: صح،
2: وكمان ندى حكيت لنا قصة كتير حلوة بعنوان القراءة متعتي،
1: وعملت لنا صوت مين؟ شطور،
2: العصفور شطور.
1: وستة وجده كمان يعني مو كتير حبيت.
2: ما تنسوا تبعتونا تسجيلاتكم، لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية.
1: قبل ما نقول وداعنا، نحنا في حدا بده يقلنا الوداع من عنده بعدين نحنا منقول، لأنه إذا قلنا كلنا سوا ما رح يزبط
2: الهريق.
1: خلينا نسمع، يلا نسمع.
3: كل واحد فيكم مذيع صغير إلا لك،
1: كل واحد
4: فيكم مذيع صغير إلى اللقاء.
1: فزنا فزنا
5: على 95
6: بداية حلمك
7: ماما.

0: أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
0: أنا المذيع الصغيرة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: سوف نبقى هنا كي يزول الألم ألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم

0: ومناجاة القمم.
1: فلنقم كلنا بالدواعي والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسي نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم.

0: سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
1: كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل انكسرنا، كم حفظنا من

0: قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي خير عون كان لي عند المحن.
1: أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ

0: كل مرة حقيقة يقوم النظام باستهداف القرى المدنيين بعد أن يكون هناك تقدم لقوات المعارضة في منطقة ما. إذن اليوم قامت طائرات النظام السوري بطائرات السيخوي تحديدا بقصف كل من كان صفرة قرية كان صفرة ببراميلة متفجرة، أيضا قامت بقصف قرية مرعيان وقرية إحسم وقرية بليون. إذن تقدم مستمر لفصائل المعارضة السورية باتجاه مدينة حمص. تنطلق منذ الصباح أرتال لقوات المعارضة السورية باتجاه مدينة حمص، وكما تحدثنا سابقا بأن هذه المناطق المؤهلة والتي تعتبر هي حاضنة للفصائل الثورية.
1: في الحروب تختلف الأدوار، هناك من يحمل السلاح، وهناك من يحمل حقيبة الإسعاف، وهناك من يختار أن يحمل كاميرا. كاميرا قد تكون أثقل من أي سلاح لأنها تحفظ الحقيقة وتنقلها إلى العالم كما هي. على مدى 14 عاماً عاش الإعلاميون السوريون بين القصف والنزوح والخطر، لم يكونوا مجرد ناقلين للأحداث لكن كانوا جزءاً منها وشهوداً عليها وضحايا لها أحياناً. عين الحقيقة. ضيفنا اليوم واحد من هؤلاء الذين كتبوا تاريخ الثورة بكاميراتهم وعدساتهم وأقلامهم. يسرني اليوم أن أرحب بالزميل والأعلامي علاء الدين اليوسف. أهلاً بك أستاذ علاء.
2: أهلاً وسهلاً فيك.
1: خلينا نبدأ أستاذ علاء. علاء قبل 2011، قبل أن يحمل الكاميرا، مين كان؟
2: أول شيء تحياتي إليك، شكرا كثير على الدعوة الكريمة في برنامجكم عين الحقيقة. الاسم لحاله بيخلي الواحد أنه هو يصير عنده دافع أنه هو يقبل أنه يطلع، لأنه كان عمل هاي السنين كله بحث عن هذا الموضوع اللي هو الحقيقة حتى وصلنا إليها. أول شيء مترحم على شهداء الثورة السورية العظيمة اللي استشهدوا في سبيل هاي الكلمة، في سبيل أنه نوصل لهذا المكان. على الدين اليوسف رجل بسيط، ما قبل 2011 كنت رجل بسيط، كنت في فترة مع أهلي في ليبيا، طفولتي كلها كانت في ليبيا. بعدين صرت اشتغل مثل أي شاب، يعني عامل سائق، ما كملت دراستي طبعا، حتى عام 2011 بدأت الثورة السورية.
1: أستاذ علاء، كنت تتوقع أنه تدخل بالعمل الميداني أو عمل المراسل الميداني؟
2: هلأ بصراحة مرات هو الواحد بتفولته بتمر عليه بعض اللحظات، ممكن يشوف مشهد إخباري، مشهد من المسلسل. فأنا لما كنت طفل شفت أنه مراسل، كان فيلم لمحمد هنيدي طالع هيك وماسك الميكروفون ما بعرف شو بالشتاء أو بالثلج أو بهيك شيء، فطلعت هيك عجبتني الشغلين. هذا الكلام قبل الثورة سنوات يعني.
1: نعم.
2: قلت أنا وين المشكلة يعني إني صير مراسل؟ بس بتعرفي كان النظام السوري بصراحة محتكر هاي موضوع الإعلام، محتكر في سوريا. حتى لو كنت يعني واصل لدرجات عليا من الدراسة وحتى لو بالإعلام، ما ممكن أن يكون بهذا المبنى تحديدا، بمبنى الإذاعة والتلفزيون أو بالهيئة العامة أو بشيء له علاقة بالإعلام السوري. فبس أنه ابتسمت على المشهد وتمنيت نفسي يكون بهذا المكان كمراسل يعني. بس ما كنت أتوقع بصراحة، مين كان يتوقع أنه تكون في ثورة بعام 2011 أو يكون في ربيع عربي أصلا؟ مين كان يتوقع يكون في ربيع عربي، إن كان في تونس ولا في مصر ولا في ليبيا ولا حتى في سوريا اللي هي أشد ظلما وأشد بنية عسكرية كانت متينة داخليا، مو مثلا قوة عسكرية خارجية، لا كان الأمن والجيش مسيطر على كل سوريا.
1: صحيح. طب خلينا نرجع للبدايات. أول يوم قررت فيه أنه تشارك بالمظاهرات ضد النظام البائد.
2: طبعا نحن بصراحة كنا متابعين ثورات الربيع العربي، ثورة مصر وتونس وليبيا، كنا متابعين بشغف كبير يعني، نسهر مرات للصبح على القنوات يعني نتابع. كانت دائما يدور براسنا انه نحن ممكن نطلع ولا ممكن. لما صارت الكتابة
1: يا ترى حتنجح او لا
2: بالضبط، او حتى تطلع، مو بس نفكر انه تنجح ولا لا يعني. نجحت ثورة تونس، سقط بن علي،

0: بسوريا لما اعتقل الأطفال درعا هون احنا قررنا بشكل رسمي
1: انه لازم
0: ثأرة لأطفال درعا، لازم نوقف مع أطفال درعا ولازم نطلع نخوة ودينا نعم. وكل شيء خلص، أخذنا القرار انه احنا لازم نطلع، وفعلا طلعنا من المسجد. بمجرد طلعت الصرخة الأولى خلص أصلا ما عاد في تراجع، أصلا أنت حاليا متت. أنت متت، يتخيلي الآن واحد خلص يطلع بكل شيء معه، عداء مطلق. فلما رحت على البيت أنا كل الطريقة ببكي بصراحة، عبكيت على بناتي إنه أنا خلاص ممكن اليوم بكرة بعد بكرة بعد شهر، وبعدين لأنت بدي أبقى هربان رح يقتلوني.
1: وبعدين دخلت
0: خلاص دخلت هون بشكل رسمي كمتظاهر كناشط كمسير للمظاهرات.
1: طب
0: إعلامي
1: نعم إعلامي. خلينا نوقف عند هاي الكلمة، إيه ما تقررت تشيل الكاميرا وتدخل للميدان الإعلامي؟
0: قصدك التليفون؟ ما كان في كاميرات طبعا،
1: التليفون.
0: نهاية شهر 3 أول مظاهرة كنت فيها خارج قريتنا،
1: أيوة.
0: شاهدت شخص يعني حكى بطريقة خاطئة عن مشهد شافه،
1: أيوة.
0: كان في كذب بالمشهد،
1: كان في تزوير الحقيقة،
0: كان في تزوير الحقيقة. أنا انزعجت إنه نحن طالعين بشكل صادق زيادة عن اللزوم.
1: شو كان التزوير؟ معلش،
0: التزوير كان إنه قال القناة اللي عم يحكي معها إنه في عدد من الجرحى، والمظاهرة كانت بعيدة كل البعد عن الجيش،
1: أيوة.
0: والأمن يعني
1: مشان مصداقية سردية الثورة يعني
0: تماما. أنا هذا كتير الشيء وجعني لما سمعته هيك، فطلبت منه الرقم، قال لي خود هاي الرقم احكي عن حماة.
1: نعم. كان في سهولة التواصل بين الثوار بهاي المناطق؟
0: طبعا هون عملنا تنسيقيات،
1: أيوة.
0: صار في تنسيقيات للثورة السورية على مستوى القرى والبلدات والمدن فيما بعد. صرنا نتواصل بعدين مع المحافظات، صرنا نتواصل حتى مع الناس بدمشق ودرعا وغيرها.
1: جميل جدا.
0: أخذت الرقم وحكيت مع القناة، قلت لهم يا حبيبي أنا فلان الفلاني علاء الدين اليوسف من قرية كذا من جبل الزاوية، شو بدكم اسم أمي؟ أنا جاهز.
1: نعم.
0: بس الحكي اللي حكاه مو صحيح.
1: نعم.
0: قال تمام، شو الصحيح؟ قلنا له يا أخي ما في هون لسه جيش.
1: نعم.
0: وما في جرحى، المظاهرة طلعت بسلام ورجعت بسلام. فقال أوكي نحن رح نحكي معك بشكل يومي، في مشكلة؟ قلت له ما في مشكلة. بعشرين خمسة هون أنا طلعت باسم مستعار شهر تقريبا. هن نصحوني القنوات اللي يحكوا معي بشو نسميك؟ قلوا علاء الدين يوسف. قال لي لا حبيبي، يعني حفاظا على أمنك لازم تختار اسم.
1: ما كان واصل للأمن اسم علاء الدين اليوسف الحقيقي؟
0: طبعا مباشرة من أول يوم.
1: نعم.
0: من أول يوم تماما طلبت، أنا انطلبت من أول يوم بالثورة، من أول بنهاية شهر 3 انطلبت. والدليل حكى معي عنصر أمن كنت بعرفه من قبل الثورة، اتصل فيي وقال لي ليش طالع مظاهرة؟ قلت له هيك. قال لي شو بدك؟ بدك مساعدات؟ بدك كذا؟ تعال عندي. كنا نتجمع مثلا القرى الجبل، ناس تطلع باتجاه أريحة، مثلا قسم كان صفرة على روز دين بليون يطلعوا باتجاه أريحة.
1: نعم.
0: ومن أريحة لأدلب المدينة مثلا على مشارف مثلا أدلب، والقسم الثاني كان يطلع باتجاه معركة النعمان. بعشرين خمسة رحنا على المظاهرة واستشهد صديقنا علي الله يتقبله.
1: نعم.
0: أصيب كمان عدد من الشباب، فؤاد غريبي، محمد ددو، عدد كبير من الشباب. لما أصيب علي، لما قتل استشهد علي، أنا حسيت بالغصة طبعا من أهله إنه أنا بدي أتحمل مسؤولية وزر هذا الشاب. رجعنا على القرية معنا جثتي هاملة لعلي. هون أنا حكت معي القنوات.
1: بأي سنة؟
0: 2011 25
1: 25
0: كان أول شهيد من عندنا علي. 25 استشهد، فأنا صرت يعني أحمل نفسي المسؤولية مستشهد علي.
1: ليش؟
0: لأنه بعتبر حالي إنه أنا مشيت بقوة. وأنا اللي ما رح قلك حرطت الناس، بس الناس لحقتني تبعتني.
1: نعم.
0: الناس تبعتني بها، تبعتني بشكل واضح يعني. حتى صارت الناس تجيني على البيت، شو قيمة نطلع مظاهرة؟ مشجع. شو قيمة نطلع مظاهرة من الولد اللي عمره 5 سنوات للعمره 20 سنة يجيني على البيت
1: بعد استشهاد عليه؟ كان وصلت لقرار مصيري انك تتراجع وتترك؟
0: اعوذ بالله، بالعكس، هذا الموضوع هذا صار في حافز اكبر. تخيلي انا لحد الان بعد 15 سنه امه لعلي بتخجلني وقت اللي بشوفه، مع انه مش قد صار في شهداء من نفس القريه.
1: نعم.
0: عندنا شهداء كتير كتير كتير راح من عندنا، مئات الشهداء بالقريه. بس الشهيد الاول كان له شوي يعني
1: كان شيء غريب على الناس،
0: شيء غريب على الناس. ونحن ايه كيف بدنا نساوي مع اهله للشاب؟ نحاول نتجنبها في البداية، نتجنب نشوفها أو تشوفنا.

0: بعدين طلعنا مظاهرة صارت تشرز،
1: صارت تشارك
0: أمه مو تشارك. هنا عرفنا أنه لا شيء جميل، يعني أنه هي آمنت بالله، يعني مؤمنة بالله بهذا الوضع، أنه راح شهيد وكذا. وحاولنا نطلع مظاهرات ونقرب منها من البيت نفسه أنه ابنك شهيد، وننده ونصرخ للشهيد. هذا كان موقف جدا صعب في بداية الثورة، الشهيد الأول طبعا. يوميتها أنا طلعت على القنوات قلت لم يناسبني، لا يناسبني الآن بأن أخرج باسم مستعار بعشرين خمسين أظن. لا يناسبني الخروج باسم مستعار على القناة، كان لايف يعني.
1: أي قناة؟
0: الجزيرة. الجزيرة. قلت له لا يناسبني الخروج باسم مستعار، أنا علاء الدين اليوسف من جبل الزاوي، ذكرت حتى اسم القرية. ممكن كافة التفاصيل يعني.
1: مات الخوف.
0: ما هو ميت بالأساس، وكان هذا طلب القنوات إنه لا تذكر اسمك. بس أنا حسيت بالغصة إنه كيف هو مات وأنا مخبي اسمي مثلا. ويومتها راحوا جرحى من عنا شي 4-5، قلت لك الشباب اللي راحوا، راحوا على تركيا مباشرة.
1: نعم.
0: ناس فقدت أمعاءها، ناس فقدت إيديها، ناس الشباب اللي انجرحوا بنفس المكان. طبعا هون عمت المظاهرات كل أرجاء سوريا، ما عاد في شيء اسمه والله جبل الزاوي ولا
1: عمت المظاهرات أرجاء سوريا. إيه ما تحسيت أنه هي اللحظة اللي رح تنتهى فيها حياتك؟ وين كنت؟
0: كل يوم يومياً أنت بتشعري لمجرد خروجك من المنزل. شوفي كان الموضوع الإعلامي جداً حساس، في ناس هلأ بتفكر أنه فلان إعلامي، إيه وإذا إعلامي؟ أنا ما انتقاص من أحد، بس لازم نعرف شيء، أنه سنة 2011 مختلفة عن 2012.
1: نعم.
0: 2012 مختلفة عن 2013، 2013 مختلفة عن 2014، كل سنة بتصير أسهل من اللي بعدها بصريح العبارة. أنا مشوا معي شبابنا، شباب من عنا استشهدوا جميعهم، كانوا يحموني حتى على باب بيتي يجوا معي، دليل أنه الخطورة كانت أكبر. استشهدوا في مجزرة شهيرة اسمها مجزرة بودمايا في قريتنا. بهاي المرحلة الصعوبة كانت بأنه أنت مستهدف، أنت اسم عرفت، انشهرت عند الدولة كلها، طالبتك كل الأفرع الأمنية والعسكرية والمخافر والحواجز طالبتك. طبعا بعد تكثيف الغارات أيضا في الفترة الأخيرة على معظم قرى ريف إدلب، الآن بدأ النهج الجديد وهو الصواريخ البالستية التي تأتي ضخمة جدا وتخلف يعني انفجار ضخم، أيضا تقوم باستهداف القرى الآمنة مثل عين لاروز اليوم سقط فيها عدد من الجرحى، أيضا بلدة مرعيان سقط فيها 5 قتلى وعشر جرحى.
2: عين الحقيقة.
1: مستوى أمان استخدام أجهزة الثورية بهذاك الوقت
0: كان ضعيف، وما كان عندنا خبرة نحن نعرف، ما كان عندنا أمن معلومات،
1: ما كان ممكن يتراقب،
0: مو بس تراقب، يا ريت تراقب. مثلا استمرت 24 ساعة ما حدا اتصل فيه، يومين ثلاثة ما حدا اتصل. استغربت أنا، كانت سورية شغالة 24 ساعة حاطوك على الشباك، كل قنوات الأرض تتصل، ما في قناة في العالم ما تتصل فيه، اتجاوب مع الكل، حتى القنوات الإنجليزية وأنا ما أعرف الإنجليزي بصراحة، وكان يجيبوا مترجمين. ما كان في خيارات. وبعدين شوفي لوين وصلوا، وصلوا بقضية التشويش أنه هنن يشوشوا على الثورية من الساعة 11 الظهر للساعة 2 الظهر. هاي الفترة اللي بتطلع فيها الناس مظاهرات، تحديدا يوم الجمعة.
1: نعم.
0: تشويش كان من 11 للتنتين، فكنا نضطر، كان معي شاب اسمه علاء فطراوي، طبعا هذا له قصة تانية، علاء كان معي من البداية، كنت امشي انا 70-80 كيلومتر بخطر حتى يروح التشويش تبع سوريا. كانوا يغطوا منطقة تشويش معينة، انه سوريا بهاي تحديدا بهذا الوقت ما بيشتغل، بيشتغل بعد الساعة 2 الظهر. طيب بعد الساعة 2 الظهر بتكون راحت المظاهرات،
1: خلصت
0: المظاهرات. كانت قمة الحقيقة انه انا لما كوني انا متصل بالتليفون على اي قناة يسمع صوت المتظاهرين، يسمع صوت الناس. لما فقدت هاي الميزة انا تكركبت، فكنت خلص المظاهرة ومباشرة على الميتور او بالسيارة امشي 70-80 كيلومتر قطع مرحلة التشويش.
1: نعم.
0: وعلى السريع وصل الخبر. وكان للأمانة القنوات كانت تتفاعل معنا بشكل كبير، كانت تأخذ الخبر مباشرة واعتمدوني بشكل رسمي كل قنوات الدنيا،
1: كناشط إعلامي
0: في البداية، كناشط سياسي، ناشط إعلامي وعلي. متحدث باسم مجلس الثورة، كانوا يطلقوا علي المسميات أنا بدون ما أعرفها بصراحة، ولا تهمني المسميات، ما كان
1: المهم تنقل الواقع،
0: تنقل الواقع بالضبط. كتير ناس طبعا ساعدونا من الشعب طبعا. شوفي نحكي بصراحة، اللي وصل الناس لهون محبة الناس واللي بقي وعايشين. طبعا هاي نادرة يعني. كمان بقول لك الصراحة 2011 كانت محرقة لزيرة الشباب. ليش أنا مرات متعصب شوي لجماعة 2011 بيلومونا إيه وإذا 2011؟ لا يا حبيبي، كان ثمن الصوت طلقة، ثمن إنك ترفع رأسك طلقة. أنت ميت، مستحيل تبقى حي. مو يعني العمار بيد الله، ولكن هي حقيقة. ليش ناكرين علينا يعني؟
1: في قصة بيعرفوها كتير من الناس، لكن أنا حابة تحكي لنا إياها، وإذا في أشياء ما حكيتها سابقا عن قصة اختبائك بحفرة. وصف لنا هذا المشهد، ليش وصلت للحفرة؟ شو كان عم بيصير؟
0: استمر تقريبا شي سبع ساعات. هو مداهمة الجيش لإلنا للقرية يعني.
1: مكان؟ لكفر عويد.
0: لكفر عويد. طبعا كنا نحن نتنقل بكل أرجاء المنطقة، ولكن بالنهاية المسقط الرأس هو كفر عويد. هذول الشباب خبروني إنه في مداهمة للجيش رح تيجي على القرية. قلنا لهم مستحيل يعني، ما أظن. فالمهم وصلتنا الأخبار إنه صاروا على مفرق القرية في مداهمة. كان الجيش يدحم وينسحب، ما كان يستقر. فقررنا أنه نروح نهرب على هذا الوادي، نحن أنا وال15 شاب. جينا للوادي، طيب في ما في مكان أنك تختبي فيه، أنه تتخبي فيه، واضح فيه مغارة. دخلنا بالمغارة، طبعا أنا رح أحكي لك إياها بشكل مختصر. فقلت يا شباب يعني بصراحة أنا مطلوب إعدام قولا واحدا، وإذا مسكوني رح يرشوني ميدانيا يعني، مستحيل حتى يأخذوني على الشام أو كذا. هيك أنا بعقلي إنه خلاص أنا ميت يعني. فما لازم نبقى سوا، كتير أنا بحبهم لدرجة ما بتصور عقلي. كتير هيك قلوبهم نظيفة يعني، لدرجة نحن كنا نحس إنه بيننا وبين رب العالمين ما في مسافة نهائيا. درجة الصدق اللي كانت فيها ثورة 2011 الناس ما بتعرفها، في أغلب الناس ما بتعرفها، واصل لدرجة من المثالية ما موجودة كانت. فقلت له يا شباب يعني لازم إنه نفترق، أنا أروح بمكان وأنتم بمكان. إذا إجا الجيش ومسككم قولوا له نحن متظاهرين. أكثر ما في متظاهرين ممكن يعتقلكم ما يصفيكم. فإذا مسكنا سوا رح يصفيكم بسببي أنا، خلاص معناها أنتم محسوبين علي، أنا قتلكم. فقال شو تقترح؟ قلت لهم إما أنتم تروحوا أو أنا أروح من المكان. فواحد منهم قال خلاص أنت روح، نحن يعني عدد كبير. لمح إنه بلكي واحد من مسك منهم عشان ما يعترف علي إنه أنا بهذا المكان.
1: أيوة.
0: فقال أنت روح. فرحت، بس وين بدي أروح أنا؟ ما في مكان أروح عليه. أكتر شيء الوادي مثلاً 100 200 300 400 متر 500 متر، وبعدين بيجينا جيش الغاب سهل الغاب.
1: أيوة.
0: في جيش، والمنطقة تقريباً تحاصرت هون. طبعاً بهاي اللحظة رن تليفوني أنا السوري مو السورية. اتصل فيه شخص حي يرزق طبعاً حتى الآن. مرحبا علاء، كيف قلت له مين معي؟ قال ايش دخلك مين معك؟ انزع شرائحك، شيل شرائح تبع التليفونات فورا. قلت له ليه؟ قال لي بعثوا لك راشدة اتصالات من محافظة إدلب، من المحافظة. الراشدة صارت بالقرية. هذا طبعا خبرني هاي الخبرية وانشق ترك.
1: هاي مصلحته،
0: هاي الخبرية هاي مصلحته، الله يجزيه الخير.
1: أيوة.
0: الشكر له. فنزعت الشرائح فعلا ونزلت. بهاي اللحظات اللي أنا نازل فيها ومبعد عن الشباب، هي لحظات جدا بسيطة ولكن ممكن دقائق هي، بس أنا مرت علي كميات السنين يعني. صرت استذكر ذكريات، تذكر أولادي بناتي. كان عندي بنات تنتين،
1: الله يخليك
0: يا الله يسلمك. بتذكر أنه هون أنت رايحة على الموت خلاص يعني تخيل أنه هون الركاكيب ما عاد تشيل، دقات القلب بترتفع، الأدرينالين ما بعرف شو بصير معه.
1: رحت على الوارة،
0: رحت على الوادي آخر الوادي، لقيت حفرة. طبعا من فترة رحت دورت على الحفرة متغيرة شوي بسبب التضاريس وكذا، فلقيت مثل حفرة اضطريت أنه أنا أنزل فيها. داخل الحفرة ردمت حالي مثل إذا قاعد في قبر.
1: ردمت حالي. كانوا حيروحوا على الوادي ممكن يعرفوه؟
0: اجوا على الوادي. واجوا قريبين من الحفرة ما في أمتار. وأنا عم بسمع الأصوات وسمعت إطلاق نار، فكرتهم أنه صفوا أصدقائي بصراحة. سمعت كل شيء وما طلعت، ودقات قلبي وصلت للمليون. أنه العسكري فوقي، طيب فوق رأسي تقريبا. طب صار
1: ما كان يخطر لكم أنه تطلعوا من هاي الأماكن؟
0: وين بدك تروحي؟ الجيش وقت اللي كان يعمل حصار، حصار جبل الزاوية، يحاصر كل القرى وكل المداخل والمخارج، ونحن كنا نفكر انه الصخره بتخبيك. لا، هالحكي مو صحيح. سالي اللي هرب بالجبال، سالي اللي نام بالجبال، انه الصخره بتخبيك؟ لا ما بتخبيك. انه البيت بخبيك؟ لا ما بيخبيك. المغاره بتخبيك؟ لا ما بتخبيك. ما في شيء بخبيك يعني. تخيل يلحقوا شباب من عنا من المنطقه قتلوهم ورا الصخور، يتفنن بقنصل
1: مجزره كفر وعيد او كفر عويد.
0: المجزره كانت بدمايه، هاي في 20
1: بنفس الوادي،
0: بنفس الوادي صارت المجزرة بعد هاي القصة بعشرين 20/11/2011. طبعاً شهيد. كانوا 111
1: شهيد
0: من قريتنا العدد الأكبر ومن القرى المجاورة، حتى رشوا عليهم شيء غازات أعصاب شلوا اللي، ولقينا 15 جثة مكبلين وصفوهم تصفي وفي ناس مقطوعة الرؤوس.
1: كنت شاهد على هالمزرعة؟
0: طبعا أنا كان الجيش موجود بالقرية. أنا ما كنت من الناس اللي وصلوا بداية الناس، لا أنا
1: لكن
0: جيت فيما بعد. كنت أنا عم بنقل الخبر بصراحة. وصلنا الخبر من خلال أجهزة الاتصال أنه الجيش راح يقتل كل شيء بالوادي. حاولت قال لي راح حولك على أمين الجامعة العربية نبيل العربي، راح خليك تحكي معه بلكي أنه يحكي مع النظام السوري ويوقف هاي المجزرة. وحكيت على الأغلب يعني نبيل العربي، وقال لي نبيل العربي حكيت معه.
1: شو كانت ردود الفعل؟
0: ردت فعله قال لي أين المكان، حددت له المكان والزمان والساعة. صرت أترجع أنا بصراحة، ترجع مثل إذا عم ترجع واحدي يعني بدي يموتني. قال لي تمام، اعتبر أنه تواصلنا مع النظام السوري. وسكرت التليفون. ما في، ضلوا تقريبا حتى قتلوا الجميع. ضلت القذائف البي ام بي تضرب حتى ما بقي حدا.
1: هاي.
0: نهائيا
3: سجل إطلاقنا في جبل الزاوية، في كل من بلد إبليم في جبل الزاوية. كان هناك اقتحام لهذه القرية من قوات الأمن وحملة تفتيش وحملة اعتقالات في جبل الزاوية. قرية المغارة أيضا في جبل الزاوية كان هناك إطلاق نار خفيف ومتقطع من جميع الحواجز المتواجدة في هذه القرية. إطلاق نار على المظاهرة أثناء المظاهرة في مدينة أريحة. مدينة أريحة تشهد حصارا خانقا منذ أكثر من شهر أو شهرين.
2: عين الحقيقة.
1: عندي سؤال، شو كانت ردود أفعالكم عن تكذيب أعلام النظام وقنوات النظام لهي المجازر؟ كيف كنتوا تواجهوا هذا التكذيب؟ كانت القنوات الإعلام النظام دائما تكذب الأخبار اللي بتطلع من المناطق عم بيصير فيها مجازر، إنه لا ما في مجازر.
0: طيب اللايف أو البث الحي كان خير دليل، خير شاهد.
1: كانوا يلاقوا له عذر إنه هاي استديوهات خاصة معمولة لو تمثيل وكله.
0: بالضبط اللي تمثيل. كان يتهمنا إنه الصندويشات فيها 500 ونحن 500 ما نشوفها غير على التلفزيون. يعني بقينا، أنا بتذكر أنا بقيت شيء 4 شهور بالجبال. بقيت 4 شهور بالجبال، نايم بالجبال. يعني حتى مر علي شوي من الصيف والشتاء، ودائما جوعان على فكرة. ما بتذكر إني يوم شبعت الأكل. وكنت في عندي صديق اسمه غانم ابو نظير، طيب حي يرزق حتى الان طبعا. فكنت على الجهاز الاتصال احكي معه، صار في بيناتنا رمز يقول لي كيف الوضع، قل له مثلا زفت، فيقول لي المقر رقم كذا مثلا، انه تعال كول، هاي الاشاره.
1: هلا طالما كان في بيناتكم كلمات سر، معناته كنتوا اخذين مستوى كبير من الامان. كيف تعرضت للاختطاف لكن؟
0: تعرضت للاختطاف في عام 2014. كنا رايحين باتجاه معركة كسب، كان في معركة بكسب. أنا دخلت يوميتها، كنت في تركيا ريحانية، دخلت من الشريط الحدودي على أساس التقي أنا ومجموعة من قنوات الجزيرة في نقطة على جسر دركوش. فبتمر سيارة، بيقول لي مرت سيارة دفع رباعي فيها مسلحين، قطعني. بعد ما قطعني رجل عندي قال لي طلع أنت على اليوسف. قال شرف معنا الأمير بالديان.
1: كنت مراقب؟
0: ما أعرف، مين يراقبني؟ طيب مشان شو؟ استغربت يعني، قلت له تمام. طلعنا بالسيارة مباشرة، حطوا لي الكنزة في راسي وبلشوا هيك ضرب خفيف يعني. ورحنا على، أخذوني تنزلوني لتحت على السجن. تركوني بعد 10 أيام بعد ما كسروا لي حنكي وكانوا يطعموني شوربة. تركوني بالجبل بدون تياب. كمان تركوني بطريقة مهينة جدا. مشيت ساعات طويلة حتى عرفت إجي على الحدود التركية. طبعاً مرت معي تفاصيل أنا ما كتير بحب أذكرها بصراحة، وذكرت عدة مرات ما بدي أذكرها. نحن بقول لك بصراحة نحن انظلمنا، أنا بعتبر القدماء انظلموا جداً. ما حدا قدر مشاعرهم، ما حدا عرف الشيء اللي مروا فيه.
1: والدك شو كان رأيه؟
0: والدي من الأول ثوري بامتياز، ثورة بامتياز، ما في جدال نهائياً.
1: ما كان يقول لك يا علاء شو بدك هالشغلة.
0: لا بالعكس بالعكس. لا لا نهائيا، حتى الأقرباء ما حدا وقف ضدنا. يعني المراحل الأولى للثورة 2011-12-13-14 حتى صار في فصائل مسلحة وإجت وإجى عدد كبير من المنشقين. طبعا نحن اللي ساعدنا بصراحة الانشقاق،
1: نعم
0: ما بننكر انشقاق الناس طبعا. انشقاق الضباط والعساكر. أنا جبت أخوي، اتصلت فيه على دير الزور قلت له ليك طلع بكرة بدي يكونك هون، قال لي ما بيجي إلا ما أجيب البارودي.
1: نعم
0: أخوي شاب صغير.
1: علاء يعني حضرتك كعملك ذكرت أنه أنت كنت مراسل ميداني، ناشط إعلامي، ناشط سياسي، منظم مظاهرات. أثرت خلينا نقول مهنتك على حياتك الشخصية؟
0: طبعا أثرت على عائلتي على أولاً وآخر.
1: على المستوى الشخصي،
0: على المستوى الشخصي عائلتي أنا لحد الآن أولادي
1: كانوا يطلبوا منك أنك ما تطلع؟
0: لا لا لا ما يطلبوا، كانوا صغار أول شيء. بالعكس عندي مقطع فيديو هلق لبناتي كان عمرهم 3-4 سنين مع بيتظاهروا، هلق صاروا صبايا مثلا. عرفتي كيف؟ ما بريدوا يشوفوا هذا المقطع لأنه شوي يعني كانوا أطفال.
1: يعني كنت تحس بالذنب وقت تروح على مناطق خطرة وتتركهم وما تعرف لمين رح تتركهم؟
0: هاي نقطة، بس كان عندي يقين أنه الناس ما رح تتركهم. طبعا أول رب العالمين ما بيترك حمل على الأرض، ما رح يتركهم، بس كان عندي قناعة أنه الناس أنا رح تساعدني، أنه إذا متت ما رح يتركوا أولادي.
1: أكثر مشهد محفور بذاكرتك إلى الآن؟
0: كتير مشاهد.
1: مثلا
0: المشهد، مشهد المجزرة اللي أنا مستحيل أنساه، مشهد أمه لعلي وموقفي أنا من هذا الموقف، مشهد لما كنت مخطوف.
1: أستاذ علاء يعني كم كبير من الذكريات إذا بدنا نحكي عنها كلياتها خلال ال 15 سنة أو 14 سنة اللي مرقت، بدنا يمكن حلقات كثير لحتى نغطيها. اليوم بعد 14 سنة من الثورة، إذا أردت أن أطلب منك إجابة مختصرة لكلمة تختصر الثورة.
0: الثورة السورية يتيمي،
1: شخص لا تنساه.
0: في كثير أشخاص ما بنساهم ساعدوني، مثلا في شاب من ضيعتنا اسمه فؤاد غريبي رابط بلواء كامل أثناء اختطافي حتى يعرف وين أنا، ولما أفرجوا عني راح هو اللي استلمني.
1: موجود
0: فؤاد؟ موجود فؤاد. نعم صحيح فؤاد. كان من أهالي القرية وكان عنده يعني تيسير علوني، كان مديري بالشغل، ساعدني بشغلات لا يمكن أني أستطيع أذكرها. مو مساعدي بالشغل، مو مساعدي ضمن عملي ضمن مثلا الجزيرة، لا لا لا، مساعدات شخصية. ساعدني أنا أوصل لمراحل أنه أنا استنزف كل طاقتي المادية والمعنوية والجسدية، كان دائما يعطيني الدفع المعنوي والمالي والجسدي تيسير علوني. أنا لا أنسى له هذه المواقف طالما أنا حي.
1: على مدينة تسكن قلبك؟
0: كفرومة كقرية بتسكن قلبي. كفرومة لها وضع خاص. طبعا قريتي أولا، هذا شيء واضح. كفرومة ثانيا، كفرومة البلد اللي خسرت أكثر من 1000 شهيد، اللي نسوانها وولادها وكل الدنيا بتبكي بكفرومة أثناء المرور في كفرومة. يعني هاي البلدة فيها أبطال، فيها شجعان، طبعا ما منخيرهم على حدا، كل الناس فيها، كل الناس خير وبركة، كل القرى قدمت أغلى ما بتملك، أغلى ما بتملك. يعني العب قدم ابنه شو.
1: طيب صورة أو مشهد بتتمنى أنك ما التقطه بعدستك؟
0: صورة أو مشهد بتمنى ما التقطه، في كان مرة طفل عمره تقريبا 6-7 سنوات، شوفي بالإعلام في شيء محاذير بتقول أنه الأطفال يمنع تصويرهم بدون موافقة أهلهم.
1: لا.
0: الثورة السورية كان لها طابع خاص بخرق القواعد والقوانين. كنا نخرق القواعد مو بشكل مقصود، لأنه هيك الوضع، أنت بحرب، أنت بثورة، فإذا ما خرقت هاي القواعد أنت ما بتحسن توصل حقيقة ما يحصل للعالم. فمرة من المرات هذا الطفل عملت معه لقاء، طبعا إجيته هيك بشكل هادئ منطقي، كانت أيام عياد.
1: وين؟
0: في مخيمات أطمي. قلت له مرحبا يا عمو، ما اشتريت لبس العيد؟ فالولد مباشرة صار يبكي. أنا هون ما عاد أحسن أتمالك نفسي، إنه هو بكى من المايك، بكى من السؤال، هل هو فهم السؤال فعلا، وبكى إنه ما مشتري لبس، أم هو خايف. فلما بكي أنا مباشرة سحبت وشلت كابل اللايف، طفيت اللايف.
1: حضرتك أستاذ علاء بالإضافة لعملك كناشط إعلامي ومراسل ميداني، أنت المشرف لمكتب الجزيرة مباشر في سوريا، ماذا تقول لكل إعلامي سوري اليوم وكيف ترى الإعلام السوري بعد التحرير؟
0: أنا بقول لكل الإعلاميين السوريين الصحفيين الناشطين الله يجزيكم الخير ما قصرتوا. طبعا بغض النظر أنه كانت السنوات الأولى صعبة جدا، بعدين لما صار في عدد كبير من الصحفيين والناشطين زالوا عنا عبء كبير بصراحة. يعني صارت الناس تطلع تحكي، ناس علنا بوجوهها بصورتها بكذا. نحن كبرنا، يعني أنا طلعت من الثورة عمري 27 تقريبا، ممكن 27، هلأ عمري 45 سنة،
1: عمر كله
0: الشباب نرى، بس طلع مباشرة جيل جيل بدأ بالمهمة، يعني أخذ على عاتقه هاي المهمة وبدأ
1: قادر أن يقود دفة الإعلام.
0: قادر أن يقود دفة الإعلام، وأنا شايف أنه الشباب السوري بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بكل القنوات مبدعين جدا. أنت جبتي من الميدان للعمل المكتبي،
1: نعم تمام،
0: لا ما بعرف شو، لا مذيع، لا مراسل، لا تحرير، لا مونتاج، كانت يعني تغيير مفاجئ بهذا الشكل، مو سهل. وانطلقت كل القنوات السورية ما شاء الله عليها بشكل راقي، بشكل يعني سلس، هذا الشيء كتير جيد بصراحة.
1: على الدين يوسف مضينا وقت كتير حلو معك، بدي أشكرك جزيل الشكر على وقتك اللي أعطيتنا إياه وعلى شهادتك الحقيقية لعمر كبير من قضيته في الثورة السورية كناشط ميداني وناشط إعلامي. بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: الله يسلمك يا رب.
1: يعطيك الحق. في نهاية هذه الحلقة، ربما شاهدنا آلاف التقارير خلال سنوات الثورة، لكننا قلما سألنا من كان يقف خلف الكاميرا عن خوفه، عن خسارته، عن الثمن الذي دفعه ليصل إلينا بذلك المشهد. شكرا جزيلا للإعلام والزميل علاء الدين اليوسف على هذه الشهادة الصادقة وعلى الوقت الذي قضيناه معا. عين الحقيقة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: غدا وقفي، شو بكي؟ شو صاير لك؟
1: نعم أمر.
0: شو بكي؟ أنا شو عاملة معك لحتى ما عم تحكي معي؟
1: يعني ما بتعرفي؟
0: لا ما بعرف.
1: اسمعي يا سعاد، إذا بدك نضل أصدقاء ما بتحكي معي إلا بحدود الدراسة، فهماني؟
0: ها وليش بقى؟ شو صار؟
1: ما بعرف، سألي حالك.
0: هلأ هي إجرتي لأني عزمتك على الحفلة؟
1: سبق وحكينا بهيك موضوع أكتر من مرة، وصرتي تعرفي رأيي بعلاقاتك وبطريقة تفكيرك كمان.
0: لا أنت معقدة زيادة عن اللزوم.
1: فعلاً بالقياس إلك بطلع أكتر من هيك، بس عاجبتني طريقة تفكيري وما عندي استعداد لغيرها، وبتمنى مرة تانية ما تكلفي خاطرك وتعزميني على هيك حفلات، ممكن؟
0: إيه أنت حرة،

0: لك شو وليد لهلا ما خلصت؟
1: ما بعرف شو صاير لي، ما عم تزبط الرسمة معي، حاسس حالي مخبص، عضلات ايدي عم يجعوني وسخنان وعيوني عم تزغي.
0: ايه بس صار لك زمان وليد، خلصت غرفة النوم وانت لساتك ما كملت رول واحد.
1: اخي انا ما بدي اشتغل اصلا، انا قلت لك ما بدي بس انت اصريت.
0: قلت لحالي بنتسلى سوا وبتكسب لك قرشين قبل ما تسافر.
1: ما بدي، انا رايح عندي شغلة ضروري ولازم اقضيها.
0: وين بدك تروح؟ صارت الساعة 11 بالليل.
1: لعند رشيد.
0: بدك تستلم الجواز؟
1: اليوم الصبح مريت لعنده واجتمعت باللي بيجيب الفيز شخصيا وحلينا كل العقبات.
0: وإمتى راح يعطيك الجواز؟
1: يا بكرة الصبح يا بعد بكرة بالكتير.
0: مثل ما بدك، أنا بكرة بخلص من هون ودغري راح أطالع جواز السفر وبأمن المصاري وبعطيهم لرشيد مشان التأشيرة.
1: أنت طالع الجواز أول وروح أعطيه لرشيد. لما وينك؟ أعطيه المصاري لرشيد وهو بيطالع لك الجواز بيومين بدون ما تعذب حالك.
0: ماشي، بس أنت لوين رايح هلا؟ عود عم تتسلى.
1: بدي مر شوي لعند أبو عقيد لبين ما أمن إنه أمي نامت وبعدين بروح البيت.
0: مثل ما بدك، ولو إنه مو عاجبني روحاتك لعند أبو عقيد بنوب.
1: لا يا جمال، لا تظنوا للرجال، صدقني لو لا حالتي بالويل. يلا خاطرك.

0: تفضل.
1: صباح الخير اختي موليد.
0: ابو رمزي اهلين. خير
1: خير يصيبك. عاوزك بكلمتين بتحبي تحكي قدام زميلتك لما نخليها بيناتنا استار.
2: عن اذنك ام وليد، واصله شوي على الديوان.
1: ايه ستي طمنيني، شو صار مع حضرتك؟
2: بشو؟
1: لك أنا عمي الصياد عم يتقلى والعصفور عم يتفلى، شو هاممكن؟ قاعدين بأحلى بيت ومو سهلين على حدا.
2: هلأ شو إلو لزوم هالحكي؟
1: شلون شو إلو لزوم؟ يلي عملته معكم إما بيعملوا ابن مرة مع أخوه. صري صابر عليكم أكتر من 7 أشهر وأنتوا ما كنتوا تزوقوا على حالكم. العمى شو أنا فاتحة كية؟
2: أنا ما بسمح لك.
1: عمي أنا مو جوزك لتقليلي بسمح لك وما بسمح لك. أنا أبو رمزي عمي، أبو رمزي. اعملي حسابك معكن مهلي 4 أيام، إذا ما بتدفعوا لي إجرة البيت المكسور عليكن و6 أشهر لقدام بجيب الحجز وبزدت لكم أغراضكم بالشارع، فهمتي؟ يلا خاطرك. إن شاء الله ما هربت منك ولا كلمة.
2: عفوا.
1: شكرا.

0: يا لطيف يا لطيف، خير ابو وليد شباك؟
1: دخيلك يا ابو خليل، راح موت، ضاع نفسي.
0: خود خود
1: راح اختنق.
0: خود شربك نقطة مي.
1: ما بدي، راح اختنق. هوا هوا، حطوني هوا.

0: وليد وليد الله من تحت التخت يا جبان.
1: ما ما ما ما ما, ما شو شو
0: تعال شوف قريب قريب. ليش وشك قصر وداير عيونك سود؟
1: ما بعرف
0: شو مرشح؟
1: لا
0: لكن ليش أنفك عم يسيل؟
1: ما بعرف
0: طبعا ما بتعرف سهر لنصاص الليالي ونوم لبعد الظهر ولا شغلة ولا عملة لكن ما تمدين علي. قوم قوم لشوف كون واقف شبك معتك عم تجعك؟
1: يمكن
0: لكن بتنام وبدون ما تتغطوا منيح مثل الأولاد الصغار. شو صار معك؟
1: شو؟
0: خيرك يا أمي فهمني حاجة تعذبني. أبو رمزي إجا لعندي اليوم على الشغل ومفلت علي قدام الموظفين وخلاني قد الكمشة. لك ارحمني من هالعذاب وارسيلك على بر بقى.
1: شلون يعني أمي؟
0: يعني يا جيب المصاري يا انقبر وسافر.
1: سافر؟ إيه رح سافر.
0: لما بحاكيك بتجاوبني مثل العالم ولا؟
1: هيك عم تضربي؟ طيب

0: في شيء اختي، ما في شيء. اختي ام وليد هيك حب يتدلل علينا.
1: سلامتك سلامتك يا ابو وليد.
2: الله يسلمك يا ام وليد.
0: ايه سيدي اسمحوا لنا.
2: عود ابو خليل اشرب لك فنجان قهوه.
0: خيرك سابع يا ابو وليد، بس بخاف يغلي قلب المره والولاد علي. يلا السلام عليكم.
1: مع السلامه كتر خيرك. شو صار معك؟
2: ما في شيء، لا تشغلي بالك. ضاق نفسي شوي، قاموا أخذوني على المستوصف وعطوني إبري.
1: ولي علي سلامتك يا أبو وليد، يا ريتني أنا ولا أنت.
2: تسلم يا أم وليد، الله يخلينا ياكي، أنت ست البيت.

0: ملازم نبيل.
1: حاضر سيدي.
0: اختموا المكتب بشمع الأحمر وعلقوا عليه بطاقة الجرم.
2: الشرطة على باب مكتب رشيد. يا لطيف، طيب ليش؟ شو عم يساوي هاد اللي عم يحط ورقة على باب المكتب؟ شمع أحمر.
0: خلصت؟
1: نعم سيدي.
0: يلا هات كل هالأوراق والمصنفات وجوازات السفر والحقني على السيارة.
2: شو مكتوب بهالورقة اللي علقوها وختموها بشمع الأحمر؟ الاسم رشيد، المهنة مكتب، نوع الجرم احتيال وتزوير. يا لطيف، شو يعني؟ شو يعني؟ راح كل شيء؟ راح كل شيء؟ راح كل شيء؟

0: أنا آسف يا أنسة، اسمحي لي لم لك الكتب اللي وقعوا.
1: شكرا.
0: عفوا يا أنسة، أنا وين شايفك قبل هلا؟
1: ما بعرف.
0: نحن تقابلنا قبل هلا.
1: ما بظن.
0: لحظة أرجوكي.
1: نعم.
0: أنت بأني كلية؟
1: وشو المناسبة؟
0: ما في شي، بس تذكرت.
1: شو تذكرت؟
0: ايه انت بنت ابو جمال اللي ساكنين جنبنا، صح؟ اكيد ممكن ادعيكي على فنجان قهوة.
1: اسفة، عندي محاضرة.

0: الله يعطيك العافية. فعلا معلم، شو هالتركيب الحلو؟
1: تسلم أستاذ صالح.
0: مالتي اللي أنت دارس فنون جميلة؟
1: لا بس أخذ البكالوريا السنة الماضية، بعدين أنا صار لي شي 5 سنين بشتغل بالديكور.
0: شو بتشتغل غير تركيب ورق جدران؟
1: بركب أسقف مستعارة، بركب موكيت، بساوي ديكورات، يعني كل شي بيتعلق بالديكور.
0: عظيم، شي حلو كتير. طب ليش ما بتدعم هالخبرة بالدراسة؟
1: كيف يعني؟
0: يعني لو بتدرس بكلية الفنون أكيد رح تكون متفوق على غيرك، لأنه عندك خبرة وحب المهنة.
1: يا ريت، بس أنا هلأ عم فكر إني سافر برات البلد، يعني جمع لي قرشين وأرجع أفتح مكتب هون على حسابي.
0: يعني أنت برأيك إذا سافرت واشتغلت أجير بورشة أحسن، لما إذا سافرت مهندس ديكور أحسن.

لقائي غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها الأكارم في نشرة الأخبار المحلية، وهذه عناوينها.
1: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية توجه بترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات المشاريع.
0: وزير الداخلية أنس خطاب يلتقي نظيره الكويتي ووفدا ماليزيا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
1: وفي النشرة أيضا، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تؤكد أن إعادة هيكلة الأجواء السورية هو مشروع استراتيجي يعزز سيادة الدولة. يستاذ معكم في هذه الفترة في التقديم أحمد شحادة ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
0: وجهت وزارة المالية الشكر إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على موافقتها على المقترح المقدم من الوزارة بشأن حزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الراهنة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي ومواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على حزمة إجراءات لضبط وترشيد الانفاق العام مقترحة من الوزارة. وفي تعميم رسمي، أكد الوزير برنية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية وما ترتب على ذلك من تحديات اقتصادية كبيرة على سوريا. الوزير برنية أوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثرا، إضافة إلى الحد من النفقات غير الضرورية، كاشفا عن أن كتلة الرواتب والأجور والخدمات الأساسية لن تتأثر بما يشمل الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة والصيانة الضرورية. كما ستراجع المشاريع الاستثمارية وفق الأولوية والجاهزية والأثر مع تأجيل ما يمكن تأجيله دون التأثير على الخدمات أو النشاط الاقتصادي. وهنا يبرز السؤال، هل ينجح القرار الحكومي بضبط الإنفاق في تحقيق وفر فعلي مع الحفاظ على الخدمات الأساسية ودعم استدامة الموازنة العامة للبلاد؟
0: ومعنا للحديث عن أبعاد الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية اليوم على الحالة الاقتصادية العامة المحلل الاقتصادي محمد عبد الله أمين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا فيك عزيزي وبجميع السادة المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا. هل الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية بشأن ترشيد وضبط الإنفاق العام مؤطرة بمدد زمنية محددة؟
3: من الناحية الاقتصادية، النقطة الأساسية هون أنه الإجراءات معلنة حتى الآن ما بتحمل أي سقف زمني واضح، يعني بمعنى أنه ما تم الإعلان عن تاريخ محدد لانتهاء هي الإجراءات أو عن مدة زمنية محددة لتطبيقها. لكن بنفس الوقت الوزارة يعني ما طرحتها باعتبار سياسة تقشف عشوائية أو خفض دائم للإنفاق، وإنما باعتبارها إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق. وبنفس الوقت الحد من النفقات الغير الضرورية ومراجعة المشاريع الاستثمارية، وهذا يعني تأجيل ما يمكن تأجيله قدر الإمكان. وهون برأيي بتكمن أنا أهمية المتابعة، لأنه ترشيد الإنفاق بيكون أكثر فاعلية عند بيكون مرتبط بمؤشرات واضحة قديش وفرنا، وين تم التوفير، وأثر هذا على الخدمات والاستثمار. والوزارة أعلنت بالفعل أن هي رح تتابع تطبيق الإجراءات وتقيس الوفر المتحقق، لأنه في سبب اقتصادي واضح وراء هي الخطوة. يعني أرقام النصف الأول عنا من عام 2026 ظهرت أنه الإيرادات العامة بلغت عن 2.7 مليار دولار، أما الأنفاق بقارب 3.7 مليار دولار، يعني فجوة تقريبا بحدود المليار دولار خلال الستة أشهر الأولى. لذلك نحن قدام محاولة لإدارة هي الفجوة بشكل أكثر انضباط، وليس مجرد تخفيض الإنفاق لمجرد أنه هو تخفيض.
0: طيب أستاذ محمد، يعني الوزارة كما استمعنا نفت أن يكون لترشيد الإنفاق تأثيرا على المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، كيف يمكن تطمين المواطن وإجراءات حمايته مع كتلة الرواتب والأجور؟
3: هلأ بعتقد أنه التضمين الحقيقي للمواطن ما رح يكون فقط بالتصريحات وإنما بآلية التطبيق والشفافية. يعني اليوم وزارة المالية عند أعلنت بشكل واضح أنه الرواتب والأجور ما رح تكون موضع خفض وأنه الإنفاق الضروري لاستمرار الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة والصيانة التشغيلية مستثنى من أي إجراء من الخفض. وهذا مهم جدا لأنه ترشيد الإنفاق اليوم اقتصاديا ما بيعني بالضرورة أنه الدولة رح تنفق أقل على المواطن، وإنما بتعيد توجيه الإنفاق من البنود الأقل أولوية إلى البنود الأكثر ضرورة وأثر. أما بالنسبة لكتلة الرواتب والأجور فهي بالفعل واحدة من البنود اللي بتضغط على المالية العامة. وفق تقرير مالي النصف الأول من 2026 كان ارتفاع الرواتب والأجور أحد أسباب زيادة الإنفاق العام، لذلك المعالجة المستدامة ما رح تكون بالضرورة عبر تخفيض الرواتب وإنما عبر توسيع الإيرادات وتحسين التحصيل، تحفيز النشاط الاقتصادي، زيادة الإنتاج، بحيث يعني تصير الدولة قادرة على تمويل الأجور والخدمات من قاعدة إيرادات أكبر. يعني بالتالي نقدر نقول أنه الرسالة الأهم للمواطن اليوم هي المطلوب ما هو أنه الدولة تدفع أقل وإنما تحصل الدولة على موارد أفضل وتنفق بكفاءة أعلى مع حماية الإنفاق اللي ما رح يمس حياة المواطن بشكل مباشر.
0: شكرا لك المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد عبد الله أمين على هذه المعلومات.
1: عقد وزير الداخلية أنس خطاب مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ فهد يوسف سعد الصباح في إطار اللقاءات الثنائية المرافقة لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. واستعرض الجانبان آليات تبادل الخبرات في المجالات الأمنية والشرطية إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. وفي ذات المؤتمر الأممي بحث وزير الداخلية المهندس أنس خطاب مع وفد ماليزيا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتطوير التنسيق المشترك في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات.
0: إلى ذلك وعلى هامش مؤتمر منع الجريمة المقام في الإمارات المتحدة التقى مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة العدل محمد سامر العبد وفدا من وزارة العدل السويدية برئاسة نائب المدير العام في قسم القضايا الجنائية والتعاون القضائي الدولي إيدا كير نستروم، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية ولا سيما في مجال العدالة الجنائية والتعاون القضائي الدولي إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: شارك وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في دورة تدريبية متخصصة بالرقابة على نقل المواد الكيميائية نظمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العاصمة الكمبودية بنوبني. وأوضحت الهيئة أن الدورة هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في الرقابة الجمركية وإدارة المخاطر والتعامل الآمن مع الشحنات الكيميائية بما يسهم في حماية العاملين والمرافق وتيسير حركة التجارة.
0: أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن إعادة هيكلة الأجواء السورية هو مشروع استراتيجي يعزز سيادة الدولة على مجالها الجوي ويرسخ موقع سوريا ضمن منظومة الطيران الإقليمية والدولية. وأضاف الحصري في منشور له اليوم أن الهيئة تعمل وفق رؤية وطنية واضحة لتطوير شبكة الطرق الجوية ورفع كفاءة المجال الجوي السوري بما يعيد لسوريا دورها المحورية كحلقة وصل بين الشرق والغرب ويعزز حضورها ومكانتها على خارطة الطيران الدولي.
1: بالتعاون بين هيئة الاستثمار ومحافظة حلب أطلق في مدينة حلب مشروع العلبي ليكون أول مشروع في سوريا بعد التحرير ينطلق وفق الآلية المعتمدة في نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري الجديد. وجاء إطلاق المشروع خلال زيارة أجراها مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى حلب تابع خلالها تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية ضمن حزمة إجازات ورخص استثمارية أصدرتها الهيئة خلال الشهر الماضي. بلغت قيمة الحزمة نحو 800 مليون دولار أمريكي وبدأ عدد منها أعمال التنفيذ الفعلي. وتناول اللقاء أيضا مشروع مدينة المعارض وآلية استثماره بوصفه أحد إذن بوصفه أحد المشاريع الاستراتيجية للمحافظة ودوره في تعزيز مكانة حلب الاقتصادية والتجارية واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.
0: في خبرنا الأخير، وضمن رؤية سوريا بلا مخيمات، انطلقت اليوم قافلة عودة تضم 65 عائلة من مخيم الرسم في منبج إلى مناطقهم الأصلية في مسكنة ودير حافر والرقة، وذلك بالتنسيق بين إدارة منطقة منبج. وترافق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب القافلة لتقديم الإسعافات الأولية وتأمين العائلات حتى وصولها، فيما وزعت فرق الهلال الأحمر السوري حصص طوارئ على العائلات العائدة.
1: بهذا يسعد أن نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية توجه بترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوية المشاريع. وزير الداخلية أنس خطاب يلتقي نظيره الكويتي ووفدا ماليزيا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان في النشرة أيضا الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تؤكد أن إعادة هيكلة الأجواء السورية هو مشروع استراتيجي يعزز سيادة الدولة. أيها السادة، في ختام هذه الفترة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم أحمد شحادة ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبد الله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.

0: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام إلى الجزء الثاني من الإبل.

0: إذا كان القرآن قد جعل من الإبل آية تتجلى فيها عظمة الخالق، فإن العربي في صحرائه لم يرى فيها مجرد وسيلة سفر أو ثروة تعد بالرؤوس، بل رآها مرآة تعكس فلسفته في الحياة ودرسا يرافق الحل والترحال.
1: ولأن الأمثال الشعبية هي المرآة الأصدق لوجدان الأمم، فإن ما تداولته الأجيال لم يولد من فراغ، بل إنها خلاصة حياة كاملة من تجارب عميقة صاغ فيها العربي معايير الصبر والكرم والوفاء وقراءة معادلات القوة والضعف، حتى تحولت الإبل من كائن يعيش في الصحراء إلى لغة وحكمة تنطق بها الألسن.
0: استعار العربي صفات الإبل ليشرح بها أحوال النفس البشرية، فعندما أرادوا التعبير عن الخبرة العميقة والدراية بالطرق المعقدة قالوا أعرف من جمل بطريقه، وهو مثل سند إلى واقع ملموس، فالجمل يمتلك قدرة عجيبة على تذكر المسالك والعودة إلى موارده القديمة مهما تباعدت المسافات وتوارت المعالم.
1: وعندما أدركوا أن الأزمات المعقدة لا تحل إلا بالقرارات الحاسمة، اختصروا تلك الفلسفة في قولهم آخر الدواء الكي وآخر السفر الجمل. فإذا أنهكت الخيل وتوقفت الدواب، جاء الدور على الكائن الذي لا يغلب أمام المسافات والشدائد.
0: ولعل المثل الأكثر حضورا في ذاكرتنا اليومية والذي صار عنوانا صريحا للاعتزال والحياد هو قولهم لا ناقة لي فيها ولا جمل، صرخة حكمة قالها الحارث بن عباد حين اعتزل الصراع في بدايته، رافضا أن يسفك الدم في باطل، ومؤكدا أن حياته أسمى من خوض حرب لا يملك فيها ناقة ولا يرجو منها جملا.
1: ولم يغفل الموروث عن طبيعة النفس البشرية وعيوبها، فضربوا المثل بطباع الجمل وقالوا إن الجمل لا يرى عوج رقبته، ليصبح دليلا حاضرا إلى اليوم في وصف من يرى عيوب الآخرين ويغفل عن عيوب نفسه.
0: أما إذا أرادوا وصف الشيء النفيس والعزيز اختصروا القيمة والكرامة في قولهم أعز من ناقة، فالناقة كانت هي المعيار الأغلى للثروة والديات التي تحقن بها الدماء والمهور التي تصان بها الأنساب.
1: بل إن مفردات الإبل أصبحت جزءا من البلاغة اليومية، ومن تأمل هذه الأمثال أدرك أن العربي لم يكن يصف الإبل بقدر ما كان يصف نفسه، فبات السنام رمزا للرفعة والعلو، والقافلة رمزا للتضامن، والبعير عنوانا للقوة والاحتمال، لتكون الإبل بحق معلما صيغت منه الحكمة العربية.
0: لكن الأمثال ليست سوى صفحة واحدة من حضور الإبل في الذاكرة العربية، فوراء هذا اللسان الحكيم قصص واقعية غيرت مجرى التاريخ، وأخبار امتزجت فيها الدراما بالوفاء.
1: إذا كانت الأمثال قد وثقت حكمة العرب مع الإبل، فإن التاريخ قد دون في صفحاته حكايات درامية كانت فيها الإبل السبب والمحرك لأحداث غيرت وجه الجزيرة العربية وشكلت وجدانها الشعري والاجتماعي.
0: ففي عالم الصحراء القاسي حيث ترتبط الكرامة بالحمى والأنفة بالملك، لم تكن الإبل مجرد ممتلكات شخصية، بل كانت مساسا بالسيادة واختبارا للقدرة على الحماية والدفاع.
1: ولعل القصة الأكثر دراماتيكية في تاريخ العرب القريب والبعيد هي قصة ناقة البسوس في الجاهلية، كانت قبيلتا بكر وتغلب تعيشان في جوار متوتر، تحكمه التحالفات حينا وتنازعه المنافسة حينا آخر. وفي وسط تلك البيئة كانت امرأة تدعى البسوس بنت منقذ، قد نزلت ضيفة على ابن أختها جساس بن مرة، وكانت معها ناقة ترعى في مراعي القبيلة تدعى سراب. دخلت الناقة حما كليب بن ربيعة سيد قبائل تغلب والمطاع فيها، فلما رآها في حما غضب ورماها بسهم فقتلها.
2: لم تكن المأساة في مقتل الناقة بذاتها، بل في اعتداء على الجوار هز كبرياء القوم. فتقدم جساس بن مرة للثأر لكرامة جارته وقتل كليبا لتشتعل من أجل ناقة واحدة حرب البسوس، إحدى أطول وأعتى الحروب في التاريخ العربي، والتي امتدت زهاء 40 عاما.
1: لكن التاريخ العربي لم يحفظ قصص الإبل في ميادين الصراع فقط، بل حفظ جوانب أكثر عمقا ورقة تجلت في وفاء الإبل وحنينها العجيب لأرضها ولأصحابها. ومن أشد أخبار الوفاء إدهاشا ما ترويه كتب الأخبار عن إبل امتنعت عن الطعام والشراب حزنا على موت أربابها، وظلت تتردد على قبورهم تحن وتصيح حتى لحقت بهم.
2: حتى تحول الحنين في أدبيات العرب إلى حالة إنسانية تقاس بحنين الإبل. فإذا أراد الشاعر أن يصف لوعة فراقه لدياره أو أحبته، لم يجد شبها أبلغ ولا أصدق من حنين الناقة الفاقدة لولدها أو الجمل المفارق لموطنه.
1: فكيف رسم شعراء الجاهلية والإسلام صورة الناقة؟ وما السحر الذي جعل شعراء المعلقات يفردون لها قصائد كاملة تصف الرحلة والصبر والجمال؟

إذا كان الشعر هو ديوان العرب المحفوظ، فإن الإبل كانت ملهمة هذا الديوان وشغفه الأكبر. فمنذ أن عرف العربي الصحراء، علم أن الطريق لا يقطع بالشدة وحدها، بل بالصبر والجلد. ومنذ أن امتطى الناقة لم تعد مجرد رفيق سفر، بل أضحت جزءا من نسيج لغته وهويته، تحاط بالثناء والوفاء. كيف لا وهي الرفيقة في القفر ومصدر الغذاء والكساء والحاملة للهوادج والأضعان. أطنب الشعراء العرب في وصف الإبل إطنابا بليغا يدل على عمق ارتباطها بحياتهم، فصوروا جمال خطوها وصلابة عظامها وصبرها على وعثاء السفر، حتى غدت الناقة في الوجدان العربي عنوانا لتحدي الشدائد وقهر الفيافي. في العصر الجاهلي بلغت المعلقات أوج بلاغتها في رسم تشريح الناقة وقوتها، فقد خص الشاعر طرفة بن العبد ناقته بمساحة واسعة ناهزت نصف معلقته، مقدما أطول وأدق وصف تشريحي لها في تاريخ الأدب، حيث وصف جسدها المتين وعظامها الصلبة التي تشبه السندان، وشبه عدوها بالسفينة العظيمة التي تمخر العباب. وإني لأمضي الهم عند احتضاري بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، جمالية وجناء ترضى كأنها سفنجة تبري لأزهار أربدي، وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي.

0: وإذا كان الطرف قد أبدع في رسم جسد الناقة، فإن امرأ القيس أخذنا إلى عالم الحركة والسرعة وقطع المسافات، فتغنى بحركتها وألوان هوادجها الزاهية، وجعل من الناقة الذلول وسيلته لتسلية الهموم وقطع القفر في قيلولة النهار. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، ذمول إذا صام النهار وهجر، تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة.
1: ولم يقف الوصف الجاهلي عند حدود السرعة والقوة، بل امتد للوفاء والحنو والحزن. فهذا عبيد بن الأبرص يصف حنو الناقة على صغارها وحمايتها لهم من المطر والصواعق. بح حناجرها ودل مشافرها، تسيم أولادها في قرقر ضاحي. وجاءت الشاعرة الخنساء فاتخذت من حنين الناقة الفاقدة لولدها تجسيدا لأعلى درجات الفجيعة والحزن، لترفي أخاها صخرا، فما عجول على بو تطيف به، لها حنينان إصغار وإكبار.
0: ومع إشراقة العصر الإسلامي وصدر الإسلام، ارتقى رمز الناقة ليكتسي بعدا إيمانيا وروحيا جديدا، فصارت رفيقة الجهاد وسفينة الشوق إلى المشاعر المقدسة وزيارة البيت الحرام. وكان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري يكثر من ذكر العيس والإبل في قصائده، مبينا جلدها وصبرها في السرى والمسير. والعيس قد رفضت أزمتها مما يرون بها من الفتر، عوج نواج يعتلين بنا يعفين دون النص والزجر.

0: أما في العصر الأموي فقد أضحى الشاعر ذو الرمى أمير المحبين الراسمين لحنين الإبل والشوق لمرابع الديار، حيث جعل من الناقة بطلة ديوانه وصور مشاركتها له في البكاء والحنين بأعذب الألفاظ: أأن هتفت ورقاء في طرف أيكة، بكيت وحنت ناقتي في الركاب. فكل غريب أولف الشوق قلبه له من حنين الناعبات جوابي.
1: ثم امتد هذا الأثر البلاغي حتى العصر العباسي وما تلاه، إذ انبرى شاعر الحكمة والكبرياء أبو الطيب المتنبي ليجعل من حنين الإبل ورحيل القوافل مرآة لعزة نفسه وصورة للحياة والفراق. أثلث فإنا أيها الطلل نبكي وترزم تحتنا الإبل، ليس القباب على الركاب وإنما هن الحياة ترحلت بسلامي.
0: هذه الجماليات الشعرية والصور الأدبية لم تأتي من فراغ الخيال، بل ارتكزت على واقع ميداني وقيمة حقيقية جعلت من الإبل عصب الاقتصاد ومقياس الثروة وعنوان الجاه والسيادة عند العرب.
1: لذا تمثل أسواق الإبل في التاريخ العربي البورصات الاقتصادية الكبرى التي تدفقت إليها ثروات الصحراء وحكمت حركة التجارة والمال لقرون طويلة. ففي أسواق تاريخية شهيرة مثل عكاظ ومجنة وذو المجاز، إلى جانب أسواق نجد والحجاز، لم تكن النوق والجمال مجرد بضائع تباع وتشترى، بل كانت المعيار الأساسي لقياس الثروات وتحديد قيمة الديات والمهور والصفقات الكبرى، حيث كانت تتحدد فيها أسعار السلالات بحسب الأصالة والألوان والقوة وحجم إنتاج الألبان.

0: ومع تغير الزمن تحولت هذه الأسواق التقليدية إلى منصات استثمارية وثقافية حديثة تجمع بين الأصالة والنمو الاقتصادي الواعد. فاليوم تشهد أسواق ومهرجانات الإبل الكبرى حراكا تجاريا هائلا بصفقات تقدر بملايين الدولارات، ولم تقتصر التجارة على بيع الهجن وسلالات المزاين الفاخرة فحسب، بل امتدت لتشكل صناعات متكاملة حول منتجات الإبل كألبانها ولحومها وأصوافها، ما جعل من سوق الإبل قطاعا حيويا يربط التراث الاقتصادي العريق باستثمارات المستقبل المستدامة.
1: فإذا كانت الأسواق قد كشفت لنا قيمة الإبل في اقتصاد العرب، فإن الأنساب ستكشف لنا كيف حفظوا سلالاتها وصفاتها قبل أن يعرف العالم علم الوراثة الحديث بقرون طويلة. فلم يكن اهتمام العربي بنسب إبله مجرد ترف أو مفاخرة، بل كان ضرورة بيولوجية وأخلاقية لحفظ الصفات الوراثية النادرة التي تضمن القوة والسرعة والغزارة في الألبان وسط بيئة صحراوية قاسية لا تطاق.
0: لقد استطاع العربي بذكائه وفراسته الفذة أن يضع نظاما دقيقا لتمييز الإبل الأصيلة وتصنيفها، فعرف الضرائب والأعراق وحفظ أسماء أمهات الإبل وفحولها كما يحفظ أنساب القبائل، فصنف الإبل بحسب ألوانها واستخداماتها. فهناك المجاهيم، السود الكبيرة الشهيرة بغزارة اللبن والمهابة، والمغاتير أو الوضح البيضاء الجميلة، والحمر والصفر والمداهيم، ولكل سلالة سماتها ومواطنها وميزاتها التي لا تخطئها عين العارف.
1: ولم يكتفي العربي يا صديقي يا سمعان بالحفظ الشفهي، بل ابتكر وسائل علمية وعملية صريحة كعلم القيافة والفراسة ووسم الإبل بالوسم والشاهد على أجسادها كي لا تختلط الملكيات ولا تضيع الأنساب في المرابع أو أثناء الغزوات والتنقل. فكان الشيخ أو العارف يتفحص خطم الناقة ودقة ساقها واتساع عينها وطول عنقها ليعرف فورا أصلها وموطن إنتاجها، وما إذا كانت تنحدر من فحل أصيل كالظليم ضبعان الوجيه وشقران وضبيان وعشيران وجدعان وغيرها من الفحول التاريخية المأثورة.
0: واليوم حين ينظر العلم الحديث وعلم الوراثة والجينوم إلى ما فعله العرب قديما يرى إعجازا معرفيا سبق عصره. فالفحوصات الجينية الحديثة اليوم تؤكد أن معايير الشدة والسرعة والقدرة على حلب الألبان التي اعتمدها العرب شفهيا تطابق تماما الشفرات الجينية المكتشفة في الحمض النووي DNA لسلالات الإبل الأصيلة.
1: من ذاكرة البادية التي لم تخطئ النظر إلى المختبرات الحديثة التي صدقت الفراسة ورسخت الأصالة، تظل سلالات الإبل موروثا جينيا وثقافيا حيا يحمل في صفاته أسرار الصمود وجمال التاريخ العربي.
0: ولكن سر هذا الصمود لا يقف عند حدود التاريخ والأدب والأنساب، بل يختبئ داخل أعضاء جسد صمم ليتحدى الموت في أعتى ظروف الأرض.
1: كيف تتنفس في العواصف الرملية دون أن تخنقها الرمال؟ وكيف تهضم الشوك الحاد؟ وما السر البيولوجي العجيب الذي يخبئه دمها وألبانها لعلاج أمراض البشر؟
0: في الجزء القادم أيها الأحبة نفتح ملف الإعجاز العلمي والتشريحي لسيد الصحراء،
1: فانتظرونا. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

لا تبدأ التدخين لأن الآخرين يدخنون، ولا تستمر لأنك اعتدت عليه. فالعادات يمكن تغييرها، أما بعض الأضرار التي يتركها التدخين فقد لا يمكن التراجع عنها.

واجعل الروح منك أول نقد.

وخلقا وثناء وبهجة وجمالا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

سكوب اقتصادي. مساء الخير مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج سكوب اقتصادي. نبدأ حلقة اليوم من سكوب اقتصادي بتسليط الضوء على هذه الإحصائيات التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فهي تحديث جوهري لخرائط النمو المالي العالمي. رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتستقر عند 2.9% مقارنة بتقديراتها السابقة الصادرة في حزيران. ويعكس هذا التعديل الإيجابي المحدود مرونة غير متوقعة في بنية الاقتصاد العالمي الذي نجح في امتصاص التداعيات الحادة الناتجة عن الصراع العسكري المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الضربات المتبادلة المباشرة التي طالت منشآت وممرات الطاقة الحيوية. كيف حافظ الاقتصاد العالمي على توازنه رغم الحرب في الشرق الأوسط؟ أرجعت المنظمة في تقريرها الصادر من باريس هذا الصمود الاقتصادي إلى عوامل عدة، منها طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. شكل الإنفاق الضخم والقياسي على البنية التحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات الرقائق الإلكترونية الركيزة الأساسية للمتانة الاقتصادية، وهذه الطفرة لم تدعم قطاع التكنولوجيا فحسب، بل حققت الآتي: تعويض ضعف الاستهلاك. في الولايات المتحدة نجح الزخم الاستثماري في الذكاء الاصطناعي في قيادة الاقتصاد لينمو بنسبة 2.2% معوضاً التراجع الملحوظ في إنفاق الأسر المتأثرة بالتضخم. انعاش الصادرات الآسيوية. قادت هذه الطفرة طاقة التصدير التكنولوجية في اقتصادات كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية نحو مستويات قياسية لتلبية الطلب العالمي على الرقائق. المساعدات الحكومية وحزم دعم الطاقة المؤقتة. على الرغم من قفزات أسعار النفط والغاز الطبيعي إثر أزمة المضائق والممرات المائية مثل هرمز وباب المندب، فإن التدخل الحكومي المباشر عبر تقديم مساعدات مالية انتقائية للأسر والشركات خفف من وطأة صدمة الطاقة الثانية، وساهمت هذه التدابير إلى جانب السحب المنسق من المخزونات النفطية الاستراتيجية وزيادة الإمدادات من منتجين خارج منطقة الخليج في منع حدوث ركود تضخمي حاد.

يعكس هذا التفاؤل حقيقة الاقتصاد العالمي خلال 2026؟ رغم هذا التفاؤل أبقت المنظمة على لهجة حذرة، مؤكدة أن أفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تعتمد على تطورات الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر شباط، وما نتج عن ذلك من تأثيرات على توزيع النفط والغاز. كما أشارت إلى أن الارتفاع الحاد في كلفة الطاقة تسبب أيضا في صعود عوائد السندات الحكومية في أمريكا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. هذا الأمر يرفع فاتورة الاقتراض وخدمة الدين على الدول المثقلة بالعجز المالي، ويجبر البنوك المركزية مثل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح الأسعار. ودعت المنظمة مجدداً إلى اعتماد تدابير دعم حكومية موجهة ومحددة المدة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب تعزيز الرقابة على الإنفاق العام. ماذا عن أداء الأقطاب الاقتصادية لعام 2026؟ تتوقع المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.2% في 2026 و 2.1% في 2027، وكلاهما أعلى من توقعات يونيو حزيران بدعم من الاستثمارات المكثفة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعوض ضعف إنفاق المستهلكين. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأمريكي 3.6% في 2026 قبل أن يتراجع إلى 2.6% في 2027 في ظل طبعا تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة على القوة الشرائية للأسر وتكاليف الشركات. أما بالنسبة للصين ومنطقة اليورو، فتوقعت المنظمة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.5% هذا العام و 4.2% في 2027 دون تغيير عن توقعاتها السابقة، مع تأثير القيود التي تفرضها بكين على الطاقة الصناعية الفائضة في الاستثمار، رغم مواجهة الاستهلاك ارتفاعا تدريجيا في التضخم. ومن المتوقع أن يستقر نمو منطقة اليورو عند 1% في كل من 2026 و2027 مع تأثير أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، قبل أن توفر مبادرات الإنفاق الدفاعي الجديدة دعما للنمو. كما تتوقع المنظمة أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو 3% هذا العام و 2.9% في 2027 مدفوعاً جزئياً بقفزة في أسعار الغاز الطبيعي، في وقت تبلغ فيه مستويات تخزين الغاز الأوروبية أدنى مستوياتها في 15 عاماً مع اقتراب موسم التدفئة الشتوي. بينما ينجو العالم في عام 2026 بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمظلة الحمائية للحكومات، تظهر ملامح القلق في العام التالي، حيث خفضت المنظمة توقعاتها لعام 2027 إلى 3% بانخفاض 0.1 نقطة. وحذرت الـ OECD من أن تضافر المخاطر الجيوسياسية المستمرة مع احتمال عدم تحقيق الاستثمارات التكنولوجية للعوائد المرجوة قد يؤدي إلى اقتطاع 0.7 نقطة مئوية من النمو العالمي المستقبلي، ما يعني أن التكنولوجيا منحت العالم مهلة مؤقتة لكنها لم تلغي فواتير الحروب والصراعات السياسية. ولكن رغم ذلك فإن

0: صعود قوي لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مدعوما بهدنة تجارية مؤقتة بين أمريكا والصين من جهة، وضغوط عنيفة ناتجة عن قفزة عوائد السندات الحكومية لأعلى مستوياتها منذ عقود من جهة أخرى. وعلى المقلب الآخر، ورغم استمرار الحرب تراجعت أسعار السلع الأساسية مع نهاية الأسبوع لتقدم بعض الإغاثة المؤقتة للمخاوف التضخمية، فيما انخفض خام برنت بوضوح عند مستوياته المرتفعة السابقة لينهي الأسبوع متراجعا بنحو 6.30 دولار ليستقر عند 49 دولار للبرميل بفضل آمال تحسن الإمدادات والسحب المنسق من المخزونات. وبخصوص المعدن الأصفر، فقد تكبد خسائر أسبوعية حادة بلغت نحو 124.90 دولار لتهبط الأوقية إلى مستوى 4265.80 دولار، متأثرة بالصعود القوي لمؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات التي لا تمنح فوائد لحائزي الذهب. والآن مع فقرة نصيحة استثمارية. هل ينصح بالاستثمار في العملات الرقمية خلال الحروب والأزمات؟ زادت أهمية العلاقات الرقمية في 2026 لتتحول من فكرة تجريبية إلى أداة استثمارية موثوقة لدى فئة كبيرة من المستثمرين. وعلى الرغم من تقلب أسعارها نتيجة تقلبات سعر الصرف وتراجع قيمتها بسبب التضخم، إلا أنها تظل خياراً مغرياً لمن يمتلك الخبرة والقدرة على تحليل السوق. فالعملات الرقمية لا سيما بيتكوين وإثريوم ويو اس دي تي أصبحت قوة حقيقية وكاملة في عالم المال كما يقول خبراء، نتيجة الثقة بها وعدم إخضاعها للقوانين السياسية الناظمة، ووسيلة مرنة وآمنة أيضاً للدفع. لذا قد يكون الادخار فيها والاستثمار أكثر أماناً. ومع تطور تقنيات البلوكتشين واعتمادها المؤسسي، تصبح هذه الفئة أفضل استثمار حالياً في حال تم التعامل معها بحذر ودراسة وافية. انتهت حلقة اليوم من برنامج سكوب اقتصادي. شكراً للمتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: سكوب اقتصادي.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: كل سيجارة تشعلها قد تبدو لحظة عابرة، لكنها تترك في جسدك أثراً لا يزول بسهولة. فقبل أن تشعل سيجارة جديدة، تذكر أن صحتك ليست شيئاً يمكن استعادته دائماً.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: ابتسم مع الشعراء.
3: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبيا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول.
2: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنام.
3: فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: إلزم طريقك لا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي.
2: كيف حالك؟
3: حي أرزق.
2: وزوجتك؟
3: حية تسعى.
2: كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي. نسمعها ونبتسم سويا. ابتسم مع الشعراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ابتسم مع الشعراء. ابتسامات جديدة نتمنى أن ترتسم على وجوهكم، وخاصة عندما سأخذكم إلى العصر الجاهلي في رحلة مع النقد وطرائف النقد وكيف كان يغار الشعراء من بعضهم.

سنبدأ مع امرئ القيس، أشهر الشعراء في العصر الجاهلي، وهو من أصحاب المعلقات. معلقته الشهيرة التي تقول: قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وهو الذي وصف فرسه أيضا وقال: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكرا مفرا مقبلا مدبرا معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. الله الله يا امرؤ القيس.

من المرات يحكى أن امرأة القيس تبارز مع علقمة بن عبدة التميمي في الشعر، وكانت أم جندب زوجة امرئ القيس هي الحكم، فتأملوا حكمها وهي تحتل مكانة الناقد. أمرت اللي بدها تحكم؟ معناتها الأمور. تعالوا نسمع.

قال امرؤ القيس قصيدته التي كان يقول مطلعها: خليلي مرا على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذب. وقال علقمة قصيدته التي مطلعها: ذهبت من الهجران في غير مذهب، ولم يك حقا كل هذا التجنب. واستطرد كل منهما في وصف ناقته وفرسه، فلما انتهيا شو عملت مرته لامرؤ القيس يا حزركون؟ حكمت بالجودة لعلقمة، حكمت بالجودة لعلقمة. فسألها امرؤ القيس عن السبب، فقالت أنه في وصف فرسه اضطر أن يزجر فرسه ويحرك ساقيه ويضربها بصوته في قوله: فللساق ألهوب وللصوت درة وللزجر منه وقع أهوج منعب. أما فرس علقمة فما اضطر أن يضربها، بل هي تدرك الخيل في المعركة من تلقاء نفسها في قوله: فأقبل يهوي ثانيا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب. وهذا يدل على أن فرس علقمة معتاد على دخول المعارك، لأن صاحبها يشارك باستمرار، وهذا يدل أنه شجاع قوي. أما فرس امرؤ القيس فهي غير معتادة دخول المعارك. يعني شو قصده يعني معناته مرته؟ يعني امرؤ القيس جبان؟ المهم اللي صار إنه غضب امرؤ القيس وكاد ينفجر من غضبه، وقال لها: ما هو بأشعر مني ولكنك تحبينه، فطلقها. ضروري تعمل حكام لك، طلقت.

انتقل إلى النابغة الذبياني، وهو أحد أشهر شعراء العصر الجاهلي أيضاً ومن أصحاب المعلقات. معلقته شهيرة وكانت تقول: يا دار مية بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبد، جلست فيها أصيلالاً أسائلها، عيت جواباً وما بالربع من أحد. ومن أشهر القصص التي حدثت معه قصة خيمة سوق عكاظ وحكمه بين الشعراء. كانت تضرب للنابغة الذبياني قبة من الجلد أدم في سوق عكاظ ليحكم بين الشعراء ويفاضل بينهم. محاكمة الخنساء وحسان بن ثابت. دخلت الخنساء على النابغة فأنشدته مطلع مرثيتها في أخيها صخر: قذم بعينك أم بالعين عوار. فقال النابغة طاربا: لولا أن أبا بصير يعني الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الناس. وأضاف: أنت أشعر من كل النساء. فردت الخنساء بطرافة وثقة: ومن كل الرجال أيضا. فانتفض حسان بن ثابت غاضبا وقال: أنا أشعر منك ومن أبيك ومنها. إنه على مين يعني؟ ما بيطلع لكم معي.

وأيضا من قصص النابغة الذبياني الاعتذار الذكي من النعمان بن المنذر الملك. كان النابغة الذبياني شاعر بلاط الملك النعمان بن المنذر ومقرب منه، حتى حسده الشعراء فوشوا به وزعموا أنه وصف زوجة الملك، كان اسم المتجردة، ما بعرف شو يعني، بس المهم كان اسم المتجردة، وصفها في قصيدة وصفا دقيقا يفوق حد الأدب. غضب النعمان وهدد بقتله، فهرب النابغة إلى بلاد الغساسنة. الطرافة تكمن في طريقة عودته. كتب النابغة قصائد وقصائد وقصائد سميت بالاعتذاريات، هذه كانت شهيرة، جمعت بين الخوف الشديد والمدح المفرط والدهاء، ومنها قوله يصف هيبة النعمان: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. فضحك النعمان من شدة رعب النابغة وعفى عنه وأعاده إلى مجلسه مقربا كما

ننتقل إلى قصة الأعشى مع كسرى. الموقف يقول: سمع الأعشى وهو ينشد: أرقت، وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم، وما بي معشق. الحكم الطريف أن كسرى قال حين سمع البيت لأول مرة، قال متعجبا: يتغنى الأعشى يزعم أنه سهر من غير مرض أو عشق، إذن فهو لص. إذا سهران ما له عشقان وما له مرضان معناته هو حرامي. وهكذا نرى أنه تعجل في الحكم عليه باللصوصية قبل أن يسمع البيت الثاني الذي يوضح سبب سهره. البيت الثاني يقول: أرقت، وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم، وما بي معشق، ولكن أراني لا أزال بحادث، أغادي بما لم يمس عندي وأطرق. فإن يمس عندي الشيب والهم والعشا، فقد بن مني والسلام تفلق. يعني سهران من الهم حرام.

وننتقل بالختام إلى الشاعر الفارس عنتر بن شداد، من أشهر شعراء العصر الجاهلي وأيضا من أصحاب المعلقات، الذي كان يتغزل بحبيبته عبلة، من أشهر قصص الحب في التاريخ، الذي قال فيها مرة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتحدث.

تعد طرائف وأخبار الفارس والشاعر الجاهلي عنتر بن شداد انعكاساً لحكمته وذكائه إلى جانب شجاعته المعهودة في التراث العربي. هنا سنورد طرفة عن الثور الهائج والجاهل. يحكى أن عنترة رؤيا مرة يبتعد ويهرب من طريق ثور هائج، فالذي رأوه اندهشوا. عنترة بن شداد الفارس العضلات بخاف من الثور؟ فهنا سأل الناس عنترة وقالوا له: أتخاف من ثور وأنت عنترة الذي لا يغفل له باء في المعارك؟ فرد ردا حكيما فأجابهم بكل بساطة وبرود: وما يدري الثور أني عنترة. لا تقولي جواب مفحم، الجواب مفحم. العبرة أخذت هذه الطريقة كمثلا في الحكمة، وتضرب لبيان أن الدخول في جدال أو صراع مع الجاهل لا يفيد، لأن الجاهل لا يعرف قدرك ولا يدرك قيمة فكرك فيهزمك بجهله. حكيم عنترة.

0: اللقاء مع ابتسامات جديدة مع الشعراء في الأسبوع القادم. مع تحيات عبير القاموع وأمير دياب.
1: ابتسم مع الشعراء.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الموجز: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر قراراً يلزم الوزارات والجهات العامة ذات الطابعين الإداري والاقتصادي باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق والحد من المصروفات. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا ولبنان. وزير السياحة مازن الصالحاني يؤكد أن الاستثمار في القطاع السياحي واعد جدا، متوقعا أن يصل عدد زوار سوريا بعد 5 سنوات إلى ما بين 30 و40 مليون زائر. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على حسن خلف السجان في فرع المخابرات الجوية في درعا، والمتهم بتعذيب وقتل المدنيين خلال سنوات الثورة. فرع المباحث الجنائية في درعا يكشف ملابسات مقتل امرأة وإصابة زوجها بجروح حرجة إثر انفجار قنبلة يدوية في بلدة عتمان. وفي الخبر الأخير: انطلاق أولى رحلات قافلة العودة الطوعية من المخيمات العشوائية في مناطق الجزيرة بدير الزور إلى مناطقهم الأصلية في دير الزور والحسكة وحلب وحمص. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات، ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: أسعد الله مساءكم متابعي إذاعة دمشق، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف.
2: مساء الخير متابعينا الأعزاء. المحور الأول في حلقة اليوم سيركز على العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
1: نبدأ جولتنا عبر أقلام الكتاب من الشأن الاقتصادي السوري، ففي مقال تحليلي حمل عنوان تعديل الخزانة الأمريكية، سوريا تطوي طبقة جديدة من منظومة العقوبات وتفتح مسار الاندماج المالي. رأت صحيفة الثورة السورية أن تعديل وزارة الخزانة الأمريكية الأخير للوائح حكومات وإلغاء المادة التي كانت تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا يشكل خطوة تنظيمية في مسار تفكيك منظومة القيود الأمريكية التي أحاطت بالاقتصاد السوري لعقود طويلة.
2: تماماً، وتكتسب هذه الخطوة أهميتها بحسب الصحيفة من أنها جاءت بعد شهر من إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، لتنتقل واشنطن من اتخاذ القرار السياسي والقانوني إلى تنظيف النصوص التنظيمية التي فقدت سبب وجودها ضمن مسار بدأ برفع العقوبات الشاملة ثم إلغاء قانون قيصر، وصولاً إلى إنهاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب وتعديل اللوائح المتصلة به.
1: وتشير تلك الخطوات وفقاً للصحيفة إلى أن البيئة القانونية أصبحت أكثر قابلية لعودة الشراكات والتحويلات والاستثمار من دون أن يؤدي رفع العقوبات تلقائياً إلى تدفق رؤوس الأموال أو عودة العلاقات المصرفية بصورة فورية، لأن المصارف والشراكات الدولية تعتمد أيضاً على تقييم المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال واستقرار النظام المالي وتوافر الضمانات القانونية، وهي ملفات ترتبط بقدرة المؤسسات السورية على بناء الثقة التشغيلية إلى جانب انتهاء القيود الرسمية.
2: بالتأكيد، فتعديل الخزانة تتابع الصحيفة سيترك أثراً إيجابياً في العلاقات مع سوريا الجديدة، وسيكون المسار المقبل سياسياً بصورة متزايدة بعد تفكيك الجانب القانوني من منظومة العقوبات، ولا سيما أن الإجراءات الأمريكية تتيح مساحة أوسع لبناء العلاقات على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
1: وفي ختام مقالها رأت صحيفة الثورة السورية أن العلاقات السورية الأمريكية وبموجب هذا التعديل ستدخل مرحلة تختلف في بنيتها عن العقود السابقة، فلم تعد سوريا خاضعة لعقوبات أمريكية اقتصادية شاملة، ولم يعد قانون قيصر قائما، وانتهى تصنيفها دولة راعية للإرهاب.
2: نعم، وبين رفع القيود وبناء قنوات التجارة والتمويل والاستثمار تبدأ مرحلة أكثر تعقيداً تنتقل فيها المسؤولية من إزالة

0: المحتمل في نقل وتخزين وخدمات الطاقة بين العراق والبحر المتوسط. بدأت الشركة السورية للبترول بنقل البنزين المستورد لمصلحة العراق عبر مصب بانياس ضمن اتفاق مدته 3 أشهر قابل للتجديد.
1: نعم، فالأهمية الاقتصادية لهذه الخطوة لا تكمن في قيمة البنزين المنقول، لأنه ليس ملكاً لسوريا، وإنما في العائد المتحقق من خدمات الاستقبال والتفريغ والتخزين والتحميل والنقل والترانزيت، إلى جانب ما تولده العملية من نشاط في قطاعات النقل والصيانة والتأمين والخدمات اللوجستية.
0: فما يحدث اليوم لن يغير الاقتصاد السوري خلال 3 أشهر، لكنه قد يكون اختباراً مهماً لقدرة سوريا على استعادة دورها على خريطة الطاقة الإقليمية. فالجغرافيا تمنح سوريا الفرصة، لكن الإدارة هي التي تحدد ما إذا كانت هذه الفرصة ستنتهي بانتهاء الأزمة أم تتحول إلى ممر دائماً للطاقة والتجارة والاستثمار.
1: نختم الملف السوري مع صحيفة العرب اللندنية، ففي مقالها الموسوم بالجولان ونيوجيرسي وإسرائيل ماذا وراء ممازحة الشرع لترامب، لفتت الصحيفة إلى ما ورد على لسان الرئيس أحمد الشرع بأنه طلب من الرئيس الأمريكي منح ولاية نيوجيرسي لإسرائيل، وتأكيده بأن حديثه هذا جاء في إطار المزاح، ورأت أن الرئيس الشرع أراد من خلال هذه المزحة أن يبرز المفارقة بين سيادة الولايات المتحدة على أراضيها وبين محاولة فرض سيادة إسرائيل على أرض ليست لها، وأن يوضح أن أي تنازل عن الجولان ليس من صلاحيات أي طرف خارجي، بل هو قرار سيادي يخص الشعب السوري وحده.
0: وبذلك تكشف عباراته المازحة عن موقف سياسي صريح يؤكد أن الجولان قضية وطنية غير قابلة للمساومة، وأن أي محاولة لتشريع الضم الإسرائيلي ستظل باطلة في نظر القانون الدولي والشرعية الأممية.
1: متابعينا الكرام، مع نهاية الملف السوري نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
0: رحلتنا عبر أروقة الصحف وأقلام الكتاب لا تزال مستمرة. ننتقل إلى الملفات الدولية، والبداية من صحيفة القدس العربية، ففي مقالها من أوكرانيا إلى إيران، هل يقترب العالم من حرب كبرى؟ رأت الصحيفة أنه مع فشل المساعي الدولية وتحييد وعقم الأمم المتحدة واختطاف مجلس الأمن من الخمسة الكبار، تتكثف تحليلات وتوقعات تحذر من أن تعدد الأزمات سيقود ليفجر حربا عالمية، وحتى البعض يحذر من حرب نووية.
1: صحيح، فمنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022 لم يغب تعبير الحرب العالمية الثالثة عن الخطاب السياسي والإعلامي، ومع كل تصعيد جديد يعود المصطلح بقوة، وما يعمق المخاوف من هذه الحرب والكلام للصحيفة مأزق الجمود في حرب الولايات المتحدة على إيران، وتهديد نتنياهو المستمر ضد إيران، وتصاعد الخلافات برغم زيارة الرئيس الصيني الرسمية لواشنطن حول تايوان، وتصرفات زعيم كوريا الشمالية بقدراته النووية.
0: وخلصت صحيفة القدس العربي في ختام مقالها إلى القول: رغم دخول حرب روسيا على أوكرانيا السنة الخامسة وبعد نهاية 7 أشهر من مراوحة لا حرب ولا سلم بين الولايات المتحدة وإيران، لم يتم خرق الخطوط الحمراء من أطراف الصراع والحرب بالذهاب إلى أقصى حد من التصعيد.
1: أجل، ورغم حالة الاستنفار وتعدد الصراعات في النظام العالمي والتعامل بجدية مع خطورة التصعيد، يبقى سوء التقدير والحسابات الخاطئة عاملاً لا يمكن تجاهله.
0: وفي شأن دولي آخر، وفي مقال حمل عنوان من غزة إلى إيران وبالعكس، أشارت صحيفة العرب الجديد إلى أن اهتمام الرئيس ترامب بغزة يرتبط إلى جانب الاعتبارات السياسية برغبة

0: في تحقيق إنجاز يمكن تقديمه للناخب الأمريكي قبل انتخابات الكونغرس النصفية.
1: نعم، وقد كان الرئيس ترامب قد ركز سابقاً على إيران متوقعاً حسم المواجهة سريعاً، بينما ترك لحكومة بنيامين نتنياهو هامشاً واسعاً لإدارة الحرب في غزة. لكن تطورات الحرب مع إيران وما رافقها من خسائر عسكرية وسياسية دفعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة الاهتمام بالملف الفلسطيني.
0: فالرئيس ترامب يسعى إلى تحقيق تقدم في غزة وتأجيل التعامل مع الملف الإيراني إلى ما بعد الانتخابات، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إنجاز سياسي يسمح له بتعزيز موقعه داخل الكونغرس.
1: ننتقل إلى مسار العلاقات بين السعودية وفرنسا، والذي حظي باهتمام صحيفة لوموند الفرنسية. فضمن مانشيت تعاون حذر بين باريس والرياض، توقفت الصحيفة عند إعلان فرنسا إرسال تعزيزات عسكرية إلى السعودية لحماية منشأة ينبع النفطية، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في طبيعة التعاون الدفاعي بين باريس والرياض، والذي ظل لسنوات يتسم بالحذر والسرية.
0: فالرياض والكلام للصحيفة لا تسعى إلى استبدال اعتماد أمني بآخر، بل إلى بناء شبكة من الشراكات المتداخلة بحيث يوفر كل طرف قدرات مختلفة. وفي هذا السياق تبدو أنظمة الرادار والدفاع الجوي الفرنسية أكثر توافقاً مع الاحتياجات السعودية الحالية من إرسال طائرات مقاتلة.
1: ومن السعودية ننتقل إلى اليمن، فضمن مقال موسوم بهل تقلب جبال كهبوب المعركة ضد الحوثيين؟ أشار موقع سكاي نيوز الإخباري إلى تصريحات أحد الخبراء العسكريين اليمنيين بأن القوات الحكومية استعادت مرتفعات استراتيجية شرقية باب المندب بعد تقدم جماعة الحوثي على الساحل الغربي وسيطرتها على المخا، ورؤيته بأن التحرك في الجبال يغير موازين المعركة، لأن تلك المواقع كانت تمنح الحوثيين غطاءً نارياً يساعدهم على تأمين وجودهم قرب المضيق.
0: وأكد الخبير العسكري اليمني أن الحوثيين وبعد تمددهم نحو باب المندب قبل نحو أسبوعين ركزوا على السيطرة على جبال كهبوب، لافتاً إلى أن المعلومات الواردة إليه من الجبهة تفيد باستعادة سلسلة جبال كهبوب بالكامل إلى جانب جبل قرفان.
1: ختام حلقة اليوم مع الشأن الإسرائيلي، ففي مقال حمل عنوان نتنياهو يقر بمآزق إسرائيل ولا مخارج منها، اعتبرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إقرار بنيامين نتنياهو في خطابه المطول أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بواقع إسرائيل التي تحارب على جبهات عدة، وإقراره كذلك بمواصلة الحرب كخيار لا بديل عنه، جسد ودون اعتراف صريح باستحالة الحسم ولو في واحدة منها أن الدولة التي يتباهى بجيشها الذي لا يقهر أنجزت بالفعل أعمالاً حربية، ولكنها أقرب إلى المذابح والإبادة منها إلى المعارك العسكرية المنتصرة.
0: فخطاب نتنياهو الذي منح وقتاً لم يمنح لغيره لم يتضمن جملة مفيدة تشير إلى أن لديه مخارج واقعية من أزمة إسرائيل الداخلية والخارجية، غير أنه بشر متابعيه في إسرائيل ويهود العالم بأن يظلوا تحت تهديد كوني مزعوم ولا خيار أمامهم سوى البقاء تحت السلاح إلى ما لا نهاية.
1: متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
0: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم غد الثلاثاء في حلقة جديدة.

في كل حلقة نتعرف على قامة شعرية، نتعرف على تجربتها الشعرية، ونستعرض معكم أبرز قصائدها في برنامج فيض القوافي. تابعونا على إذاعة دمشق.

0: تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ تحت الاختبار كل ثلاثاء 8:00 مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: رحلة في كتاب.

هناك كتب تقرأ لنعرف، وهناك كتب تقرأ لنتغير، وهذا الكتاب من النوع الثاني، فهو ليس رواية وليست فيه شخصية واحدة نتتبع خطاها من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، بل مئات الشخصيات في مئات القصص القصيرة، كل واحدة منها تحمل خبراً واحداً عن رجل وفى بأمانته، أو امرأة حفظت جارها، أو أب سامح أبنائه وهو على فراش الموت. أهلا بكم، أنا مارلين شكيب، ورحلتنا اليوم لن تبدأ من مدينة ولا من بيت واحد، بل من سؤال قديم قدم الإنسان نفسه: ما الذي يجعل الخلق حسناً؟ ولماذا اختار رجل عاش قبل أكثر من 1000 عام أن يفني عمره كله في جمع الجواب؟ رحلتنا اليوم في مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للإمام الحافظ الخرائطي. من هو صاحب الكتاب؟ هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهلم بن شاكر، المعروف بالخرائطي السامري، نسبة إلى سامراء، تلك المدينة التي بناها الخلفاء على ضفاف دجلة فوق بغداد 30 فرسخاً. نشأ الخرائطي في طلب العلم منذ صباه، حتى قال عنه من عرفه إنه ظل على هذا الحال عمره كله. ترك من بعده مؤلفات كثيرة، منها هذا الكتاب، ومنها كتاب في مساوئ الأخلاق، وكأنه أراد أن يرسم للناس الطريق ذهاباً وإياباً، ما يحمد وما يذم. وفي أواخر عمره قدم دمشق طلباً للعلم، ثم واصل رحلته إلى يافا على ساحل فلسطين، وهناك بعيداً عن سامراء التي ولد فيها، وافته المنية سنة 327 للهجرة. رجل أفنى عمره في جمع أخبار الوفاء والأمانة والكرم، ثم مات غريباً بعيداً عن أهله وداره، وكأن القدر أراد أن يجعل من سيرته فصلاً إضافياً في كتابه، فصلاً لم يكتبه هو، بل كتبته الأيام نيابة عنه. أول الإيمان. يفتح الخرائطي كتابه بسؤال يشبه المفتاح: ما الذي يكمل به إيمان الإنسان؟ ويأتي الجواب من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسيطاً وقاطعاً في آن. الحديث: إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. ويعيد الخرائطي هذا المعنى من طرق متعددة، حديثاً بعد حديث، حتى يرسخ في ذهن القارئ أن حسن الخلق ليس زينة إضافية للدين، بل هو الدين نفسه في صورته العملية اليومية. فحين سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ لم يتردد النبي في جوابه. الحديث: ألا أنبئكم بخياركم؟ أحاسنكم أخلاقاً. وكأن الخرائطي يريد أن يقول لقارئه منذ الصفحة الأولى إنه لن يجد في هذا الكتاب حديثاً عن العبادة وحدها، بل عن الإنسان وهو يعامل أخاه الإنسان في بيته وسفره وسوقه، وفي كل لحظة لا يراقبه فيها أحد سوى الله. خشبة عبرت البحر. من أجمل ما رواه الخرائطي في باب الأمانة قصة رجل استدان من رجل آخر 1000 دينار على أن يردها إليه في أجل معلوم، وحان موعد السفر فلم يجد الرجل سفينة تحمله عبر البحر، والأجل يقترب ولا سبيل للوصول. فماذا فعل؟ أخذ خشبة نقرها من الداخل ووضع فيها الدنانير ورسالة، ثم أحكم إغلاقها ومضى إلى البحر وهو يقول: اللهم إن فلاناً أعطاني مالاً على الأمانة، وقد استودعتك إياه لتوصله له. ثم رمى بالخشبة في الماء وعاد من حيث أتى، لا يملك دليلاً واحداً على أنها ستصل. وفي تلك اللحظة كان صاحب الدين على الشاطئ الآخر يخرج ليتوضأ لصلاة الفجر، فجاءت الخشبة تطفو على الماء حتى صكت كعبه، أخذها وحملها إلى بيته،
وحين فتحها وجد فيها الدنانير كاملة، لم ينقص منها دينار واحد. ومرت الأيام والتقى الرجلان أخيراً وجهاً لوجه، فسأله صاحب الدين: أين مالي؟ فأجابه المدين: لقد بعثته إليك مع البحر، وقد أدى الله عنك أمانتك. فتذكر الدائن الخشبة التي جاءته فجر ذلك اليوم، وأدرك أن ما ظنه مصادفة كان أمانة تسبح في الماء. وهنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالاً يلخص الباب كله. الحديث: فأي الرجلين أعظم أمانة؟ الذي أداها ولو شاء لذهب بها؟ أم الذي ردها ولو شاء لأخذها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ينتقل بنا الخرائطي من أمانة الرجل الغريب إلى أمانة أقرب الناس إلينا الجار، ويكرر الخرائطي هذا الحديث بأكثر من 10 أسانيد متتالية، وكأنه يريد أن يطرقه في أذن القارئ حتى لا ينساه أبداً. الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية أخرى يزيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام المعنى وضوحاً: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فحسن الخلق كما ذكره الخرائطي في كتابه لا يقاس بمن نحبهم باختيارنا، بل بمن وضعهم القدر إلى جوارنا دون أن نختارهم نحن. فالجار لم يختر، ومع ذلك جعله النبي معياراً يقاس به إيماننا. الأشج الذي أحبه الله. وفي باب الحياء يروي الخرائطي قصة الأشج عبد القيس الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد قومه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. فسأله الأشج بدهشة من رجل يمدح بما لا يعرفه عن نفسه: أقدمتان هما في أم حديثتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قديمتان. فقال الأشج: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. مشهد بسيط لكنه يحمل درساً عميقاً، أن يعرف النبي في رجل غريب صفة لم يذكرها له أحد، وأن يفرح ذلك الرجل لا لأنه مدح، بل لأن الله جبله على خير لم يكتسبه بجهد ولا تكلف. وكأن الخرائطي يقول لنا: بعض الأخلاق لا يتم تعليمها بل تكتشف. ليلة الضيف. وفي باب الضيافة لا يترك الخرائطي الأمر عاماً فضفاضاً، بل يحدد له حقاً وزمناً بلغة تشبه القانون أكثر مما تشبه الوعظ. الحديث: الضيافة 3 أيام، فما زاد فهو صدقة، وليلة الضيف حق وواجب، فمن أصبح بفنائه فهو دين له، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. فالضيافة كما وصفها الخرائطي ليست كرماً اختيارياً يشكر عليه المضيف، بل حق للضيف كأنه دين في ذمة صاحب البيت، يطالب به كما يطالب بأي حق آخر، 3 أيام كاملة لا أقل. وفي المقابل يحمل الخرائطي الضيف نفسه واجباً لا يقل أهمية، ألا يطيل المكوث حتى لا يثقل على أهل البيت أو يدخل عليهم الحرج. أفضل من الصيام والصلاة. ثم يفتح الخرائطي باباً قد يبدو غريباً للوهلة الأولى: الإصلاح بين الناس.
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سؤالاً استوقف كل من سمعه. الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. ويروي الخرائطي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له. الحديث: ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. ويذهب الخرائطي أبعد من ذلك فيروي أن من يصلح بين اثنين لا يعد كذاباً حتى لو زاد في الخير كلمة لم تقل حرفياً، لأن نيته الإصلاح للخداع. الحديث: ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً ونمى خيراً. وكأن الخرائطي يضع هنا استثناءً وحيداً لقاعدة الصدق الصارمة، لا لأن الكذب صار مباحاً، بل لأن السلام بين الناس أثمن من حرفية الكلمة. صدقة اللسان. ويكمل الخرائطي الفكرة نفسها من زاوية أخرى في باب الشفاعة لمن يحتاجها، فحين يقف إنسان بين طرفين لا ليأخذ لنفسه شيئاً بل ليقرب بين قلبين متباعدين، فذلك عند الخرائطي نوع من الصدقة لا يقل شأناً عن صدقة المال. الحديث: أي صدقة أفضل من صدقة اللسان؟ الشفاعة تحقن بها الدماء وتجر بها المنفعة إلى آخر ويدفع بها المكروه عن آخر. ويروي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأصحابه حين كان يسأل حاجة لا يملك أن يقضيها بنفسه. الحديث: اشفعوا إلي تؤجروا، ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما أحب. فالكلمة الطيبة التي تقال لصالح إنسان غائب عند الخرائطي ليست مجاملة عابرة، بل عمل له أجر وميزان، تماماً كما للمال ميزان وأجر. الزبدة، درس واحد. لا يقيس الخرائطي مكارم الأخلاق بالمواقف الكبيرة وحدها، بل بأصغر التفاصيل. كلمة تقال عند السفر، ابتسامة في وجه جار، خشبة ترمى في بحر واسع ثقة بالله والناس. احفظ أمانتك ولو غاب عنك من ائتمنك عليها. أكرم جارك فهو أقرب الناس إليك وإن لم تختره أنت. لا تدخر عفوك فالعفو عز لا ضعف. وإذا استطعت أن تصلح بين قلبين فافعل، فتلك صدقة لا تحتاج مالاً. واعلم أن الحياء والحلم خصلتان يحبهما الله حتى لو لم يثني عليهما أحد سواه. نغلق هنا كتاباً لا تنتهي قصصه بانتهاء باب واحد، فكل باب فيه يفتح على عشرات القصص، وكل قصة منها يمكن أن تكون هي نفسها درساً نريه لأبنائنا يوماً ما، كما رواه الخرائطي لنا منذ أكثر من 1000 عام، ومن سامراء إلى دمشق ثم إلى يافا، كأن رحلته كانت آخر أبواب الكتاب، الباب الذي لم يكتبه بيده بل عاشه بجسده. كانت هذه رحلة في كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للإمام الحافظ أبي بكر الخرائطي. رحلة في كتاب.

0: هالمرة أنا بدي أحكي.
1: لا أنا.
0: أنت صرت حكي مرتين، هذا دوري.
1: يا بتخلوني دق يا بروح بلا لأمي.
0: تسترجي تلها.
1: رايح إلا.
0: عود. بدك تضل أنت تحكي على التليفون.
1: خلوني دق.
0: بس هالمرة أنت بدق. دق لشوف.
2: ساعة التليفونات مين يلي مسترط علينا؟
0: هلا دوري.
1: إذا بدك دق دق نفس النمرة.
0: ليش؟ هاي أنا ما دقيت ولا مرة.
3: كيف ما دقيتي ولا مرة؟ مين اللي دق لبياع حلو قال له بعت لنا كنافة مشكلة وصرار أوزي؟ مو أنتي؟
1: اسمعوا هلا بدنا نحكي له حكاية.
3: لمين؟
1: للزلمة اللي عم ندق له.
0: يلا يلا
1: احكي لي الحكاية.
0: لا انا ما بدي. تحكي انت وداد. لا انا بخاف.
2: الو يا عفريت يا جن. الو ما بدك تحكي؟ ان شاء الله عمرك ما حكيت. احسن شيء قدم شكوى.

ألو أبو مرعي السماء. مرحبا يا أخي، أنا مدام نديم الريان. إيه والله ركبنا التليفون يا أخي، الله يبارك فيك. إذا بتأمر بعت لنا جرزة كزبرة، بس على شرطها تكون الكزبرة تازة. شكرا. صحيح نسيت. ألو أبو مرعي، دخيلك لا تأخذني نسيت. ابعت لي مع جرزة الكزبرة جرزتين فجل، بس ما يكونوا فاخرين. ها شكرا. ألو مرحبا أم سمير. يوه ما عرفتيني؟ يوه أنا أم رشاد، كيفك؟ تسلميلي. بزمتي زعلاني منك، يعني ما عندك خبر إنه صار عنا تليفون؟ الغريب بارك لي. إيه والله والحمد لله. دخلك والله في ناس ما بتنعطى وش. أم دلال قال بدها تعمل مخابرة لبيروت مشان بنتها، استحيت منها، قلت لها تعي اعمل المخابرة من عندي. إجت المخلوعة ومن دون يمين بدال المخابرة عملت ثلاثة، وفوقها عملنا لها فنجان قهوة. وليش قلنا لها عملتي ثلاث مخابرات؟ برمت بوزة وراحت، ويا ريت هيك وبس. سمعتنا كلام طالع نازل، قال التليفون لبق لناس وناس، بس أنا بقى ما رديت عليها. إيه بقى ما بدي وصيكي، كل ما لقيتي حالك متضايقة اعملي لي تليفون.

0: شوف في حدا بالاوضه. انا رايحه اشوف.
1: انت روحي على المطبخ اذا امك هنيك خليكي معها ولا هي بالكلام.
0: افتح الباب على بالك.
1: ما في حدا.
0: فوتوا لشوف. تعالوا الحقوني.
1: انا بدي خابر بالاول.
0: لا انا انت ما بتحكي ولا مره.
1: ليش بعدي؟
0: لانك حكيتي هديك المره وسمع صوتك الرجال.
1: بعد هيك انتو اثنين انا اللي بدي احكي.
0: ابزمتي بعيوني اذا حكيتوا انتو انا بدي اقول لماما. ابزمتي بعيوني اذا حكيتي لماما لتاكلي قتله.
1: نحكي بالدور واحد ورا واحد.
0: انا بدي اخذ الرقم من الدليل هيك على عماها.
2: يا وداد وداد يا وداد، لك شو عم تسوي هون؟ ليش واقفين قدام التليفون؟ انتي بعلمك انتي واقفة قدامي بالمطبخ. انا ما قلت لك تجلي الكاسات؟ بس شاطرين تاكلوا وتقوموا. يلا روحي على المطبخ. وانتو اثنين بدون ما احكي لابوكم هذا التليفون ما بتقربوا عليه، فهمتوا؟
1: انا ما حكيت ولا كلمة ماما.
3: عم بكذب ماما، صار حكي اكتر من 20 مرة.
1: مو بس انا، وانتو كمان حكيتوا.
2: ابوكم جاب التليفون مشان نقضي شغلنا مو مشان اللعب. يلا روحوا للمصفرة. وانت يا رشاد لا تترك باب البراد مفتوح.

0: ايه ستي عملي لي فنجان قهوه.
1: سكر وسط ولا حلوه ولا نص على نص؟
0: لما بحكي معك وقفي مثل الناس والعالم، لا تترقوصي.
1: تقبرني انا ما عم اترقوص، بس مشان الفت انتباهك. مالك شايف شي جديد؟
0: لا.
1: اطلع منيح،
0: عيوني غمقانين لجوا.
1: ما حذرت.
0: طيب شو يعني احكي؟
1: مالك شايف الخراطه الجديده؟ هي فصلتها خصوصي مشان التليفون.
0: شو هالحكي؟ وشو علاقه الخراطه بالتليفون؟
1: تقبرني من يوم ما جبنا نحن التليفون، جيراننا اللي ما كانت تزورني صارت تزورني، ولما جارتي اللي ما بتحبني بتزورني، بقى مو معقوله اطلع قدام جارتي اللي ما بتحبني باواعي مو معقوله، بقى مشان هيك فصلت الخراطه. قول مبروكه.
0: افتحوا الباب يا أولاد.
1: خير إن شاء الله.
0: منين الخير؟ طالما حضرتك حاطة بكل بيت سماعة التليفون وجيرانك ما شاء الله حاسبين التليفون كأنه تليفون هون.
1: بابا بابا بابا.
0: لك 100 مرة قلت لك قولي بابا مرة واحدة بفهم عليكي. نعم. شو هاد؟ شو هاد اللي بإيدك؟
2: إجت فاتورة التليفون بابا.
0: سنة مباركة ورب كريم. هاتي لشوف.
1: أبرشا.
0: مو معقول.
1: أبرشا.
0: يا عالم. مو معقول. يا عالم. يا عالم يا ناس يا هو. 190 ليرة فاتورة التليفون.
1: طول بالك أبو رشاد.
0: بس شو طول بالي؟ 190 ليرة فاتورة التليفون؟ لك مع مين عم تحكوا؟ 190 ليرة منشان نقول ألو؟ علي الحلال مطار دمشق الدولي ما بتجي فاتورة ب 190 ليرة.
1: طول بالك لحتى فهمان.
0: شو بدك تفهميني؟ منين بدنا ندفع للسمان واللحام والخضري وللكهرباء وللمي وللدواء وللنقرشة؟ منين بدي أدفع؟ التليفون اخترعوه وكتبوا عليه يا قاضي الحاجات، ما اخترعوه مشان خربان البيت. وين بدي اروح بحالي؟ لك مين بدي اشكي مصيبتي؟ شو بدي اتحمل لا اتحمل؟ افتحوا الباب.
3: ابوك هون؟
2: ايه هون بابا.
3: مو هون بيت نديب الريان؟
2: نعم هون.
3: خدوا هالغراض من ايدي.
2: هدول الغراض لنا؟
3: طبعا. مسيك صدر هالكنافه من ايدي. تعا قرب انت التاني واقف عم تتفرج. خد صدر هالقوس من ايدي.
0: لمين هدول اخي؟
3: هدول الكم بناء على طلبكم.
0: نحن ما طلبنا شيء، وبالعلامه اليوم غدانا بقالي. لك وقفوا لا تفردوا الصواني لنفهم هدول لمين.
2: والله طيب الولد بابا.
0: يرفع البلا عنك يا اخي، احمل هالصواني ولا تضرنا فيهم. انت غلطان يا اخ، نحن ما طلبنا شيء. لك لك لك يمينك على الصينيه.
2: بابا بابا بابا اخي صار اكل سرتين. يي لك معصوفة الرقبه، فستانك صار كله قطر. لك ابو رشاد.
0: لك استنوا لنفهم شو القصة، يمكن حدا مخفف دمه ولعبان معنا هاللعبة.
1: يعني فكرك حدا حب يمزح معنا وطلبهم باسمنا؟
0: والله في ناس غلظة بيعملوها.
1: ابو رشاد صلي على النبي، شي صار وصار. والله العظيم الاولاد جاي على بالهم الحلو والاوزي.
3: يا عمي حلوا لي هالمشكلة، تفضل هي الفاتورة.
2: انا بقول حوالي اكثر من 5 ليرات.
1: قديش الفاتورة ابو رشاد؟
0: ما في شي محرز، 77 ورقة.
2: يا
1: ابو رشاد. يا رشاد.

0: الزوجة
1: سامية جزائري،
0: الزوج طلحة حمدي، والخمسة بعيون الشيطان أحسان أبو الشامات، عمر ولبنى السعدي، طارق وماجد الشيخ. التأليف أحمد قبلاوي، الموسيقى سهيل عرفة، إخراج تيسير السعدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عنوان الحلقة: حاسوبنا يرى ونحن نصنع مسافة أمان.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: جاهزين نبدأ؟ واحد، اثنان، إذاعة.
4: أهلاً، دوري أحكي.
5: هنا دمشق
4: على 95.
6: بداية حلمك.
4: ماما، بابا، حبكم كثير.
7: مرحبا يا أطفال،
6: يمكن أن تكون مذيع الغد.
4: هات صوت فكرة جديدة.
6: المذيع الصغير.
4: المذيع الصغير.
8: مذيع صغير.
9: أنا المذيع الصغيرة.
10: هنا

0: أهلا بكم أصدقائي الأطفال الرائعين في حلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير.
1: تابعونا كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر، لا تسافروا معنا لعالم مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي.
0: حلو.
2: المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم، لا تحكوا تعبروا وتكونوا نجوم الإذاعة.
0: فيكن تبعتوا لنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم
3: 0936005482
0: أو تطلبوا تشاركوا معنا بهالتجربة الرائعة والمميزة.
2: بحلقة اليوم رح نبدأ مع صديقتنا ندى بفقرة كلها خيال ومتعة.
1: وسيف أصدقائي محضر لنا مادة مميزة لفقرة التقني الصغير، ورح يعرفنا على معلومات جديدة كالعادة.
0: معكم مارو سيف وندى بالأعداد والتقديم، وصديقتنا الجديدة ميشو مايا، وأيضا صديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج.
4: متحمسين؟ خليكن معنا.

0: الأغنية ما نعبث لقيناها قصدا صح سيف صح ندى
1: صح عن جد قصدا لقينا
0: ليش؟ لأنه عنا اليوم خبر جميل جدا حابين نشارككم فيه أصدقاء المذيعين الصغار. برنامج المذيع الصغير حصل على الجائزة الثانية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته السادسة والعشرين، وهو المهرجان اللي بتنظمه أو بنظمه اتحاد إذاعات الدول العربية. وهذا الخبر أكيد بيفرحنا لأنه كل صوت صغير عم نسمعه على إذاعتنا وكل طفل عم يشاركنا بفكرة أو قصة أو تسجيل هو جزء من حكاية هذا البرنامج ونجاحه. فشكرا لكل القائمين على المهرجان ولكل المشاركين فيه، وشكرا لكل طفل ولكل أم ولكل مربي ساهموا معنا وحاولوا هالأطفال يكونوا موجودين معنا بدعم مربينهم وأهليهم، وفتحوا قلبهم للميكروفون وقرروا يحكوا هالأطفال ويشاركوا ويتعلموا معنا ببرنامج المذيع الصغير. والأجمل أنه هاي الجائزة ما بتعني إننا وصلنا للنهاية، بالعكس هي بتخلينا نكمل ونفتح المايك أكتر لأصواتكم. فمبروك لكل فريق المذيع الصغير ومبروك لكل واحد فيكم لأنكم جزء من هاي الحكاية.
1: فريقكم التقر يا أصدقاء، صوت اليوم مليان فرح لأن برنامجنا الرائع برنامج المذيع الصغير حصل على الجائزة الثانية في المسابقات الإذاعية الرئيسية ضمن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته 26 في تونس.
0: صح.
1: بتعرفوا يا أصدقائي، لما عرفت بالخبر عن جد فرحت كثير. فرحتي مو بس لأن ربحنا جائزة، فرحتي كانت لأنه حسيت إنه كل التعب يلي عم نبذله بهالبرنامج وصل لكم ووصل للناس. يمكن أنتوا لما تشوفوا الحلقة أو تسمعوها بتقولوا واو حلقة حلوة، فكرة جديدة، معلومات مفيدة، وانتهى الموضوع. بس بالحقيقة أنتوا ما بتشوفوا كل اللي بيصير قبلها، ما بتعرفوا قديش منتعب ومنحضر ومنجرب، قديش منعيد منفكر.

0: لحتى نكمل معكم ونتطور ونقدم أفكار أحلى ومعلومات مفيدة أكثر. والأهم بدنا ياكم أصدقاء تكونوا جزء رحلتنا. بدنا تسمعوا، تبعتوا لنا مشاركاتكم وتشاركونا أفكاركم، وكمان تقترحوا علينا مواضيع حابين نكتشفها سوا، وأكيد تجوا وتعيشوا التجربة معنا، لأن المواضيع الصغير مو بس برنامج عادي، هو برنامج بنقدمه لكم، هو برنامجكم يلي بيكبر فيكم ومعكم. شكرا من قلبي لإذاعة دمشق يلي كانت صوتنا ومنبرنا، وشكرا لمارا لأنه أنت الأساسي اللي عم يعلمنا ويساعدنا نكون مذيعين صغار حقيقيين. ومثل ما كانت هالجائزة فرحة لإلنا، فهي كمان وعد منا لإلكم يلي جاية حيكون أكيد أحلى.
1: أنا بتشكرك سيف، وبتشكر ندى، وبتشكر ميرفات، وبتشكر نورس زميلنا كمان بالإخراج. بتشكركم وبتشكر كل الأطفال اللي شاركوا معنا. وجه تحية لزينب، وجه تحية لسليمان، لورد، لمذكروني مين، لحمزة وحمزة، لكتير كتير من الأطفال،
0: لكرم.
1: عم حاول اتذكر كل أسماء الأطفال، أمانة ما تزعلوا مني إذا أنا ما تذكرت أسماءكم، بس أنا متذكرة كل واحد فيكم شو كان مستوى بالنسبة لموضوع للمذيع الصغير وكيف تعب حاله وكيف لسه حابب يطلع.
0: حالة هلا عم بتذكر
1: وحالة كمان. ففي كتير من الأطفال شاركوا معنا، وفي كتير من الأطفال رح يشاركوا معنا كمان، فنحن بندعوهم دايما أنه يشاركوا معنا. شكر كتير كبير لمدراءنا، وشكر لإذاعة دمشق، ونحن قد التحدي صح؟
0: صح.
1: هلأ ندوش محضرت لنا كمان كلمة عن الموضوع، يلا معك نحن، تفضلي.
2: وقفنا كثيرا أمام هدفنا، وركزنا كثيرا كثيرا، وتراجعنا 15 خطوة للخلف، وكل خطوة فيها تعادل سنة، كنا خلالها نتأهب بشدة للوثبة العالية ولنتقدم ونحرز الفوز، لأن تحقيق الأهداف والفوز هو منهج حياتنا. فنحن سوريا، أمل سوريا، ومستقبل سوريا، ولن نحط رحالنا إلا بالقمم إن شاء الله.
1: شاء الله.
0: شاء الله.
2: مبارك لنا المرتبة الثانية، ونعدكم بالوثبة القادمة أن تكون على مستوى العالم، وأن يسطع اسم سوريا واسم إذاعة دمشق كالشمس. فهذه البداية فقط، حلمنا القادم وهدفنا بالأعوام القادمة سنحققه، وأيدينا بأيديكم لنبقى بالقمم. مبارك لنا، مبارك لسوريا، مبارك لأطفال سوريا، لشيبها وشبابها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. المذيعة الصغيرة ندى الشام حقي.
1: يا عيني يا ندى، ديش حلو،
0: كتير حلوة،
1: كتير حلو. طلعينا فاصل زغطور ميرفت، شو ما كان عندك طلعينا فاصل زغطور لياخذوا نفس المذيعين الصغار الشطورين، مشان نبدأ فقرات برنامجنا لحلقة اليوم.

0: حابين نسمع بس الرقم معلش.
1: عمجد عشان مضحك شوي.
0: يلا
1: 0-9-3-0-0-5-4-8-2.
0: يا عيني وتحية لمذيعين صغار كمان لنقولة وكميل هلأ عم بتابعونا كمان مذيعين صغار وعم بيبعتوا لنا إنه تحياتهم كانوا قبل إنه إحنا ناطرين عم نتابعكم بالحلقة اليوم أطفال مذيعين صغار في شايف الصوت اللي كتير صغير اللي بيقول مذيع صغير
1: إيه
0: هو كميل هذا
1: ايه عرفت
0: تمام هلا شو رأيك سيف تسرقنا ندى وتسافر فينا بالخيال بمغامرة جديدة معه صح؟
1: صح
0: ما رح نقول شو المغامرة هلا منفوت على فاصل موسيقى البنودات الحلوين وشو منبلش مع ندى فقرتها
2: عنوان مسافة أمان أنا ودراجتي الهوائية على علاقة غرامية فكلما شعرت بالملل نظرت إليها نظرة أمل وأسرعت إليها بلا كلل فهي

0: هي مساعدتي في العمل، فدراجتي سحرية ترتفع بي بالهواء لأصعد بها فوق الغيوم فتبعد عني الحزن والهموم. فأزيد من سرعتي لأقطع المسافات، فأجد نفسي فوق البحور وتحلق بقرب الطيور، فأخفف من سرعتي وأومئ إليها بالعبور، فسرعتي الزائدة تؤذيها وأتوقف بين الفينة والأخرى وأترك المجال لأصدقاء الطيور للعبور حتى لا أتسبب بأزمة مرور. فمسافة الأمان بحياتنا مطلوبة، فكيف لا نترك مسافة أمان حتى مع الطيور؟ خففت من سرعتي لأنزل بأمان، فالأجواء مزدحمة بالطيور، وبطريقي رسمت طريقا خاصا بي، فأنا كما تعلمون صغيرة ولم أحصل على إجازة قيادة للدراجات الهوائية، فسلكت طريقا ترابية وتجاوزت سرعة 100، فأنا بنظر الجميع فتاة صغيرة وشقية. أقود دراجتي بتحور وإلى الجهة اليمنى لا أنظر، ودائما الطريق لي، ومن لا تعجبه قيادتي فليوقف سيارته وينتظر، فمسافة الأمان عندي 0. فإن سمعتم زمور الخطر فاعلموا أن ندى الشام قادمة بالمنحدر،
1: قادمة بسرعة المنحدر. أعطينا إياها فإن سمعتم لأنها حلوة من هون، يلا.
0: فإن سمعتم زمور الخطر فاعلموا أن ندى الشام قادمة بسرعة بالمنحدر، ولعلمكم دائما أترك المقود وألتقط الصور، وبالمفيد المختصر حياتنا كلها في خطر، وخاصة أثناء هطول المطر. إن لم توجهوني وتوعوني فالعلم بالصغر كالنقش على الحجر. صديقتكم المغامرة ندى الشام حقي.
1: شو هالمغامرة الحلوة هاي؟ قديش في معاني كامنة ومخباية بين السطور.
2: كتير،
1: صح؟
2: أكثر شيء حبتني إنه هاي آخر فقرة تلاعيدة.
1: قديش حلوة، صح؟
2: في حلوة.
1: هلأ هون إذا مننتبه، فإن سمعتم زمور الخطر فاعلموا أن ندى الشام قادمة بسرعة المنحدر، ولعلمكم دائما أتركوا المقود وألتقط الصور. ندى عم تعمل تشبيهين، أول شيء الخيال وإنه مثل السجع والخيال، وكيف أخذتنا لفوق الغيوم وبطرنا وصار بين الطيور، بعدين حكتنا عن مسافة الأمان قديشها مهمة لحتى نحن يكون في عنا مسافة أمان، ولكن المسافة اللي عم تحكي عنها ندى لا تتعلق فقط بالدراجات الهوائية،
2: تتعلق بين الأشخاص،
1: بالأشخاص وتعلق بالأطفال أيضا. نحن الأطفال لازم نعطيهم مسافة أمان ومساحة أمان، ولازم يعني
2: نتركون يعطوا آرائهم بصراحة،
1: صحيح يعني. بعدين فالعلم بالصغر كالنقش على الحجر. وإذا نحن تركنا الطفل وهو رايح بهذا الخطر وماشي بهاي المنحدرات بدون توجيهنا، فهو شو بيضيع، صح؟
2: صح.
1: فأنت حطيتينا بالخيال، أخذتينا بقصة حلوة قديش مهمة مسافة الأمان ونحن عم نقود الدراجة الهوائية، صحيح. وأيضا قديش مهمة مسافة الأمان ونحن عم نقود حياتنا مع الآخرين،
2: صح،
1: ونحن عم نقود حياة الأطفال وعم نربيهم وعم دير بالنا عليهم،
2: صح
1: صح. مسافة ومساحة أمان،
2: صح.
1: كتير حلوة. شو رأيكم نسمع أغنية؟
2: إيه،
1: تعالوا نروح أغنية كتير خطيرة، يلا.

0: هون بدنا نغير الاسماء. سيف، ندى، مارا. وابطال الديجيتال نحن هلا، كانه نحن عصر
1: ابطال الديجيتال.
0: نحن هلا عصر اصلا شو تكنولوجيا
1: اي اي، ابطال الديجيتال.
0: فابطال
1: نحن كلنا ابطال ديجيتال.
0: كلنا ابطال ديجيتال. كثير بيهمني يكون عندكم مسافه امان مع الاي اي ومسافه امان مع التكنولوجيا، ولكن
1: مسافه امان مع الاشخاص.
0: الأشخاص مهمة، هي صحيح، هي مهمة جدا. صحيح، ولكن بدنا ننتبه شغلة، نحن حتى لو عطينا مسافة الأمان سيف، هي يسمعوها كل أصدقائنا الأطفال، وسيبي المثلث في حاله، يعني الميكروفون بيطلع الصوت. طيب، حتى لو عطينا هي المسافة، مرات الأشخاص هن نفسهم ما بيحترموا هي المسافة، إن كان بعالمكم أنتوا الأطفال ولا حتى بعالم الكبار. لهيك نحن فينا نعتمد بعض الحيل،
1: نعمل روبوت هو اللي بعدنا.
0: لا حيل تاني، حيل تاني. يعني مثلا إذا تعرضتوا لأي موقف أنتوا الأطفال الصغار، خصوصا هلأ بالمدرسة أو بالحياة أو بالنادي أو بأي مكان، لأنه يصير عندكم أي نوع من أنواع المشاكل، أنا بشوف الأسلم إنكم أنتوا مو ما تواجهوا هاي المشكلة، ولكن تبتعدوا، يعني رجعوا خطوة وشوفوا المشكلة من برا. تمام، دايما الاشخاص اللي بيكونوا جوا الدائره ما بيشوفوا شيء. تمام، ايه، وخصوصا الاطفال المتنمرين ما بيشوفوا شيء ابدا. الاطفال اللي عندهم مشاكل ما ابدا ولا بينتبهوا لشيء، معامي على قلبهم الغيره، التنمر هو اساسه الغيره اساسا. صح والنقص. بس نحن ما لازم نزعل منهم، نحن لازم نزعل عليهم. تعرفوا هاي الشغله
1: ليه؟
0: لانه هن عندهم مشكله بحاجه مساعده، بس انه ما عم يقدروا يعترفوا انه عندهم مشكله، والاشخاص اللي حواليهم الكبار ما عم يعرفوا انه عندهم مشكله ولازم نعالجها.
1: طيب شلون اشخاصنا الكبار حيعرفوا انه عندهم مشكله؟
0: الاطفال
1: ما عندهم مشكله، زين بيفكروا ما عندهم مشكله. طيب شلون بيعرفوا اذا هو عنده مشكله اصلا؟
0: هو لك اولا مثلا طفل لازم نحن نربيه على الوعي، يعني مثلا مثلك انت وندى، انتوا واعيين لما تصير معكم مشكله بتحكوا لنا اياها. صح؟
1: صح.
0: في اطفال تاني ما بيحكوا هذا الشيء، فبيكون مشكله من تربيه الكبار انه ما اعطوهم هي المساحه انهم يعبروا ويقولوا للدنيا. ممكن الطفل يخاف من قتله او يخاف من تأنيب او يخاف من عقوبه كبيره او من حرمان من المصروف فما يحكي. فلازم نحن نعطي مسافه من الامان، مو مساحه من الامان يا ربي، للاطفال لحتى يحكوا لنا كل شيء بيصير معهم، لحتى نقدر نكتشف نحن اذا اطفالنا عندهم مشكله بالتنمر او عندهم مشكله غيره او بيتعدوا على اطفال تانين، لحتى نحن نعرف نربيهم بطريقه سليمه او نعالج خلل اللي صاير عندهم. وعلى فكره دائما هذا الخلل بيبدا من المنزل، مشان هيك انا بزعل على هدول
1: منزل؟
0: الاطفال. نعم،
1: البيت.
0: نعم، يعني بيكون الطفل ما انه حاسس بالامان بالبيت، فبيطلع كل المشاكل اللي عنده برا البيت، لانه لو حاسس بالامان بالبيت ما بيتعدى على حريه اي طفل اخر او اي حدا كبير. فهمنا؟
1: اوكي.
0: فمشان هيك نحن اي حدا بيزعجنا لازم نزعل عليه ونزعل منه. صح. ليش؟ لانه هو عنده مشكله
1: حقيقيه. بزعل. طيب انا عندي كثير عالم بيضايقوني، طيب انا بزعل منه، هلا صرت اعرف انه بدي ازعل من عليه.
0: ايه.
1: طيب اذا بدي ازعل عليه هو عامل معي مليون مشكله، ايه، شو بدي اعمل انا؟
0: بدك تحاول تكون يعني متفهم لحالك، يمكن بكلمة صغيرة أنت بتقولها سيف، ممكن تقول أنه مثلا الله يسامحك، معلش أنت، أنا ماني زعلان منك، ما بحب أشوفك زعلان مثلا أو غضبان أو كذا، ممكن هذا الشيء يأثر.
1: أوكي.
0: ما تعرف مرات أنا بتصير معي كتير مواقف مثل هيك، بلاقي أنه أنا خلص ما عاد عندي مجال أعمل شيء، حتى بعالم كبار أنا هذا الشيء خلص بدعي له للشخص. أوكي. انه الله يهدي، لانه شو بدي اعمل؟ صح يعني انا وصلت لمرحله انه
1: استنفذت كل الفرص.
0: طلع لكم الصوت الثاني. هلا شو رايكم نروح برحله في عالم التقني الصغير مع المبدع سيف؟
1: العنوان حاسوبنا يا، تعالوا خبركم سر خطير كتير. الصورة يا أصدقائي بالنسبة لنا صورة، بس بالنسبة للكمبيوتر هي مجموعة أرقام. طيب كيف ممكن هالأرقام تخلي الكمبيوتر يشوف؟
0: كيف؟
1: مرحبا يا أصدقائي، أنا سيف الدين صديقكم التقني، واليوم بفقرتنا رح خبركم واحد من أغرب أسرار عالم التكنولوجيا، وأخذكم بجولة في عالم الرؤية الحاسوبية.

0: الرؤية الحاسوبية يا أصدقائي أو الكمبيوتر فيجن هي واحدة من مجالات الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية بتساعد الكمبيوتر يشوف الصور والفيديوهات، يحللها، يعالجها، ويستخرج منها معلومات مثل الأشخاص والسيارات والحيوانات أو أي شيء تاني موجود بالصورة. بس لحظة، هو كيف حيقدر يشوفها ويعرف شو فيها؟ نحن يا أصدقائي وقت نفتح صورة على الموبايل بنشوفها كصورة كاملة، يعني ألوان، أشكال، وجوه، وأشياء مختلفة، وفوراً منعرف شو فيها. بس الكمبيوتر بيشوفها بطريقة مختلفة تماماً. يعني بالنسبة للكمبيوتر، فالصورة الرقمية مكونة من عدد كبير كثير من النقاط الصغيرة واللي بنسميها بيكسلات أو بيكسلز، وكل بيكسل فيه معلومات رقمية بتحدد لونه. والصور الملونة نقدر نحدد الألوان باستخدام ثلاث قنوات أساسية اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق، أو اختصارها الRGB. يعني الصورة اللي ممكن نحن نشوفها ونتعرف عليها إنها قطة. الكمبيوتر أول شيء بيشوفها كمجموعة كبيرة من القيم والأرقام، وبعدها بتتحول هالقيم لقطة. بس كيف؟ هون بيجي دور صديقي الـ AI والماشين ليرنينج أو تعلم الآلة، وخليني أوضح لكم الفكرة بمثال بسيط. نحنا لما بدنا نعلم الكمبيوتر ويخليه يميز بين القطة والكلب، فببساطة منقدم له مجموعة صور ومنخبره شو موجود بكل صورة. مثلا هاي قطة صغيرة، هاي قطة بيضة، هاد كلب كبير، هاد كلب من نوع معين. وخلال التدريب النموذج بيتعلم ميزات وأنماط ليقدر يميز بين الكلب والقطة. بعدها منقدم له صورة جديدة ومنخليه يتوقع ويصنفها بمكانها لنتأكد انه فهم علينا، وهاد يلي منسميه تصنيف الصور او الامج كلاسيفيكيشن. طيب اذا كان عندنا اكتر من جسم بصورة واحدة، فهون بيجي دور الاوبجكت ديتكشن او اكتشاف الأجسام. هون النظام بيحدد الأجسام الموجودة بالصورة وبيحدد مكان كل جسم، وغالبا بيستخدم مستطيل اسمه باوندينج بوكس. هذا المستطيل مهم يحيط بالجسم ليحدد موقعه داخل الصورة. بس تعرفوا أحيانا نحتاج لنحدد الجسم بدقة أكبر، فأكيد وقتها بنستخدم تجزئة الصورة أو الإيمج سيجمنتيشن. وهون النظام بيحاول يحدد بدقة المنطقة والبيكسلات يلي بتحدد الجسم ممكن للمنطقة المحيطة فيه.
1: حلو.
0: هلأ بعرف رح تسألوني، طيب يا سيف، إذا بدنا نحدد مكان جسم بس بمقطع فيديو متحرك مو بصورة ثابتة، فشو بنعمل؟ أكيد رح نستخدم تتبع الأجسام Object Tracking، لأن النظام هون بيكون عم يحاول يتابع الجسم عبر الإطارات المتتالية ويعرف كيف تغير مكانه مع الوقت. وطبعا إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن هالموضوع، بعتولي مسج على الواتساب، على واتساب البرنامج، وحضروا حالكم لأسرار ومواضيع خارقة
1: يا عيني.
0: بالنهاية يا أصدقائي، صح الكمبيوتر ما بيشوف الصورة متنا، بس مع التدريب والتحليل بيصير قادر يستخرج المعلومات ويتعرف على الأشياء. وهذا سر التكنولوجيا، لأنه الشيء اللي بيبين بسيط لنا في وراء عالم كبير من التفاصيل الصغيرة. أنا سيف الدين، صديقكم التقني، بتمنى تضلوا دايما فضوليين، تسألوا، جربوا وتكتشفوا، وفكروا يا ترى بالحلقة الجاية شو ممكن نخبركم سر جديد. إلى اللقاء.
1: شو ممكن تخبرنا سر جديد؟ شو هالأفكار والأخبار الحلوة، وشو هالفقرة اللي بتجنن؟ قديش أنا فخورة فيك؟
0: كثير.
1: قديش أنا فخورة بندى؟
0: كثير. كتير.
1: أنا كتير بحبكم صراحة، يعني هذا مو نحن بنعمله قدام الناس وبنقول هذا الشيء، أنتوا بتعرفوا إنه هذا الشيء تحت الهواء حقيقة صح؟
0: صح.
1: نحن فريق عمل كامل متكامل، وكل الناس لازم يعرفوا إنه المذيع الصغير هو اللي بيحضر فقراته.
0: صح.
1: يعني ماشي أنتوا بتساعدكم الماما، بتساعدكم العمامة، بتساعدكم أهليكم بعرف، ولكن أنتوا بتشتغلوا على هذا الموضوع صح؟
0: صح. صح.
1: هذا شيء كتير مهم. وأنا شغلة من النوهلة أنه سيف وندى هن المذيعين رئيسيين ببرنامج المذيع الصغير،
0: يعني ودائما تشتغلوا عنهم تقريبا.
1: حلو حلو حلو التواضع حبيب. هلأ بيصير في استغناء وأنت بتعرف هذا الشيء صح؟ لما الإنسان
0: لما الواحد يخالف القوانين،
1: لا لما الواحد ينغر ويبطل يشتغل على حاله، هي أهم نقطة.
0: عن جد؟
1: أي طبعا. أوكي. أهم نقطة بالنسبة لأي مذيع صغير حابب يصير مذيع كبير أو حتى مذيع كبير، لما يكون بيشتغل على حاله ما بيطور من أدواته، ما بيقرأ كتير وما بيجهز حلقته، ما بيكمل صح؟
0: صح.
1: طيب فنحن دايما شو بنعمل؟
0: نتدرب ونتدرب وما نكون متنمرين.
1: ما نكون متنمرين.
0: وش كانت هاي الكلمة؟ ما نكون مغرورين.
1: مغرورين، شو كانت هاي الكلمة؟ على فكرة المتنمر ممكن يكون مغرور، والمغرور غالبا بيكون متنمر، الاثنين مرتبطين ببعض. انتبهوا انتوا الصفات السيئة دائما بترتبط ببعضها مثل الصفات الجيدة. هلا لما تقول على انسان طيب او طفل طيب، بيكون مهضوم، بيكون طيب، بيكون ما بيأذي العالم بالكلام، فبيكون في صفات مرتبطة بالطيبة أكثر من صفة صح؟
0: صح.
1: لما يكون مغرور ممكن عادي يكون متنمر، لأنه حيكون هو أنه أنا ما حدا مثلي صح؟
0: صح.
1: فبيجي
0: صح.
1: بيقول أنا أنتي ندى مثلا مانك مثلي، أنا أحسن. أنتي شو بدك شو بتقوله بهاي الحالة؟
0: أنا بسايره.
1: بتسايري شو بتقولي له؟
0: بقله أنا بعرف شو
1: بقله.
0: بقله أنت شو عملت بحياتك لحتى تقول أنه أنت أحسن مني؟
1: مثلا هذا هذا هذا هذا جواب بس ما نصحي. هلا بقول لك جواب صحيح، انت شو بتقولي له؟
0: والله ما كان جواب صح.
1: خليها تقول
0: بسايره بقول له نحن كلنا واحد.
1: لا نحن شو مثلا؟ انه كل واحد عنده ميزات وكل واحد عنده اشياء حلوه. لك اللي بتفكري فيه ندى معلش حاولي تقولي، قولي معلش اللي طالع براسك هلا قولي. حلو النظارة لما تفوت بالمايك. ايه قولي شو طالع براسك؟ شو؟ واحد اثنين
0: ما طلع شيء.
1: طيب انا راح اعطيكم سر، لما يكون في حدا كتير كتير مؤذي بالكلام بنقول له بنطلع فيه بهدوء وبنقول له عندك مشكلة بس، او شو مشكلتك؟ وبننسحب.
0: شو مشكلتك بالحياة؟
1: لا ما في بالحياة، لا تزيد. لا تزيد بالكلام. شو مشكلتك؟ عندك مشكلة بقدر ساعدك مثلا؟ بحمل حالي بمشي بس، وما تضيفوا أي كلام. تمام؟
0: تمام.
1: ولا تقعدوا كلنا مناح وما كلنا مناح وكذا وتدخلوا بنقاش. إذا حدا مؤذي بالكلام اختصروا. تمام؟
0: تمام
1: ماشي، لأنه أنتوا أرفع وأهم ما إنكم تفوتوا بسجالات أو أنا ليش عم أختلكم هيك اليوم كلمات كبيرة، تفوتوا بنقاشات أو بحوارات مزاجة بين بعضكم كأطفال لاحقين صح؟
0: صح.
1: ايه هلا انبسطوا بحياتكم. شو رايكم هلا شو بنعمل؟ نسمع
0: اغنيه.
1: يلا نسمع اغنيه.

0: إذن نحن طبعاً معكم ببرنامج المذيع الصغير، بس نحن اكتشفنا هلأ ونحن عم نقرقر تحت الهواء إنه ندى بتحكي مع العصافير، فسيف أصر علي قبل ما تفوت بالقصة تبعتها إنه تحكي مع العصافير هلأ حالاً بالاً على الهواء. دبري رأسك وحكي مع العصافير. يلا
1: الله لك نحن إيش وقفنا مش عم تفوت تحكي مع العصافير.
0: يلا أحكي مع العصافير. تخيلي هذا عصفور وهي عصفورة.
1: إيه.
0: وأنت عصفورة. يلا أحكي معنا.
1: مرحبا ندى. أهلين عصفور.
0: هيك بتحكي مع العصفور؟
1: هو بيقول لي موضوع في عصافير اثنين بنوتات.
0: ايه.
1: واحدة مسميتها لولو والتانية ليلي.
0: حلو.
1: هدول العصافير بيجوا بيخبروني اخبار كتير حلوة.
0: طيب احكي لنا شي من الاخبار واحكي لنا كيف تحكي مع العصافير.
1: في مرة اجوا قالوا لي مرحبا ندوش، قلت لهم اهلين. قالوا لي بدنا نخبري خبرية حلوة، قلت لهم تفضلوا. قالوا لي امنا وابونا جايين هاجروا من غير براد لانه صار كتير برد. وقالت لي لولو كمان في خبر تاني، هن حامل ورح يجيبوا لنا اخت صغيرة اسمها ليليا.
0: ايش حلو الاخبار.
1: طيب شلون بيحكوا؟ شلون صوتهم؟
0: بقى دبري راسك مع سيف علاتي. سو سو سو سو سو
1: هيك يعني على هذا المثال
0: خلص نحن نحكي معهم بالقصة.
1: بس لما نطلع برا الحلقة بدك تقلينا.
0: ايه
1: هو عندي سر.
0: عندك سر؟
1: ايه.
0: طب يلا ما فينا نقول على الهواء.
1: فيني اقول.
0: هي تقليد صوت ولا سر ولا شي خطير؟ حكي حمستيني، يلا بدنا نقول القصة.
1: ايه.
0: شو
1: القصة؟ انه هي على القصة هاي؟
0: لا السر. لا اليوم انتو.
1: السر انه هو اول شيء وقت بتكون تلتقوا مع العصافير بتحطوا لهم اكل، بتشربوهم مي لتصير علاقتكم معاهم منيحة.
0: صح.
1: وبعدين بتتعلموا لغتهم وبتصيروا صحبة معهم ودائما بتحكوا مواضيع حلوة.
0: يا عيني عرفت السر.
1: اسطوري.
0: مو بس خيال على فكرة، هذا شيء حقيقي. أنا بتعمل حمامات كمان والعصفورة. وعلى فكرة
1: حتى أنا بحط لهم أكل صحي وأنا وأمي بنحط لهم.
0: إيه وبحط لهم مي. واكتشفت شغلة، الاستاتيات بتخانقوا كتير، بتخانقوا
1: على الأكل. أنا بدي أكل مارو.
0: والله يصور لكم ياهم عن جد، بتلاقيهم عم بخبطوا بجناحات بعض وعم ينقروا بعض وعم ببعضوا بعضهم على الأكل.
1: أوه.
0: شو رأيكم هلأ؟ أنا الوقت عم بيداهمنا وما سمعنا القصة. هلأ أصدقائي رح نرافق ندى بقصة المذيع الصغير. اليوم دور ندى.
1: العنوان: القراءة متعتي. مساء الخير، أنا صديقكم العصفور شطور. اليوم عطلة والشمس مشرقة والطقس جميلا جدا للطيران. طلبت من أبي أن نزور بيت جدي لألعب مع أولاد عمي حبيب وربيب. عندما وصلت إلى بيت جدي قرعت الجرس بلطف. فتحت جدتي الباب وكانت سعيدة جدا عندما شاهدتني أنا ووالدي. وأنا أيضا شعرت بالسرور لأنني قابلتها وأولاد عمي.
0: أوكي.
1: لكن عندما سألتها عن جدي أجابتني بحزن: إنه مريض وهو في سريره. دخلت إلى الغرفة بهدوء. بعد أن قرعت الباب قلت: السلام عليكم. ثم سألته إن كنت أستطيع مساعدته. قال: نعم،
2: اقرأ لي الجريدة.
1: قرأت الجريدة بطريقة جيدة. فنهض جدي من سريره وقال لي:
2: يا شطور، قرأت الجريدة وجعلتني أشعر بالتحسن، شكرا لك والحمد لله أنك تستطيع القراءة بشكل جيد.
1: ثم تناولت الفطور ولعبت مع أولاد عمي لعبة الغميضة. عندما عدت إلى المنزل صليت وشكرت الله لأنني أستطيع القراءة، ولم أنسى أشكر معلمي أيضا.
0: حلوين الأصوات.
1: حلوين
0: صوت العصفور وصوت الجدة.
1: صوت شطور لو سمحتي.
0: صوت شطور لو سمحتي.
1: جملة يعني؟
0: إيه أي شيء هاي ليكي. لعبتوا مع هون مثلا عندما عدت إلى المنزل بصوت شطور كمان مرة.
1: عندما عدت إلى المنزل صليت وشكرت الله لأنني أستطيع القراءة ولن أنسى شكر معلمي أيضا.
2: حلو بس كان صوته غير هلأ هذا.
0: هلأ هيك حسيت الصوت كمشته أكتر يعني. هلأ الصوت اللي عملتنا إياه هلأ حسيت أنه تمكنت من الشخصية أكتر.
2: ايه
0: بس كثير حلو. حبيت القصة ومتعة القراءة. هذا بيحفزنا كمان انه نضلنا نذكر اطفال واصدقائنا الاطفال انه شو القراءة قديش مهمة. صح
2: كثير.
0: والقراءة الجهرية بصوت عالي.
2: تمام.
0: انا كثير حب انك انت بتعملي اصوات ندى. لازم نحن نعمل حلقة خاصة بس بموضوع الاصوات والقصص.
2: موضوع الاصوات وتبع دوريمي فاتون.
0: ايه بس تخيل نقعد نعملهم على الهوا هدول. تعالوا نسمع اغنية سريع سريع ونفوت بعدين بفقرة اغنية الاسبوع.

0: قربت كتير على المايك. اي حطيتها مخصوصا مشان جائزة.
1: وعلى فكرة انت صوتك كتير حلو.
0: انجد ثانك يو. شكرا
1: خسالة. بابا لازم نحن نقول لهم يعطونا الكنز.
0: الكنز تبع الجزيرة لأنه ربحنا بجائزة تانية.
1: إيه.
0: لا نحن رايحين على جزيرة الكنز مبدئياً. خلاص جاهزين. شو رأيكم نسأل أول شيء ندى شو حابة تسمعنا اليوم؟ شو حابة تسمعينا اليوم أغنية؟
1: أنا اخترت أغنية لحن الحياة.
0: لحن الحياة يا الله. بتعرفي هدول الأغاني الحلوة أنت كيف؟ سمعونا لحن الحياة. حفظتيها؟ يلا غنيها.

0: عيني يا عيني، غنينا حلو ونشزنا بنفس الوقت. يلا أغنية سيف على السريع.
1: يلا
0: يلا
1: أغنية اليوم اخترتها لأرجع أذكركم إنه لازم نضل نسأل ونبحث نكتشف، فخلونا نسمع أغنية كن فضوليا.
0: كن فضوليا يا سيف.

0: أكثر السؤال.
1: شو رأيكم كفضولين هلأ كتير ونسمع أغنية ميرفت؟
2: تمام أكيد حتطلع حلوة.
1: يلا لنشوف. يلا
2: شو هاي لحظة
1: تريني؟ لازم تعرفوها فتى النبيل. ما بتعرفوه انتو بس هو كتير حلو.
2: لا والله
1: بعرفه.
2: عارفه بس هو كتير حلو.
1: كتير حلو صح.

0: من واحد جائزة هيك فكري. بس حلوة، أنا كتير حب الفتى النبي صراحة، كان يضايقني جده كتير، بس بعدين صار جده منيح. يعني حرق لكم يا للمسلسل.
1: عن جد جده شو كان يعمل؟ شو كداش كنت بطل
0: سيدريك؟ كان دايما يقول له سيدريك هيك صوتها صح؟ طيب شو رأيكم أغنيتي هالأسبوع؟ وهي كما عودتكم ألا أعودكم دائما، هي بدك تعلينا إياها كتير، بدنا نحتفل ماشي، إنه ما بيعرفوها كتير بس نحن بنعرفها، نحن كمان أطفال صغار مذيعين صغار. واحد اثنان ثلاثة.

0: افراحه.
1: نحن اليوم شو ناجحين فايزين ناجحين بالمرتبه الثانيه، بس نحن عنا طموح للمرتبه الاولى ان شاء الله، ورح نضل
2: الحلقه القادمه
1: نتقدم بهذا الموضوع. تمام
2: تمام
1: ان شاء الله. بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن شيء بتحبوه او قصه حلوه
2: بصوتكم،
1: ويكون واضح
2: مع تقطيع صحيح، وانتبهوا للنفس والإحساس.
1: برافو.
2: أو رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير، تقولوا فيها اسمكم في الموضوع اللي حابين نحكي عنه،
1: وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية. لهيك
2: تابعوا المذيع الصغير كل يوم اثنين الساعة 4:30 بعد العصر، لأنه ممكن تسمعوا صوتكم، وكمان رح تستفادوا من المعلومات المهمة اللي منقدمها،
1: ورح نتسلى ونتعلم بنفس ذات الوقت. أبدا لهيك بعتولنا على واتساب المذيع الصغير يلي هو الرقم وين نسمعه من نيشو
3: 0-3-6-0-0-5-4-8-2.
1: ترند اليوم مايا صح؟
2: مايا صح؟ ترند الحلقة
1: اليوم أخذتنا ندى بفقرة كلها خيال مع دراجتها العجيبة،
2: ورافقنا سيف بفقرة التقني الصغير، وتعرفنا كيف حاسوب نيارة
1: صح،
2: وكمان ندى حكيت لنا قصة كتير حلوة بعنوان القراءة متعتي،
1: وعملت لنا صوت مين؟ شطور
2: العصفور شطور
1: وستة وجده كمان يعني مو كتير حبيت.
2: ما تنسوا تبعتوا لنا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية.
1: قبل ما نقول وداعنا، نحنا في حدا بده يقلنا الوداع من عنده بعدين نحنا منقول، لأنه إذا قلنا كلنا سوا ما رح يزبط
2: الهيئة.
1: خلينا نسمع، يلا نسمع.
3: كل واحد فيكم مذيع صغير إلا لكو،
1: كل واحد
4: فيكم مذيع صغير إلا اللقاء.
1: فزنا
4: شاهدين بدا واحد اثنان إذاعة.
5: أهلا دوري أحكي،
6: هنا دمش
5: على 95
6: بداية حلمك.
5: ماما بابا حبكم كتير.
7: مرحبا يا أطفال،
6: يمكن أن تكون مذيع الغد.
5: هاد صوت فكرة جديدة.
6: المذيع الصغير،
8: المذيع الصغير،
9: مذيع صغير،
10: أنا المذيع الصغيرة هنا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر قرارا يلزم الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق والحد من المصروفات. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قديش يلتقي وفد من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة أندرو كينت لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير السياحة مازن الصلحان يؤكد أن الاستثمار في القطاع السياحي واعدا جدا، متوقعا أن يصل عدد زوار سوريا بعد 5 سنوات إلى ما بين 30 و40 مليون زائر. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على حسن خلف السجان في فرع المخابرات الجوية بدرعا والمتهم بتعذيب وقتل المدنيين خلال سنوات الثورة. مديرية التربية والتعليم في إدلب توقع عقدا مع المؤسسة العامة للبناء والتشييد سيبكو لتأهيل وصيانة 31 مدرسة في المحافظة. أخيرا، قوة الاحتلال الإسرائيلي تقصف بأربع قذائف مدفعية تلت الحمرية بالقرب من قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

في كل حلقة نتعرف على قامة شعرية، نتعرف على تجربتها الشعرية، ونستعرض معكم أبرز قصائدها في برنامج فيض القوافي. تابعونا على إذاعة دمشق.

تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ تحت الاختبار، كل ثلاثاء 8 مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: فرص ضايعة وفرص مسروقة.
0: اخ يا صابر اخ، اخ لو تعرف اليوم شو صار معي موقف ما بتصدق. واحد اخذ فرصتي قدام عيوني وكأنه ما في حدا غيره بالدنيا.
2: خير شو صار؟ احكي لي راضي، يمكن اضحك شوي.
0: لك هذا يا سيدي، كنت عم اقدم على ترقية بالشغل عنا،
2: ايه،
0: وحسيت انه فرصتي رح تكون كبيرة بهالمنصب هذا. بس فجأة زميل لإلي دائما بحب ياخد فرص غيره، طلع قدامي وخطفها مني.
2: هالزلمة معروف دائما بيطلع من تحت الأرض وقت الفرص.
0: بالضبط، وكأنه عنده رادار خاص بالفرص، بشمها من بعيد وبيرقد عليها رقد الله وكيلك.
2: أكيد، يمكن لازم نعمل له جهاز إنذار خاص بالفرص.
0: لك يا زلمة، الموضوع هو مو بس شغل، لك هو حياة يوميات يا زلمة. في ناس بتاخد فرص غيرها بدون أي مبالاة.
2: معك حق يا صاحبي، وهذا الشيء بيخلق مشاكل كبيرة، خصوصا لما تكون الفرصة مهمة لشخص تاني وموقف عليها عمره كله.
0: مرة كنت عم حاول ساعد صديق إلي عم يدور على شغل، وبعت السي في تبعه على أكتر من مكان، بس فجأة واحد من معارفه أخذ فرصته وحتى بدون ما يحكي معه.
2: يعني بالعربي سرق فرصته بالشغل.
0: إيه سيدي يا زلمي، تقول ما في أخلاق ولا ضل احترام بين الناس.
2: هاي فرص ضايعة، بس يمكن ربنا مخبي له فرصة أكبر، ما بتعرف.
0: بس هالشي ما بيهون الألم يلي بيحس فيه الواحد.
2: أنا كمان صار معي موقف غريب. هذا يا سيدي، مرة كنت عم اشتغل على مشروع كبير ومهم بالنسبة إلي، وفجأة زميلي أخذ فكرة وراح قدمها باسمه.
0: العمل العمل العمل العمل، وكيف تصرفت معه؟
2: قلت له شكرا على السرقة الأدبية وضحكنا سوا، بس جواتي حسيت بكتير مرارة.
0: انت هيك يا صاحبي، دائما بتاخد الأمور ببساطة. لك برأيك ليش الناس بتاخد فرص غيرها وبدون ما تحس بأي مبالاة؟
2: يمكن لأنهم ما بيحسوا بقيمة الفرص، أو ما بيحترموا تعب غيره،
0: أو يمكن يكونوا خايفين يفوتوا فرصتهم فبيستعجلوا وبيسرقوا بأي طريقة.
2: صح، بس هالشي بيخليهم يخسروا احترام الناس حواليهم،
0: وأحياناً بيخسروا فرص حقيقية لأنه الناس بتصير بتبعد عنهم.
2: القيمة الحقيقية مو بس الفرصة، كمان بكيف الواحد بده يستخدمها، بالأخلاق اللي بيتمسك فيها.
0: يا سيدي، هذا مرة كنت عم حاول أحجز طاولة بمطعم، وفجأة واحد تاني هيك سبقني بخطوتين وحجزها قبلي، بس طريقة غريبة.
2: كيف يعني؟
0: لك كان عم يحاول يحكي مع الجرسون وكأنه هو صاحب المكان، وبعدين قال بصوت غليظ: نحن دائما بنقعد هون عندك. وفعلا هجم هيك وأخذ الطاولة.
2: هذا الزلمة عنده موهبة خاصة بسلب الفرص من الناس،
0: ويحرق حريش هالموهبة هاي. بس تعرف شو هالشي بيخليني أفكر إنه معقولة الفرصة بتروح للي بيصرخ وبيكون صوته أعلى؟
2: لا مو دائما، بس للأسف أحيانا هيك.
0: والله يا صابر، بعد هالمواقف هاي لازم نكون واعيين ونحترم فرصنا وفرص غيرنا.
2: صح، الفرصة مو بس حق، هي مسؤولية كمان.
0: ما بعرف شو بدي اقلك، بس انه كل واحد فينا اذا بيتمسك باخلاقه وبقيمه، والله منقدر كلنا ناخد فرصنا ونخلق عالم احسن،
2: وهيك بتصير فرصنا حقيقية مو مسروقة.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق
1: وآخره دمشق. مساء الخير لكل مستمعي إذاعة دمشق في مشوار مسائي يتجدد في منتصف الأسبوع وأواخر أيلول. مساكم أيلولي، مرحبا تشرين.

0: مساء الخير، مساء المحبة من إذاعة وتلفزيون دمشق. يسعد أوقاتكم بكل خير.
1: قديش حلو نتشارك أطراف الليل مستمعينا. أنا أحمد الشامي من وراء الميكروفون.
0: ومعكم بكون كمان من وراء المايك ديما نيوف.
1: همسة همسة ولحن لحن وكلمة كلمة. تحيات محمد علولو.

0: وأكيد منقول مساء الخير لمخرجنا فراس شنار.
1: مرحبا فراس.
0: فراس
2: كون يمك
0: اليوم الجو رايق مع محمد.
2: ألف هن يا لليوم، ألف هن يا لليوم.

0: اشتقنا والله يا محمد للاغاني.
1: اول شيء مساء الخير لكل الناس اللي انضمت معنا على اثير اذاعه دمشق. مني ومن ديما مساء الخير يا ديما، اشتقت لك بعد اسبوع غياب.
0: ونحن كلياتنا اشتقنا لك.
1: شو الاخبار؟
0: يعني الحلقة بدونك بتمشي أكيد،
1: بتمشي بوجودك أكيد،
0: بدون روحك الحلوة
1: دخيل قلبك يا ديما. حبايبنا دايما نبدأ ببرنامج برنامج ولنا لقاء اليوم مثل العادة، وعنا تحدي الختام، وفي عنا فقرة أمس استمعنا سهرني معك. اليوم حنفتح اتصال لشخص واحد بس اليوم استثنائيا، انت كل شيء جديد توقع على دمشق، فحيفتح محمد الاتصال بعد ما نخلص من فقرة أمس استمعنا، وحنسهر معكم سهرة حلوة، وغدا تقول الأخبار، وبعدها حنكشف عن الغنية اللي حتربح اليوم بتحدي الختام.
0: أكيد لكل مين ضم لنا من داخل وخارج سوريا على السماء، كتير ناس عم تشوفنا وتتابعنا وتسمعنا، يمكن نحنا ما بنعرف هن مين، من قلكم منحس بمحبتكم بحضوركم ولو أنتوا بعاد، منحس بهاي طاقة الحب اللي بتغمرنا بالاستديو. أحمد مساكن حلا، ما بعرف أحمد إذا اليوم حابب هيك الحلقة يخصص بالحلقة شوي، يعطيها خصوصية عن غير حلقات مثلا، نرضي فيها المستمعين، شو رأيك يا أحمد؟ اقترح.
1: نحن مع الكل أكيد.

0: ديما، وخلينا اليوم بفقرة سهرني معك. نحن ما حنتصل، هن حيتصلوا فينا، ناخذ رقم واحد، حدا بيتصل فينا اول حدا يتصل فينا حنسهر معه.
1: ايه شو رأيك اليوم تغير تعمل شيء جديد مفاجأة يكون؟
0: حنترك هذا المجال لكم مستمعين، لكن هلا خلونا نبدأ سوا بأول فقرات مسانا لليوم. تحدي الختام، اخترنا لكم غنيتين حلوين، اختاروا. أعتقد مسافرين أبلش فيه محمد، مزبوط؟ مسافرين، هذه الأغنية مستمعينا للفنان العراقي ياس خضر، تعود إلى عام 1978، وبدي وجه تحية لكل مواليد عام 1978 لساتهم شباب. هذه الأغنية العراقية جواز سفر، أغنية تحمل في ضياتها حنين للبلد وللوطن، كتب كلماتها غازي الثجيل ولحنها محمد جواد أموري. نسمع ياس خضر مسافرين.

الغنية الثانية يا محمد. الغنية الثانية هي من عام 1996 قديمة، ومن وجه تحية لمواليد 96 كمان شباب. الغنية هي المسافر، لا تلوح للمسافر، المسافر راح. غنية بتحمل في طيات الوجع للوداع، وده نودع حدا غصب عنا أو يفرض القدر رحيل من حب. راشد الماجد المسافر، هذه الأغنية أيضا من عام 1996، كتب كلماتها الأمير بدر بن عبد المحسن ولحنها عبد الرب إدريس، وتسمعونها حصريا على أثير إذاعة دمشق.

0: أكيد أحمد أغنيتين عن السفر، وإن شاء الله يا رب ما بيبقى مسافر إلا بيرجع لبيته وللأحبة. السفر حالة كتير حزينة، وفعلا إنسان ما بيلاقي حاله إلا لما بيرجع للأحبة. بس للأمانة بدنا نحكي إنه هون أبدا نحن ما عم نقارن أبدا. أكيد الفنان الكبير والرائع سندباد الأغنية العربية راشد الماجد رائع، وأنا من محبينه كتير، لكن أكيد لا يقارن. إحنا ما عم نقارن بعملاق من عمالقة الأغنية العراقية وهرم من الأغنية العربية ياس خضر. نحن عم ناخد جيلين أحمد حبيك فكرة الجيلين يعني،
1: وبيتفاوت على كل حال. سواء افترقت الأجيال ولكن اجتمعوا على السفر. أمس استمعنا مستمعينا فقرتنا الثانية. خلونا نقول مبروك لزملاء أنا في القناة الفضائية السورية.
0: أكيد ألف ألف مبروك الانطلاقة أحمد.
1: صحيح، تابعنا اليوم أول نشرة أخبار تابعناها
0: سوا. لافتة جميلة، بالتوفيق لألون. أكيد
1: شعار الحلو السورية بضم الكلفة. من أسرة برنامج ولنا لقاء بنبارك الزملاء في قناة السورية الانطلاقة الجديدة، وبالتوفيق لكل الزملاء في جارتنا أكيد قناة السورية، فمبروك.
0: ألف مبروك.
1: طبعا خلينا نعطيكم شوية أسرار حاليا. يعني عندنا خلية نحل بإذاعة دمشق، بلشت الأفكار تتحضر لو الطبخات تجهز لشهر رمضان المبارك. يعني صحيح. في يعني بلشت الأفكار إذاعة دمشق معكم، وحضر شيء لرمضان ولا لسه؟
0: أنا
1: في شيء
0: بدونك ما بشتغل.
1: هكون سوا إن شاء الله. فالخبرية الثانية الخاصة بإذاعة دمشق مستمعينا، أنه حاليا يتم التحضير، من هلأ بلش التحضير لأجواء رمضان. إن شاء الله كرامته بخير
0: إن شاء الله يا رب. تكون كل أيام سوريا وكل يوم كل يوم يكون محبة وخير، ونوصل بالنهاية أحمد. نحن يعني نحن مثل اللوحة فيها كل الألوان، بس هي بالنهاية ضمن إطار، وهذا الإطار هو أمنا سوريا.
1: صحيح.
0: يا رب تجي أيام الخير للكل ويهدى البال للجميع
1: إن شاء الله،
0: وأكيد رح يجي هاليوم.
1: أيضا أمس استمعنا مستمعينا تابعنا على أثير إذاعة دمشق مصر، لأنه برنامجي بس برنامج رئيس البلدية لا زال يتابع جولاته الميدانية في حلب، محافظة حلب طبعا. الأسبوع الماضي تابعته يمكن بلدة الزربة و
0: صحيح
1: مع الأستاذ محمد جويد ومكملة بحلب.
0: صحيح. إيه لاحظت أنا نحن وأكثر من شخص لاحظنا أنه آخر فترة الاهتمام كان فعلا بحلب، سفراتك كثيرة وعملك كثير. هل أخذت حقها المحافظة؟
1: والله رح لك شغلة بالنسبة لجولة حلب أو الموسم الثاني بحلب. ديما برئيس البلدية حاولنا، حلب كبيرة وتستحق، والكثير من أحياء قرى وبلدات ريف حلب مدمرة للأسف، والوضع كان منهك، يعني وضع جدا منهك. فجينا نحن على وتصورنا بحلب برئيس البلدية، وخلينا استغل الفرصة أني أقدم الشكر لكل إدارة إذاعة دمشق على دعمهم الكبير، إيمان ببرنامج رئيس البلدية وميكروفون يا رئيس البلدية، يلي صار في ثقة بين المواطن والإذاعة تماما. حتى صارت تجينا دعوات تفضلوا عنا زورونا بهي المنطقة. صحيح. بدي وجه تحية لأهلنا بدرعة، وكتير بعتذر جتني كتير رسائل إنه تحديدا درعة، فوجه تحية كبيرة. إن شاء الله درعة حنجي نصور بدرعة.
0: في فكرة
1: طبعا في يعني هلا الفكرة هي رئيس البلدية كل موسم بمحافظة، فهذا الموسم الثاني كان لحلب. طبعا شارف على الانتهاء. هلا عنا حلقة تادف يوم الخميس المقبل، هنعرض تادف، بعد تادف حتبلش جولة رئيس البلدية في مدينة حلب.
0: طب إذا بتحكي عن نسبة الإنجازات اللي تحققت بهالموسم قبل ما يخلص، هل في رضا؟
1: شغلة برئيس البلدية، ويعني كنا نحكي رئيس البلدية بهذا البرنامج الخدمي، كنا عم نصور بحلب، فبيبعتوا لي الشباب أنه نحن المشكلة انحلت، تم تصويرها بالبرنامج وتم حل لهي المشكلة. حتى في أحد الحلقات محمد نزلنا التنويه، أحد المشافي في أحد أرياف حلب أنه كان خلص يغلق، وتم حل هذه المشكلة، وأنه صار تحت رعاية وزارة الصحة. فنحن اضطرينا نحط تنويه على الشاشة أنه تم تسجيل طبعا. هذه المشكلة وهذه الحلقة قبل صدور القرار اللي صدر وزارة الصحة. عرفت يشوف. فيعني مثلا امبارحة أعتقد ببلدية تادف كان في مشكلة وانحلت, بعثوا لي الشباب انه انحلت
0: يعني
1: المشكلة.
0: بس مجرد عم تسلطوا الضوء عم
1: فالحمد لله. وبرجع بقول دائما احنا مش هدفنا الترند انه ليك احنا, لكن احنا اللي عملنا هذا الانجاز وحققنا وكذا. لا صدقا هدفنا انه فعلا نقدم خدمة للمواطن وبناء ثقة بين الإذاعة والمستمع.
0: طيب في شيء أشياء صادفتوها بتتجاوز إمكانيات, يعني بدها إمكانيات كتير كتيرة
1: في كتير
0: أجلت ممكن هلا الدولة ما أنا قادرة على أشياء كتير صعبة تعرف الدمار كبير
1: تماما. في قصص فعلا كانت بتوجع القلب أنه تشوفي بلدك كيف دمر بهي الطريقة الهمجية بتفوق إمكانياتنا قديمة يعني. ففي حلول إسعافية. خليني أحكي شغلة قبل ما هي الفقرة بأمس استمعنا يمكن الناس ما بتعرفها. وقت كنا ندخل على المدارس في دوجة تحية لكل القائمين كان التركيز أكتر مفوكسين كتير على موضوع التربية والتعليم. دخلنا على المدرسة بحلقة الزربة إذا تابعتيها كانت صواريخ نازلة بقلب المدرسة. تخيلي شيء مؤلم. وقت فوتي على المدرسة هون بيقول لي رئيس البلدية إنه هون كانت الثانوية الصناعية ما بقي منها غير الحجر. تلاقي حقيبة الطفل موجودة في ركام أحد المدارس أيضا في ريف حلب. الصور كانت مؤلمة جدا. ولكن تحت هذا
0: في إمكانية بناء هاي المدارس,
1: في كتير مدارس تم إعادة ترميمها وفي كتير ترميم. وقت بنروح بيقولنا تفرجوا كيف كانت خلال السنة وكيف صارت. فعلا كان في شغل دؤوب على موضوع
0: يا
1: المدارس.
0: رب أكيد نحن كسوريين كلنا بانتظار إعادة أعمار سوريا كلها
1: يا رب إن شاء الله
0: مثل ما كانت. يا رب يا أحمد
1: إن شاء الله. طيب هلأ خلونا نروح مستمعينا من أمس استمعنا وإن شاء الله دائما تسمعوا إذاعة دمشق. لا نتلقى اتصال واحد. مين حابب يتصل فينا على هواء إذاعة دمشق؟ ديما شو الأرقام؟
0: أي بس شو رأيك أول شيء بنقول الأرقام وبيهدينا محمد
1: أكيد أغنية. محمد هيدينا أغنية بس نذكر أرقام حتى ناس
0: 22 5 3 4 6
1: تصلوا على واحد من دول الرقمين. رقم واحد بدنا إياه نحكي معه ونسأل معه.
0: يلا سهل.

0: عن حلاوة برنامج ولنا لقاء، إنه ثلاثة أيام أحمد من أول ما بدينا البرنامج قال أنا رح أبدأ بنظام معين، بس بعد فترة ممكن هيك أعمل مفاجآت بالحلقات، غير بفقرة يفاجئكم أنه غيرنا الأسلوب، بدل ما ناخد نحن نختار رقم أعطيناكم الحرية أنتوا تتصلوا.
1: بس نرجع إن شاء الله صهرني معك، ما بنعرف مين حيتصل فينا، الوحيد اللي بيعرفه هو محمد علولو. وبدي أقول شو هالأبيض يا محمد، أنتوا مظلومين المخرجين على فكرة، عن جد حلاوتكم ما بتظهر على الشاشة.
0: لا وما سمعنا صوت محمد على المايك، فينا نسمعه.
1: يلا محمد صوته رهيب.
0: مس علينا يا محمد.
1: سهرني معك على هواء أثير إذاعة دمشق.

0: بدي أقول لأحمد مساء الخير. لمين بتقول وحشني موت؟ أحمد مساء الخير.
1: ألو
0: مساء الخير يا أحمد.
1: مساء الخير أستاذ أحمد، كيفك؟
0: مشتاق لك.
1: مساء الخير للأنسة ديما، يعطيكم ألف عافية على البرنامج الرائع اللي بتعدونا فيه كل اثنين وخميس وسبت.
0: يا مرحبا أبو أحمد، عم تحكيني من وين؟
1: من حلب.
0: من وين؟ من حلب،
1: من منطقة الملعب البلدي.
0: وين الملعب البلدي؟ بالحمدانية.
1: لا، ملعب الملعب البلدي مو الملعب الحمداني.
0: أوكي، أنا صرت حلبي أكثر منك، عرفت كيف؟
1: نعم،
0: عم وصرت صرت حلبي أكثر منك أنا.
1: لك أهلا وسهلا فيك.
0: الله يسعدك.
1: أهلا وسهلا فيك. لا، أنت يا أخونا.
0: الله يسعدك عزيز وغالي. أبو حميد، لمين بتقول وحشني موت اللي سمعناها من شوي؟
1: والله في كثير ناس وحشاني.
0: أسمي لي حدا واحد بس بتقول له يا يعني فلان وحشني موت.
1: كثير كثير يعني. يعني في كتار ناس كتيرك وحشيني كتير.
2: لا، هلأ أصدوا بهاي اللحظة، هلأ هيك بهاي اللحظة
1: والله يعني. بهاي اللحظة انت وحشيني كتير، انت وأحمد.
0: الله يصدق. شو عمرك أخ أحمد؟
1: أنا موليد 78.
0: العمر كله. أنا حياتك من شوي غنيت مسافرين على عمرك على فكرة.
1: نعم، وأنا اخترت، أنا بعت لك مشاركة وأنا اخترت.
0: أهلا وسهلا أحمد.
1: نعم.
0: متزوج ولا عزابي؟
1: لا، متزوج.
0: كيف لخص لي الزواج بكلمة بتجربتك الشخصية؟
1: والله الزواج يعني فيه الحلو وفيه المر.
0: بدي انت شايفه حلو ولا مر؟
1: لا، حلو.
0: حلو.
1: نعم. نعم، ما في احلى من الزواج، بس يكون فيه تفاهم.
0: هذا شيء بتوفر؟
1: نعم.
0: تعرف شو بتجيني عادة انا احمد؟
1: نعم.
0: تعرف شو بتجي عندي على الاستوديو عادة هون؟
1: شو؟
0: وقت بحكي مع حدا بسهرني معك.
1: نعم.
0: تعرف شو؟
1: شو هو؟
0: العصفورة. العصفورة العصفورة، عرفت العصفورة؟
1: ايه العصفورة. ايه العصفورة،
0: هي ليك
1: العصفورة اجت. بعرفها. ايه
0: اجتني من حلب لعندي.
1: نعم.
0: احمد.
1: نعم.
0: بتخاف من العصفورة؟
1: لا.
0: عم بتقلي العصفورة انه بالك موال بس بتخاف انك تغنيه، صح ولا لا؟
1: لا، غلط.
0: لا سيدي، بتقول في موال وعم تنغم له على الخفيف يا ابو حميد.
1: لا، ما في موال بغني ابدا، انا قرره فورا بنفذه.
0: ابدا
1: ابدا.
0: من هون لهون.
1: من هون لهون.
0: شو؟
1: نعم،
0: ما اتاكد.
1: متاكد لك شنو؟
0: عرفني انا الا العصفوره.
1: لا، اخبار كذب احيانا.
0: والله ليك العصفوره عم تقلي انه احمد في شيء بباله، في إيه؟ شغله، في موال حابب يغني، في طريقته، في طريق مشي فيه وحابب يرجع يمشي فيه. ان شاء الله تكون وصلت الفكره.
1: هلا شوف، الانسان بحياته بيتخذ قرارات بيطلع منها صائبه بيطلع منها خاطئه. فالانسان يتعلم من اخطاء، فهمت علي؟ يعني انا اليوم، انا انسان مثلا في لي مشاركه من كم حلقه، يعني اتصلت فيني المدام ديما وحكيت معي. قلت لها انه انا مثلا، انا من صفاتي اني بسمع للطرف الاخر وباخذ بالراي الاخر، يعني ما عندي عناد، يعني كان زوجتي وعائلتي واصدقائي والمقربين لي مثلا بشوفوا انه كلامي خطا بقول لهم لا، انتم كلامكم صح، انا كلامي خطا. نعم.
2: يعني ديمقراطي انت.
1: ديمقراطي، بسمع للطرف الاخر. لا، اذا كان الراي الاخر كان صائب يعني اكيد باقتناع فيه.
0: بس عم تقولي العصفور انه هي منا ديمقراطيه، هاي انه انت ما عاد لك خلق تجادل وبتحاول تساير الناس ولو على قناعتك، هيك عم تقولي العصفوره. فلا تلفلي بالكلام تقولي هاي ديمقراطيه.
1: الكلام اختلف. الله، يعني هاي اكيد يعني في الحقيقه بدنا مسايره، يعني بدها انه واحد يكون هيك يعني يمشي مع الريح، ما يجي وقف الريح يعني. فاكيد هيك انا راح اسير الناس يعني مشان ما نخلق مشاكل، نخلق
2: توتر. طب اولادك يا احمد، كيف بتعامل مع اولادك؟
1: والله اولادي بكل حريه وكل كل ديمقراطيه، يعني انا ما عندي يعني تشدد كثير مع الاولاد.
2: بتسمعون وبتسمع ارائهم؟
1: بسمع ارائهم طبعا.
2: طب اذا اختلفت بالراي انت واحد الاولاد، ممكن تتخذ، تسمح للولد يتخذ القرار وانت تقول خلص اوكي مثل ما بدك؟
1: نعم.
2: بتاخذ برايه يعني؟
1: طبعا اذا رايه صح اكيد باخذ برايه. انت عارف انه قلت لك يعني انا انه مثلا نتي عم تقدم بكالوريا وكانت انه قناعتها تختار فرع التجاره، انا قلت لها لا، قناعتي انه قناعتي كانت قليله، فاقنعتني هي وجلسنا انا وياها وتحاورنا. فرايت انه رايها صح، هي انه قلت لها اتركها ما بدي اضغط عليها عشان ما يعني تبدأ بالمجال اللي اخترته، ما بدي إني أضغط على البنت أو على الولد.
0: في غنية لكاظم الساهر بتقول أريد أذكرك إذا ناسي، يمكن هيك شيء ما بعرف.
1: نعم.
0: إيه أنت من هدول الناس يلي هيك عم تقولي العصفورة إنه أنت إيه أوكي مساير. بتعطي الشخص على بتعطي نصيحتك بالأخير بتقول له تصطفل يلا خد قرارك قناعتك أنت، بس بيجي يوم يا أحمد بتقول له تتذكر أنا اللي قلت لك هذا غلط ومشيت بهذا الطريق.
1: إيه أكيد.
0: أنت من هدول الناس هيك عم تقولي العصفورة.
1: نعم
0: مظبوط. هي مظبوطة العصفورة.
1: هي
0: ضبطت حلمها. بس ليك العصفورة عم تقلي لسه في شيء تاني.
1: رح تفضحنا كثير العصفورة، تكشف كثير
0: أسرار. أحمد العصفورة عم بتقول
1: نعم
0: أنت عم تتهرب من واقعك أحيانا.
1: إيه بأكيد. إيه
0: ما بعرف
1: يعني
0: بهرب
1: من واقعه. نعم
0: لا مو كل الناس، في ناس تواجه على فكره
1: يعني في ناس تتأقلم مع الواقع. انا من الناس يعني اذا كان واقع كثير مؤلم يعني بحاول بهرب منه. اكيد بهرب منه.
0: احيانا أكيد. تلعب باي شيء بس كرمال او تشغل بالك باي شيء كرمال ما تدخل خلينا نقول بدوامه حوار.
1: اكيد اكيد اكيد
0: مزبوط هالصوره. ما هيك
1: يا استاذ احمد ممكن هيك بداية بس تحكي كلمة بس
0: اسمع تفضل.
1: أنا إنسان فيني ميزة إني أنا إنسان عصبي جدا، فأنا بحاول إني يعني
0: والله والله كنت بدي أقول لك إنك أنت حدا كتير عصبي.
1: والله لا عصبي يعني جد أنا إنسان عصبي جدا.
0: كمل كمل كمل كمل.
1: يعني بهد لحظة بهد كل شيء يعني.
0: نعم
1: لذلك حاول ساير أو ابتعد عن إن نخد طريق.
0: لأقول لك شغلة أخي أحمد. نعم. شوف وقت إنسان بيساير حدا وبيقول له آخر شيء روح بهذا الطريق لأنه عصبيته أنا رح أقول لك إياها عصبيته بركان إذا إجت ممكن تحرق الأخضر واليابس.
1: أكيد
0: هيك أنا فهمت، هيك أنا استشفيت.
1: أكيد
0: تمام
1: تحكي كلام صح مظبوط.
0: كمل مع العصفورة ولا خلاص؟
1: كمل ما في مشكلة.
0: كمل
1: كمل ما عندي مشكلة.
0: قبل الزواج بتقلي العصفورة نعم. عندك أخطاء.
1: أي.
0: عندك أخطاء ولليوم أحيانا بتحن وأحيانا بتقول له يرجع فيني الزمن مسحتهم لهدول الأخطاء. وأنت فهمان علي شو عم تقلي العصفورة، بسمع رأيك.
1: هلا أكيد إن كان في حياته أخطاء أكيد يعني، فنحن
0: أخطاء. شلون؟
1: يعني هلا انت عم بتقول لي انه في اخطاء كان قبل الزواج. انا هيك فهمت من سؤالك.
0: ما فهمت شو؟
1: انا
0: لك انا عم حاول
2: وضح له وضح له
0: صح. حطينا بخانة الياك.
1: ما استوعبت السؤال يعني.
0: ما استوعبت السؤال؟
1: ما استوعبت السؤال.
0: لأنه السؤال فيه أخطاء فأحيانا ما نحاول أنه ما بنستوعب السؤال. أسلوبك هذا معروف بالنسبة لي، هدول بيتهربوا من الإجابات فبيلك ما فهمت السؤال. صح؟
1: صح.
0: أها لا تتهرب من السؤال.
1: بتهرب من السؤال.
0: بعرف. ليما أقول لك بعرف والله بعرف.
2: أنا ما عندي يا سمي
0: فلا سؤال.
2: لا ما بدي أسأل ولا شيء. أحمد راح أسألك شغلة هيك.
1: تفضلي تفضلي سمينا تفضلي.
2: خلص بدي أسألك شو الشيء اللي كنت بتتمنى تحققه بحياتك وما تحقق وبتطلب من الله يرجع يتحقق؟
0: السفر.
1: والله كثير أشياء كثير يعني كثير أشياء بتمنى أنها تتحقق يعني وما تحققت معي، بس يعني ما قال أحمد السفر، موضوع السفر هي أول شيء.
2: أول شيء وشو كمان؟
1: السفر، الأمان، من أهم الأمان والبلاد كلها.
0: دخلت شراكة مع حدا أحمد أنت والشراكة انتهت بخسارة، خسارة أحد الطرفين؟
1: لا
0: ما دخلت.
1: ما بطلت.
0: بتخاف إنك تدخل شراكة مع حدا، أنت مثل الفريك ما بتحب شريك.
1: مظبوط
0: 100%. أحمد مزبوط. حبيتك نعم. كتير
1: شكراً لك
0: ونورتني. الله يسعدك. والموالة اللي ببالك لا تغني بهالوقت.
1: ايه
0: ماشي
1: أكيد. أكيد.
0: الله يسعدك. شكرا لك احلى احمد، تحياتي لك.
1: شكرا شكرا لك، شكرا لانت ديما، وشكرا للمخرج، وشكرا لاذاعه ديما.
0: الغنية اللي جايه لك ابو حميد.
1: شكرا لك
0: ويا مرحبا سهرنا معك.

0: انتوا عم تسمعوا الى عرض دمشق؟
1: لا يا محمد، هي
0: لك. الي انا؟
1: اي والله.
0: شو رايك يا محمد؟ شفت لي العصفورة شو حلوة؟ طبعا بذكركم مسافرين والمسافر راح لراشد المجد.

0: إذن هذه العناوين والتفاصيل أنتم لنا اللقاء بكرة الثلاثة مستمعينا 29 أيلول سبتمبر. شوفي عنا أحداث متوقعة بغدا تقول الأخبار. أبو حميد رح بلش مع ديما. ديما 29 أيلول بيعني لك شيء في مناسبة خاصة ولا لا؟
1: 29؟ لا
0: ما في
1: 9-9 كانت.
0: طيب يعني إذا ما عندك شيء بكرة بالشام بطلع على بروكسل
1: شوفي.
0: رح أقلك شوفي ببروكسل.
1: يلا قلنا شوفي.
0: بكرة فعاليات الأيام الأوروبية اسمه حلو ما؟ بس والله ما عليك مصلحة لأنه هذا مو من اختصاصك ولا اختصاصي. لأنه حيحكوا بهذا الحدث بكرة ببروكسل بيناقشوا شبكات النقل والأمن والدفاع. وسيلقي الكلمة الافتتاحية رئيسة المفوضية أرسولا فون دير لاين بمشاركة وزراء دفاع ومسؤولين أوروبيين. لا بلاها بلاها برأيي. شو رأيك؟
1: بلا ما خلونا نفوت.
0: ما خلاص بلا
1: بدنا بطاقة دعوة.
0: ببعتك على غير مكان هلا.
1: شو محمد؟
0: غدا تقول الأخبار.
1: لا إنا في حديقة حلوة. تعرف أنا بحب الحدائق والأشجار كثير.
0: بدي إلك شغلة.
1: بحب الطبيعة. لا بكرة خبرات.
0: رح إلك شغلة بكرة ما عندك شيء بيعني لك أبدا. 29 أيلول.
1: 29؟ لا.
0: طيب بكرة احتفلي بقلبك. محمد احتفل بقلبك. بكرة اليوم العالمي للقلب. سلامة عليكم أكيد. بكرة اليوم العالمي للقلب ويعنى بموضوع صحة القلب والشرايين وسبل الوقاية منها.
1: يعني ذكرتنا ممكن نذكر الناس كل واحد يروح يشيك ويفحص قلبه.
0: لازم تقول الأخبار بكرة. الأخبار بتقول
1: أما القلب بمعنى تاني ما في.
0: إحنا ماشيين خطوة عم نقول كل الأخبار قبل بيوم.
1: وممكن القلب يكون نحكي مع أهلنا مع الأحبة. كل شيء ساكن بقلبك ممكن يذكرنا. كل شيء ساكن جوا قلبنا. شو يا محمد رأيك بأغنية؟ ليك إنه عندي رأي.
0: والله عرفان.
1: هات لنشوف.

0: طيب ديما حدا بيحب التكنولوجيا كتير, بما انه مالك مصلحه ببروكسل واليوم الاوروبي بالدفاع, رح ابعث لك على سنغافوره.
1: شوفي بسنغافوره,
0: رح اقول لك شوفي بكره
1: يوم عطيتك
0: رح اقول لك انا اعطيكي سربرايز بكره بشي بسنغافوره. ديما بما انه انت ناس ابديت بكل شيء تكنولوجي, بكره افتتاح اسبوع التكنولوجيا بسنغافوره. سنغافوره شو رايك؟ حلو الخبر. طيب طبعا هذا حدث تقني ضخم ديما, سيكون في مركز ساندرز للمعارض بسنغافورة, ويجمع آلاف القادة وشركات متخصصة في البنية التحتية للعالم الصحابي.
1: اليوم العالم كله أحمد بدي نوه لشغلة كتير مهمة, برنامج ولنا لقاء من شهر, أول مين ركز وحكى عن لقاء اللي جمع الرئيس الصيني تتذكر بالرئيس الأمريكي من كم يوم. نحن أول مين نوه من شهر وحكينا أنه سيكون لقاء من أجل دراسة الذكاء الاصطناعي, وفعلا استقبل رئيس ترامب, شفت الاستقبال الحافل للرئيس الصيني. وفي مقترح هلا أنه ترامب عم بيقول أنه هو مانو اصطناعي, اقترح ثلاث أسماء ويبدو سيتفقوا أنه يصير اسمه الذكاء الفائق. هو قال منختار بين ثلاثة, وهذا الاجتماع حضره أحمد إيلون ماسك وآلتمان وحيتان التكنولوجيا, وكان في خوف فعلا لما بيجتمعوا هالكبار اللي قايدين العالم وبيقولوا نخشى أن يتطور الذكاء الاصطناعي ونفقد السيطرة
0: على فكرة في حكي حكى على فقدان السيطرة. طيب ديما خلينا بما أنه حكينا على أهم الأحداث وموضوع الحرب الصينية الأمريكية, في كتار بينطروا ولنا لقاء بغدا تقول أخبار, لنقول لهم على خريطة المباريات بكرة.
1: يلا محبي الرياضة, يلا.
0: أنا بطلب أحلك اسماء المباريات بكرة,
1: وأنت مباشرة
0: تشجعي منتخب أو منتخب. يلا تصفيات كأس أمم أفريقيا.
1: أنا بختار المنتخب.
0: أنت قولي أشجع كذا. أوكي تصفيات كأس أفريقيا وأمم أفريقيا 2027 بكرة الساعة 4 المساء, ودائما بتوقيت دمشق يا محمد, مباراة جنوب السودان ومصر. أيضا في تصفيات كأس أمم أفريقيا يا ديما, بوروندي والجزائر الساعة 4, موزمبيق مع السودان الساعة 4, أوغندا مع ليبيا الساعة 7, كل هالمباريات لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا. بالتوفيق لمنتخباتنا العربية.
1: أكيد بس أنا الجزائر.
0: جزائرية. دوري الأمم الأوروبية بكرة مباراة نارية مستمعينا, مباراة من العيار الثقيل. ستقام هذه المباراة ستقام هذه المباراة في الساعة 10:45 مساء, أن تجمع إسبانيا وكرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول. بكرة في مباراة أيضا ودية مميزة يا ديما, حتجمع أستراليا مع البرازيل.
1: أكيد البرازيل.
0: الساعة 1 الظهر تحضرية
1: البرازيل؟ نحضر.
0: أخيرا بكرة متوقع أضراب مظاهرات كبرى في باريس, اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة مستمعينا للبلدان الأعضاء بمناسبة اليوم العالمي الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وأخيرا هي كانت أهم الأخبار المتوقعة بكرة.
1: دور لي في شيء عن ميسي هيك قبل ما يترك.
0: ميسي قاعد مرتاح ومبسوط.
1: قاعد مرتاح الحمد لله.
0: عم يحضر ولنا لقاء.
1: حسيتك من
0: جماعة
1: رونالدو.
0: ورونالدو كمان القاعد وعم يتفرج على أولنا لقاء. مرحبا رونالدو. الغنية اللي ربحت معنا اليوم بتحدي الختام يا ديما مين؟
1: والله هو والله أكيد ياس خضر, لأنه كتير ناس هون عم تبعت على الخاص للأمانة. أنا شفتهم من
0: شوية والتصويت كمان داخلي. فياس خضر نسمع.
2: نجي روحي كلها جروحي كلها.
1: وأكيد مخرجنا محمد علولو صوت لياس خضر, يعني ما أحلى ما يفوز.

0: أكيد رح تسمعوا الأغنية من بالوقت الباقي مع مخرجنا محمد، ومنشكركم كتير، منشكر كل مين تابعنا وسمعنا سواء منعرفه أو ما منعرفه، وأكيد منلتقي فيكم الخميس القادم بنفس الموعد. منقلكم كل الحب مني ديما نيوف، ومن
1: أنا أحمد الشامي. بدي أترككم مع التحفة الإبداعية مع صوت الأرض يا صدر، أغنية مسافرين. كل التحية، أول مرة نطلع هوا مع بعض محمد.
0: أيوة.
1: قالوا له نورتني، والتحية للعزيز فراس شنار أيضا مساعد الإخراج. التحية للجميع، بتمنى لكم أحلام سعيدة. تذكر حكيت لك يا من شوي على وشك على فكرة. ضلوا بخير، تصبحوا على حب، أحلام سعيدة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر قرارا يلزم الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي باتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق والحد من المصروفات. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قديش يبحث مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة أندرو كينت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد أن الاستثمار في الإنسان السوري وفي قدرات الطلبة والكوادر الأكاديمية والإدارية من أولويات الوزارة. وزير النقل يعرب بدر يؤكد خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لاتحاد شركات شحن البضائع الدولية أن سوريا تستعيد دورها التقليدي ممرا إقليميا للتجارة الدولية مستفيدة من موقعها الجغرافي. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على حسن خلف السجان في فرع المخابرات الجوية بدرعة والمتهم بتعذيب وقتل المدنيين خلال سنوات الثورة. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
3: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق،
1: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
2: حلوة يا ضيعتنا
3: عالضيعة يما عالضيعة.
2: صور من حياتنا الريفية.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا.

0: الكلام والإنفاق.
1: أيها المستمعون الكرام، في حلقة اليوم نسافر وإياكم إلى محافظة حمص ونقف على أطلالها الغربية حيث منطقة الحولة. تقع الحولة وسط سهل زراعي خصيب يضم بعض البلدات والقرى، أهمها تل دو، تل دهب، كفرلاها، وتشتهر بزراعة الحبوب والزيتون وأيضا القطن والرمان وتربية المواشي. تشكل موقع بلدة تل دو في غرب وادي العاصي وشرق جبل الحلو مكانا استراتيجيا للمناخ والطبيعة الساحرة المناسبة للزراعة وهطول الأمطار. وقد اكتسبت الحولة أهمية كبيرة في العصر الحديث إثر المجزرة التي وقعت فيها وراح ضحيتها عشرات المدنيين، وأثارت ردود فعل دولية واسعة النطاق.

0: أيها المستمعون الكرام، نتوقف الآن أمام إحدى قرى الحولة وهي تل دو، التي تكتسب طبيعة سياحية وبيئة خلابة من إطلالات ومسطحات مائية، حيث سد تل دو والرحلات والمتنزهات الطبيعية الجميلة. لنتعرف إلى تفاصيل بلدة تل دو، يسرنا أن نستضيف ابن هذه البلدة الدكتور أحمد حلاق. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: أهلا بك أستاذي عدنان، وأشكرك على هذه الاستضافة.
0: يا مرحبا دكتور، عرفنا بتل دو طبعا، ونعرف الإخوة المستمعين بهذه البلدة.
1: تل دو هي إحدى قرى منطقة الحولة،
0: نعم،
1: في ريف حمص الشمالي الغربي.
0: نعم.
1: الحولة هي مجموعة قرى أو مدن، حاليا هي تل دو، كفر لاها، تل ذهب، الطيبة.
0: نعم.
1: فتل دو إحدى هذه القرى، إحدى قرى الحولة.
0: نعم.
1: طبعا الحولة بشكل عام تمتاز بجمالها، فهي تقع في سهل منبسط،
0: خصيب،
1: وسهل الحولة من أخصب المناطق الزراعية في الوطن العربي.
0: نعم.
1: وهناك سهلان بهذا الاسم، سهل في سوريا في حمص، وسهل في فلسطين سهل الحولة.
0: نعم.
1: طبعا تشتهر الحولة بزراعة الخضار والقمح، والآن أو بالأحرى منذ فترة
0: دخلت زراعات جديدة،
1: الزيتون
0: والأشجار
1: المثمرة على نطاق الآن واسع.
0: جميل.
1: أجمل ما في الحولة سد تل دو.
0: آه.
1: أجمل ما فيها سد تل دو، ويعني هذا السد كموقع، يقع السد في بداية تل دو.
0: نعم.
1: يعني وأنت داخل إلى الحولة ففي أول
0: البلدة
1: تل دو السد على غربي الطريق.
0: نعم.
1: وهو الآن يعني متنفس لأهل تل دو، ومعلم
0: يعني
1: معلم سياحي.

0: في أي بيت تجد نفسك في بيتك.
1: دعنا في تل دو.
0: تل دو
1: نخصص الحديث عن هذه البلدة وخصوصيتها لو تكرمت.
0: تل دو هي يعني سابقا هي اسم قديم.
1: نعم.
0: واسم سوريالي. طبعا بعض قال الدو هو السهل.
1: نعم.
0: فهي تل في وسط سهل. لذلك سميت بتل دو.
1: هذا سبب التسمية.
0: هذا سبب التسمية.
1: نعم. ماذا يعمل أهلها؟
0: يعني غالبية السكان الآن يتوجهون إلى أعمال
1: الزراعة.
0: الزراعة. وكما قلت لك يعني تشتهر هي في زراعة الخضر.
1: نعم.
0: الخضار.
1: الغالبية يعملون.
0: الغالبية
1: في الزراعة.
0: يعملون في الزراعة. نعم. وهناك الآن في موظفون وفي.
1: أكيد طبعا.
0: شكل.
1: طبعا.
0: لكن بحاجة الزراعة ما زالت يعني بحاجة إلى اهتمام أكبر.
1: صحيح.
0: شايف كيف؟ فالحمد لله يعني أنا الآن أرى إنه التوجه إلى الزراعة حثيث.
1: صحيح.
2: زرعنا تلالك يا بلادي زرعنا غلو ونشر.

0: دكتور، مرت تل دو وجيرانها قرى الحولة بكثير من الأوجاع أيام القصف وعانت النزوح، احكي لي عن هاي الفترة ومعانته تل دو.
1: تل دو عانت كثيرا،
0: نعم،
1: يعني والمجزرة التي حدثت في تل دو يعني لم يشهد التاريخ مثيلا لها في وحشيتها وقسوتها. وأنا كتبت قصيدة في تل دو في هذا الموضوع تحديدا. قلت لحولتنا، طبعا أنا ذكرت الحولة لأن
0: نعم.
1: تل دو هي جزء من الحولة،
0: نعم.
1: فحينما نتكلم أتكلم عن الحولة،
0: نعم.
1: شايف كيف؟
0: نعم.
1: فقلت لحولتنا على الدنيا عتاب، فكم نزفت وما آسى صحاب، فأهون ما أريد بها فناء، وأشهى ما أعد لها عذاب. وكانت تنزف الأحباب نزفا، ويسرق من أزاهرها الشباب، فما وهنت ولا لانت، فطوبى لجرح نزفه مجد مهاب. لكم نادت وسيف الظلم يفري محاجرها، فما اخضر الجواب. أقول نعم، قالوا بأن هناك عسفا وترويعا، ولكن لا عقاب. لقد عانت من الخذلان عشرا وخمسا، ما أجيب لها طلاب.

0: دكتور تل دو من البلدات الريفية التي تتميز بعفويتها بطيبة أهلها. حدثني عن مجتمع تل دو وتعاونهم مع بعضهم.
1: طبعا أنا قلت أهم ما يميز أهل تل دو هو هذا الشعب الطيب المضياف المحب. وما زلنا نحن الآن في تل دو يعني تربطنا علاقات اجتماعية
0: في الأفراح والأحزان.
1: في الأفراح والأحزان.
0: نعم.
1: وما زال هناك يعني خلينا نقول العائلة لها.
0: نعم. جذور.
1: نعم. ترابط.
0: هلأ بلهجتك باين اللكنة الحمصية دكتور قريبين على حمص؟
1: طبعا أكيد.
0: قديش
1: يعني
0: تبعد عن حمص؟
1: تبعد شيء حوالي 22 كيلومتر عن حمص.
0: أها.
1: عن حمص تقريبا.
0: تماما.
1: ف
0: يعني أخذين من عادات حمص
1: طبعا أكيد لأنه في يعني
0: في ترابط.
1: الحولي تعتبر كحي لأنه قريبة جدا يعني
0: تماما.
1: الاحتكاك مستمر. لكن أنا أذكر قصيدي كتبتها في تل دو.
0: نعم.
1: أتحدث فيها عن هذه الروح عن الحياة الاجتماعية فيها. فقلت تل دو عشق طفولتي وشبابي فيها أنادم إخوتي وصحابي فيها المصائب والمواجع حلوة وببعدها الأفراح كل مصاب هل يذكر السهل الحبيب أناملي تلهو به وتولهي وخطابي سأخط إن أحببت وصف توجعي في نار حبك ألف ألف كتابي.
0: جميل جميل. هلأ بنتقل معك للأكلات بتل دو، الأكلات الشعبية، العادات. في عادات شعبية مميزة بين يعني هالبلدة والبلدة اللي بجوارها، بتختلف عن حمص، بتختلف عن مناطق. يعني في ميزة بأهل تل دو بأكلاتها بأزيائها.
1: طبعا نلق الأزياء تقريبا أستاذ عدنان يعني صارت مشتركة. ليش؟
0: تمام.
1: لأن الآن يعني الحولي يعني تعد حوالي 80,000 نسمة.
0: نعم.
1: يعني صارت مدينة كبيرة، وأيضا القرب والاحتكاك في المدينة.
0: ما في ميزة يعني بقصد أنه
1: طبعا الأكلات
0: تميز تل دو،
1: هي تميزها خلينا نقول ما زالت يعني فيها شيء من الخصوصية من حيث اللباس ومن حيث العادات
0: الأصيلة
1: اللي فيها.
0: طيب الأكلات الشعبية.
1: الأكلات الشعبية يعني تقريبا صارت في هذا الوقت يعني شبه
0: قريبة من بعضها.
1: قريبة من بعضها.
0: طيب يعني ذكرنا في بعض الأكلات.
1: يعني طبعا المحاشي كما يسمى.
0: هاي موجودة بكل مكان. بدي أكلة شعبية يعني خاصة بالضيعة.
1: هلق كانوا قديما.
0: نعم.
1: كانوا يعتمدون على اللبنية.
0: أها.
1: والكشك.
0: نعم.
1: كشك ملفوف، وأحيانا يسموه الكشك ششبرك يعملوه مع العجين باللحم.
0: نعم.
1: فهاي من الأكلات الشعبية اللي كانت في تل دو يعني تميزة
0: ولهلأ موجودة،
1: ما زالت موجودة.
0: نعم.
1: لكن يعني خلينا نقول صارت يعني العادات الغذائية في كل المناطق
0: يعني نفسها يعني قريبة من بعض،
1: صار احتكاك كتير بين.
0: نعم. طيب الحلويات نفس الشيء دكتور؟
1: نفس الحكي،
0: نفس الكلام.
1: نفس الكلام طبعا. كان في سابقا ما يميز كان في كعك العيد.
0: نعم.
1: يعني كانت في وما زالت طبعا هاي العادية قائمة.
0: نعم.
1: يعني كل عائلة في تل دو في الحولي حتى في عيد الفطر.
0: والتنور موجود؟
1: لا التنور لا انتهى.
0: انتهى.
1: انتهى منذ زمن طويل يعني.
0: نعم.
1: لكن يصنعون كعك العيد في البيوت.
0: تمام.
1: طبعا الآن في أفران كهرباء
0: بالبيت. ما بقى تنور.
1: وأفران غاز بالضبط.
0: نعم.
1: لكن هذه العادة محافظ عليها في تل دو وفي الحولي عموما يعني.
0: تماما.
1: يصنعون حلويات أو كعك العيد كل عيد فطر.
0: شو بتقلن لأهل تل دو بختام حلقتنا؟
1: طبعا أقول أتمنى الخير والسعادة والسلام والوئام لتل دو وللحولة عموما ولأهل الشام،
0: نعم،
1: ولحمص ولكل بقاع وطننا الحبيب.
0: شكرا في نهاية هذا اللقاء للأستاذ الدكتور أحمد حلاق الذي أتحفنا بهذه المعلومات عن بلدته تل دو. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكرك دكتور، وأهلا بك في إذاعة دمشق.
1: ولك الشكر الجزيل ولإذاعتنا جزيل الشكر. شكرا لك أستاذ عمنان.
0: شكرا يا دكتور، يا مرحبا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: كل مرة حقيقة يقوم النظام باستهداف القرى المدنيين بعد أن يكون هناك تقدم لقوات المعارضة في منطقة ما. إذن اليوم قامت طائرات النظام السوري بطائرات السيخوي تحديدا بقصف كل من كان صفرة قرية كان صفرة ببراميلة متفجرة، أيضا قامت بقصف قرية مرعيان وقرية إحسم وقرية بليون. إذا تقدم مستمر لفصائل المعارضة السورية باتجاه مدينة حمص، تنطلق منذ الصباح أرتال لقوات المعارضة السورية باتجاه مدينة حمص، وكما تحدثنا سابقا بأن هذه المناطق المؤهلة والتي تعتبر هي حاضنة للفصائل الثورية.
1: في الحروب تختلف الأدوار، هناك من يحمل السلاح، وهناك من يحمل حقيبة الإسعاف، وهناك من يختار أن يحمل كاميرا. كاميرا قد تكون أثقل من أي سلاح لأنها تحفظ الحقيقة وتنقلها إلى العالم كما هي. على مدى 14 عاماً عاش الإعلاميون السوريون بين القصف والنزوح والخطر، لم يكونوا مجرد ناقلين للأحداث لكن كانوا جزءاً منها وشهوداً عليها وضحايا لها أحياناً. عين الحقيقة. ضيفنا اليوم واحد من هؤلاء الذين كتبوا تاريخ الثورة بكاميراتهم وعدساتهم وأقلامهم. يسرني اليوم أن أرحب بالزميل والأعلامي علاء الدين اليوسف. أهلاً بك أستاذ علاء.
2: أهلاً وسهلاً فيك.
1: خلينا نبدأ أستاذ علاء. علاء قبل 2011، قبل أن يحمل الكاميرا، مين كان؟
2: أول شيء تحياتي إليك، شكرا كثير على الدعوة الكريمة في برنامجكم عين الحقيقة. الاسم لحاله بيخلي الواحد أنه هو يصير عنده دافع أنه هو يقبل أنه يطلع، لأنه كان عمل هاي السنين كله بحث عن هذا الموضوع اللي هو الحقيقة حتى وصلنا إليها. أول شيء مترحم على شهداء الثورة السورية العظيمة اللي استشهدوا في سبيل هاي الكلمة، في سبيل أنه نوصل لهذا المكان. على الدين اليوسف رجل بسيط، ما قبل 2011 كنت رجل بسيط، كنت في فترة مع أهلي في ليبيا، طفولتي كلها كانت في ليبيا. بعدين صرت اشتغل مثل أي شاب، يعني عامل سائق، ما كملت دراستي طبعا، حتى عام 2011 بدأت الثورة السورية.
1: أستاذ علاء، كنت تتوقع أنه تدخل بالعمل الميداني أو عمل المراسل الميداني؟
2: هلأ بصراحة مرات هو الواحد بتفولته بتمر عليه بعض اللحظات، ممكن يشوف مشهد إخباري، مشهد من مسلسل. فأنا لما كنت طفل شفت أنه مراسل، كان فيلم لمحمد هنيدي طالع هيك وماسك الميكروفون، ما بعرف شو، بالشتاء أو بالثلج أو بهيك شيء، فطلعت هيك عجبتني الشغلين. هذا الكلام قبل الثورة بسنوات يعني.
1: نعم.
2: قلت أنا وين المشكلة يعني إني يصير مراسل؟ بس تعرفي كان النظام السوري بصراحة محتكر هاي موضوع الإعلام، محتكر في سوريا. حتى لو كنت يعني واصل لدرجات عليا من الدراسة وحتى لو بالإعلام.

0: خلينا نرجع للبدايات.
1: نعم.
0: أول يوم قررت فيه أنه تشارك بالمظاهرات ضد النظام البائد.
1: طبعاً نحن بصراحة كنا متابعين ثورات الربيع العربي، ثورة مصر وتونس وليبيا، كنا متابعين بشغف كبير يعني، نسهر مرات للصبح على القنوات يعني نتابع. كانت دائماً يدور براسنا أنه نحن ممكن نطلع ولا ما ممكن، ممكن ولا ما ممكن، لما صارت الكتابة
0: يترى حتنجح أو لا.
1: بالضبط. أو حتى تطلع، مو بس نفكر أنه تنجح ولا لا. يعني نجحت ثورة تونس، سقط بن علي، انتقلت الثورة،
0: بس ما طولت مثل
1: كبرت الفكرة براسنا انه نحن ممكن هذا الشيء يصير عنا ولا ما ممكن. لمجرد انه نفكر تفكير كنا نخاف. فمتابعين وجمعنا نفسنا شيء 15 شاب 10 شباب اقارب، يعني اكثرهم اقاربي في جبل الزاوية قريتنا مثلا. واكيد كان نفس هاي التجمعات كانت في مناطق تانية.
0: نعم.
1: يعني تخيلي انه نسهر للصبح نقول ممكن، لما صارت كتابات بدرعة، كبرت الفكرة أكثر
0: بجلوسنا،
1: وصرنا بين بعضنا نحكي بشكل علني أنه إمتى ممكن تكون بسوريا. لما اعتقل أطفال درعا هون إحنا قررنا بشكل رسمي
0: أنه لازم
1: ثأرة لأطفال درعا، لازم نوقف مع أطفال درعا، ولازم نطلع نخوة ودينا. نعم. وكل شيء. خلص أخذنا القرار أنه نحن لازم نطلع، وفعلا طلعنا من المسجد. بمجرد طلعت الصرخة الأولى خلاص أصلاً ما عاد في تراجع أصلاً. أنت حالياً متت. أنت متت. تخيلي الآن واحد خلاص يطلع بكل شيء معه، عداء مطلق. فلما رحت على البيت أنا كل الطريقة ببكي بصراحة، عبكيت على بناتي إنه أنا خلاص ممكن اليوم، بكرة بعد شهر، وبعدين لأنت بدي أبقى هربان رح يقتلوني.
0: وبعدين دخلت،
1: خلاص دخلت هون بشكل رسمي كمتظاهر، كناشط، كمسير للمظاهرات،
0: طب
1: اعلامي
0: اعلامي. خلينا نوقف عند هي الكلمه. ايمت قررت تشيل الكاميرا وتدخل للميدان الاعلامي؟
1: قصدك التليفون، ما كان في كاميرات طبعا.
0: التليفون.
1: ايه. نهايه شهر 3 اول مظاهره كنت فيها خارج قريتنا.
0: ايوه.
1: شهاده شخص يعني حكى بطريقه خاطئه عن مشهد شافه.
0: ايوه.
1: كان في كذب بالمشهد،
0: كان في تزوير الحقيقة.
1: كان في تزوير الحقيقة. أنا انزعجت إنه نحن طالعين بشكل صادق زيادة عن اللزوم.
0: شو كان التزوير؟ معلش.
1: التزوير كان إنه قال القناة اللي عم يحكي معها إنه في عدد من الجرحى، والمظاهرة كانت بعيدة كل البعد عن الجيش.
0: أيوة.
1: والأمن يعني.
0: مشان مصداقية سردية الثورة يعني.
1: تماماً. أنا هذا كتير الشيء وجعني لما سمعته هيك، فطلبت منه الرقم. خلي خود هاي الرقم احكي عن حمام.
0: نعم. كان في سهولة التواصل بين الثوار بهاي المناطق؟
1: طبعا هون عملنا تنسيقيات.
0: أيوة.
1: صار في تنسيقيات للثورة السورية على مستوى القرى والبلدات والمدن فيما بعد. صرنا نتواصل بعدين مع المحافظات، صرنا نتواصل حتى مع الناس بدمشق ودرعا وغيرها.
0: جميل.
1: أخذت الرقم وحكيت مع القناة، قلت لهم يا حبيبي أنا فلان الفلاني، علاء الدين اليوسف، من قرية كذا من جبل الزاوية، شو بدكم؟ اسم أمي أنا جاهز.
0: نعم.
1: بس الحكي اللي حكاه مو صحيح.
0: نعم.
1: قال تمام، شو الصحيح؟ قلنا يا أخي ما في هون لسه جيش.
0: نعم.
1: وما في جرحى، المظاهرة طلعت بسلام ورجعت بسلام. فقال أوكي، نحن رح نحكي معك بشكل يومي، في مشكل؟ قلت له ما في مشكل. بعشرين خمسة هون أنا طلعت باسم مستعار شهر تقريبا. هني نصحوني القنوات اللي يحكوا معي. بشو نسميك؟ قلوا علاء الدين يوسف. قال لي لا حبيبي، يعني حفاظا على أمنك لازم تختار اسم.
0: ما كان واصل للأمن اسم علاء الدين اليوسف الحقيقي؟
1: طبعا مباشرة من أول يوم.
0: نعم.
1: من أول يوم تماما طلبت. أنا انطلبت من أول يوم بالثورة، من أول نهاية شهر 3 انطلبت. والدليل حكى معي عنصر أمن كنت بعرفه من قبل الثورة. اتصل فيي وقال لي ليش طالع مظاهرة؟ قلت له هيك. قال لي شو بدك؟ بدك مساعدات؟ بدك كذا؟ تعال عندي. قلنا نتجمع مثلا القرى الجبل، ناس تطلع باتجاه أريحة، مثلا قسم كان صفرة على روز دين بليون، يطلعوا باتجاه أريحة.
0: نعم.
1: ومن أريحة لأدلب المدينة مثلا، على مشارف مثلا أدلب. القسم الثاني كان يطلع باتجاه معارة النعمان. بعشرين خمسة رحنا على المظاهرة واستشهد صديقنا علي، الله يتقبله. أصيب كمان عدد من الشباب، فؤاد غريبي، محمد ددو، عدد كبير من الشباب. لما قتل استشهد علي، أنا حسيت بالغصة طبعا من أهله، إنه أنا بدي أتحمل مسؤولية وزر هذا الشاب. رجعنا على القرية معنا جثة هاملة لعلي. هون أنا حكت معي القنوات.
0: بأي سنة؟
1: 2011 2005.
0: 2005
1: كان أول شهيد من عنا علي. 2005 استشهد.

0: أنا صرت يعني أحمل نفسي المسؤولية المستشهد علي.
1: ليش؟
0: لأنه بعتبر حالي أنه أنا مشيت بقوة وأنا اللي ما رح قلك حربت الناس، بس الناس لحقتني تبعتني.
1: نعم.
0: الناس تبعتني بها، تبعتني بشكل واضح يعني. حتى صارت الناس تيجيني على البيت، شو قيمة نطلع مظاهرة؟ مشجع. شو قيمة نطلع مظاهرة من الولد اللي عمره 5 سنوات للعمره 20 سنة يجيني على البيت؟
1: بعد استشهاد علي كان وصلت لقرار مصيري انك تتراجع وتترك؟
0: أعوذ بالله، بالعكس، هذا الموضوع هذا صار فيه حافز اكبر. تخيلي انا لحد الان بعد 15 سنة امه لعلي بتخجلني وقت اللي بشوفه، مع انه قد صار فيه شهداء من نفس القرية.
1: نعم.
0: عندنا شهداء كتير كتير كتير راح من عندنا، مئات الشهداء بالقرية. بس الشهيد الاول كان له شوي يعني
1: كان شيء غريب على الناس،
0: شيء غريب على الناس. ونحن ايه كيف نسوي مع اهله للشاب؟ نحاول نتجنبها في البدايه، نتجنب نشوفها او تشوفنا. بعدين طلعنا مظاهره، صارت رش رز،
1: صارت تشارك
0: امه مو تشارك. هون عرفنا انه لا، شيء جميل يعني انه هي امنت بالله، يعني مؤمنه بالله بهذا الوضع، انه راح شهيد وكذا. وحاولنا نطلع مظاهرات ونقرب منهم من البيت نفسه انه ابنك شهيد، وننده ونصرخ للشهيد.
1: نعم.
0: هذا كان موقف جدا صعب في بدايه الثوره، الشهيد الاول طبعا. يوميتها انا طلعت على القنوات قلت لم يناسبني، لا يناسبني الان بان اخرج باسم مستعار ب20/5 اظن. لا يناسبني الخروج باسم مستعار على القناه، كان لايف يعني.
1: اي قناه؟
0: الجزيره.
1: تذكر
0: الجزيره، قلت له لا يناسبني الخروج باسم مستعار، انا علاء الدين اليوسف من جبل الزاوي، وذكرت حتى اسم القريه. ممكن كافة التفاصيل يعني.
1: مات الخوف.
0: ما هو ميت بالأساس، وكان هذا طلب القنوات إنه لا تذكر اسمك.
1: بسبب القنوات.
0: بس نعم. أنا حسيت بالغصة إنه كيف هو مات وأنا مخبي اسمي مثلاً. ويومتها راحوا جرحى من عنا شيء 4-5، قلت لك الشباب اللي راحوا راحوا على تركيا مباشرة.
1: نعم.
0: ناس فقدت أمعاءها، ناس فقدت إيديها، ناس الشباب اللي انجرحوا بنفس المكان. طبعاً هون عمت المظاهرات كل أرجاء سوريا. ما عاد في شيء اسمه والله جبل الزاوي ولا
1: عمت المظاهرات أرجاء سوريا. إيه ما تحسيت إنه هي اللحظة اللي رح تنتهي فيها حياتك؟ وين كنت؟
0: كل يوم يومياً أنت بتشعري لمجرد خروجك من المنزل. شوفي، كان الموضوع الإعلامي جداً حساس. في ناس هلأ بتفكر إنه فلان إعلامي، إيه وإذا إعلامي؟ أنا ما انتقاص من أحد، بس لازم نعرف شيء، إنه سنة 2011 مختلفة عن 2012.
1: نعم.
0: 2012 مختلفة عن 2013. 2013 مختلفة عن 2014. كل سنة بتصير أسهل من اللي بعدها بصريح العبارة. أنا مشوا معي شبابنا، شباب من عنا استشهدوا جميعهم، كانوا يحموني حتى على باب بيتي يجوا معي، دليل أنه الخطورة كانت أكبر. استشهدوا في مجزرة شهيرة اسمها مجزرة بودمايا في قريتنا. بهاي المرحلة الصعوبة كانت بأنه أنت مستهدف، أنت اسم عرفت، انشهرت عند الدولة كلها، طالبتك كل الأفرع الأمنية والعسكرية والمخافر والحواجز طالبتك. طبعا بعد تكثيف الغارات أيضا في الفترة الأخيرة على معظم قرى ريف إدلب، الآن بدأ النهج الجديد وهو الصواريخ البالستية التي تأتي ضخمة جدا وتخلف يعني انفجار ضخم، أيضا تقوم باستهداف القرى الآمنة مثل عين لاروز اليوم سقط فيها عدد من الجرحى، أيضا بلدة مرعيان سقط فيها 5 قتلى وعشر جرحى.
2: عين الحقيقة.
1: مستوى أمان استخدام أجهزة الثورية بهذاك الوقت
0: كان ضعيف، وما كان عندنا خبرة، نحن نعرف ما كان عندنا أمن معلومات.
1: ما كان ممكن يتراقب؟
0: مو بس تراقب، يا ريت تراقب. مثلا استمرت 24 ساعة ما حدا اتصل فيه، يومين ثلاثة ما حدا اتصل. استغربت أنا، كانت سوريا شغال 24 ساعة حاطوك على الشباك، كل قنوات الأرض تتصل، ما في قناة في العالم ما تتصل فيه، اتجاوب مع الكل، حتى القنوات الإنجليزية وأنا ما أعرف الإنجليزي بصراحة، وكان يجيبوا مترجمين. ما كان في خيارات. وبعدين شوفي لوين وصلوا، وصلوا بقضية التشويش إنه هن يشوشوا على السوريا من الساعة 11 الظهر للساعة 2 الظهر. هاي الفترة اللي بتطلع فيها الناس مظاهرات تحديدا يوم الجمعة.
1: نعم.
0: تشويش كان من 11 للتنتين، فكنا نضطر، كان معي شاب اسمه علاء فطراوي، طبعا هذا له قصة تانية، علاء كان معي من البداية. كنت امشي انا 70-80 كيلومتر بخطر حتى يروح التشويش تبع سوريا. كانوا يغطوا منطقة تشويش معينة إنه سوريا بهاي تحديدا بهذا الوقت ما بيشتغل، بيشتغل بعد الساعة 2 الظهر. طيب بعد الساعة 2 الظهر بتكون راحت المظاهرات،
1: خلصت
0: المظاهرات. كانت قمة الحقيقة إنه أنا لما كوني أنا متصل بالتليفون على أي قناة يسمع صوت المتظاهرين، يسمع صوت الناس. لما فقدت هاي الميزة أنا تكركبت. فكنت خلص المظاهرة ومباشرة على الميتور أو بالسيارة أمشي 70-80 كيلومتر قطع مرحلة التشويش وعلى السريع وصل الخبر. وكان للأمانة القنوات كانت تتفاعل معنا بشكل كبير، كانت تأخذ الخبر مباشرة واعتمدوني بشكل رسمي كل قنوات الدنيا.
1: كناشط إعلامي
0: في البداية، كناشط سياسي، ناشط إعلامي، متحدث باسم مجلس الثورة. كانوا يطلقوا علي المسميات أنا بدون ما أعرفها بصراحة، ولا تهمني المسميات، ما كان
1: المهم تنقل الواقع.
0: تنقل الواقع بالضبط. كتير ناس طبعا ساعدونا من الشعب. طبعا شوفي نحكي بصراحة، اللي وصل الناس لهون محبة الناس، واللي بقي وعايشين طبعا هاي نادرة. يعني كمان بقول لك الصراحة 2011 كانت محرقة لزيلة الشباب. ليش أنا مرات متعصب شوي لجماعة 2011؟ بيلومونا إيه وإذا 2011؟ لا يا حبيبي، كان ثمن الصوت طلقة، ثمن إنك ترفع راسك طلقة. أنت ميت، مستحيل تبقى حي. مو يعني العمار بيد الله، ولكن هي حقيقة. ليش ناكرين علينا يعني؟
1: في قصة بيعرفوها كتير من الناس، لكن أنا حابة تحكي لنا إياها، وإذا في أشياء ما حكيتها سابقا عن قصة اختبائك بحفرة. وصف لنا هذا المشهد، ليش وصلت للحفرة؟ شو كان عم بيصير؟
0: استمر تقريبا شيء سبع ساعات. هو مداهمة الجيش لإلنا للقرية، يعني
1: أي مكان، لكفر عويد.
0: لكفر عويد. طبعا كنا نحن نتنقل بكل أرجاء المنطقة، ولكن بالنهاية المسقط الرأس هو كفر عويد. هذول الشباب خبروني إنه في مداهمة للجيش رح تجي على القرية. قلنا لهم مستحيل يعني، ما أظن. فالمهم وصلتنا الأخبار إنه صاروا على مفرق القرية في مداهمة. كان الجيش يدحم وينسحب، ما كان يستقر. فقررنا إنه نروح نهرب على هذا الوادي، نحن أنا وال15 شاب. جينا للوادي، طيب في ما في مكان إنك تختبي فيه، إنه تتخبي فيه، واضح في مغارة. دخلنا بالمغارة، طبعا أنا رح أحكي لك إياها بشكل مختصر. فقلت يا شباب يعني بصراحة أنا مطلوب إعدام قولا واحدا، وإذا مسكوني رح يرشوني ميدانيا، يعني مستحيل حتى يأخذوني على الشام أو كذا. هيك أنا بعقلي إنه خلاص أنا ميت يعني. فما لازم نبقى سوا، كتير أنا بحبهم لدرجة ما بتصور عقلي. كتير هيك قلوبهم نظيفة، يعني لدرجة نحن كنا نحس إنه بيننا وبين رب العالمين ما في مسافة نهائيا. درجة الصدق اللي كانت فيها ثورة 2011 الناس ما بتعرفها، في أغلب الناس ما بتعرفها، واصلة درجة من المثالية ما موجودة كانت. فقلتوا يا شباب يعني لازم أنه نفترق، أنا أروح بمكان وأنتم بمكان. إذا إجا الجيش ومسككم قولوا له نحن متظاهرين، أكثر ما في متظاهرين ممكن يعتقلكم ما يصفيكم. فإذا مسكنا سوا رح يصفيكم بسببي أنا، خلاص معناها أنتم محسوبين علي، أنا قتلكم. فقال شو تقترح؟ قلت لهم إما أنتم تروحوا أو أنا روح من المكان. فواحد منهم قال خلص انت روح، نحن يعني عدد كبير. لما حنو بلكي واحد من مسك منهم عشان ما يعترف علي انه انا بهذا المكان.
1: أيوة.
0: فقال انت روح. فرحت، بس وين بدي اروح انا؟ ما في مكان روح عليه. اكتر شيء الوادي مثلا 100-200-300-400 متر 500 متر، وبعدين بيجينا جيش الغاب، سهل الغاب.
1: أيوة.
0: في جيش، والمنطقة تقريبا تحاصرت هون. طبعا بهاي اللحظة رن تليفوني انا السوري مو السورية. اتصل فيه شخص حي يرزق طبعا حتى الآن، مرحبا علاء كيفك؟ قلت له مين معي؟ قال ليش دخلك مين معك؟ انزع شرائحك، شيل شرائح تبع التليفونات فورا. قلت له ليه؟ قال لي بعثوا لك راشدة اتصالات من محافظة إدلب، من المحافظة. الراشدة صارت بالقرية. هذا طبعا خبرني هاي الخبرية وانشق ترك.
1: هاي مصلحته،
0: هاي الخبرية هاي مصلحتهم، الله يجزيه الخير.
1: أيوة.
0: الشكر له. فنزعت الشرائح فعلا ونزلت. بهاي اللحظات اللي أنا نازل فيها ومبعد عن الشباب، هي لحظات جدا بسيطة ولكن ممكن دقائق هي، بس أنا مرت علي كميات السنين. يعني صرت استذكر ذكريات، تذكري أولادي بناتي. كان عندي بنات تنتين،
1: الله يخليك،
0: الله يسلمك. بتذكر أنه هون أنت رايحة على الموت خلاص، يعني تخيل أنه هون الركاكيب ما عاد تشيل، دقات القلب بترتفع، أدرينالين ما بعرف شو بصير معه.
1: رحت على الوارة.
0: رحت على الوادي. آخر الوادي لقيت حفرة. طبعاً أنا من فترة رحت دورت على الحفرة متغيرة شوي بسبب التضاريس وكذا. فلقيت مثل حفرة اضطريت إنه أنا أنزل فيها. داخل الحفرة ردمت حالي مثل إذا قاعد في قبر.
1: ردمت حالي.
0: ردمت حالي.
1: كانوا حيروحوا على الوادي ممكن يعرفوه.
0: إجوا على الوادي. وإجوا قريبين من الحفرة ما في أمتار. وأنا عم بسمع الأصوات وسمعت إطلاق نار فكرتهم إنه صفوا أصدقائي بصراحة. سمعت كل شيء وما طلعت ودقات قلبي وصلت للمليون إنه العسكري فوقي طيب فوق رأسي تقريبا صار.
1: ما كان يخطر لكم إنه تطلعوا من هاي الأماكن؟
0: وين بدك تروحي؟ الجيش وقت اللي كان يعمل حصار حصار جبل الزاوية يحاصر كل القرى وكل المداخل والمخارج ونحن كنا نفكر إنه الصخرة بتخبيك. لا هالحكي مو صحيح. سألي اللي هرب بالجبال، سألي اللي نام بالجبال إنه الصخرة بتخبيك؟ لا ما بتخبيك. إنه البيت بيخبيك؟ لا ما بيخبيك. المغارة بتخبيك؟ لا ما بتخبيك. ما في شيء بيخبيك. يعني تخيل يلحقوا شباب من عنا من المنطقة قتلوهم وراء الصخور يتفنن بقنصه لل
1: مجزرة كفر وعيد أو كفر
0: المجزرة كانت بدماية هاي في 20
1: بنفس الوادي؟
0: بنفس الوادي صارت المجزرة بعد هاي القصة ب 20/11/2011 طبعا شهيد. كانوا 111
1: شهيد
0: من قريتنا العدد الأكبر ومن القرى المجاورة حتى رشوا عليهم شيء غازات أعصاب شلوا اللي ولقينا 15 جثة مكبلين وصفوهم تصفي وفي ناس مقطوعة الرؤوس.
1: كنت شاهد على هاي المزرعة.
0: طبعا أنا كان الجيش موجود بالقرية أنا ما كنت من الناس اللي وصلوا بداية الناس لا جيت فيما بعد كنت أنا عم بنقل الخبر بصراحة وصلنا الخبر من خلال أجهزة الاتصال إنه الجيش راح يقتل كل شيء بالوادي. حاولت قال لي راح حولك على أمين الجامعة العربية نبيل العربي راح خليك تحكي معه بلكي إنه يحكي مع النظام السوري ويوقف هاي المجزرة. وحكيت على الأغلب يعني نبيل العربي وقال لي نبيل العربي حكيت معه.
1: شو كانت ردود الفعل؟
0: ردت فعله قال لي أين المكان. حددت له المكان والزمان والساعة صرت أترجع أنا بصراحة ترجع مثل إذا عم ترجع واحد يعني بدي يموتني. قال لي تمام اعتبر أنه تواصلنا مع النظام السوري وسكر التليفون. ما في ضلوا تقريبا حتى قتلوا الجميع. ضلت القذائف البي ام بي تضرب حتى ما بقي حدا نهائيا.
3: سجل إطلاق نار في جبل الزاوية في كل من بلد الجبلين في جبل الزاوية. كان هناك اقتحام هذه القرية من قوات الأمن وحمل التفتيش وحمل الاعتقالات في جبل الزاوية. قرية المغارة أيضا في جبل الزاوية. كان هناك إطلاق نار كثيف ومتقطع من جميع الحواجز المتواجدة في هذه القرية. إطلاق نار على المظاهرة أثناء المظاهرة في مدينة أريحة. مدينة أريحة تشهد حصارا خانقا منذ أكثر من شهر أو شهرين.
2: عين الحقيقة.
1: عندي سؤال، شو كانت ردود أفعالكم عن تكذيب أعلام النظام وقنوات النظام لهي المجازر؟ كيف كنتوا تواجهوا هذا التكذيب؟ كانت القنوات الإعلام النظام دائما تكذب الأخبار اللي بتطلع من المناطق عم بيصير فيها مجازر إنه لا ما في مجازر.
0: طيب اللايف أو البث الحي كان خير دليل خير شاهد.
1: كانوا يلاقوا عذر إنه هاي استديوهات خاصة معمولة لو تمثيل وكله.
0: بالضبط اللي تمثيل. كان يتهمنا إنه الصندوشات فيها 500 ونحن 500 ما نشوفها غير على التلفزيون. يعني بقينا أنا بتذكر أنا بقيت شيء 4 شهور بالجبال. بقيت 4 شهور بالجبال نايم بالجبال. يعني حتى مر علي شوي من الصيف والشتاء ودائما جوعان على فكرة. ما بتذكر إني يوم شبعت الأكل. وكنت في عندي صديق اسمه غانم ابن نظير طيب حي يرزق حتى الآن طبعا. فكنت على الجهاز الاتصال أحكي معه صار في بيناتنا رمز يقول لي كيف الوضع قل له مثلا زفت فيقول لي المقر رقم كذا مثلا أنه تعال كول هاي الإشارة.
1: هلأ طالما كان في بيناتكم كلمات سر معناته كنتوا أخذين مستوى كبير من الأمان. كيف تعرضت للاختطاف لكم؟
0: تعرضت للاختطاف في عام 2014 كنا رايحين باتجاه معركة كسب. كان في معركة بكسب أنا دخلت يوميتها كنت في تركيا ريحانية دخلت من الشريط الحدودي على أساس التقي أنا ومجموعة من قناة الجزيرة في نقطة على جسر دركوش، فبتمر سيارة بيقول لي مرت سيارة دفع رباعي فيها مسلحين قطعني، بعد ما قطعني رجل عندي قال لي طلع أنت على اليوسف، قلت له إيه؟ قال شرف معنا الأمير بدي
1: إياك. كنت مراقب؟
0: ما أعرف مين يراقبني طيب مشان شو؟ استغربت يعني، قلت له تمام. طلعنا بالسيارة مباشرة حطوا لي الكنزة في راسي وبلشوا هيك ضرب خفيف يعني، ورحنا على خدوني تنزلوني لتحت على السجن. تركوني بعد 10 أيام بعد ما كسروا لي حنكي وكانوا يطعموني شوربة، تركوني بالجبل بدون تياب. كمان تركوني بطريقة مهينة جدا، مشيت ساعات طويلة حتى عرفت إجي على الحدود التركية. طبعا مرت معي تفاصيل أنا ما كتير بحب أذكرها بصراحة، وذكرت عدة مرات ما بدي أذكرها. نحن بقول لك بصراحة نحن انظلمنا، أنا بعتبر القدماء انظلموا جدا، ما حدا قدر مشاعرهم، ما حدا عرف الشيء اللي مروا فيه.
1: والدك شو كان رأيه؟
0: والدي من الأول ثوري بامتياز، ثورة بامتياز، ما في جدال نهائيا.
1: ما كان يقول لك يا علاء شو بدك بهالشغلة؟
0: لا بالعكس بالعكس. لا لا نهائيا، حتى الأقرباء ما حدا وقف ضدنا. يعني المراحل الأولى للثورة 2011 12 13 14 حتى صار في فصائل مسلحة واجت واجى عدد كبير من المنشقين. طبعا نحن اللي ساعدنا بصراحة الانشقاق،
1: نعم
0: ما بننكر انشقاق الناس، طبعا انشقاق الضباط والعساكر. انا جبت اخوي اتصلت فيه على دير الزور، قلت له ليك طلع بكره بدي يكونك هون، قال لي ما بيجي الا ما اجيب الباروده.
1: نعم
0: اخوي شاب صغير.
1: علاء يعني انا حرصك كعملك ذكرت انه انت كنت مراسل ميداني، ناشط اعلامي، ناشط سياسي، منظم مظاهرات، اثرت خلينا نقول مهنتك على حياتك الشخصيه؟
0: طبعا اثرت على عائلتي على اولا واخرا،
1: على المستوى الشخصي،
0: على المستوى الشخصي عائلتي. انا لحد الان اولادي
1: كانوا يطلبوا منك انك ما تطلع؟
0: لا لا لا ما يطلبوا، كانوا صغار اول شيء. بالعكس عندي مقطع فيديو هلق لبناتي كان عمري 3-4 سنين مع بيتظاهروا، هلق صاروا صبايا مثلا. عرفتي كيف؟ ما بريد اشوف هذا المقطع لانه شوي يعني كانوا اطفال.
1: يعني كنت تحس بالذنب وقت تروح على مناطق خطره وتتركهم ما تعرف لمين رح تتركهم؟
0: هاي نقطة، بس كان عندي يقين انه الناس ما رح تتركهم. طبعا اول رب العالمين ما بيترك حمل على الارض، ما رح يتركهم، بس كان عندي قناعة انه الناس انا رح تساعدني، انه اذا متت ما رح يتركوا اولادي.
1: اكثر مشهد محفور بذاكرتك الى الان؟
0: كثير مشاهد.
1: مثلا
0: المشهد، مشهد المجزرة اللي انا مستحيل انساه، مشهد امه العلي وموقفي أنا من هذا الموقف، مشهد لما كنت مخطوف.
1: أستاذ علاء يعني كم كبير من الذكريات إذا بدنا نحكي عنها كلياتها خلال 15 سنة أو 14 سنة اللي مرقت، بدنا يمكن حلقات أكيد. كثير لحتى نغطيها اليوم. بعد 14 سنة من الثورة، إذا أردت أن أطلب منك إجابة مختصرة لكلمة تختصر الثورة،
0: الثورة السورية يتيمي،
1: شخص لا تنساه.
0: في كتير أشخاص ما بنساهم ساعدوني، مثلا في شاب من طياتنا اسمه فؤاد غريبي رابط بلواء كامل أثناء اختطافي حتى يعرف وين أنا، ولما أفرجوا عني راح هو اللي استلمني.
1: موجود
0: لواء. فؤاد موجود فؤاد. نعم صحيح فؤاد. كان من أهالي القرية وكان عنده يعني تيسير علوني، كان مديري بالشغل، ساعدني بشغلات لا يمكن أني أستطيع أذكرها. مو مساعدي بالشغل، مو مساعدي ضمن عملي ضمن مثلا الجزيرة، لا لا لا، مساعدات شخصية. ساعدني أنا أوصل لمراحل أنه أنا استنزف كل طاقتي المادية والمعنوية والجسدية، كان دائما يعطيني الدفع المعنوي والمالي والجسدي تيسير علوني. أنا لا أنسى له هذه المواقف طالما أنا حي.
1: على مدينة تسكن قلبك؟
0: كفرومة كقرية بتسكن قلبي. كفرومة لها وضع خاص. طبعا قريتي اولا هذا شيء واضح. كفرومه ثانيا، كفرومه البلد اللي خسرت اكثر من 1000 شهيد، اللي نسوانها وولادها وكل الدنيا بتبكي بكفرومه اثناء المرور في كفرومه. يعني هاي البلد فيها ابطال، فيها شجعان، طبعا ما بنخيرهم على حدا، كل الناس فيها، كل الناس خير وبركه، كل القرى قدمت اغلى ما بتملك، اغلى ما بتملك. يعني اللي عم يقدم ابنه شو؟
1: طيب صوره او مشهد بتتمنى انك ما التقطته بعدستك؟
0: صورة أو مشهد بتمنى ما التقطته، في كان مرة طفل عمره تقريبا 6-7 سنوات، شوفي بالإعلام في شيء محاذير بتقول أنه الأطفال يمنع تصويرهم بدون موافقة أهلهم.
1: نعم.
0: الثورة السورية كان لها طابع خاص بخرق القواعد والقوانين. كنا نخرق القواعد مو بشكل مقصود، لأنه هيك الوضع، أنت بحرب، أنت بثورة، فإذا ما خرقت هاي القواعد أنت ما بتحسن توصل حقيقة ما يحصل للعالم. فمرة من المرات هذا الطفل عملت معه لقاء، طبعا إجيته هيك بشكل هادئ منطقي، كانت أيام عياد.
1: وين؟
0: في مخيمات أطمي. قلت له مرحبا يا عمو، ما اشتريت لبس العيد؟ فالولد مباشرة صار يبكي. أنا هون ما عاد أحسن أتمالك نفسي، إنه هو بكى من المايك، بكى من السؤال، هل هو فهم السؤال فعلا؟ وبكى إنه ما مشتري لبس، أم هو خايف؟ فلما بكي أنا مباشرة سحبت وشلت كابل اللايف، طفيت اللايف.
1: حضرتك أستاذ علاء، بالإضافة لعملك ناشط إعلامي ومراسل ميداني، أنت المشرف لمكتب الجزيرة مباشر في سوريا، ماذا تقول لكل إعلامي سوري اليوم، وكيف ترى الإعلام السوري بعد التحرير؟
0: أنا بقول لكل الإعلاميين السوريين الصحفيين الناشطين، الله يجزيكم الخير، ما قصرتوا طبعا، بغض النظر أنه كانت السنوات الأولى صعبة جدا، بعدين لما صار في عدد كبير من الصحفيين والناشطين زالوا عنا عبء كبير صراحة. يعني صارت الناس تطلع تحكي، ناس علنا بوجوهها بصورتها بكذا. نحن كبرنا، يعني أنا طلعت من الثورة عمري 27 تقريبا، ممكن 27، هلأ عمري 45 سنة،
1: عمر كله
0: الشباب نرى، بس طلع مباشرة جيل جيل بدأ بالمهمة، يعني أخذ على عاتقه هاي المهمة وبدأ
1: قادر أن يقود دفة الإعلام،
0: قادر أن يقود دفة الإعلام. وأنا شايف أنه الشباب السوري بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بكل القنوات مبدعين جدا. أنت جبتي من الميدان للعمل المكتبي، لا ما بعرف شو، لا مذيع، لا مراسل، لا تحرير، لا مونتاج، كانت يعني تغيير مفاجئ بهذا الشكل، مو سهل. وانطلقت كل القنوات السورية ما شاء الله عليها بشكل راقي، بشكل يعني سلس، هذا الشيء كتير جيد بصراحة.
1: علاء الدين اليوسف، مضينا وقت كتير حلو معك، بدي أشكرك جزيل الشكر على وقتك اللي أعطيتنا إياه، وعلى شهادتك الحقيقية لعمر كبير من قضيته في الثورة السورية كناشط ميداني وناشط إعلامي. بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: الله يسلمك،
1: يعطيك ألف عافية. في نهاية هذه الحلقة، ربما شاهدنا آلاف التقارير خلال سنوات الثورة، لكننا قلما سألنا من كان يقف خلف الكاميرا عن خوفه، عن خسارته، عن الثمن الذي دفعه ليصل إلينا بذلك المشهد. شكرا جزيلا للإعلامي والزميل علاء الدين اليوسف على هذه الشهادة الصادقة وعلى الوقت الذي قضيناه معا. عين الحقيقة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما من إذاعة دمشق تقدم

0: خفايا الأيام الصعبة،
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: جيبوا لي المتهم مجدي، فوتوه على الغرفة لأشوف، وخليه يتواجه مع المواطنة سهيلة.
1: موجود ورا الباب سيدي.
0: يلا فوتوا لأشوف.
1: حاضر سيدي. فوت بدياق المحقق.
2: أينه؟ هذا هو يا سيادة المحقق، والله هذا هو، هو بذاته، والله هذا هو بذاته اللي كنت عم أحكي لك عليه. لك أنا ما بنسى عيونه، لك ما بنسى ريحته المقرفة، لك ما بنسى وشه البشع، ما بنسى شو سوا فيني وأنا بريئة، والله ما بنسى.
0: طولي بالك، طولي بالك يا أختي، الله يرضى عليكي، طولي بالك شوي، بدك تهدي وتدققي بكل كلمة عم تحكيها، لأنه أنت هلأ هون بمحكمة وكل شيء لازم يكون واضح. الله يرضى عليك.
2: والله مثل ما عم أقول لك يا سيادة المحقق، والله هذا هو. أنا مستحيل أبدا أني أنسى. هذا وحش، وحش وحقير ولازم ينعدم.
0: طيب خلاص خلاص خلاص خلاص، هدي شوي، هدي. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب احكي لي يا أختي عن المتهم يلي قدامك، يعني كيف اعتدى عليكي؟ يعني بوضوح هو قام بفعل اغتصاب؟
2: فشل يا سيدي، فشل. لك نتفت تنتيف لحتى بعد عني وتراجع، وبعدين اللي سوا ما بيساوي انسان بانسان. انتقم مني وعزمني 3 أيام بدون اكل ولا شرب ولا حتى نوم، ما كان عندي لا ذنب ولا اي تهمه موجهه لي.
0: طيب انت بتعرفي اسمه؟
2: حافظته سيدي، اسمه مجدي يا سيدي.
0: وكيف انت عرفتي اسمه يا سهيلة؟
2: كان ينادوا لرفقاته بالفرع.
0: طيب ايه يا مجدي، انت متهم هون باكثر من قضية، بس بدك تحكي لي من الاول لحد اللحظة يلي وقفناك فيها. تفضل اشوف.
3: حاضر سيدي، رح بلش من وقت اللي سقط النظام.
0: ممتاز.
3: انا كنت عم جهز حالي لحتى سلم نفسي، لانه ما في حل قدامي غير هيك سيدي.
0: ايوه،

0: اسمعوني منيح يا شباب.
1: نعم سيدي.
2: حاضر سيدي.
0: بترجاكم تركزوا معي شوي. في عنا عملية معقدة كتير. عنا عنصر مطلوب للعدالة، مشهور بتعذيبه للمعتقلين اللي شاركوا بالثورة.

0: كامل العتاد احتياطا، وكل المعلومات بتأكد انه الاوصاف ذاتها والاسم نفسه، والمكان المحدد هو نفسه، يعني حتى لو كان حدا معه لحنا اخذين هالشي بعين الاعتبار.
1: اتكلنا على الله، لازم يا شباب نجيبه الليلة، مفهوم؟
0: اكيد سيدي.

0: يا مساعد فواز، نحن رح نوصل. ما في داعي ابدا لاصوات السيارات. اسمع، وزع العناصر مثل ما اتفقنا. ما بدي ولا غلط، ما بدي ضحايا من المدنيين، مفهوم؟
1: وحتى لو قاوم سيدي؟
0: حتى لو قاوم.
1: لعيونك سيدي.

0: شايف سيدي كله تمام، الجاهزية كاملة والهدف شايفينه تحت عيوننا، وعم ننتظر أوامرك للاقتحام. يعني بس تعطينا الإشارة نقتحم ومنجيبه حي.
1: اسمعني يا فواز، هلأ بدي إياكم تراقبوا بس، خلونا نكتشف المكان منيح ونكون مسيطرين على الوضع. الدنيا ليل وما بدنا أي خطأ، مفهوم؟
0: مفهوم سيدي. ما في شي غريب سيدي، المكان كله هدوء، الناس نايمة، واضح تماما إنه رح يتفاجأ.
1: صحيح، بس ممكن يصير في إطلاق نار، انتبهوا يا فواز.

0: طيب يا أختي، قصتك صار لفوق الأربع سنين. تأكدتي من المتهم؟ تأكدي. دققي بملامحه، لأنه أنت كنتي عم بتقولي أنه كان في عتم بشكل دائم. ممكن يكون واحد بيشبهه مثلاً. يعني أنت كيف بالعتم حفظتي ملامح وشه؟
1: هو يا سيادة المحقق، صدقني هو بذاته كان متأكد، لأني شفته أكثر من مرة، وكان مفكر إنه يشرش بالزنازن والمهاجع وما حدا بيطلع منه. كان هو ورفقاته مفكر إنه رح يخلدوا وما حدا رح يطلع من السجن إلا مجنون أو ميت.
0: طيب طولي بالك. الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك.
0: نحن منعرف إنه السجناء كانوا يوطوا روسهم، فأنتي كيف رفعتي راسك وشفتي؟ يعني معلش، بدنا نتأكد وتوضحينا هاي المسألة بالتحقيق.
1: حاضر. هو اللي كان يرفع راسي كل مرة ويسألني تتذكري هالوش، ويحلف والله لخليك عبرة لكل البنات.
0: طيب رجعوها لمحلها يا عناصر، خلونا نشوف شو رد المتهم. طيب، البنت عم بتأكد انه انت بذاتك المتهم مجدي. شو بدك تقول؟
2: صحيح سيدي، يلي عم تحكيه البنت كلها هذا صحيح.
0: يعني انت متذكر وشها كمان؟
2: طبعا سيدي المحقق.
0: ايوه، هلأ بدنا ننتقل خطوة لقدام، وبدك تحكي لنا القصة من اولها.
2: والله يا سيدي، يعني ما في لا قصة ولا حكاية.
0: لا، في قصص وحكاية. يلا احكي، عم بسمعك.
2: أمرك سيدي. يعني بكل

0: ببساطة جتني الأوامر ونفذت، ورح أقول لك الحقيقة كلياتها. نعم أنا بتذكرها، لأنه أظافيرة فاتت بلحمي وبوشي وعلمت علي. انتقمت منها، كان بدي إياها تصير عبرة لكل البنات.
1: لك يا بني آدم، أنت ما كنت بتعرف حقوق السجين؟ ها؟ شو يلي دفعك لحتى تقوم بعمل ما بيرضى عنه لا ضمير ولا إنسانية؟
0: ما في هيك شيء سيادة المحقق، ما في هيك شيء.
1: شلون يعني؟
0: هيك الأوامر، ونحن كنا ننفذ وكأنه السجين عدونا.
1: اجتك الأوامر بأنك تقوم بهالفعل الشنيع يلي عملته؟
0: ايه نعم سيدي.
1: لك ما في براسك عقل؟ لك ما عندك ذرة هيك إنسانية؟ لك ما فكرت قبل ما تنفذه انك تتراجع، انك ترفض، انك تناقش يلي عطاك اياه؟ لك ما بتعرف انه هذا خطأ؟ لك وين انسانيتك انت؟
0: لا ابدا سيدي، لا ما كنا نفكر هيك. كنا مقتنعين انه كل شيء بيفوت على السجن هو عدو للوطن.
1: شو؟
0: بصراحة سيدي يلي صار صار، مثل ما حكته البنت بالضبط. انا بعترف بكل التهم.
1: ممتاز، إذن هذا اعتراف واضح، سجل عندك يا ابني.
2: حاضر سيدي.

0: ايش عم شو هاي؟ منين اطلق النار؟ سمعانك سيدي.
1: مين اللي اطلق النار؟ انا ما اعطيتكم امر. مين اطلق النار؟
0: مو من عنا سيدي، مو من عنا.
1: يعني في حدا عم يقاوم؟
0: لا، اطلاق النار مو من مكان الهدف سيدي، من مكان تاني واضح انه مرتبك.
1: معناتها في حدا عامل لنا تمييز. لا تردوا ابدا على اطلاق النار لنعرف شو القصه. خلوها تنكشف، خلونا نعرف حجم عدونا.
0: حاضر سيدي.
1: اسمعني فواز.
0: نعم.
1: لا تردوا بنوب. طالما احنا مطوقين المكان بدنا نضل هادين. ركزوا، خلوهم يبينوا بالاول، خلوه هون ينكشفوا، فهمت؟
0: نحن ساكتين وعم نراقب سيدي.
1: بس دقوا منيح، ما بدي يفلت منها. عم تفهمني؟
0: نعم.
1: يجوز يكون في ناس تانيين ما لازم يفلتوا كمان.
0: حاضر سيدي، حاضر.

0: سعد فواز عم تسمعني؟
1: نعم نعم.
0: حدا تصاب عندك شيء؟
1: لا سيدي، رصاص ما عم يضرب على هدف محدد، الإطلاق عشوائي لأنه مو شايفنا، كأنه متوقع تجي دورية تعتقله.
2: لا عزبوا حالكم، أنا ما رح سلم حالي لآخر رصاصة.
1: سيدي الصوت طالع من البيت الثالث اللي على اليمين، من الهدف اللي جايين عليه لحنا، معناته واحد بس.
0: ماشي ماشي، شفته مظبوط، هذا واحد مو كمين، واحد شكله خايف ليكون اللي بدنا إياه، وبجوز هرب عبيت تاني ليضيعنا.
1: ولا يهمك سيدي، الوضع تحت السيطرة.
0: اسمعني منيح يا فواز، بس ينكشف كل شيء أنا رح أقتحم البيت وأنتوا بتغطوني، مفهوم؟
1: حاضر سيدي حاضر.

0: سعد فواز، مساعد فواز.
1: نعم سيدي، نعم.
0: واضح انه اللي عم يطلق النار خايف. خلي البيت اللي عم يطلع منه رصاص تحت انظار المجموعه يلي على اليمين، عم تفهم؟
1: فهمان.
0: والباقيين يفوتوا على الهدف الاصلي، خليهم يفوتوا من ورا البيت وانا رح فوت من الباب. انتبهوا، ها ممكن يكون كمين.
1: سيدي انتبه انت، في احتمال المعلومات اللي جتنا خربطت بالبيت، ها، او مثل ما قلت راح المتهم لبيت تاني.
0: معلش معلش، نفذوا الاوامر، نحن متاكدين تماما من المعلومات.
1: حاضر سيدي حاضر.
0: فواز.
1: نعم.
0: سامحونا بحقكم. ايه
1: الله يسامحكم ويسامحنا سيدي.
0: اتكلوا على الله
1: ونعم الاتكال.

0: وقت رجعت الدورية من مهمتها كانت الدنيا ليل، وأنا كنت مناوب بالسجن. قال لي الملازم عبود رئيس الدورية اللي كانت بالمهمة، يا رقيب مجدي فوت البنت الموقوفة على المنفردة ورجع لعندي بسرعة. وفعلا سيدي نفذت الأوامر وعملت مثل ما بده، فوت الموقوفة على المنفردة ورجعت لعنده لشوف شو بده.
1: الموقوفة اللي فوتها هي نفسها هي البنت يلي قدامك؟
0: ايه نعم سيدي، هي نفسها، انا مستحيل انساها.
1: ايوه، وليش مستحيل تنساها؟
0: لانه كانت مثل اللبوة.
1: شلون يعني؟
0: هجمت علي وخرمشتني باظافرها وخلت الدم ينفر من رقبتي نفر، خفت وتركتها، ولهلا يا سيدي اظافرها معلمين على رقبتي، ما كان يروح العلام اللي على رقبتي، مستحيل انساها سيدي.
1: الله يرحم البطن اللي حملها.
2: طيب كمل، كيف اعتديت عليها؟
0: رح كمل سيدي، رح كمل.
2: ايه كمل.
0: ناداني الملازم عبود اللي كان على راس الدورية وقال لي بالحرف الواحد، قال لي يا سيدي سلى فيها للصبح.
2: الله ينتقم منك ومنه، كمل.
0: سألته شو تهمتها يا سيدي، قام عصب علي وصار يعيط وقال لي عم تحقق معي يا حيوان، هدول بدون تهمة لازم ينسجنوا يا أما يموتوا، روح اغتصبها وعمل فيها يلي بدك يا.
2: امت انت شو عملت؟
0: امت سكتت وقلت له أمرك سيدي وصار يلي صار.
2: طيب هذا الشيء اللي عم تحكي لنا اياه بتفاصيله الدقيقه صار قبل ما هو يحقق معها؟
0: ما حقق معها لا وقتها ولا بعدين. اسالها سيدي، هي بتقول لك.

0: شو عم يصير؟
1: وقف مكانك.
0: مين انتو؟
1: فايدة كلك ولا حركة؟ انت مجدي؟
0: اي نعم سيدي انا مجدي.
1: ما بدي مقاومة اوعك تشاطر علينا دغري بتموت. وين سلاحك؟ هات سلاحك، البيت محاصر والمنطقة كلها تحت السيطرة.
0: امرك قولوا بالكم السلاح مخبى ورا البيت. اذا بدكم بروح بجيبه. انا ما استعملت سلاح، انا كنت متوقع انه انتو جايين وانا جاهز لحتى سلم حالي.
1: السلاح بعدين منجيبه، امشي قدامي هلا.
0: امرك
1: بتمشي بدون حركة والا بتلاقي رصاصة بنص راسك. ها
0: امرك
1: امشي اشوف امشي اوام، اوعك تقاوم او تعمل حالك فهمان.
0: إيه؟
1: الغلطة بتموتك. ها
0: حاضر. لو بدي قاوم كنت قاومت من الاول سيدي.
1: ايه في مدنيين بالبيت؟
0: ايه سيدي في امي بس سمعها مانو منيح.
1: وين امها؟
0: بالغرفة الجوانية، تفضل شوفها بعينها.
1: يا شباب
2: مور سيدي،
1: فتشوا البيت كله ولا تقربوا على الحرمة. ها يلا
3: امرك سيدي.

0: وهذا اللي صار يا سيدي.
1: وانت ما بتعرف انه بعد سقوط النظام البائد اعطينا فرصة للجميع من اتباع النظام انهم يعملوا تسوية وضع، وبعدين اجوا بالالاف. انت ليش ما سويت وضعك يا مجدي مثل زملائك؟ اعطيناكم فرصة منيحة.
0: والله يا سيدي كنت خايف، كنت خايف كتير.
1: خايف ايه، بس كتار كمان سووا وضعهم وما حدا حكى معهم، فليش الخوف؟ ليه؟ وقت سقط النظام البائد تم الإعلان عن تسوية أوضاع كتير منكم. البريء رجع على بيته، بس ما بعرف يعني يلي كانوا خايفين مثلا ما كانوا بريئين.
0: والله يا سيدي كنا خايفين، كنا ميتين من الخوف. وبصراحة كل شيء عملته كان بيوطي الرأس.
1: أنت مرتكب جريمة وحاسس أنه لازم تتحاسب عليها؟ مرتكب شي جريمة؟ قتلت حدا من المعتقلين؟
0: قتل لا ما قتلت حدا، بس عذبت ناس كتير.
1: ممتاز، يعني عم تعترف أنك عذبت.
0: اي نعم، بس ما قتلت. قتل ما قتلت سيدي، والله العظيم ما قتلت حدا.
1: ايه بس غيرك قتل، غيرك كتار يلي قتلوه.
0: يا لطيف يا سيدي، يا لطيف على اللي صار.
1: هلا صرت تعرف اللطيف، سبحان الله. لك ما انت كنت شاهد؟
0: نعم سيدي، كنت بقلب الفرع وكنت بالمنفردات كمان.
1: ممتاز، لهيك بدك تحكي لنا كل هالشغلات يلي شفتها ومع مين كنت عم تخدم. بس بعدين
0: أمرك سيدي، بحكي كل شيء.

0: جاوبني، في حدا معك؟
1: ايه قلت لكم بس امي. شوفوها هي قاعده جوا بالغرفه الجوانيه سيدي.
0: لكن فهمني منين طلع الرصاص؟
1: ما بعرف، يمكن من جاري بالبيت الثالث.
0: لحظه، شو عرفك؟
1: هو كمان كان ملازم اول معنا بالمخابرات، كل يوم كان يتوقع انه توصلوا لعنده وتاخذوا. كان يسهر على الشباك كل الليل ويراقب الحاره ويقول لي انه رح يجوا. بجوز هو فكركم جايين تقتلوه قام خاف وصار يقوس بالهواء.
0: طيب خبره بصوتك وقل له انه نحن مو جايين صوبه ابدا، طمنه انه نحن مو جايين نقتل حدا، فهمت؟
1: سيدي ما رح يصدقني.
0: خلص اعمل مثل ما عم اقول لك، قل له يسلم حاله.
1: امرك يا عبود. يا عبود انا مجدي، لا تخاف، الجماعه ما بدهم يقتلوا حدا. تعال لعندي سلم سلاحك ونزل. عبود لك يا اخي انا عم حاكيك، انا مجدي، رد علي. الجماعة ما بدهم يقتلوا حدا. لك يا أخي تعال سلم حالك، سمي بالله وسلم حالك. تعال
2: اكتبوا يا شباب، داروا
1: لك عمود. شو
2: سيدي؟
1: رح أجيبك.

0: يعني أنت عذبت الشاهد كتير يا مجدي، ما هيك؟
1: ايه والله يا سيدي، ايه عذبتها.
0: حكي لي بالتفصيل، شو أنواع التعذيب يلي مارستها؟
1: ضربتها بالكبل
0: ومنعت عنا الأكل والشرب ما عدا محاولة الاغتصاب لاحقا.
1: صحيح سيدي صحيح، بس الاغتصاب تحديدا كان تنفيذ للأوامر.
0: طيب خلاص

0: رقيب صهيب، شو عم يصير عندك؟ فهمني
1: سيدي. يبدو اللي كان بالبيت الثاني هرب سيدي.
0: هرب؟ كيف هرب؟ لك كيف هرب وانتو مجموعة ومحاصرينه؟
1: من الشباك سيدي، فات بين الشجر.
0: لك الله يسامحكن، لك هيك اتفقنا؟ واحد يهرب من بين ثلاث مجموعات مطوقينه؟
1: سيدي نحن كنا مركزين على البيت اللي متحصن فيه، ما خطر ببالنا انه يهرب. اذا نحن ما رشينا عليه.
0: انتباه لكل المجموعات، انتباه. المطلوب اسمه عبود، اذا عرفتوا مكانه كونوا هاديين. سايسوه يا شباب، نادوله باسمه من شان يعرف انكم من الامن العام. جيبوه بدي اياه عايش. بالنسبه لمجموعه الاقتحام، عم تسمعوني؟ انتبهوا، اوصوا رصاص على الحيطان للترهيب فقط. عم تسمعوني؟ يعني بس للتخويف، لا تقتلوه، بدي اياه عايش. عم تفهموا؟ انا رح فوت دور عليه من بين الشجر.

0: يا سيدي يا سيدي، حرام حرام، عنده 3 اولاد صغار.
1: مجموعة الاقتحام، مجموعة الاقتحام.
2: معك سيدي.
1: انتبهوا، في عنده اولاد صغار بالبيت، ما بدنا ولا خطأ، عم تفهموا؟
2: امرك سيدي.
1: طولوا بالكم الا ما يستسلم.

0: لك يا بني آدم يا مجدي يا لك أنت لو عامل تسوية لوضعك ما كانت خفت مسؤوليتك؟ لك أنتو هلأ صرتوا بدولة عدالة؟ لك كنت ريحتنا وريحت حالك؟
1: والله هذا اللي صار يا سيدي، وأنا جاهز بحكي لك شو ما بدك وبحكي لك كل شي صار، ما رح خبي عنك ولا معلومة.
0: طبيعي ما تخبي عني ولا معلومة، لأنه كل ما بتتعاون معنا بيكون وضعك القانوني أفضل، وأهم شي إنك تحكي لنا عن اللي ارتكبوا جرائم معك بالفرع.
1: حاضر سيدي.

0: صهيب عم تسمعني؟
1: نعم سيدي.
0: المتهم الأول صار مع الشباب، أنا رح لاحق الثاني معكم.
1: علم سيدي.
0: عبود، يا عبود لا تخلينا نقتلك، بس تقاوم بيصير حقنا نقتلك، استسلم أحسن لك.
1: سيدي سيدي
0: عم اسمعك.
1: بيّن صار قريب عليك كتير سيدي.
0: شفته ارفع ايديك يا عبود، ارفع ايديك، انت محاصر، خلي ولادك بأمان، ما رح نقتل حدا، سلم نفسك أحسن لك. كم رصاصة بقي معك يعني؟ كم رصاصة وبعدين؟

0: المتهم عبود موجود؟
1: ايه موجود سيدي.
0: اندهله اندهله، هاته لشوف.
1: حاضر سيدي.
0: خليك عندك.
2: حاضر سيدي.
0: شو يا اختي يا سهيلة، تذكرتي هذا اللي اسمه عبود؟
3: تذكرته هذا هو يا سيادة المحقق، هذا هو بنفس اللي فات على بيتنا، ضرب امي وضربني، سرق نص اغراض البيت.
0: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
3: الله يا سيدي، هذا هو هذا هو. ما ممكن حدا ينسى، كان معه 5 أو 6 وصار يحكي كلام بذيء. هذا هو.
0: طيب طيب طيب طيب، متذكرة منيح؟ لازم تتذكري منيح يا سهيلة لو سمحتي.
3: والله متذكرتها، والله والله مستحيل انسى. اصلا لو امي عايشة كانت مباشرة تتذكرته. لك موت قهر، موت قهر، الله لا يوفقه. هذا هو يا سيدي، هذا هو. مستحيل مستحيل انسى لو بعد 200 سنة، مستحيل انسى.

0: صهيب عم تسمعني؟
1: معك سيدي.
0: أنا شايف المطلوب، هو ورا البيت مباشرة. أنا رح أتعامل معه، لفوا بهدوء وانتبهوا من أي كمين، مفهوم؟
1: أنا رح أطلق النار على رجلي سيدي.
0: لا لا لا لا لا لا صهيب، أنا رح أتعامل معه. عبود، يا عبود، أنا النقيب عزت من الأمن العام، اسمعني وافهمني، أنا ضابط وأنت ضابط، كلام شرف رح تكون معزز مكرم بالمحكمة.
2: أنتوا رح تقتلوني لو استسلمت.
0: يا ملازم أول عبود، بتعهد لك ما تموت وما حد رح يهينك أو يضربك، وبالمحكمة فيك تدافع عن حالك.
2: بس أنتوا عم تذبحوا الناس.
0: معقول؟ معقول تصدق هذا الحكي؟
2: طيب ليش بدكن ياني؟
0: من شان تسوي وضعك ونحاكمك. الله يخليك لا تعذبني.
2: ولادي برقبتك؟
0: ولادك برقبة الدولة وبرقبتي، لا تخاف، نحن الأمن العام.
2: أنا رح أرمي سلاحي. وهي إجيت لعندكم ورح سلم حالي.
0: خلص، أنت صرت يا عبود بأمان. شباب، كلب شو؟
3: فورا سيدي.
0: مد إيدك لشو؟ صهيب.
1: حاضر سيدي.
0: في شيء إصابات بين الشباب؟
1: سليمة سيدي، نحن ما أطلقنا على حدا.
0: جيبوا المطلوب واتركوا ولاده.
1: ولاده بأمان سيدي.
0: يعطيكم العافية. يعطيكم العافية يا شباب، الحمد لله على سلامتكم. يعطيكم العافية.
4: الحمد لله على سلامتك سيدي.
0: الحمد لله على سلامتك. يعطيكم العافية.
1: خلينا ياخذ

0: مساعد فواز.
1: نعم سيدي.
0: المهمة أنجزت، خلي الموقوف مجدي معك مباشرة على الموقع.
1: صار بالسيارة مع الشباب سيدي.
0: والموقوف عبود؟
1: خلي عندي.
0: وانت يا عبود تعا قرب قرب لشوف انت كيف لصار وورطت حالك، شو اللي حشرك لتقوس، كيف حسيت علينا، فهمني.
2: والله يا سيدي من بعيد شفت السيارات جاي، فكرت انا الهدف.
0: وليش ما هربت؟
2: خفت على الاولاد سيدي.
0: اها، ليش في حدا زعج اولادك؟
2: لا
0: يعني هن بخير.
2: نعم سيدي بخير.
0: طيب فيني اسالك سؤال؟
2: تفضل سيدي.
0: انت ليش ما هربت مثل كل العالم برات البلد؟
2: لانه القياده هربت وتركتنا.
0: تفضل معنا تفضل.
2: حاضر سيدي.

0: ايه يا عبود، حكينا لشوف شو هو السبب او التهمة يلي اعتقلت الانسة سهيلة على اساسها. يعني بالعربي الفصيح، ما هي التهمة التي وجهت لها بعد الاعتقال؟ هات لنشوف، عطينا التفاصيل لنسجل عنا بالمحضر. خلصني.
1: رهيني سيدي.
0: شو؟ رهيني؟
1: نعم سيادة المحقق، رهيني.
0: ولك يا بني آدم، في بالقانون السوري المدني ولا العسكري شي بنص على تهمة رهيني؟
1: لا والله سيادة المحقق ما في.
0: طيب لكن اشرحنا، اشرح للمحكمة شو بتعني بكلمة رهيني، وبين كيفية التعامل مع الآنسة سهيلة الموجودة بين الشهود. يلا
1: سيادة المحقق، التعليمات كانت تقول بصراحة إنه إذا الدورية المكلفة من المخابرات باعتقال شخص ما كان موجود أو هربان، لازم تعتقل أمه أو أخته أو أخوه أو حتى أبوه.
0: لك أنت كضابط كنت مقتنع بهذا الكلام؟
1: نعم سيدي.
0: لك القرآن الكريم بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، صدق الله العظيم. لك أنت شو أنت؟
1: كانت حرب سيدي، والتعليمات لنا كانت واضحة، كان يقولوا لنا لا ترحموا حدا، اعتقلوه أو اقتلوه أو اسحلوه.
0: طيب. والاغتصاب، قتل السجناء، شو مشانهم؟
1: كلها تعليمات سيدي، وإذا حدا ما نفذ للأسف بيكون متعاطف.
0: يا الله، شو مرق ظلم على هالناس.

0: ايه يا عبود، سمعت بإذنك شو قال زميلك؟ قال انه الاوامر اجت من عندك، يعني انت يلي طلبت منه يغتصب البنت اللي اسمها سهيلة.
1: بس انا ما بعرفها سيدي، ما بتذكرها.
0: ايه ما بتعرفها؟ الموقوف مجدي عنا عم يقول انت يلي طلبت منه يغتصبها.
2: ايه والله يا سيدي، ايه والله العظيم هو اللي طلب مني يغتصبها، وقال بالحرف تسلف فيها للصبح.
0: انا ما سألتك، بس اسألك بتجاوب.
2: حاضر سيدي.
0: صحيح هذا الكلام يلي عم بيقوله ولا عم يفتري عليك مجدي؟
1: سيدي بالفرع اعتقلنا عشرات البنات وأنا ما بتذكر، والله ما بتذكر.
0: حق معك، صعب شو بدك تتذكر للتذكر؟ 14 سنة وانتو عم تعتقلوا بها العالم. طب انت ما كنت تغتصب الموقوفات؟ ما كنت تعطي أوامر بالاغتصاب؟
1: سيدي الأوامر كانت تيجي من فوق.
0: لك كل شي من فوق، كله من فوق. لك يا لطيف، شو انتو وحوش كلياتكن وانتو اللي فوق.
1: سيدي من أول الحرب كانت الأوامر واضحة،
0: وكمان من أول سقوطكن الأوامر واضحة. بالعدالة، وبالعدالة كل واحد بيوصل لحقه.

0: سيدي شو بدكم تعملوا فينا؟
1: القضاء يعني على العدالة.
2: يعني العدالة بتنجينا؟
1: والله يا عبود أفندي، العدالة بتنصف المظلوم وبترجع له حقه.
0: بس أنا يا سيدي ما اغتصبت للبنت.
1: صحيح أنت ما اغتصبت البنت، بس ارتكبت مخالفات غيرها بالجملة. قديش عندك مخالفات قانونية أنت؟ ومشان هيك من وقت سقوط النظام البائد نحن عم نشتغل على العدالة، والعدالة رح تبقى فوق الجميع.

0: محمد هيتوني. إبراهيم عيسى. عباس الحاوي. مجد مغامس. محمد ملي. مهند خليفة. مرهف هرموش. وبسام دكاك.
1: كنتم مع
2: خفايا الأيام الصعبة.

Thank you.